وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر. الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

إذاعة القرآن الكريم من عمان.

الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر

0: سماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد

0: عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف

من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك.

الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا

عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى

ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم

بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في

آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما

المساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

للشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين

0: ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب.

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة

بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه

السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها

الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين

ذكرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو

وأقسموا بالله جهد أيمانهم

ذلك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل عن

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة

الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من

السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا

مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق

بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها

خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء

تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله

ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا

أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطان

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة

مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.

واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير

تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا

قاتل من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: من منا لم يسمع به أو يستمع له ويأخذه حنين صوته إلى سماء الآيات والذكر الحكيم؟
1: هو أول قارئ تنتقل إليه الإذاعة لتسجل له ويرفض طلبها والاعتماد عليها.
0: كان لا يكف عن قراءة القرآن، يتلوه في كل أحواله، وعندما استمع المسلمون في إندونيسيا لصوته أجهشوا بالبكاء.
1: إنه الشيخ القارئ المتألق محمد صديق المنشاوي ابن الشيخ صديق المنشاوي،
0: من مواليد مركز المنشأة محافظة سوهاج عام 1920، من أسرة حملت رسالة تعليم القرآن وتحفيظه وتلاوته على عاتقها، فأبوه هو المقرئ الشيخ صديق المنشاوي الذي ذاع صيته في أنحاء مصر معلما وقارئا ومجودا للقرآن. له تسجيلاته النادرة بإذاعتي سوريا ولندن والتي تذاع بصوته إلى الآن.
1: أما عمه فهو الشيخ أحمد السيد الذي رفض القراءة بالقصر الملكي، وأما الشيخ محمد صديق المنشاوي فهو خريج هذا الفصل القرآني العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلو

0: التحق الفتى محمد الصديق بكتاب القرية وعمره 4 سنوات، ورأى شيخه أبو مسلم خيرا كثيرا لسرعة حفظه وحلاوة صوته، فكان يشجعه ويهتم به حتى أتم حفظه قبل أن ينهي 8 من عمره. فاصطحبه عمه الشيخ أحمد السيد معه إلى القاهرة ليتعلم القراءات وعلوم القرآن، ونزل في ضيافة عمه.
1: ولما بلغ 12 درس علم القراءات على يد الشيخ محمد مسعود الذي انبهر به وبنبوغه المبكر، فأخذ يقدمه للناس في السهرات والليالي.
0: وظل الصبي محمد صديق على ذلك الحال حتى بلغ 15، فاستقل عن شيخه ووالده بعد ذيوع صيته بمحافظات الوجه القبلي ومحافظة سوهاج، فزادت ثقته بنفسه، وكان له عظيم الأثر في رحلته مع القرآن بعد ذلك.
1: كان صيت الشيخ محمد صديق المنشاوي وشهرته وحسن قراءته وتلاوته حديث الناس في مصر. ولما علم المسؤولون بالإذاعة بتلك الموهبة أرسلوا إليه يطلبون منه أن يتقدم بطلب للإذاعة ليعقد له اختبار، فإن اجتاز اعتمد مقرئا بها، فرفض الشيخ هذا المطلب وقال:
2: لا أريد القراءة بالإذاعة، فلست في حاجة إلى شهرتها، ولا أقبل أن يعقد لي هذا الامتحان أبدا. فما كان من مدير الإذاعة في ذلك الوقت إلا أن أمر بأن تنتقل الإذاعة إلى حيث أقرأ، وبالفعل فوجئت وأنا أحيي حفلا رمضانيا بدار صديق لنا بأن الإذاعة أرسلت مندوبها لتسجل قراءتي وتلاوتي. وفي الوقت ذاته كانت مجموعة أخرى من الإذاعة قد ذهبت لتسجيل قراءة أبي الشيخ صديق المنشاوي، والذي كان يقرأ أيضا في أحد البيوت.
1: لقد كانت تلك التسجيلات من جانب الإذاعة لتقويم صوتيهما، فكانت تلك أول حادثة في تاريخ الإذاعة أن تنتقل بمعداتها والعاملين بها ومهندسيها للتسجيل لأحد القراء، فكان ذلك فضلا من الله ونعمة. أعوذ

0: عندما قوم المسؤولون بالإذاعة الشريطين اللذين سجلا للشيخ محمد صديق وأبيه أرسلوا إليهما لاعتمادهما، إلا أنهما رفضا مرة ثانية، فأثار هذا الموقف غضب المسؤولين بالإذاعة وكادت تصبح مشكلة كبيرة.
1: فتدارك الأمر أحد المقربين من عائلة المنشاوي، وكان ضابطا كبيرا برتبة لواء، وأصلح ذات البين بين المنشاوي وولده من جهة والإذاعة من جهة ثانية.
0: بعد إلحاح شديد ذهب الشيخ محمد صديق المنشاوي للإذاعة واستكمل تسجيلاته، وظل قارئا بالإذاعة منذ ذلك الوقت إلى أن توفاه الله تعالى. أما والده فقال: يكفي الإذاعة المصرية من عائلة المنشاوي ولدي محمد.
1: وكانت شهرة الشيخ صديق المنشاوي تملأ آفاق العالم العربي، رغم أنه لم يقرأ بالإذاعة المصرية، فطلبت منه إذاعتا سوريا ولندن تسجيل القرآن بصوته لهما، فرفض في البداية، ولكنه بعد معاودة الاتصالات والإلحاح عليه وافق على تسجيل 5 أشرطة للقرآن بصوته للإذاعتين، ولم يزد على ذلك. وكان يقول: لولا إلحاحهم المستمر ما وافقت على تلك التسجيلات.
0: تزوج شيخنا محمد صديق المنشاوي عام 1938 من ابنة عمه، وكان ذلك هو زواجه الأول، وأنجب منها 4 أولاد، ولدين وابنتين. ثم تزوج الثانية وكان عمره قد تجاوز 40، من مركز أخميم محافظة سوهاج، وأنجب من الثانية 9 أبناء، 5 ذكور و4 إناث. وكانت زوجتاه تعيشان معا في مسكن واحد يجمعهما الحب والمودة.
1: كان الشيخ محمد شديد التواضع، وكان كثيرا ما يتحرر من عمامته ويرتدي جلبابا أبيض وقلنسوة بيضاء ويجلس أمام باب بيته، فكان بعض الناس يعتقدون أنه بواب العمارة، وبخاصة أن بشرته قمحية، لكن ذلك لم يكن يضايقه أبدا، وهو صاحب الصيت والشهرة في العالم العربي.
0: لم يلتحق الشيخ محمد صديق المنشاوي بالطبع بأي معهد لتعلم الموسيقى، ولم يدرسها على يد أحد الموسيقيين، ورغم ذلك اكتسب صوته هذا النغم في التلاوة، وتلك هي موهبة أنعم الله تعالى عليه بها. وذات مرة عرض عليه أحد الموسيقيين الكبار في فترة الستينيات أن يلحن له القرآن الكريم قائلا له:
1: يا شيخ محمد صديق، أنت الصوت الوحيد الذي يقبل الموسيقى في القرآن.
0: فقال له الشيخ محمد:
2: لقد أخذت الموسيقى والشجن من

0: القرآن، فكيف تلحن أنت القرآن بالموسيقى؟ أستغفرك ربي وأتوب إليك.
1: فخجل الرجل من نفسه وانكفأ ذاهبا.

0: القيامة.
1: في عام 1966 أصيب رحمه الله بدوال المريء، وقد استطاع الأطباء أن يوقفوا هذا المرض بعض الشيء بالمسكنات، ونصحوه بعدم الإجهاد وخصوصا إجهاد الحنجرة، إلا أنه كان يصر على الاستمرار في التلاوة وبصوت مرتفع.
2: في عامه الأخير الذي توفي فيه كان يقرأ القرآن بصوت جهوري، الأمر الذي جعل الناس يجلسون بالمسجد الذي كان أسفل البيت ليستمعوا إلى القرآن بصوته من دون علمه. ولما اشتد عليه المرض نقل إلى المستشفى، ولما علمت الحكومة المصرية بشدة مرضه أمرت بسفره إلى لندن للعلاج على نفقة الدولة، إلا أن المنية وافته قبل السفر في 20 من حزيران يونيو 1969.
1: كان رحمه الله تعالى يعلم بمرضه، إلا أنه كان يشغل نفسه بقراءة القرآن، فلم يجعل المرض يمنعه من التلذذ بقراءة القرآن الكريم، وكان يردد دائما هذه الآية من سورة الإسراء.

0: عند وفاة شيخنا الجليل كان والده ما زال حيا، فلم يتأثر على الإطلاق تأثر الخارجين عن الرضا بقضاء الله وقدره، وقال: نحن نعيش كل يوم هذه الحقيقة، فكيف لا نرضى؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي تناولناه في حلقة اليوم كان قارئا مميزا بأسلوبه وصوته، عالما بالقراءات والتجويد.
0: ولا بد لنا ونحن في ختام حديثنا عن شيخنا الراحل من أن نتطرق إلى الأوسمة التي حصل عليها تكريما وتقديرا له، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى والاستحقاق من الطبقة الثانية من سوريا.
1: لكن اللافت أنه لم يحصل على أي تكريم من بلده مصر، رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه.
0: أما والده الشيخ صديق المنشاوي فقد كرمته بلاده، ولكن بعد وفاته، ففي العام 1985 منحته وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية،
1: رحمهما الله تعالى وطيب ثراهما.
2: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي أبو موسى الصوفي، ولد حوالي سنة 745 ميلادية، وهو من خراسان،
1: علم من أعلام الفكر الإسلامي. بلغ فيه اختلاف الرأي حدا ينكر معه المنكرون أن رجلا كهذا قد شهده التاريخ،
0: وهي قصة تتكرر مع كثيرين من نوابغ الفكر. كأنما الإنسانية تستكثر على نفسها أن ينبغ من أبنائها أحد يجاوز في نبوغه هذا حدا معلوما،
1: فإن جاوزه قال عنه الخلف إنه أسطورة لفقها الخيال.
0: وقال بعضهم إنه حتى إن كانت له حقيقة تاريخية فهو لم يصنف هذه الكتب الكثيرة التي قيل إنه مصنفها.
1: ويقول ابن النديم إن رجلا فاضلا يجلس ويتعب فيصنف كتابا يحتوي على 2000 ورقة، يتعب قريحته وفكره بإخراجه، ويتعب جسمه ويده بنسخه، ثم ينحله لغيره إما موجودا أو معدوما، ضرب من الخيال.

0: زعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم وله في المنطق والفلسفة مصنفات،
1: وزعم أهل صناعة الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره وأن أمره كان مكتوما.
0: والحقيقة أن جابر بن حيان كان الاثنين معا، فهو من الفلاسفة جدلا وهو من الكيميائيين علما، ثم إنه فوق هذا وذلك صوفي حتى لصقت هذه الصفة باسمه، جابر بن حيان الكوفي الصوفي.

0: إن جابرا ليتصل ذكره برجلين، هما خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة 704 ميلادية، والإمام جعفر الصادق المتوفى سنة 765 ميلادية تقريبا.
1: أما خالد بن يزيد فهو أول من تكلم في علم الكيمياء ووضع فيها الكتب ونظر في كتب الفلاسفة من أهل الإسلام، ثم أخذ جابر عن خالد بن يزيد بن معاوية العلم من كتبه، وإن تكن شهرة جابر فيما بعد ألقت ظلا كثيفا على أستاذه المؤلف.
0: أما جعفر الذي كان كثيرا ما يرد اسمه في كتابات جابر مشارا إليه بقوله سيدي، فهو الإمام جعفر الصادق بن محمد.

0: معظم أيامه في الكوفة،
1: فهو أول من اشتهر علم الكيمياء عنه، وهو أول من يستحق لقب كيموي من المسلمين.
0: أصاب من ارتفاع المكانة وضخامة الثراء وبعد الصيت ما جعله موضع التقدير آناً وموضع الحسد والاضطهاد آناً.
1: أما بالنسبة لمؤلفاته فقد أورد ابن النديم في الفهرست أشهرها، وقيل إن مؤلفاته بلغت 500، لكن ضاع أكثرها وترجم ما بقي منها إلى اللاتينية.
0: من كتبه مجموع رسائل وأسرار الكيمياء وعلم الهيئة وأصول الكيمياء والمكتسب مع شرح بالفارسية للجلدكي وكتاب في السموم وتصحيحات كتب أفلاطون والخمائر والرحمة والخواص الكبير المعروف بالمقالات الكبرى والرسائل 70 والرياض وصندوق الحكمة والعهد في الكيمياء، وأشهر هذه المخطوطات رسائل.
1: ولجابر بن حيان شهرة كبيرة عند الإفرنج بما نقلوه من كتبه في بدء يقظتهم العلمية.
0: قال بيرتلو لجابر في الكيمياء ما لأرسطوطاليس قبله في المنطق، ولنستمع إلى ما أورده جابر بن حيان بنفسه عن مؤلفاته. قال أبو موسى:
1: ألفت 300 كتاب في الفلسفة و1300 رسالة في صنائع مجموعة وآلات الحرب، ثم ألفت في الطب كتابا عظيما، ثم ألفت كتبا صغارا وكبارا، وألفت في الطب نحو 500 كتاب، ثم ألفت كتب المنطق على رأي أرسطوطاليس، ثم ألفت كتاب الزيج اللطيف، ثم ألفت كتابا في الزهد والمواعظ، وكتبا في العزائم كثيرة حسنة، وألفت في الأشياء التي يعمل بخواصها كتبا كثيرة، ثم ألفت بعد ذلك 500 كتاب نقضا على الفلاسفة، ثم ألفت كتابا في الصنعة وكتابا يعرف بالرياض.
0: من هنا يظن أن جابرا قد ألف كتبا كثيرة ضاع معظمها.

0: جابر بن حيان هو أول من استخرج حامض الكبريتيك وسماه زيت السراج، وأول من اكتشف الصودا الكاوية،
1: وأول من استحضر ماء الذهب، وينسب إليه استحضار مركبات أخرى مثل كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم، وقد درس خصائص مركبات الزئبق واستحضرها.
0: وقال لوبون عن جابر بن حيان:
1: تتألف من كتب جابر موسوعة علمية تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره، وقد اشتملت كتبه على بيان مركبات كيماوية كانت مجهولة قبله.
0: وهو أول من وصف أعمال التقطير والتبلور والتذويب والتحويل.
1: وتوفي هذا العالم الكبير في طوس حوالي سنة 200 هجرية 815 ميلادية،
0: ويطلق عليه بحق اسم أبي الكيمياء.

ومن

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

لا إله إلا الله الحكيم الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الخبير العليم. اللهم بسر لا إله إلا الله أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، وجعلنا عند السؤال ثابتين، وجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، وجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، برحمتك وفضلك وكرمك وعفوك يا الله يا أرحم الراحمين.

0: وأطيعوا الله. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الفتح: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: إن كل مسلم مؤمن لا يستطيع أن يعيش حياة الزهد التي كان يعيشها المسلمون الأولون، والزاهد يجب أن يكون على استعداد تام للترفع عن كل نعم الحياة ومباهجها ومسراتها، وعليه أن يهب حياته وروحه وقلبه ونفسه لله تعالى، وبذلك يبيع نعيم الدنيا ويشتري نعيم الآخرة.
0: والزهد إخوة الإيمان له رجاله المخلصون الذين يقضون حياتهم بالعبادة والصلاة ومناجاة المولى عز وجل، لا

يبتغون من دنياهم شيئا سوى رضوان الله تعالى عليهم. قلوبهم عامرة بالإيمان والحب، حب الله تعالى خالصا من كل شيء، وطاعة الله عز وجل.

0: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
1: وفي زهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
0: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك الناس ما ينزل بهم من خصاصة فحسب، بل يضع لنفسه ولأهل بيته مبدأ لا يحيدون عنه، وهو أن يكونوا أول من يجوع إذا جاع الناس، وآخر من يشبع إذا شبع الناس.
0: أقوال وآثار.
2: إخوة الإيمان، إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يختار ولاته من الرجال الزاهدين في الدنيا وفي المناصب الرفيعة، كان يختارهم ورعين أتقياء من الأمناء الصادقين الذين يهربون من تولي الإمارة والولاية رغم أنها كانت تسعى إليهم، ولا يقبلونها إلا حين يكرههم عليها أمير المؤمنين.
0: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغم بصيرته النافذة وذكائه المعهود وخبرته المحيطة الطويلة يتأنى طويلا ويدقق كثيرا في اختيار ولاته ومعاونيه. وكان المسلمون الأولون يترفعون عن الإمارة والولاية، وكان منهم عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عامر وعمير بن سعد رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم الكثير.
1: يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم، فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة وكتب بارزة العذر واضحة.

0: كان عمير بن سعد رضي الله عنه قد ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حمص بعد إلحاح شديد، فقد فرضها عليه فرضا وألزمه بها إلزاما.
1: ومضى على عمير بن سعد عام في حمص، ولم يرسل إلى الخليفة خراجا، ولم يصل منه إليه جواب. وذات يوم شهدت شوارع المدينة المنورة رجلا أشعث أغبر تغشاه وعثاء السفر، على كتفه اليمنى جراب وقصعة، وعلى كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماء، وهو يتوكأ على عصاه. ثم دلف إلى مجلس الخليفة وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين.
2: قال عمر: وعليك السلام ورحمة الله، ما شأنك يا عمير؟
1: شأني ما ترى، ألست تراني صحيح البدن طاهر الدم، مع الدنيا أجرها بقرنيها؟
2: قال عمر: وما معك؟
1: معي جرابي أحمل فيه زادي، وقصعتي آكل فيها، وقربتي أحمل فيها وضوئي وشرابي، وعصايا أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي.
2: قال عمر: أجئت ماشية؟
1: نعم.
2: قال عمر: أولم تجد من يعطيك دابة تركبها؟
1: إنهم لم يفعلوا وإني لم أسألهم.
2: قال عمر: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟
1: أتيت البلد الذي بعثتني إليه، فجمعت صلحاء أهله ووليتهم جباية فيئهم وأموالهم، حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي منها شيء لأتيتك به.
2: قال الخليفة: فما جئتنا بشيء؟
1: لا.
2: فصاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه متهللا منبهرا سعيدا: جددوا لعمير بن سعد عهدا.
1: تلك أيام قد خلت، لا عملت لك ولا لأحد بعدك.

0: إخوة الإيمان، اعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أما الإمام علي رضي الله تعالى عنه فقال: الصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة، ونعم القرين الرضا. وفي مكان آخر يقول عليه السلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد.

اللهم ارزقنا حياة كريمة وقلبا خاشعا خاضعا ضارعا وعينا دامعة باكية وبدنا صحيحا صابرا ويقينا صادقا بالحق صادحا وتوبة نصوحا ونفسا راضية ولسانا ذاكرا حامدا وإيمانا صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وخلقا حسنا وعملا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طائعة. يا

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردن يدين استهداف إيران ناقلة سعودية وأخرى قطرية في مضيق هرمز والتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية. الولايات المتحدة تشن ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. بيروت ترفض عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع إسرائيل في العاصمة روما الأسبوع المقبل. محليا، رئيس مجلس النواب يؤكد على أهمية دور الكتل النيابية ويشدد على تعزيز مؤسسة عملها خلال المرحلة المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل. أدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء عبورها من مضيق هرمز، واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. كما أدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء مرورها من مضيق هرمز انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. وتأتي الإدانة الأردنية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد تطورات متلاحقة تهدد أمن الملاحة

0: البحرية بعد تعرض الناقلتين القطرية والسعودية لأضرار أثناء وجودهما في محيط المضيق. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، متوعدة إيران بدفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها. واستهدفت الهجمات الأمريكية أنظمة للدفاع الجوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ سطح جو وصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع إطلاق مسيرات. من جهته حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من رد حاسم بعض الضربات الأمريكية. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، قائلة إن القرار يمثل انتهاكا لمذكرة إسلام أباد بشأن إنهاء الحرب، وحملت واشنطن مسؤولية التداعيات. من جهته اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. قال الجيش الكويتي اليوم إنه تصدى لهجمات بالصواريخ والمسيرات بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأمريكية، كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران، ما قد يكون له تبعات على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق، وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب، مجددة التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. هذا وأصيب 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق. في المقابل أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي لم يسمع دوي الانفجارين، مؤكدا أنه عقد لقاء مع نظيره السوري أحمد الشرع بعد وقت قصير من وقوعهما. ونبقى في الشأن السوري، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطلعهما إلى أن تصبح سوريا عقدة ربط إقليمية على طريق الممرات العالمية، وذلك خلال منتدى اقتصادي عقد في دمشق حول إعادة الأعمار والممرات الاستراتيجية. وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل. في المقابل أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية رفض بيروت عقد هذه الجولة في روما، مشددة على تمسكها بأن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن المباحثات. مزيد من التفاصيل مع الزميل رامي الرشق.
1: يتمسك لبنان بإبقاء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، رافضا نقلها إلى العاصمة الإيطالية روما وفق ما أبلغ به الوفد اللبناني الجانب الأمريكي. ويأتي الموقف اللبناني بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن عقد الجولة الثالثة من المفاوضات يومي 15 و16 من تموز الجاري في روما على مستوى السفراء، إضافة إلى الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد توقيع الحكومة اللبنانية في 26 من الشهر الماضي اتفاق إطار ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل عقب الجولة

الخامسة من المفاوضات في واشنطن، ويتضمن الاتفاق تنفيذ خطوات تجريبية تشمل انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. في موازاة ذلك تستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

0: وأكثر من 12,200 جريح، ما يزيد الضغوط على المسار التفاوضي في ظل استمرار التوتر الميداني.
1: نتابع سيداتي سادتي فترتنا الإخبارية بالشأن الفلسطيني، حيث أكدت حركة حماس أن حل لجنة العمل الحكومي في غزة يمثل خطوة باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استعدادها لنقل المهام المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. كما دعت حماس الوسطاء إلى الضغط لتسهيل دخول اللجنة الوطنية ومباشرة مهامها. على الصعيد الميداني في القطاع، وفي ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من غزة. كما اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية 7 صيادين قبالة ساحل بلدة الزوايدة وسط القطاع. من جهة أخرى، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 31 مريضاً و60 مرافقاً لتلقي العلاج خارج غزة عبر معبر رفح البري. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة أعمال النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، وتبحث القمة ملفات الأمن والدفاع والتعاون بين دول الحلف في ظل تصاعد التحديات الدولية والإقليمية. وعلى هامش القمة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن يلتقي ترامب وزيلنسكي اليوم الأربعاء على هامش القمة وسط تصعيد متبادل بين موسكو وكييف شمل هجمات أوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وغارات جوية روسية مكثفة أسفرت عن مقتل 50 شخصا في العاصمة الأوكرانية خلال تموز الجاري. وعودة إلى محلياتنا، حيث عقدت كتلة الميثاق النيابية برئاسة النائب علي الخليل اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب مازن القاضي لبحث آليات عمل الكتلة وخطتها خلال الدورة الاستثنائية والمرحلة المقبلة، بما يعزز التنسيق في الجانبين التشريعي والرقابي ويواكب الاستحقاقات الوطنية المطروحة تحت قبة البرلمان. وأكد القاضي أهمية الدور الذي تطلع به الكتل النيابية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما متزايدا بمأسسة العمل الكتلوي. وأشار القاضي إلى الحرص على ترسيخ نهج الحوار والتشاور المستمر بين أعضاء الكتل النيابية وتعزيز تبادل الأفكار والرؤى بينها، وصولا إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية وتنعكس إيجابا على جودة التشريعات والرقابة البرلمانية. أطلقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام بحضور الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدد من الخبراء والشركاء والمختصين في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي. وقالت البلبيسي إن إطلاق المنظومة يأتي في صميم مسار تحديث القطاع العام باعتبارها ترجمة عملية لأحد أهم التحولات التي تبنتها الحكومة في إدارة مواردها البشرية. وأضافت الوزيرة البلبيسي
2: بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل لا يتحقق فقط بتحديث التشريعات أو تطوير الخدمات أو توظيف التكنولوجيا فحسب، إنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي للإصلاح. فالموظف الحكومي هو من يقود التغيير ومن يحول السياسات إلى نتائج والخطط إلى إنجازات. جاءت منظومة الكفايات الحكومية كأداة تنفيذية لترجمة هذا التوجه إلى ممارسات مؤسسية متكاملة، فهي توفر إطار وطني موحد بيحدد بوضوح المعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها كل وظيفة، ويجعلها المرجعية التي تستند إليها ممارسات إدارة الموارد البشرية.
1: افتتح وزير النقل ووزير العمل بالوكالة نضال القطاع

0: منها اليوم الوطني الثاني لتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة عمان. وتنظم الوزارة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من مملكة هولندا من خلال شراكة آفاق في 15 موقعا في المملكة، منها 4 مواقع في العاصمة والأخرى موزعة على جميع محافظات المملكة. وحول هذا اليوم الوطني قال محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل:
1: الوزارة تنظم هذا اليوم لهذا العام بشراكة مع اليونيسف كما ذكرت ومع السفارة الهولندية، وأيضا نحن حريصون على دائما التشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل مع فرص العمل المتاحة، خاصة أن هذا اليوم من خلال 700 شركة المشاركة معنا في هذا اليوم توفر نحو 9000 فرصة عمل، وهي فرصة ثمينة للشباب أن أيضا يقدموا أنفسهم من خلال المقابلات الشخصية المباشرة ومن خلال أيضا تقديم سيرتهم الذاتية لهذه الشركات حتى يكونوا قادرين على الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم حياة كريمة.
0: هذا وانطلقت في محافظة العقبة فعاليات النسخة الثانية من اليوم الوطني للتشغيل والتي نظمتها وزارة العمل في نادي الأمير حمزة بمشاركة واسعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص. حول ذلك حدثتنا مديرة مديرية عمل العقبة رندا المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين فقالت:
2: يهدف هذا اليوم الوطني للتشغيل إلى توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين ولتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب والتأهيل. شهد هذا اليوم الوطني للتشغيل مشاركة واسعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تتمثل بمختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي والتعليمي والسياحي والفندقي والطبي والخدمات والتجارة وغيرها من هذه القطاعات. أيضا تم خلال هذا اليوم الوطني للتشغيل عرض فرص وظيفية مباشرة أمام الباحثين عن عمل، حيث تم استقبال هذه الطلبات من خلال منصة سجل، حيث تمكن الباحث من التقديم عن طريق المنصة ليتمكن من تقديمها بطريقة صحيحة ولتسهيل الإجراءات. كما تم خلال هذا اليوم تشارك مع عدة جهات معنية بالتدريب والتأهيل وهي مؤسسة التدريب المهني ومعهد التدريب المهني المتخصص للسياحة والفندقة والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة إنجاز. يهدف هذا لتعريف الباحث عن برامج التي تقدمها هذه الجهات.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: الأردن يدين استهداف إيران ناقلة سعودية وأخرى قطرية في مضيق هرمز، والتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. بيروت ترفض عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع إسرائيل في العاصمة روما الأسبوع المقبل. محليا، رئيس مجلس النواب يؤكد على أهمية دور الكتل النيابية ويشدد على تعزيز مؤسسة العمل الكتلوي خلال المرحلة المقبلة. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعيدة، مشعل الصرايطة في غرفة الأخبار، رعد حجازين، محمد عبيدات في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك

0: عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. مستمعينا اليوم الأربعاء الموافق 8/7/8 تموز للعام 2026 ميلادي، و23 محرم للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير.
1: شو اسمك؟
0: شو اسمك اللي الزملاء في المراقبة الرئيسة؟ شو اسمك؟ وبعرفكم حاله أبو ينال، أستاذ مأمون شحاد من الهندسة الإذاعية والإخراج. يهلا فيك، سعد صباحك يا سيدي.
2: عاشت يا عمر الأسامي،
0: مدلل بحاله اليوم أبو ينال، والله بطلع لك. كل المستمعين على فكرة واللي عم بتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يعني دائما بصبحوا عليك وبشكروك على الأغاني الحماس اللي بتعطيهم إياه في بداية الصباح. والله الواحد لازم يكون طالع على عمله في ساعات الصباح الباكر، يحط على الراديو يسمع أشياء هو بحبها إلو ذاكرة فيها. بالضبط.
2: اسمك يا روحي ليلي.
0: معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمر النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. ما بعرف هاي الأغنية بس اسمح على طول بيروح بيزن النعمات لأنه كان دايما مربوط الأغنية فيه في كل مباراة بعد الانتهاء بكأس آسيا. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يا صباح الخير. تحياتنا لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لحبايبنا وإخواننا طلاب التوجيه، اليوم عندهم امتحان بالمناسبة، ربنا يسر أموركم ويفتح عليكم يا رب بامتحانكم لهذا اليوم، وربنا إن شاء الله ما يضيع لكم تعب، وربنا يا رب يفرح أهاليكم بنجاحكم. بدنا نخف شوي على طلاب الأهالي، شوي حاسهم شوي ضغطين وبضلوا ينتظروا ساعتين وثلاث ساعات باب المدرسة، والله حقكم صراحة، يعني شوي الواحد بعد 12 سنة بده يفرح، بده يشوف نتائج أو ثمار اللي زرعها في 12 سنة. إن شاء الله ربنا جميعا بيفرحكم بنجاح أبنائكم. والله بدنا على فكرة اللي بيدرسوا انترناشونال طلعت نتائجهم بالتوجيه، كنا عم نشوف، واللي بيدرسوا أيضا أو اللي كانوا يقدموا توجيه بدول الخليج كمان نتائجهم طلعت، شفنا على السوشيال ميديا الأهالي بتبارك لأبنائهم بهذا النجاح. إن شاء الله عقبال أولادنا اللي موجودين بالبلد في بلدنا الحبيب الأردن، إن شاء الله يا رب ربنا بنجحكم جميعا. ويلا روحوا مع أغنيتنا مع أبو ينال، ببارك للأشخاص اللي نجحوا بالتوجيه. يلا

والله أجمل فرحة فرحة النجاح بالتوجيه. يعني يمكن كل الأشخاص اللي جربوا فرحة النجاح أو أي فرح حصل معهم بحكي لك أحلى فرحة فرحة النجاح، لأنه بالجامعة محصل يعني خلص حاصل رح تتخرج وما حداش عارف عنك على فكرة. متى رح تتخرج بصير يحكوا لك ما شاء الله امبارح دخلت الجامعة صرت متخرج. أما اللي بالتوجيه الشخص بيكون منزل 12 سنة، ها بس يصير بالتوجيه بصير يرنوا عليه من 12 سنة ما تذكروا ابنهم، بصير يحكوا له مش ابنك توجيهي خبرنا شو جاب. فإن شاء الله يا رب لا إن شاء الله الكل بيفرح يا رب.

شو الوضع يا جماعة بالنسبة للأجواء؟ أنتم ملاحظين إنه الجو الصبح بيكون زي كأنه بداية شتوية، اللي بيطلع الساعة 6 الصبح من بيته. أنا هذا الجو بذكرني بأول أيام المدرسة، دايما بشهر أيلول بيكون شوي الجو في ندى، بس هذا الندى الفلاحين بيحكوا عنه هذا ندى التين والصبر. من الله أتوقع السنة رح يكون في تأخير بموسم التين والصبر، لأنه ما في عنا حر، بحاجة إنه يكون الجو حار عشان يستوي عنا التين والصبر. أما مستمعينا، اليوم درجات الحرارة طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم. أما مستمعينا، درجات الحرارة في مختلف محافظات المملكة لهذا اليوم.

خلينا بالصيف يا أبوينا، للصيف كيف؟ أنت من عشاق الشتوية شكلك. هذا الجو صحي الكل بيحبه، لأنه لا شوب ولا برد. في العاصمة عمان 30، في الزرقاء 33، في جرش 30، في البلقاء 28، في الكرك 28، في معان 33، في إربد 30، في المفرق 30، في عجنون 29، في مأدبة 30، في الطفيلة 27، والعقبة 40، والله تعالى أعلم. أيوة. متعودين أهل العقبة هلا على الأجواء 40، يعني أتوقع عادي، من وضع جميل عندهم برات.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، تحياتنا لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان واللي عم بيصبحوا علينا وعم بيتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم.
1: حط شماغك على كتاف أردني وما منخاف، حط شماغك على كتاف أردني وما منخاف.
0: في كثير من الأشخاص عم بيصبحوا علينا وعم بيذكروا إخواننا وأحبابنا أهلنا في مصر. بمناسبة مبارح كان في مباراة بين مصر والأرجنتين، ولكن يمكن لاحظنا أنا كل هاي الأمور مين الفاز مين الخسر ما بتهمني، ولكن اللي طلع بالأمس في شوارع عمان شاف حبنا كعرب لبعض، كيف شاف الانتماء. يعني أنا كنت أعرف إنه جابوا جول من الشباب الموجودين بالشوارع، والله يعني وكأنه البارح اللي بيلعب منتخب الأردني. يعني هاي الشغلات مستمعين، عشان هيك إحنا بنحكي

فعلا أنه إحنا غير، حبنا لبعض، انتمائنا لبعض، يعني شو ما كانت النتيجة إحنا راضين، ولكن يعني هذا الشيء بننظر إله بنظرة أخرى، بنظرة إيجابية، كيف حبنا وانتمائنا لبعض بالأمس اللي شاهدناه في سواء بكافيهاتنا أو في منازلنا. كنا يمكن الأشخاص اللي كانوا موجودين بمنازلهم كانوا بيشاهدوا مباراة مصر والأرجنتين، بدنا نحكي لهم الله يعطيهم العافية، صراحة لعب جميل جدا، إحنا فخورين بهذا اللعب العربي، وإن شاء الله الأيام القادمة بتعوض كل شيء، ودائما نقول القادم أجمل بإذن الله. بالأمس هاي الأغاني كانت مش معقول صراحة بالشوارع. ياهما أجملنا وإحنا منحب بعض، ياهما أجملنا وإحنا مجتمعين دائما بالفرح مع بعض. بهاي المواقف يبطل فيها لا مصري ولا أردني ولا جزائري ولا تونسي ولا أي دولة عربية، من صفي كلياتنا عرب مع بعض.

والأجمل من هذا كله مستمعينا، يمكن بالأمس يعني اللي شاهد السوشيال ميديا، كل ما مصر كانت تجيب جول على الفيسبوك أو على أي مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة يخبروا بعض أو يكتبوا إنه مصر جابت الجول الأول، الثاني، رد الهدف الثاني، رد، يعني شوفوا الجمال، التفاصيل كيف بتعبر عن حبنا وانتمائنا لبعض. هو بيشاهد وبرجع بروح بيكتب مباشرة، يعني شوفت كيف التفاصيل، بيكون هو عم بيتابع مباراة وشاد حاله بالضبط، وبروح بيخبر، بكتب على الفيسبوك وبكتب على الواتساب، بيبعث للجروبات إنه هينا جبنا الجول الأول والجول الثاني. ياه ما أجملكم. صباح الورد والياسمين والانتماء لكل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. أما الحمات، صباح الخير. أم مراد، تحياتنا إليك، يسعد صباحك. موسى الخشان، يسعد صباحك، الله يخليك يا سيدي. دكتور ماهر بتواصل معنا من نابلس، صباح الورد والياسمين. محمد عوض، صباح الخير، يا هلا فيكم. خالدة أزريقات، صباح الخير، يا هلا. هاشم أبو علي، سعد صباحك، صباح الخير. سليمان البلوي، سعد صباحك. وعلي العريمي، صباح الخير. نواف أبو فالح، يسعد صباحك. أبو راشد، حي الله يا سيدي. عايد العواودة، صباح الخير، يا هلا، شكرا يا سيدي. علي الحمايدة، تحياتنا إلك، صباح الخير. محمد العودات، أبو خالد الشوبكي، صباح الخير. حسين الخالدي، صباح الورد. سهام مرديني، صباح الخير. محمد شرمان، أبو وجدي، يسعد صباحك يا سيدي، يا هلا. عبد الوهاب، صباح الخير. وعاطف العونات، صباح الخير، العونات، صباح الخير. محمد الحمايدة، تحياتنا. محمد فريد العمري، صباح الخير يا سيدي، تحياتنا. عصام الخوالدي، حاضرين يا سيدي، أمننا برقم تليفونك، خدمتكم، تحياتنا. جمال شرفاء، صباح الخير. ويسبر هارت، صباح الورد. أبو سلطان المعايطة، تحياتنا إليك. الدكتور معن المحافظة، أبو شاكر الخلايلة، وأبو حازم الدبايبة، تحياتنا إليك، الله يخليكم. بسام أبو سرحان، صباح الخير. إبراهيم لنسور، صباح الورد. ماهر خريسات، صباح الخير، حاضرين يا سيدي، أمنونا برقم تليفوناتكم، حاضرين. أم عبد الله، صباح الورد. أم محمد المشاقبي وأحمد الحويطي، صباح الخير.

الخصاونة، صباح الورد والياسمين، أم سمير حداد صباح الخير، رزق التلاوي أبو محمد يا هلا والله تحياتنا. تسلم إيدك يا فنان أحمد سويلم يسعد صباحك، عادل النعامنة صباح الخير، شريف يسعد صباحك، محمد فريد العمري صباح الخير، طارق قدوم صباح الورد، عشان الأماني أبو ينال ما بعرف إذا بتتابع المتابعين واللي عم بتواصلوا معنا وصفحتنا على الفيسبوك، الكل عم بتشكرك على لؤي تيم صباح الخير، يونس خليل صباح الورد، أبو سفيان خريسات تحياتنا إلك، سهام مرديني يا هلا والله مرة ثانية صباح الخير، سمير أبو تايه صباح الورد، عبد القادر الرفاعي يا هلا والله يسعد صباحكم، علي الجهران صباح الخير، أحمد أبو عيدة صباح الورد بتواصل معنا من فلسطين يا حياك الله يا سيدي، فتنة بريزات صباح الخير، عبد القادر الرفاعي يا هلا، عدي صالح يا صباح الورد الله يخليك شكرا، صورة حلوة للأردن وصورة حلوة لأبو حسين، أم عبد الله صباح الخير بتحكي أنا الطفل جنى بتتواصل شكله من تليفون، بتحكي عم بتواصل من تليفون التيتا الله يخلي لك إياها يا رب، صباح الورد ويخليكم لبعض يا هلا،

عبد الباسط الفراية صباح الخير، عيسى أبو حماد صباح الورد، أبو متعب الحويطي تحياتنا إليك، وأم لؤي الخوالدة صباح الخير، نسيم بني بكر يا هلا والله تحياتنا.

خالد حجازي صباح الورد. يا صباح الخير لكم جميعا مستمعينا. أحمد حسن صباح الخير. محمد ياسين بني عامر. أبو رائد يسعد صباحك.

أنس العظمات، يسعد صباحك. صباح الخير أم أوس وأم حمزة، يا صباح الورد الله يخليكم. نصر العنبر، صباح الورد، تحياتنا إليك. محمد أبو علاء، صباح الخير، يسعد صباحكم. أم عبد الله، أمنينا برقم تليفونك. الكل عم يبعث لي أنه عنا ملاحظات، إحنا عارفين وهذا برنامج أصلاً إلكم مستمعينا، ولكن أمنونا بأرقام تليفوناتكم من خلال واتساب برنامج البث المباشر من عمان، أو التواصل على أرقامنا، أو من خلال الرسائل على

0: صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم تأمنونا بأرقام تلفونكم من خلال اللي ذكرتهم قبل شوي. سهر استيتية صباح الخير.
1: هتحيا هتحيا.

هاني النسور ومحمد تيم أبو عمر نضال السبيل صباح الخير، يسعد صباحكم. ينال الخطاب يسعد صباحك. خالد حجازي تحياتنا. واصف أبو محمد وموسى الخشان يسعد صباحكم، صباح الورد. يوسف أبو خميس يسعد صباحك. مأمون العمري يسعد صباحك.

0: يزيد الطراونة صباح الخير. مهندس محمد بركات العمري تحياتنا إليك صباح الخير. عطوفة الأستاذ رائد فريحات صباح الورد. عدنان أبو بدر صباح الخير. خضر الفاعوري صباح الورد.
1: شباب يقوم العب والموت ما عنه.
0: زياد بني عيسى صباح الخير.

ناصر كريم، يا هلا والله، تحياتنا. هيا يلا. احمد ابو فهد، صباح الخير، يا هلا.

عزوز يسعد صباحك. وزياد بني عيسى صباح الخير، يا هلا فيكم جميعا مستمعينا. غازي الخشان صباح الخير، ابو سلطان يا هلا. زيد محمد صباح الورد. اسماعيل الحمايدة نصر الطاهات يا صباح الخير. حاتم الشتيوي صباح الخير.

0: فايز أبو صخر يسعد صباحك مشهور المجالي، يسعد صباحكم جميعا، تحياتنا زهرة الحياة، صباح الخير. خالد الرفوع صباح الورد، ومستمعينا صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان ومن إدارة الأرصاد الجوية. ينضم إلينا على الهواء مباشر الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: نور ستمها إليك ولا مستمعينك الكرام،
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. اليوم الطقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ولكن يمكن شوي ملاحظين اللي بيطلع في ساعات الصباح الباكر بيكون الأجواء شوي فيها برودة، جو لطيف نوعا ما بيكون. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، وهل الأجواء فعلا عم تتغير عنا ولا كيف الوضع؟
1: يعني بداية من نهار اليوم هو زي ما تفضل طيف صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار في المناطق الغورية والعقبة مع ظهور للغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، ورياح راح تكون إن شاء الله شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. بالنسبة لليلة طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، معتدل في المناطق الغورية والعقبة مع درجات حرارة عظمى اليوم متوقعين في العاصمة عمان بحدود 30 درجة مئوية، والمناطق الغورية والعقبة تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية. تستمر هذه الأجواء لنهار يوم الخميس مع درجات حرارة في العاصمة عمان بحدود 29 درجة مئوية، والمناطق الغورية والعقبة بحدود 38 إلى 39 درجة مئوية. بالنسبة لنهار يوم الجمعة والسبت راح نلاحظ في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
0: الجمعة والسبت راح يكون ارتفاع؟
1: نعم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين مئويتين، مع بقاء الطقس الصيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في المناطق الغورية والعقبة مع درجات حرارة عظمى متوقعينها في العاصمة عمان بحدود 31 درجة مئوية، والمناطق الغورية والعقبة تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية. يوم السبت أيضا في ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يعني تقريبا عاصمة عمان راح تسجل بحدود 32 درجة مئوية العظمى فيها، المناطق الغورية والعقبة راح تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية مع أجواء حارة في مناطق الغورية والعقبة ومناطق البادية. ليلتي خلينا نحكي الجمعة والسبت أجواء راح تكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق معتدلة في المناطق الغورية والعقبة مع درجات حرارة صغرى تتراوح حوالين 20 درجة مئوية في العاصمة عمان وبحدود 27 إلى 28 درجة مئوية في المناطق الغورية والعقبة.
0: نعم، عم نلاحظ في تغييرات بالجو ولا كيف الوضع زي ما كان عليه بالسابق؟
1: لا يعني ما زلنا لغاية الآن الأجواء مستقرة. يعني نعم من هون لعشر أيام يعني ما في أي تغيرات تذكر، يعني مش ما في مثلا نحكي موجات حر.
0: الحمد لله احنا هذا اللي عم نشاهده عم بصير، يعني ما في لحد الان الحمد لله ما واجهنا ولا موجة حر.
1: نعم الحمد لله.
0: نعم نتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ محمد الخالدي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: يا هلا
0: فيك.

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين سعودية وقطرية في هرمز. حريق كبير بمستودعي مصنع في العقبة وإصابة شخص. عمان تتصدر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من العام 2026.

الضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة. وزارة المياه والري تعلن عن خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية. ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن إلى 12% في الشهر الماضي. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطلق منصة فرصتك لتسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن العمل. البث المباشر من

0: عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، في خطوة تستهدف تعزيز فرص التشغيل وتسهيل الوصول إلى الكفاءات، أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم فرصتك، لتكون حلقة وصل بين الباحثين عن العمل والمنشآت الباحثة عن موظفين يمتلكون الخبرات والمؤهلات المناسبة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمان المجالي. أستاذ شمان، صباح الخير.
1: صباح النور ست مها، أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لكل المستمعين.
0: تحياتنا لك أستاذ شمان، يسعد صباحك. بالبداية بدنا توضيح عن هذه المنصة، منصة فرصتك، وما هي الدوافع لإطلاقها في هذا التوقيت بالتحديد؟ تفضل يا سيدي.
1: يا سيدتي، بداية اسمحي لي أن أقول أن عدد الذين دخلوا على البوابة الإلكترونية للمؤسسة وقاموا بإنشاء خدمات منذ لحظة إطلاق المنصة بالأمس وحتى صباح هذا اليوم تجاوز 1300 شخص دخلوا على هذه المنصة وقاموا بإنشاء ملفات. كما تعلمي ويعلم الجميع، من ضمن التأمينات المطبقة بموجب قانون الضمان الاجتماعي تأمين التعطل عن العمل، وهذا التأمين بدأ المؤسسة بتطبيقه منذ عام 2011. الهدف من التأمين هو مساعدة المتعطلين عن العمل لمدة مؤقتة تمتد من 3 أشهر إلى 6 أشهر، يصرف لهم خلالها بدل تعطل عن العمل حتى لا ينقطع دخل العامل المتعطل عن العمل ويستطيع تلبية احتياجاته ومن ثم البحث عن فرصة عمل. مقتضيات هذا التأمين هو مساعدة هؤلاء المتعطلين عن البحث عن فرصة عمل في الدرجة الأولى، وأيضا بعض العاملين أثناء عمله قد لا يرغب في الاستمرار في هذا العمل لسبب أو لآخر، قد يرغب بتحسين أوضاعه. لذلك نحن في المؤسسة واستكمالا للجهود الوطنية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أنشأنا هذه المنصة، والهدف منها التشبيك بين المنشآت الباحثة عن عاملين وبين هؤلاء العاملين، وبالتالي أي شخص يستطيع، أي شخص متعطل عن العمل أو يبحث عن فرصة عمل يستطيع الدخول إلى هذه المنصة وإنشاء ملف يتضمن مؤهلات وخبراته، وتستطيع المنشآت أن تدخل على هذه المنصة وتتعرف على الباحثين عن عمل أو فرص عمل، وبالتالي هذا الأمر يمكن هذه المنشآت من التواصل مع هؤلاء العاملين واستقطابهم للعمل لديها إذا كان لديها فرص عمل.
0: طيب أستاذ شمان، يمكن أحد الأشخاص بيجي بيسأل شو بتختلف هاي المنصة عن المنصة الوطنية للتشغيل أو المنصات التوظيف الخاصة، شو رح يكون الفرق بيناتهم؟
1: يا سيدتي العزيزة، أنا قلت في بداية حديثي هي جهود وطنية متكاملة في إنشاء منصات كثيرة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وكل هذه المنصات هدفها مسألة تأمين فرص عمل.
0: نعم.
1: وبالتالي من أينما توفرت فرصة العمل فبها ونعمت، سواء من المنصة الضمان الاجتماعي أو منصات القطاع الخاص أو منصات القطاع الحكومي. ولكن نحن بحكم أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لديها بيانات المشتركين في الضمان الاجتماعي، فإن أي خبرات يتم إدراجها عبر الملف الذي يتم إنشاؤه من قبل العامل ستكون خبرات موثقة لأنها مربوطة بشموله في الضمان الاجتماعي، بالتالي سيتأكد صاحب العمل والمنشأة أن هذه الخبرات حقيقية من خلال أنه ظاهر لديه أنه فلان كان يعمل من سنة كذا إلى سنة كذا بوظيفة كذا أو بمنشأة كذا، وبهذه الفترة مشمولة في الضمان الاجتماعي، وبالتالي الموثوقية في أنه المعلومات المقدمة سليمة 100% ودون الحاجة أنه يقدم إلى وثائق وإثباتات. لكن نحن أؤكد وأقول أن هذه جهود تشاركية تكاملية بين كل هيئات الدولة الأردنية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وكلها تصب في ذات الهدف وذات الجهد وهي مسؤولية على الجميع.
0: طيب أستاذ شمان، يمكن أحد الأشخاص اللي قدموا من 1300 شخص حتى هاي اللحظة بيسأل نفسه، أنا شو رح يصير معاي؟ هل رح يصير في تشبيك بينه وبين المنشأة أو الشركة، ولا رح يكون فقط هو يعني توفير شواغر فقط وممكن أنه يفتح له باب؟ بدنا نوضح هاي الفكرة لإخواننا اللي عم بيقدموا.
1: يعني خلينا أقول بكل صراحة ووضوح، هذه المنصة لا يوجد فيها فرص عمل، إنه والله عندنا فرصة عمل وبالتالي إنه أنت قدمت وبالتالي ستحصل على فرصة عمل. الفكرة كالتالي، يعني في منشأة سين تحتاج إلى عدد من العاملين، وأحيانا يعني تضطر إلى الإعلان وتضطر إلى اتخاذ وسائل. أنا اليوم وفرت لها معلومات كاملة عنك، وبالتالي هذه المنشأة بتدخل مثلا والله بدي متعطلين في قطاع التعليم، بفتح لها في قطاع التعليم، والله بدي مدرس لها إنجليزية، بتطلع عندها من مثلا عنده خبرات في تدريس اللغة الإنجليزية أو العربية، أو والله بدي ميكانيكي، بدي أي جهة من أي قطاع، تخرج تبين عندها كافة المعلومات المتعلقة بهذا الشخص بما فيها رقم هاتف وآلية التواصل معه، وبالتالي إذا وجدت إنه هذه الخبرات تتطابق مع الوظيفة اللي هي طالبيتها هي بتتواصل معه.
0: نعم، يعني الموضوع أنه رح يصير في تشبيك بينكم وبين الشركات. هلأ لما يصير في بحث عندهم عن وظائف معينة بيصير مباشرة في ربط مع الضمان الاجتماعي أنه هذا الشخص كان شابك بالضمان الاجتماعي، مشترك عدد الاشتراكات، عنده خبرة كذا كذا، فكل الأمور رح تكون أوضح للمؤسسة أو المنشأة اللي بدها بحاجة إلى توظيف. نعم طيب، اليوم إحنا بنحكي عن عدد 1300 شخص صاروا مقدمين لهذه المنصة، على ماذا تعكس هذه الأرقام؟
1: يعني حقيقة أول شيء هنالك موثوقية عالية بكافة الخدمات والبرامج اللي بتقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإحنا إن تجارب سابقة من خلال أزمة جائحة كورونا وكيف تم التعامل مع الأخوة المواطنين، أيضا بتدلل على إنه يعني فعليا هذه المنصة إن شاء الله راح تكون فاعلة نتيجة للموثوقية العالية ونتيجة إنه البيانات اللي فيها. يعني اليوم أنا لما أتحدث كضمان اجتماعي عن 90,000 منشأة مشمولة في الضمان الاجتماعي، عن 1,658,000 مؤمن عليه مشمول في الضمان الاجتماعي، هذه هي قاعدة كبيرة حقيقة، وبالتالي المواطن أو العامل اللي متعطل العمل الذي يعرف هذه البيانات من المؤكد أنه أصبح لديه معلومة أنه هذا الطلب سيكون متاح لعدد كبير من المنشآت الباحثة عن متعطلين عن العمل.
0: طيب في شروط معينة للتسجيل بهذه المنصة؟
1: كما أوضحنا أنه أي شخص متعطل عن العمل يستطيع الدخول إلى هذه المنصة
0: لجميع الأردنيين. نعم
1: نعم.

0: نعم، شريطة أن يسجل في الخدمات الإلكترونية، أن يكون مسجل، وهي مسألة سهلة، وبدخل على الخدمات الإلكترونية، وإحنا إن شاء الله راح ننشر أيضا روابط تدخلهم بكل سهولة ويسر على هذه المنصة.
1: بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شعمان المجالي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: شكرا،
1: تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، شهد سوق العقار في الأردن خلال شهر حزيران مؤشرات لافتة تمثلت بارتفاع المبيعات والإيرادات وحجم التداول، في وقت ما تزال فيه نتائج النصف الأول من العام تعكس تراجعا في إجمالي النشاط العقاري مقارنة بالعام الماضي، كما أظهرت البيانات نموا كبيرا في قيمة تملك غير الأردنيين إلى جانب استمرار نشاط الشركات في شراء العقارات. فهل تعني هذه الأرقام بداية تعافي حقيقي للسوق أم أنها مجرد انتعاش موسمي؟ للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أستاذ حسام، يسعد صباحك يا سيدي.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك. أستاذ حسام، بداية، كيف تقرؤون الأداء العقاري خلال شهر حزيران؟ هل يمكن اعتباره مؤشرا على بدء تعافي السوق؟
1: يعني هو لا شك إذا قارنا شهر حزيران مع النصف الأول من العام نجد أن هناك يعني تطورا في أداء السوق، وإن كان ذلك يعني على مستوى عدد المعاملات العقارية أو على مستوى القيمي أو حتى مقارنة بحزيران مع أيار السابق له. وبالتالي كان شهر حزيران شاذا عن النصف الأول من العام اللي شهد تراجع في المعاملات، وبالتالي كان الأداء يعني متحفظا. لكن لا شك أن شهر حزيران يحمل في طياته، في حال استمرت هذه القوة الدافعة بأمال بأن يكون مدخلا لأداء أفضل في أقله في أشهر الصيف. لكن الأمر هنا يعني يحتاج للتعرف على الأداء في شهر تموز إذا كان متسقا مع ما حدث مع شهر حزيران. وأيضا يعني لا شك أن الأداء العقاري كان يعني في معظمه قائم على غير الأردنيين وبالذات العراقيين. نأمل في أشهر الصيف أن يكون المغتربين بصمتهم العقارية كما يقال، وبالتالي أن يتحرك السوق. الحقيقة أنه يعني في هذه المنطقة التي اختبرت الكثير من التوتر والحروب وإلى آخره في آخر 3 سنوات كان

0: هو الدولة الأكثر استقرارا والأكثر قدرة حتى على امتصاص تداعيات هذه الحروب، وبالتالي هو المهيأ أكثر لأن يكون أحد يعني الاتجاهات
1: للاستقرار
0: نعم في النشاط العقاري وفي البحث عن الأمان في أي استثمار حتى عقاريا أو غيره.
1: طيب اليوم حجم التداول العقاري ارتفع إلى نحو 584 مليون دينار خلال شهر واحد.
0: نعم.
1: العوامل التي ساهمت في ذلك؟
0: يعني هو العوامل لها علاقة بالحركة، إذا أخذنا شهر حزيران بحساته، العوامل الأخرى لها علاقة بأيضا غير الأردنيين اللي كان لهم دور في هذا المجال. الأمر الآخر أنه يعني اختبر الناس أن الأردن دولة مستقرة، وبالتالي فإن القطاع العقاري يعبر عن تفاؤل الناس بالحركة الاقتصادية بشكل عام، وهو أيضا يعبر.
1: هل هناك
0: عن
1: عوامل مرتبطة بالتمويل وأسعار الفائدة؟
0: نعم، وهناك عوامل مرتبطة أيضا بسيولة متوفرة لدى الناس، وبالتالي كانت تبحث إما عن التوقيت أو عن الفرصة أو عن القيمة أيضا. وبشكل عام توقعات الناس كمان، أو توقعات المتعاملين مع هذا القطاع، بأن أسعار الفوائد كانت هناك اتجاهات ربما لأن ترتفع، وكان هناك إشارات أو مؤشرات أن يعني بسبب تضخم وصدمة النفط وغيره ربما ترتفع. من الواضح أنه هذا كان دافع إضافي للناس يعني زيادة النشاط العقاري، استباقا لأي رفع في أسعار الفائدة متوقع خلال الشهر الحالي مثلا. لذلك هذه جملة عوامل يعني ربما ساهمت بهذا الحجم من التداول العقاري.
1: نعم، اليوم الشركات قامت بشراء أكثر من 4630 عقارا منذ بداية العام، على ماذا يدل ذلك؟
0: يعني أولا يدل على أن الشركات تتوقع إقبالا على القطاع العقاري بشكل عام، وبالذات على الشقق. وأيضا هذا يعكس قراءة متفائلة
1: عن الشركات
0: نعم بالنسبة للشركات لأوضاع السوق في المرحلة القادمة، وأيضا هو نوع من الحراك العقاري اللي بتحرص عليه الشركات من أجل أيضا إنها تستثمر أموال لديها في الصناعة العقارية بشكل عام. في جميع الأحوال يعني هذه الأمور كانت تحدث يعني سابقا وهي مستمرة، وهي تعبر عن طريقة أداء القطاع العقاري في الأردن. لكن مع ذلك الحقيقة أن هناك ربما قراءات مختلفة للأوضاع الإقليمية لغيرها، وبالتالي جاءت عملية الشراء ربما لتوقعات بأن الطلب العقاري سيرتفع في المرحلة القادمة.
1: نعم أستاذ حسام، إحنا ملاحظين يمكن الكل عم بيلاحظ أنه دائما عنا بفترة الصيف وكأنها هي فترة الانطلاق تعتبر للاقتصاد الأردني، سواء بشراء العقارات أو شراء الأراضي أو إلى آخره. كل ذلك يرتبط بماذا بالضبط؟ هل بعودة المغتربين؟ هل بأنه بيكون في هناك سواء التمويل من قبل البنوك بصير الفائدة تقل؟ كل هذه الأمور مرتبطة بذلك؟ يعني اليوم بيحكي لك شمعنا بشهر 7 و6 بصير في حركة بالأسواق؟
0: هو يعني لا شك يعني أشهر الصيف الحركة فيها أسهل، إمكانية معاينة الوحدات العقارية أراضي أو شقق تكون أفضل، الناس يعني المغتربين يكون حضور يعني وجودهم في الأردن أكبر. وأيضا يعني أشهر الصيف بتعمل حراك إضافي في السوق. وأيضا لا شك أنه في تنافس بين البنوك على تقديم تسهيلات
1: إعطاء القروض صحيح
0: في دعم في هذا المجال. وأيضا الحكومة كانت
1: مساندة
0: يعني في إجراءات لها الناس تحاول أن تستفيد منها سواء على مستوى
1: هناك تسهيلات من قبل الحكومة على هذا الموضوع
0: وحتى بالنسبة لأسعار الفوائد وحجم القروض وغيره. وأيضا ربما دائما أصبح تقليدا إنه الناس بشكل عام في أشهر الصيف يعني تحرك العجلة العقارية أكثر من الأشهر الأخرى.
1: نعم.
0: وأيضا ربما حتى عمليات البناء في أشهر الصيف بتكون
1: أكبر صح.
0: أكثر. ومش بس هيك يعني هناك مشتريات بتكون على في الموقع بمعنى حجز شقق إلى آخره أو وهذا في الصيف ممكن إنه يبين أكثر لسبب إنك أنت بشوف عرض عقاري أوسع وبالتالي بتتخذ القرار. وبالتالي الناس أصبح لديها ثقافة يعني هناك ثقافة عقارية فيما يتعلق بالموسم العقاري لذلك أشهر الصيف تمثل ذروة هذا الموسم ولذلك يزداد النشاط العقاري ويزداد حجم التداول العقاري. وأيضا يعني شهر حزيران عبر عن ارتفاع قيمة المشتريات العقارية.
1: نعم.
0: وبالتالي أيضا ربما أثر ذلك أو دفع ذلك لمزيد من النشاط في أنواع معينة من الأنشطة العقارية وهذا أمر مهم أيضا.
1: نعم.
0: يعني الناس بتركز على يعني في أشهر الصيف بيتم عرض أراضي ربما
1: صحيح.
0: في بعض المناطق شقق ربما تكون بمساحات أكبر أو بمناطق محددة.
1: أتوقع دائما بالصيف بيكون في خيارات أكثر لإخواننا المواطنين حتى بصير في عرض أكثر لهذه الأراضي أو هذه العقارات. هل تتوقعون استمرار التحسن خلال النصف الثاني من العام؟
0: يعني هو الإشكالية إنه إحنا بنحكي عن يعني شهر حزيران وكأننا حطينا غيارات السرعة الإيجابية إلى الأمام لكن أحداث في الإقليم وفي المنطقة
1: إحنا متفائلين أستاذ حسام يعني إحنا دائما نقول تفائلوا بالخير تجدوه نعم ولكن أنت تنظر إلى الأوضاع نعم مفهوم نعم.
0: لا شك إنه بعض المرات يعني بتعكس الاتجاه أو بتوقف الحراك لكن أثبت الأردن في إنه في الأزمات وفي هذه الحالة المضطربة إنه ظل المنطقة الأكثر أمانا في الإقليم وبالتالي يفترض أن يكون ذلك دافع إضافي لاتخاذ قرارات عقارية حتى في الصيف وما بعد الصيف ولذلك إذا أخذنا شهر حزيران باعتباره يعني نموذج لحركة عقارية أفضل مقارنة بالنصف الأول من العام وإن كان حزيران جزء من هذا النصف لكن لو أخذناه لوحده لا شك إنه علينا أن نقرأ أن هناك حراكا أفضل يفترض أن يتم في فصل الصيف. وإذا كان هذا الحراك يعني أثبت فعاليته ربما يمتد حتى نهاية العام أيضا.
1: أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش شكرا جزيلا لك يسعد صباحك
0: يا سيدي
1: تحياتنا يا هلا فيك.

التاسعة تماما مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الأعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 112 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل تبعتوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4 222.

يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. بدي أطلب شغلة من إخواننا اللي عم بيسمعونا واللي عم بيتابعونا واللي عم بيتواصلوا مع برنامج البث المباشر من عمان، يا ريت تساعدوا فريق الإعداد لما يتواصلوا معاكم يحكي لكم رح نرجع لكم بعد شوي. يعني فريق الإعداد بيخبرني إنه بنرجع بنتواصل بأمن من أمن المسؤول يكون معنا جاهز على الهواء مباشر، ولكن المواطن بيبطل يرد علينا، فبتمنى يكون في هناك تعاون من قبلكم مع إخواننا مع فريق الإعداد من قبل إخواننا المواطنين ومعكم مستمعينا في برنامج البث المباشر من عمان.

معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن محمد البري. محمد صباح الخير. يا محمد يسعد صباحك.
1: شلون يا خيتي؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
1: يا خيتي احنا عندنا مشكلة محافظة المفرق اللي هي داخل السوق بشكل عام.
0: اللي هي
1: انه اصحاب المحلات بشكل عام حاجزين الشارع اللي احنا نصف فيه. يعني لما انا بدي اجي اصف يقول لي ممنوع تصف، تلقيه حاط سيبة او حاط عدم مؤاخذة وردة، حاط جركن مي، يقول لك ممنوع انت تصف، حاجز تقريبا 30-20 متر. طيب انا وين بدي اروح؟ انا صفيت مزدوج ما راح استمر رقيب السير، ونجيت بدي اصف قدام المحلات بالذابح وانا تبعين المحلات. ما احنا عارفين شو بدنا حل هذا الموضوع، احنا صرنا زمان نعاني من هذا الموضوع.
0: طيب
1: كل يوم نجي نحكي لرقيب السير نقول له يا عمي احنا ما احنا قادرين نصف قدام المحلات.

0: البيت يقول لك هاي مشكلة البلدية. أنا مشكلتي ممنوع الصف مزدوج، كمان رقيب السير ما هو حق.
1: صح.
0: بس إحنا نعاني نقول له.
1: طب ما في ما في ما في كراجات قريبة منكم أخ محمد؟
0: والله يا خيتي ما في، يعني هذا ما أخذ كل يوم رايح السوق، كل يوم يستحقي دينار دينار دينار للكراج.
1: يعني أنت بتشتغل هناك؟
0: أنا ما بشتغل، أنا موظف هناك بالمفرد.
1: لا قصدي انك كل يوم تروح السوق، يعني
0: اللي بيكون... انا يومي السوق. ومش انا بس، كل الموظفين يروحوا يومي على السوق. واللي له شغل واللي ما له شغل بده يروح على السوق. كمان انا كمواطن من حقي ان الشارع هذا الشارع ملك للدوله، اني انا اصف فيه، مش ان صاحب محل تسكروا علي، مش صاحب محل تطلع علي تقول لي روح سوي لك يوم، ممنوع الصف قدام محلي. انا مستملكم للدوله. كيف انت مستملكم للدوله؟ انت مستاجر محل مش مستاجر شارع. يقول لك انا ادفع ضريبه للبلديه على هذا الشارع. هل هذا حكي صحيح؟ معقول ان في واحد يدفع ضريبه للشارع؟
1: هلا بنتاكد من هذا. طب راجعتوا البلديه اخ محمد؟
0: انا شخصيا رحت على البلديه ما لقيت رئيس البلديه، لقيت مساعد تبعه وقال لهم لعيوني، هذا الحكي من شهرين من عيوني، وهذا حكي بس من عيوني.
1: خلينا نشوف اخ محمد. يسعد صباحك يا سيدي. ينضم الينا على الهواء مباشره رئيس لجنه بلديه المفرق دكتور محمد الفايز. دكتور محمد صباح الخير. دكتور محمد يسعد صباحك يا سيدي.
2: صباح الخير، هلا اختي،
1: تحياتنا لك. يسعد صباحك.
2: يا هلا، صباح الخير.
1: يعني اسمعنا لاخونا المواطن محمد، اليوم احنا بنعرف انه في هناك حملات من قبلكم او من قبل البلديه، سواء على المعتدي على الارصفه والشوارع من قبل المحلات، وهناك ايضا جولات ميدانيه من قبلكم. تعقيبك على الكلام تحدث فيه اخونا المواطن محمد، وما هي خطتكم المستقبليه دكتور محمد؟ تفضل يا سيدي.
2: اختي صباح الخير لك ولاخو المستمعين ولاذاعتك الكريمه وللأخ اللي أبدأ الملاحظة. الملاحظة اللي أبدأها حقيقة موجودة بهذا الموقع بسوق المفرق، وفي الآن إحنا باتجاه حملات، يعني عملنا أكثر من حملة لهذا الموضوع على تنظيم الشارع وانسيابية السير بالشارع، بالإضافة إلى الأرصفة أنه الرصيف بيكون هو المواطن بالنهاية، واصطفاف السيارات بأريحية وبأمان، والابتعاد عن مخالفات السير. فهناك في عملنا إحنا يعني في حملة راح تكون على السوق بهذا الخصوص للحد من هاي التجاوزات على الشوارع إن شاء الله.
1: نعم. طيب متى تقريبا يعني دكتور محمد الإخوان المواطنين رح يلمسوا كل ذلك على أرض الواقع؟
2: يعني إن شاء الله إذا مش اليوم بكرة راح تكون في حملة يعني مرتبة مسبقا.
1: طيب أخونا المواطن محمد سأل سؤال، ويمكن كثير من إخواننا المواطنين بيسألوا نفس السؤال. اليوم إذا أي حدا من المواطنين إجا بده يصف أمام محل بيحكي لك أنا بدفع للبلدية، ممنوع تيجي تصف أمام محلي، هل هذا الكلام صحيح؟
2: لا أختي، هو ترخيص محله، مش
1: بس ما بيقدر يمنع حدا إنه يصف. ما بيقدر حدا.
2: لا بس مفهوم. أنت شوفي إحنا في مجتمع، أنت عارفيته وأنا عارفه والأخ اللي تحت يتعرفه. هو ابن المنطقة وأكيد اللي يعني اللي بالمحل يعني بالنسبة ابن عمه والله أخوه والله. والله جاره والله عارفه، لكن هاي اللي موجودة بشوارع بمعظم شوارع للأسف، ولكن يعني احنا بنحاول جاهدين لإنهاء هذه القضية.
0: دكتور طيب. محمد أخي ما تسمحي لي؟
1: تفضل يا سيدي تفضل.
0: دكتور محمد الله يسعد صباحك يا سيدي.
2: صباح الخير يا أخوي.
0: يا سيدي سايق الله عليك، سايق الله عليك، سايق الله عليك ثلاث مرات انك تركب سيارتك وتفوت على شارع البدو.
2: والله اني شفته يا أخوي بدون لا تفت تحلفني بالله، لكن انا حكيت لك جوابي، يعني انا بامكان حتى احنا في عندنا كراجات نقدر نصف فيها، لكن احنا في انا معك بهذه الملاحظه ما انكرتها انه في عندنا اعتداء على الشوارع، في اعتداء على الشوارع، في اعتداء على الارصفه، موجود هذا الكلام.
0: يعني انا بالنسبه لي اللي يجيني 5 ليرات على راتبي بالسنه ودي اغيب من الفرحه، كيف ودي ادفع كل يوم دينار انا
1: اخ محمد؟ أخي محمد والله هذا ليس موجود فقط بالمفرق، عشان الواحد يكون منصف نوعا ما.
0: بس في ضبط، في ضبط، في ضبط لهذا الأمور.
1: يعني شوي الموضوع، يعني خليني شوي أخلفك فيه. الضبط مش دائما موجود، لأنه اليوم أنت البلدية تيجي بتعمل في مخالفة لهذا المحل، ثاني يوم بترجع لك إنه في شيء.
0: والله
1: يعني هاي شوي بترجع لثقافة.
0: إذا خالفوهم ما يحموا الشارع، هذا الشارع من حق المواطن.
1: نعم، ولكن إن شاء الله حسب ما تحدث الدكتور محمد الفايز رئيس لجنة بلدية المفرق سيكون هناك حملة قريبة جدا، وإن شاء الله الأمور طيبة أخ محمد.
0: إن شاء الله.
1: دكتور محمد أنا بدي يعني أستفيد من وجودك معنا لليوم. اليوم إحنا في عنا حملات من قبلكم للرش في المناطق، بتعرف في فصل الصيف بتزيد في عنا القوارض، وبيصير في عنا اتصال من قبل إخوان المواطنين. كيف آلية التعامل من قبل إخوان المواطنين بهذا الموضوع؟ هل في هناك برنامج يتم وضعه من قبلكم للأحياء لرش المناطق؟
2: أختي كما تعلم أنه إحنا هاي فترة الصيف وفي انتشار الحشرات والبعوض، فهذا برنامج زمني كل سنة يوضع من قبل مديرية الصحة والبيئة للأحياء والأسواق ضمن برنامج معين.

0: لكل حي ولكل شارع بهذه الأمور. فهي المادة احنا نشتريها من المواد البيطرية والمواد الزراعية.
1: نعم.
0: ضمن مواصفات معينة وضمن ناس متخصصين يخلطوا هاي المادة، وبالتالي بيطلعوا في أوقات حتى زمنية معينة بالأوقات الذروة، أوقات يعني ما بيكون في لا حركة سوق ولا حركة
1: اللي ما يأثر على إخواننا المواطنين.
0: هو البرنامج هذا احنا ماشيين فيه تقريبا من بداية الشهر بجميع الأحياء.
1: نعم. في اتصالات وردتكم من قبل إخواننا المواطنين بيطالبوا
0: إن... جاءنا اتصالات وجاءنا ناس يعني أكيد معنا البلدية رش هاي المواد والسعي فيها.
1: نعم. اليوم دورنا بالنظافة دكتور محمد، احنا اليوم بكل بالصيف شوي منكثف كمان جولاتنا ومتصير في عنا دور أكبر في النظافة، خصوصا انه الناس أغلبها معطلة والسهر بالصيف، وبصير في كثير في عنا يعني من قبل إخوان المواطن بيحكي لك والله السلات أو النفايات موجودة ممتلئة. هل في نعم دكتور محمد سامعني؟ نتحدث عن النظافة يا سيدي، بنحكي انه يمكن في كثير من اخواننا المواطنين بيحكي لك احنا بحاجة انه تصير في تمر عنا الكابسات اكثر من مرة. طيب انقطع الاتصال، يبدو انه الشبكة شوي كانت مع الدكتور محمد الفايز. على كل إن انا بدي اتشكر تواصلك معنا اليوم رئيس لجنة بلدية المفرق واخونا المواطن محمد البري، شكرا جزيلا لكم ويسعد صباحكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47

0: 0548-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير. يا هلا فيك يا محمد، يسعد صباحك. الله يعافيك يا سيدي. تفضل أخي محمد.
1: موضوع باختصار أنه أنا رحت على تلمية الحصن دواب العبيد،
0: تمام،
1: عشان نعمل تأمين صحي أسر فقيرة.
0: نعم،
1: يعني لما أحكي لك أسر فقيرة يعني هاي بدك تحط عليها مليون إشارة استفهام. شو بده يكون أسر فقيرة؟ ليش واحد بده يروح يتبرع هالتأمين؟ الوضع معناته بكون الوضع يعني. فللأسف لما رحت هنا بحكوا لي إحنا تأمين النظام معطل، قلت لهم مش رجعت مرة ثانية النظام معطل.
0: متى راجعتهم؟
1: هاي أنا لأني بتواصل معكم من زمان ومش ضابطة معي، تواصلت معهم رحت عليهم برمضان، تخيل قبل قديش.
0: طيب
1: بس شلون المشكلة؟ النظام النظام هسا أكيد شغال يعني، بس المشكلة وين؟ بقولوا لو رجعت أصلا أنه أنت مشمول بالضمان الاجتماعي أنت وزوجتك. طيب يا أختي أنا ضمان اجتماعي، أنا ضمان اجتماعي على 2040 بجوز أحصل عليه.
0: قدي عمرك أخي محمد؟
1: أنا 46 سنة ولغاية الآن اللي تقريبا سنة.
0: أنت ما بتشتغل؟
1: أنا عندي مطعم شعبي صغير، وبدي أقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. الشغل والله شغل ما فيه، الحمد لله رب العالمين. شغل ما فاتح قبال المدرسة، والمدرسة عطلت هسه، والأمور والله للأسف الأمور كثير تعيسة يعني مش قادر.
0: طيب
1: مش حاب أحكي لك على الهواء.
0: طيب راجعت التنمية الاجتماعية، حكوا لك أنت مشمول بالضمان ما بيطلع لك.
1: مشمول بالضمان، وأنا إلي سنة تقريبا هسه لو يشوفوا على النظام إلي سنة وشهرين بجوز مش قادر أدفع.
0: مش دافع للضمان من شهر، من سنة.
1: من سنة وأكثر من سنة مش قادر أدفع. فيش أدفع، شو 50 بدفع أنا. زوجتي بتشتغل كوافيرة يعني بصالون، ويعني هيك بتشتغل مشان أن الواحد إنه يغطي مصاريف بيته بس، وتنسيش أجار عندي أجار بيت يعني الحمد لله مستأجر كمان. هاي هون اللي يعني والواحد مش مستأجر والله ما لا بيحكي ولا بيطالب بشيء زي هيك.
0: طيب أخي محمد خليك معاي، تنضم إلينا على الهواء مباشرة مديرة التعزيز الإنتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذة سيرين هاكوز. أستاذة سيرين صباح الخير.
2: صباح النور، أهلين يا هلا.
0: كيف الحال ست سيرين؟
2: الحمد لله يسلمك.
0: يعني اسمعنا لأخونا المواطن محمد تعقيبك على الموضوع يا ستي، تفضلي.
2: يا عزيزتي فيما يخص التأمين الصحي، خدمة التأمين الصحي، إحنا الأساس في التعليمات عندنا أنه ما يكون متجاوز الدخل عندنا 300 دينار. حسب أنا ما سمعت وحسب ما شفت عندنا بالاستعلام، المواطن عندنا زوجته بتشتغل راتبها 290 دينار،
0: تمام،
2: وعنده سجل تجاري اللي هو زي ما حكى اللي هو المطعم. فإحنا بموجب ذلك يعني حسب الدراسة الاجتماعية وتقديرات الباحث هسه بيكون عندنا 290 منضيف إله تقديريا الدخل الشهري من هذا المطعم. هيك بيكون تجاوز السقف المسموح فيه لخدمة التأمين الصحي.
0: نعم.
2: والسجل التجاري يعني إحنا كانت تجينا حالات كتير صراحة من الميدان على موضوع السجل التجاري، وأصدرنا تعميم يعني تسهيلا على المواطنين إنه اللي عندهم سجل تجاري متعثر أو موقوف يعني له سنتين يعني أو غير مرخص له سنتين يجيبوا لنا ورقة من إدارة الشركات صناعة والتجارة ما يثبت ذلك، وإحنا ما عندنا مشكلة نصدر لهم بطاقة. أما عندنا الأخونا يعني السجل التجاري عنده قائم، وبالتالي صعب إنه الباحث في
0: ما بيقدر يحكي بما إنه قائم، ما بيقدر يجي يحكي إنه هو متعثر. مظبوط.
2: أيوة. صعب إنه كمان الباحث مسؤولية عليه إنه ما يحسب دخل للمطعم ويضيفه لراتب الزوجة. بالتالي في هاي الحالة يعني الإشي الوحيد اللي ممكن نساعده فيه إذا عنده حالات استثنائية.
0: مثل إيش حالات استثنائية؟
2: أمراض مثلا. يعني عنده مثلا أمراض، عنده ظروف اقتصادية، يراجعنا على المديرية وإحنا منبلغ المديرية ونخليهم إن شاء الله يشوفوا موضوعه وما منقصر معه.
0: محمد عندك شيء من الحالات تحدثت فيها الأخت سيرين؟
1: أنا مرة قدمت حالة إنسانية إعاقة بصرية وما رضوا يعملوا للعيلة يعني أنا وبنتي وزوجتي بس، فقالوا بنعمل لك أنت لحالك بس بطاقة، فقصدي يشملون الثلاث وخلص.
0: يعني أنت قبل هالمرة عامل بطاقة لك يعني في لك أنت مو خليك معي بس خليك معي أخي محمد، يعني أنت قبل هالفترة أنت كنت من الأشخاص اللي منتفعين من صندوق من وزارة التنمية الاجتماعية بالتأمين الصحي.
1: أيوة حالات إنسانية كنت، فلما نزل نظام الأسر الفقيرة شملنا شمل زوجتي وبنتي. حاليا ما فيش. هسه لو بدي اروح بجزء يعني على التقرير الطبي اتوقع بيعملوا لي، بس انا بطالب يعني يعملوا لي ولزوجتي لبنتي.
2: خليه راجع.
0: طب جرب أخي محمد شوف بلكي لعل وعسى إن شاء الله. ولكن يعني أنت بتعرف بما أنه أنت قبل هالمرة حاصل على بطاقة التأمين الصحي، تأكد تماما أنه وزارة التنمية الاجتماعية مستحيل يكون في شخص يستحق أن يكون بمظلة وزارة التنمية الاجتماعية والتأمين الصحي وما يطبقوا النظام عليه. يمكن زي ما تحدثت الأستاذ سيرين الباحث يعني كمان لما يجي يكتب أنك متعثر وأنت إذا ما كنتش متعثر كمان هو يحاسب. فكل هذه الأمور تأخذ بعين الاعتبار أخ محمد.
1: نقطة أخيرة يعني التنمية الاجتماعية وزارة كبيرة وما شاء الله يعني هي مثلاً مثلاً إنه موظف ده هون بأربد مثلاً بروح بنا بيت إنه زي ما تقولي يجي يكشف على الشغل المطعم هون مثلاً ببين معه راح يشوف الوضع كيف كامل.
0: أستاذ سيرين في عندكم أمور زي هيك ممكن إنه يطلعوا كشف؟
2: طبعاً.
0: ما هو بناء على طلب المتقدم المقدم للخدمة مزبوط إنه يعني يطلعوا كشف.
2: حسب هو كمان ما يرتقي الباحث إذا شاف إنه في يعني أسباب إنه يطلع ميدان ما في مشكلة بطلع بشوف واقع الحال.
0: طيب
1: شو يعني شو أنا لو عندي شغلة مثلا بحكي إن أنا بتخوت أو إشي والله ما بقول.
0: لا يا سيدي هذا الشيء مش وارد إحنا مقدرين أخي محمد مقدرين. ما في شخص بتواصل مع برنامج البث المباشر من عمان إلا بيكون بأمس الحاجة لملاحظته أو قضيته تنحل على الهواء مباشرة. طيب شو المطلوب منه أخت أستاذ سيرين هلا لأخونا المواطن محمد؟ شو المطلوب يعمل عشان نساعده؟ سكان لواء بني عبيد.
2: طيب احنا خليه يروح على المديرية مديرية التنمية الموجودة في اللواء وما عندنا مشكلة احنا نتواصل معاهم نعطيهم خبر وما بيقصروا نعطيهم شو يشتغلوا.
0: نأمك برقم اخونا المواطن محمد او رقم تليفونه يعني استاذ سيرين للي تتواصل معه؟
2: شوفي ما في ما بعرف هو كان بالمعاملة بحكي مقدم فيمكن صح. موجود رقم التليفون. طيب. على جميع الاحوال واحتياطا
0: اخي محمد بس خلينا نسمع للاستاذ سيرين لو سمحت. الاسم نأمنك باسمه
2: الاسم والرقم الجديد وما في مشكلة احنا امورنا تكون جاهزة في المديرية
0: ان شاء الله. امورك طيبة اخي محمد اتشكر تواصلك معنا اليوم استاذ سيرين. حاضرين فريق الاعداد رح يامن الاستاذ سيرين برقم تليفونك. سعد صباحك اخي محمد استاذ سيرين هاكوز مديره التعزيز الانتاجي في وزاره التنميه الاجتماعيه. شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحك حياكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، ومتواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا الأخ خالد. خالد صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، الله يعطيك العافية. والله
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل أخ
1: يا
0: خالد.
1: يا صباح النور يا ستي، كيفك ستي؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل
1: ستي. احنا جماعة بننتقل في منطقة الجنيد صخرة
0: بعجلون، مظبوط؟
1: نعم عجلون. شمالي المركز الصحي، اسم الحي حي العقبة.
0: حي؟
1: احنا جماعة حي العقبة. حي
0: العقبة، العقبة. تمام.
1: فيا ستي احنا بالجماعة من بداية الصيف لغاية الآن ما اتصلنا المي. راجع لمدير مياه عجلون.
0: لحظة، قد ايه عدد الأسر الموجودة أو المنازل الموجودة بهذه المنطقة؟
1: بين 25 ل 30 بيت ستي.
0: انتوا يعني على مرتفع جاي البيوت ولا كيف؟
1: والله ستي كنا مرتفع عدم مؤاخذين، عام أول عام كنا نشرب مي.
0: ماشي، بس خلي بس جاوبنا على قد السؤال. الله يخليك، 15 منزل، يعني انتوا عايشين بهذا الحي 15 منزل، ما بتوصلكم مي نهائيا بداية الصيف؟
1: مش 15 ستي، تقريبا 25 بيت. احنا
0: 25 بيت، ال 25 بيت ما بتوصلهم بالمرة مي؟
1: ما بتصل مي من مرة، ولا بنشوفها إلا بالشتوية.
0: طيب خليك معي، احنا بنعرف في محافظتي عجلون وجرش المي بتيجيكم كل 14 يوم مرة، مظبوط؟
1: كلام مظبوط.
0: طيب
1: وما اتصلنا.
0: خليك معي، راجعتوا مدير المنطقة؟
1: نعم، رحت انا شخصيا انا و17 واحد وفتنا على مدير مياه عجلون الاستاذ مالك الرشدان، وقال انا بدي اطلع على ارض الواقع. للاسف الشديد طلع على ارض الواقع، قال لي والله ما في حل، يعني بدنا نضل نودي لكم تنكات، والتنكات لما تستي.
0: طيب
1: قاعد
0: خليك
1: انا
0: معي.
1: اذا بدي اطيح اجيب تنك. تفضلي.
0: بس خليك معي عشان نكون واضحين على الهواء، هو حكى لكم صعب انه توصلكم مي، بس بقدر امنكم بصهاريج مياه، مزبوط؟
1: نعم. نعم.
0: بامنكم ملتزم ملتزم ولا مش ملتزمين؟
1: والله يا ستي عدم مؤاخذة، إذا بده يلتزم أنا بالنسبة لي إذا بده أظل رايح جاي على السلطة بدفع حق التنك
0: كيف؟
1: رايح جاي وضع... مواصلة.
0: خليك معي أخ خالد، إحنا بدنا نوضح، أنت لازم تروح عليهم عشان يأمنوك بصهريج، ولا خلص صاروا حافظين المنطقة هم بيبعتوا كل 14 يوم؟
1: لا هم ما بيبعتوا إذا ما بتراجع شخصيا، يعني عدم مؤاخذة بدك تعطل من دوامك،
0: بدك تقطع فيه شيء يعني.
1: أيوة كلام سليم.
0: مفهوم.
1: بس لما تلفيش ستي إذا سمحتي.
0: معك يا سيدي.
1: يعني انت عارف شو الموضوع؟ الموضوع انه دور المياه ما بتنظم، او انه الوقت غير كافي، هل هو بروح لمناطق ثانيه؟ انا مش مسؤول عن الموضوع هذا. انا ما دامني يا ستي كمشترك خالد المومني من جبل عجلون منطقه الجنيد شمالي المركز الصحي، انا ما بشوف انا كخالد بيتي انا لحالي، احنا 25 عيله ما بنشرب مي، وطلع الأستاذ مالك على أرض الواقع. للأسف ما في حل، يعني لمتى الحل؟ مين بده حل
0: الموضوع؟ ما في شيء اسمه ما في إله حل، كل شيء وإله حله بإذن الله.
1: يا ستي الله ويدكوا أنتوا الإذاعة الكريمة، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، إن شاء الله إلا تنحل. أنا تواصل معي مدير إعلام الشمال، وإن شاء الله قال لي أنه إحنا
0: خلينا نسمع منه الأستاذ بهاء القضاء مدير الإعلام في مياه اليرموك. أستاذ بهاء صباح الخير.
2: صباح الخير يا ستي إليك ولمستمعين الكرام، وشكرا إليك أستاذ مها على هذا البرنامج الطيب، أنت وفريق الإعداد وجميع أسرة إذاعتنا الحبيبة.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني اليوم أخونا المواطن خالد بتواصل معنا من منطقة من المناطق أو من المحافظة من المحافظات اللي هم جرش وعجلون، اللي بتيجيهم المي كل 14 يوم مرة عن دون محافظات المملكة، ومن حق إخواننا المواطنين إنه بعد 14 يوم إنه المي توصلهم، مزبوط أستاذ بهاء؟
2: نعم. طيب. مزبوط ستي، وأنا يعني تلقيت الملاحظة من فريق الإعداد مساء يوم أمس الساعة 8:30 بالليل، مشكورين فريق الإعداد، زودوني بكافة التفاصيل اللي لها علاقة بهذه المشكلة، ووقفت على هذه المشكلة مع المدير المعني مدير مياه عجلون، وأيضا إجتني ملاحظة ثانية بمياه إربد وتم متابعتها.
0: نعم، رح نحكي عنها كمان شوي، ولكن خلينا بقضية أخونا المواطن خالد.

0: أخونا المواطن خالد، وأنا تواصلت معه مشكور، وتم الترتيب لأنه يعني يتم الوقوف حقيقة على سبب المشكلة وعسى على سبب الانقطاع. مدير مياه عجلون طبعا أكد لي بأنه تم لقاء الأخوة المواطنين قبل أسبوعين تقريبا أو الخميس اللي قبل الماضي. المشكلة هي أن المنطقة على ارتفاع عالي، هي على ارتفاع، كان في مشاكل بموضوع الضخ، فتم استبدال هذه المشاكل بأنه يتم تزويدهم بتنكات زي ما هو خلينا نقول الإجراء المتبع في مياه اليرموك أو في محافظات الشمال بشكل كامل.
1: ماشي، أنا معك بهذا النقطة أستاذ بهاء، ولكن اسمح لي، إحنا اليوم بنحكي إنه المي مش عم توصل إخواننا المواطنين بهاي المنطقة، وهم عبارة عن 25 منزل، ويمكن هاي أول عام عم بيعانوا إخواننا المواطنين بهاي المنطقة إنه المي مش عم توصلهم، ولكن بما إنه إحنا بنعترف إنه المي مش عم توصل إخواننا المواطنين، من حق إخواننا المواطنين إنه صهاريج توصلهم بدون الرجوع إلى المديرية مرة أخرى.
0: هذا ما سيتم ترتيبه، يعني إحنا بنرتب الأمور. تعرف اليوم الصيف إحنا دخلنا والكل بعرف موضوع شح المياه وموضوع الضغط، موضوع هاي الأمور يعني بدنا نتحمل. خلينا نقول هاي
1: والله متحملين، ولكن ما حدا بيقدر يوم أو خمس أو ساعة إنه يقعد بدون مي. أستاذ بها مزبوط،
0: حق المواطن إنه يتقدم بالحصول على على على صهريج يتم تزويده بتنك ماء 8 متر مكعب، هذا يعني في حال الانقطاع المتكرر، وكنا بنعرف هاي الإجراءات. طبعا هذا يستدعي الوقوف على المشكلة بشكل جذري، وإحنا بدنا نوقف على المشكلة، مش نظل نعتمد على التنكات. الاعتماد على التنكات والصهريج هو حل
1: مؤقت. نعم
0: وهو حل أصلا يعني لا يجوز أنه يستمر بنفس الإجراء، لازم يتم الوقوف على هذه المشكلة. وإن شاء الله خلال الأسبوع الجاي راح يكون في زيارة ميدانية لمحافظة عجلون من خلال فريق العمليات، لحتى يتم رصد ما يتم، ما هو على أرض الواقع بشكل حقيقي، ومش فقط هاي المنطقة، كل منطقة فيها مشكلة انقطاع، كل مشكلة. يعني احنا قاعدين اليوم نتابع أولا بأول، وفي عندنا رقم الشكاوي 117-116، هذا الرقم الموحد للشكاوي، هذا بيتم استقبال فيه الشكاوي من الإخوة المواطنين، وبتم متابعتها بشكل دوري، وبتم إيجاد الحلول. يعني صدقا اليوم كل الأفرقة على استعداد تام، يعني
1: هذا ما نتمنى أستاذ بها بالحقيقة. أخ خالد
2: تفضلي.
1: سمعنا لك كلام الأستاذ بها، يعني إن شاء الله الأمور، بس أخ خالد أنت متذكر متى المي بتيجي عندكم؟ كل 14 يوم مرة، ولكن متى بالضبط عندك علم متى بتيجي المي؟
2: راسيتي كيف كل يوم خميس،
1: كل يوم خميس،
2: يعني بكرة دورنا، بكرة دورنا،
1: بكرة دوركم،
2: بس احنا بنسمع بالدور من بداية الصيف. والأستاذ بها مشكور جدا، انا من امبارح هو يتواصل معي وقال لي بنزودكم صهاريج وما قصر. بس هي هل هي حل يا ستي؟ انت نفسك قبل شوي بتقولي مش حل، يعني انه كل يوم تنقل.
1: ولكن انا معك اخ خالد، احنا يمكن اليوم بنحكي وهذا حق لكم، ويمكن تحدث الاستاذ بها في على الهواء مباشره في برنامج البث المباشر من عمان، ولكن هذا مؤقت، شيء مؤقت لبين ما يصير توصل المي عندكم بشكل دوري وكما هو المعتاد ومتعارف عليه. ولكن احنا يعني يمكن في مشكله، احنا بما انه المي عم تيجينا واحنا عارفين انه في مشكله وعم بيقوموا بحلها، فإحنا بدنا نصبر أخ خالد. تمام،
2: إحنا صابرين، بس عدم مؤاخذة رايح أرجع على البث المباشر بعد أسبوعين ثلاثة ونشوف إنه انحلت المشكلة ولا لا.
1: إحنا هذا برنامجكم يا سيدي، وهذا
2: بارك الله بيك،
1: وإحنا يعني حلقة الوصل بينكم وبين
2: إذاعة المملكة الأردنية هاشمي، وشاكر جدا أنا.
1: الله يخليك.
2: أنا بكل الاحترام والتقدير لمياه إقليم الشمال، أما أنا كمدير جاي علي بتقول لي ما بقدر أحل مشكلتك، شو المشكلة هاي؟ يعني
1: ما في شيء ما بنقدر نحله، كل شيء له حل إن شاء الله. أخ خالد أموركم محلولة بإذن الله، يسعد صباح
2: من الموزعين كمان يحل مشكلته مع الموظفين، وعلى ما
1: إن شاء الله إن شاء الله الأمور محلولة. أخ خالد يسعد صباحك يا سيدي، صباح الورد. أستاذ بهاء،
2: شكرا للإذاعة الأردنية وللأستاذ بهاء القضاء،
1: تحياتنا،
2: مدير الإعلام بإقليم الشمال.
1: يسعد صباحك أخ خالد. أستاذ بهاء كانت إحدى المواطنين في برنامج البث المباشر من عمان، تواصلت مع برنامج البث المباشر من عمان من محافظة إربد، تتحدث عن فاتورة المياه وإنها راجعت مياه اليرموك ولكن دون جدوى. تعقيبك على الموضوع أستاذ بهاء، تفضل يا سيدي.
0: العزيزة بخصوص هاي
1: أتوقع اسمها خولة كانت الأخت.
0: خولة البطاينة نعم تواصلت يعني مبارح مشكورة فريق يعني مشكورين فريق الإعداد زودوني بالتفاصيل للشكوى وقمت فعلا

0: مثلا بالتواصل ليلا مع الاخت البطاينه وهي
1: نعم.
0: يعني زودتني بكامل المشكله التي حصلت. المشكله ستي انه في عندها فاتوره كانت مرتفعه عن الفواتير السابقه. بعد ما تقدمت بشكوى زملاء في مديريه مياه اربد مشكورين تعاملوا بحسب الانظمه والتعليمات لموضوع يعني مثل هذا النوع من الشكاوى ومن هذا النوع من الارتفاع، وتم تخفيض الفاتوره بناء على معدل القراءات
1: يعني صار في
0: السابقة.
1: تعديل مباشره.
0: نعم
1: نعم
0: صار في
1: مفهوم.
0: تعديل مباشره. اما الشكوى الثانيه فهي كانت بعد ما قدمت الشكوى الاولى، الفاتوره الثانيه وردتها بعد تقديمها للشكوى الاولى تقريبا بفترة، يعني كان في
1: يعني صار في اعتراض مرة ثانية.
0: نعم اعترضت على الفاتورة الثانية. الآن الفاتورة الثانية عندما لما اعترضت عليها الإجراء بصير إنه بتتحول للفحص، لأنه هون بثبت إنه هذا الموضوع مش آني وإنما يمكن أن يكون هنالك مشكلة بالساعة.
1: مفهوم.
0: فتوجه الزملاء مشكورين صباح اليوم من مياه اربد على منزل المواطنة، وتم فك العداد لإجراء اللازم وإجراء الفحص، وهذا أكيد بده وقت. يعني
1: طبعًا.
0: الإجراء المتبع أنه في فحص نشوف إذا العداد خربان.
1: نعم.
0: أو عداد فيه مشكلة، إذا في مثلا تسريب من خارج كذا، يعني هاي الأمور يتم
1: إجراءاتكم يا سيدي. نعم مفهوم. إجراءات اللي متعارف عليها. الله يعطيكم العافية. أنا أتشكر تواصلك معنا وتوضيح كل من قضايا أخونا المواطن خالد وخوله.
0: إحنا جاهزين لاستقبال أي مشكلة اليوم تحت الهواء فوق الهواء. إحنا اليوم جاهزين كإدارة حقيقية لمياه اليرموك، وهذه توجيهات الإدارة العليا، توجيهات معالي الوزير بالانفتاح.
1: نعم.
0: على الجميع. واليوم في في في أهمية كثير كبيرة لموضوع إنه المواطن على حق، وهي الأهمية إنه يتم متابعة الشكاوى ويتم متابعة الملاحظات. وإحنا صدقا من خلال أفرقتنا الموجودة وفريق مركز الشكاوى الموحد 117-116 نتمنى على جميع المواطنين أن تصبح هذه الطريقة هي الطريقة المعتمدة لتقديم الشكاوى.
1: والله يشوف يا أستاذ بها عشان نكون واضحين، هي أصلا طريقة معتمدة يمكن في فريق برنامج البث المباشر من عمان، وهذا الشيء يمكن نحكي دائما على الهواء مباشرة. ما في قضية بتطلع على الهواء مباشرة في المياه إلا فريق الإعداد بيقوم بالسؤال والاستفسار من قبل إخوان المواطنين. أنتم مقدمين لرقم الشكاوى الموحد، فلما يحكينا أنا مقدم نعم وهي رقم الشكوى، لهيك إحنا مباشرة منطلعها على الهواء مباشرة. إذا هناك ما في استجابة، لهيك بصير في عنا تواصل مع الجهة المعنية.
0: إحنا جاهزين للتعاون معكم.
1: شكرا يا سيدي.
0: كل مدراء الإدارات في مياه اليرموك، في عجلون وفي جرش وفي اربد وفي المفرق وفي البادية الشمالية، كلهم على مسافة واحد اكيد من المواطنين، واحنا معهم في متابعة اولا باول لحتى نرصد كافة المشاكل ونحلها زي ما يعني تم اعتماد هذه الطريقة من خلال يعني فريقكم المميز وفريق الإعداد.
1: الله يخليك.
0: وبشكرك على على على على سعة صدركم وعلى
1: لا يا سيدي
0: يعني
1: هذا واجبنا. الله يعطيكم العافية، جهودكم مشكورة. شكرا لتواصلك معنا اليوم في برنامج البث المباشر من عمان، مدير الإعلام في مياه اليرموك الأستاذ بهاء القضاء، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا.

يعني مثل ما بنعرف مستمعينا، طلاب التوجيه الآن موجودين بمدارسهم دقائق قليلة ويبدأ امتحانهم. ربنا ييسر أمورهم ويفتحها عليهم يا رب امتحانهم لهذا اليوم، وإن شاء الله الأسئلة بتكون سهلة عليكم وميسرة بإذن الله، ربنا يوفقكم. ومستمعينا، إلى هنا انتهى مشوارنا مع كل اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمارا النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ويؤكد تضامنه ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. الولايات المتحدة تشن ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وطهران تشن ضربات على البحرين والكويت، وتتهم الولايات المتحدة بأنها خرقت مذكرة التفاهم. إسرائيل تعلن عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان في العاصمة الإيطالية روما، ومصادر لبنانية تشدد على تمسك بيروت بعقدها في واشنطن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. محليا، رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية دور الكتل النيابية وصولا إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية وتنعكس إيجابا على جودة التشريعات والرقابة البرلمانية. وزارة الأشغال تبدأ مساء اليوم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة على طريق المطار في المنطقة الممتدة من جامعة الزيتونة باتجاه جسر مادبة. وفي الختام، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق حتى الجمعة، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. الأمير شكيب أرسلان.

0: ذكرنا بالأمس أنه كان بالإمكان اعتبار الفصل المخصص للطائف من رحلة الأمير شكيب أرسلان أكبر فصولها، وعليه فقد ذكر أن الطائف منذ أن يشرف الإنسان عليها يشعر بالارتياح والانتعاش.
1: اعتبر أرسلان أن هواء الطائف أشبه بهواء الشام في اعتلاله، وأطنب الأمير في وصف ما رآه وفي تذكر أحداث واستعادة تواريخ وأسماء. فمن المعالم في الطائف مسجد ابن عباس وضريحه، وقصة إسلام عروة بن مسعود، ووفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح الطائف.
0: ثم يذكر الأمير أرسلان علماء المدينة من السلف وأشهر الرجال المولودين فيها، حتى يشمل الكلام الحجاج بن يوسف الثقفي وبعض ممارساته الفظيعة، ويذكر لنا من شعراء الطائف العرجي أمية بن الصلت وطريح بن إسماعيل الثقفي وغيلان.
1: في حديث الأمير أرسلان عن بعض المدن والقرى في الحجاز يقترح الطريقة الواجب اتباعها لعمران الحجاز الاقتصادي، ولم يفته الاهتمام الجيولوجي، فأخذ يعدد أماكن وجود المعدن الثمين الذهب في جزيرة العرب، ويعرض تقريرا علميا يدرس أرض الحجاز وصخورها.
0: وهكذا نرى رحلتنا وهو ينقل لنا كل مشاهداته، يبين فضل جبال جزيرة العرب وطيب هوائها والمنتزهات في الطائف، ويذكر قرية الفرع ويعتبرها أفضل مصيف في الدنيا بسبب موقعها المتميز، ويستطرد في الحديث عن قبائل الحجاز بين الحرمين.

0: كتبت الرحلة بأسلوب أدبي سلس وجذاب، واستخدام الكاتب كلمات وعبارات منتقاه ترسم لنا مشاهداته بصور بديعة.
1: مما يزيد من أسلوب الأمير الأرسلاني الأدبي تأثير تلك الأشعار التي ضمنها في نصه، وهي إما من نظمه أو من نظم شعراء آخرين، وهدفه من ذلك إيصال المعلومة إلى القارئ بجاذبية وإمتاع.
0: من ديباجة المؤلف في رحلته المدونة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، يقول الأمير شكيب أرسلان بعد البسملة والحمدلة والتسبيح لله:
1: وبعد فقد مضت علي حجج كثيرة، وأنا أهم بأداء فريضة الحج، والعوائق تعوق، والموانع من حول إلى حول تحول، إلى أن يسر الله بلطفه وحسن توفيقه لي أداء هذا الفرض.

0: من نص رحلة الأمير الأرسلاني يحلو لنا أن نتوقف أمام بعض ما كتبه ليطلع عليها الأصدقاء المستمعون، وهو يصف بحر جدة ويقول:
1: كنت كيفما نظرت يمنة أو يسرى أشاهد خطوطا طويلة عريضة في البحر أشبه بقوس قزح في تعداد الألوان وتألق الأنوار من أحمر وأزرق وبنفسجي وعنابي وبرتقالي وأخضر، ولا فرق بين هذه الخطوط وبين قوس قزح سوى أن هذه الخطوط مستقيمة وخطوط قوس قزح مقوسة، وأن هذه في السماء وهاتيك في الماء، وقد تشبه الخطوط ذيول الطواويس. لقد طاب لي من ميناء جدة منظران لا يزالان إلى الآن منقوشين في لوح خاطري. أحدهما رؤية هذه البواخر الواقفة في الميناء ناطقة بلسان حالها. فمن العادة أن تجتمع في مياه جدة 30 باخرة أو أكثر، وتظن نفسك في هامبورغ أو نيويورك.
0: أما المنظر الثاني الذي كما يقول الأمير أرسلان قد نقش في خاطره فهو منظر مياه ميناء جدة، فقال واصفا:
1: لقد طفت كثيرا من البحار وعرفت أكثر البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر المنش، ولم يقع بصري على شيء يشبه مياه بحر جدة في البهاء واللمعان، وأنا أقول لك إني لا أعهد هذه المناظر البديعة إلا لهذا الميناء وحده.

0: يتحدث الأمير الرحالة عن شعوره القومي في جدة والحجاز، ويذكر أن ما يرد على خاطر الإنسان عند دخوله جدة تذكره أنها باب مكة المشرفة وأن المزار أصبح قريبا. ومما قاله:
1: شعرت في الحجاز بأنه تظللني راية عربية محصنة حقيقية، والتقيت جلالة ملك هذه الديار وخادم الحرمين الشريفين، فوجدت فيه العاهل الصنديد الأنجد، وحمدت الله على أن عيني رأت فوق ما أذني سمعت.
0: وفي كلامه عن مكة المكرمة وصفتها الحسية ومكانتها المعنوية وكعبتها البهية قال:
1: جعل الله مكة مكانا لعبادته تعالى لا غير، وكأنه سبحانه وتعالى لما قضى بأن تكون محلا لعبادة ومثابة للناس وأمنا، قضى أيضا بتجريدها من كل زخارف الطبيعة، ولم يشأ أن يطرزها من وشي النبات ولا أن يخصها بشيء من مسارح النظر المونقة، حتى لا يلهو فيها العابد عن ذكر الله بخضرة ولا غدير ولا بندرة ولا نمير ولا بهديل على الأغصان ولا هدير، وحتى يكون قصده إلى مكة خالصا لوجه ربه الكريم، وحتى يبتلي الله عباده المخلصين الذين لا وجهة لهم سوى التسبيح والتأمل في عظمته تعالى. فكانت مكة أجرد بلد عرفها الإنسان وأقحل بقعة وقعت عليها العينان.
0: وتابع أرسلان وصفه مكة المكرمة قائلا:
1: والناس إذا وصلوا إلى مكة وجدوا عندها من الثمرات والخيرات ما لا يجدونه في البقاع التي تشقها الأنهار وتظللها الأشجار، وذلك أن المجلوب إلى مكة من أصناف الحبوب والخضروات والفواكه والمحمول إليها من البضائع والمتاجر واللباس والفراش والرياش والطيب وغير ذلك يفوق ما يجلب إلى 10 مدن من أمثالها في عدد من السكان وربما أكثر.

0: في روعة موقف عرفات ومواكب الحج فيها، قال أرسلان:
1: لا أنسى منظر عرفات ليلا، فهو من أبهج ما ارتسم في خاطري من مناظر هذه الدنيا. مع كثرة ما شاهدت في حياتي وما تقلبت في الأمصار والعواصم، فقد أقبلنا عليها غلسا آتين من منى، فكانت آتية بسماء في كواكبها وطرائقها، فكان منظرا قيد النواظر لا يشبع منه الرأي مطلقا ولا يزداد به إلا ابتهاجا. وليست عرفات في النهار

0: النهار بأقل حسنا وجلالا في تموج جموعها وتراسق بابها، ولا سيما في مناظر الخشوع التي تأخذ بالألباب ومسامع الأدعية التي ليس بينها وبين الله حجاب.
1: ويكمل الأمير الرحالة قائلا:
0: مما يدهش العقل أن المطوفين يعرفون جميع لغات العالم، وأكثرهم يعرفون التركية، ومطوفو العجم يعرفون الفارسية، ومطوفو الهند يجيدون لسان الأورو، ومطوفو الجاوي يعرفون لغة المايو. وإن كان أكثر مطوفي الجاوي من الجاويين المقيمين بمكة، ومطوفو الأرناؤوط يعرفون لغة هؤلاء. زد على هذا اللغات الأوروبية التي يعرفها المطوفون من روسي وإنجليزي وغيرها، وما ظنك بالصيني والفلبيني؟ فمكة أعظم معرض للأجناس واللغات.
1: وفي خاتمة الارتسامات يتحدث الأمير الرحالة عن صفة موقع الطائف الجغرافي والعسكري ومكانته من البلاد العربية كلها، ويقول إن مدينة الطائف مركز عظيم في بلاد العرب لأن إقليمها من أبدع الأقاليم ولكونها متوسطة الجزيرة.

غدا نلتقي بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

رياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة آل الملك إلى الرئيس الأذربيجاني ويبحث معه سبل توسعة التعاون الثنائي من خلال إدامة وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين في البلدين الصديقين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين، ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما في كل ما يتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. الولايات المتحدة تشن ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وطهران تشن ضربات على البحرين والكويت، وتتهم الولايات المتحدة بأنها خرقت مذكرة التفاهم. إسرائيل تعلن عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان في العاصمة الإيطالية روما، ومصادر لبنانية تشدد على تمسك بيروت بعقدها في واشنطن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. محليا، رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية دور الكتل النيابية وصولا إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية وتنعكس إيجابا على جودة التشريعات والرقابة البرلمانية. وزارة الأشغال تبدأ مساء اليوم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة على طريق المطار في المنطقة الممتدة من جامعة الزيتونة باتجاه جسر مادبة. وفي الختام، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق حتى الجمعة، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض

0: فلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مأمون شحادة ومجد الزعبي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع عطوفة الدكتور إسماعيل الخطبة، الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، للحديث حول الخطاب الديني وأثره في الحد من مشكلة وآفة المخدرات. وعطوفة الدكتور إسماعيل معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور إسماعيل، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: حياكم الله اخت امانه، اهلا وسهلا والله يصبحكم بخير. انا
0: اهلا وسهلا الله. اهلا وسهلا. بدايه يعني دكتور اسماعيل، عطوفتك، يعني الخطاب الديني هو خط الدفاع الاول للوقايه من المخدرات واهميته ايضا كبيره كما نعلم، تخبرنا بدايه.

0: كتعريف عام، ما هي المخدرات وما حكمها بالشريعة؟ تفضل.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد،
0: اللهم صل وسلم.
1: بداية أشكرك أخت أمانة على الإتاحة.

0: الكل يعلم أخت أمانة أنه رب العالمين أكرم الإنسان وأكرمه بالشريعة الإسلامية التي جعلت من أعظم مقاصدها حفظ الدين والعقل والنفس والمال والنسل، وجعلت الشريعة الإسلامية أصلا كل ما يحفظ هذه الأمور الخمسة هو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأمور أو بعضها تعتبر مفسدة من المفاسد. لذلك لما جاءت الشريعة ونظرت إلى هذه الآفة العظيمة رأت أنها من الآفات المفسدة للأفراد والمفسدة كذلك للمجتمعات والمفسدة كذلك للدول، لما فيها من الأضرار الفادحة أولا والمفاسد الكثيرة التي تتولد منها وتنشأ عنها بالنسبة للأفراد والمجتمعات. وكما تعلم أخت أمانة وكما يعلم المستمعون أن قضية المخدرات اليوم هي من أخطر العلل التي تهدد العقل وكذلك تفسد الدين، ولا تقتصر أصلا يعني أضرار المخدرات على الدين والعقل، بل تشمل كثير من جوانب الحياة، فهي تؤثر على سلوك الإنسان وعلى علاقاته الاجتماعية في كثير من جوانب الحياة، وكذلك على البيئة المحيطة به، فضلا عن استنزاف طاقة هؤلاء الشباب وهؤلاء الذين يقعون ضحية لهذه المخدرات ماديا ومعنويا من أجل إشباع رغباتهم الجامحة في تعاطي المخدرات. قضية المخدرات أخت أمانة يعني تعريفها أصلا كحكم أو تعريفها كتعريف كمصطلح هي تعني غيبة العقل من تناول الخمر أو ما شابه ذلك. ولما كانت المخدرات أصلا يعني تحدث نفس الأثر التي تحدثه المسكرات فإنها تدخل تحت هذا التعريف وتأخذ هذا الحكم. وما جاء في الوعيد أصلا على الخمر يأتي كذلك في المخدرات لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشرعي الذي جاء لحفظ العقل وسلامة العقل. فقضية الشريعة الإسلامية كحكم شرعي تحرم تناول جميع المخدرات على مختلف ألوانها، لأنها أولا تعمل على إتلاف النفس والمال والعقل والدين، وكثير يعني ما تؤثر سلبيا على الأفراد وتفكك الأسر والمجتمعات، وما لذلك من آثار سلبية كذلك تتبع هذا الأمر. فقضية المخدرات على جميع أنواعها كالحشيشة وغيرها تشتمل على ضرر كبير جدا في دين المرء وعقله وطبعه، وكذلك تفسد الأمزجة وتورث المهانة ودناءة النفس وغير ذلك من الأضرار والمفاسد، فهي أولى بالتحريم. وقد أجمع العلماء على أن المسكر حرام، كما قال ربنا تبارك وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه المخدرات أصلا من الخبائث التي فتكت بمجتمعاتنا اليوم. وقد جاءت حديث كثيرة كذلك تنهى وتحذر من قضية هذه المخدرات، فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كل مسكر حرام، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كل شراب أسكر فهو حرام. حكم تعاطي المخدرات في الشريعة الإسلامية حكمه التحريم، ويستوي فيه القليل والكثير، ما فيش واحد يجي يقول والله أنا بدي أجرب لأن هذا جرم وهذا أمر محرم، حرمه ربنا تبارك وتعالى. واتفق يعني العلماء كذلك على تحريم هذه المواد المخدرة وتعاطيها قياسا على قضية الخمر.
1: نعم. إذن عطوفتك دكتور إسماعيل نظرا لأهمية هذا الموضوع والكلام الهام جدا اللي تفضلت فيه وعن حكم المخدرات بأنها وكل من في حكم المخدرات المسكرات الخمر كلها حرمها الله سبحانه وتعالى لأنها تذهب العقل، نظرا لأهمية هذا الموضوع عطوفتك شاركتم في جلسات عمل متخصصة من خلال فعاليات المؤتمر العلمي تحت عنوان بالوعي نكسر الحلقة الذي أقامته إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026. تحدثنا عن مشاركتكم في هذا المؤتمر باختصار، تفضل.
0: أولا يعني اسمحي لي أخت أمانة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى عطوفة مدير الأمن العام وإلى دائرة مكافحة المخدرات على هذا المؤتمر الذي حمل كثير من الأوراق العمل والتي كانت تركز

0: على مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي فتكت بالأفراد والمجتمعات. لأن هذا المؤتمر كما تعلمين أختي الكريمة أنه من أهم الأمور التي نوقشت أصلا في قضية المؤتمر.
1: نعم.
0: كيف نحمي الشباب اليوم، كيف نحمي المجتمعات من هذه الظاهرة الخطيرة، لأن الشباب هم عنوان القوة في كل المجتمعات، واليوم بدنا نحافظ على هذه القوة. اليوم المجتمعات تبنى من خلال هؤلاء الشباب، فهم بناة المستقبل وهم أعمدة البناء في كل مجتمع. ولذلك يأتي هذا المؤتمر وتأتي أهمية هذا المؤتمر لبيان خطورة هذه الآفة العظيمة، وكذلك حتى نخلص إلى كثير من الأمور التي تبين وتنشر التوعية في مجتمعاتنا للتعريف بهذه الآفة الخطيرة ولحماية كذلك شبابنا.
1: نعم. إذن يعني عطوفتك يعني
0: اليوم
1: نعم
0: أختي الكريمة بس
1: نعم.
0: لأن
1: فضل.
0: المسؤولية اليوم في محاربة المخدرات بهذا الداء العظيم والبلاء والشر المستطير هي مسؤولية جماعية، هي لا تقع فقط على عاتق الأجهزة الأمنية فحسب.
1: نعم.
0: بل يجب على كل واحد من أبناء الوطن أن يأخذ دوره وأن يبذل الجهد في محاربة هذه الآفة. هذا داء عظيم، والقضاء عليه مطالب. نحن مطالبون جميعا كمؤسسات أن نقف جنبا إلى جنب الأجهزة الأمنية وإلى دائرة مكافحة المخدرات للحد من هذه الآفة العظيمة، لأن ضرر المخدرات لا يقع فقط على المدمن أو المتعاطي، بل إن ضرر المخدرات يقع على المجتمع وعلى
1: نعم.
0: الوطن وعلى الأمة كذلك.
1: نعم، يدمر الأسر وأيضا ينعكس كله على الأسرة والمجتمع وأفراد المجتمع كافة. يعني من هنا اللي تفضلت فيها جدا عطوفتك دكتور إسماعيل، تخبرنا عن دوركم التوعوي في وزارة الأوقاف، البرامج التوعوية اللي بتقوموا فيها في هذا المجال، تفضل.
0: أولا أختي كريمة، أنت تعلمين أن قضية وزارة الأوقاف من الوزارات التي تعنى بقضية الخطاب الديني، لما لديها من منابر اليوم دعوية، سواء ما يتعلق بخطب الجمعة أو قضية الدروس أو قضية كذلك المواعظ. لذلك تعد وزارة الأوقاف من المؤسسات الرائدة في المشاركة في تقديم الخدمة المجتمعية اليوم من خلال إشرافها على المساجد، على دور القرآن الكريم، على المراكز الإسلامية، الجمعيات. ونظرا أصلا لأهمية المسجد في التوعية المجتمعية في كافة المجالات، فالوزارة عملت على تنظيم العمل الدعوي والإرشادي والذي يشمل كثير من المحاضرات الدينية، الدروس الوعظية التي تعزز وتقوي الوعي المجتمعي في مواجهة خطر المخدرات والآثار المدمرة المترتبة عليها. ولا يقتصر أختي أمانة على قضية أنه دور وزارة الأوقاف في قضية التحذير فقط من آفة المخدرات، على تقديم الخطب والدروس الدينية، بل تسلط الضوء على الأخطار الدينية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، ويتعدى هذا الخطاب إلى الوصول إلى شرائح المجتمع كافة بكل الوسائل المتاحة لتوضيح الآثار السلبية التي تتركها هذه الآفة على الأفراد كما أسلفت سابقا، وعلى كذلك المجتمع.
1: نعم.
0: وكيف نسعى اليوم في وزارة الأوقاف نحو تعزيز القيم الأخلاقية، لأنه اليوم المجتمع بحاجة إلى أن نعزز هذه المنظومة الأخلاقية والقيم الأخلاقية التي تقف حاجزا ما بين هذا المتعاطي وما بين الإقدام على هذه الآفة العظيمة والخطيرة.
1: أيضا وتنمية وتعزيز الوازع الديني لدى الفرد.
0: تمام. هذا بتعزيز الوازع الديني أولا، ثم تقوية الروابط الأسرية. اليوم هنالك أخت أمانة، هنالك دور رئيس مرتبط بالأسرة. اليوم المسؤولية ليست مسؤولية وزارة الأوقاف فحسب، وليست مسؤولية والله الأمن العام ودائرة مكافحة المخدرات، لا، المسؤولية اليوم تبدأ من الأسرة، فلا بد من تقوية الروابط الأسرية. اليوم نبدأ من النواة، من الأسرة، إذا كانت الأسرة صالحة ينتج من خلال ذلك أسرة مجتمع صالح، لأن المجتمع هو عبارة عن لبنات.
1: أكيد.
0: تبدأ بالأسرة. ومن ثم يكون هنالك دور للمسجد، ومن ثم دور للمدرسة، وكذلك للمجتمع وللوسائل الإعلامية.
1: نعم. أكيد.
0: نحن نقوم اليوم بالشراكة مع جميع هذه الأطياف

0: التوعية وتعزيز هذه تعزيز التواصل والروابط للحد من هذه الآفة الخطيرة ومن التحذير منها. كما تعمل الوزارة ليس فقط على الجانب التوعوي، هنالك دورات تدريبية للأئمة والوعاظ من خلال مبادرة أطلقتها مديرية الأمن العام سابقا عن طريق إدارة مكافحة المخدرات بعنوان بوعينا نحمي الأجيال. وهذه مبادرة رائعة جدا، هذه مبادرة تهدف إلى زيادة الوعي المجتمع اليوم بأضرار آفة المخدرات. وقد شاركت الوزارة كذلك في دورات كثيرة مع دائرة مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى كثير من الدروس ومن المواعظ التي تضمنت خطة الوزارة الوعظية والتي ركزنا فيها على هذه الآفة الخطيرة من خلال بيان أضرارها، الأحكام الشرعية المتعلقة بها، والتحذير من آفاتها وكذلك سبل الوقاية منها.
1: نعم أكيد، يعطيكم ألف عافية، جهودكم رائعة وجبارة ويعني كتير مهم دوركم في المجتمع، خاصة من يعني من خلال يعني تفعيل خطبة صلاة الجمعة، لأنه بيكون في تواصل مباشر مع الناس بتجمعوا، إنه ممكن نحكي عن موضوع آفة المخدرات ونوعي الناس منها، نستثمر موضوع خطبة الجمعة أيضا مهمة جدا لأنه بيجتمع فيها ناس كتير وبتأثروا فيها. أكيد دكتور إسماعيل، نختم لقائنا مع، تبقى لدي دقيقة واحدة، رسالة توجهها للشباب في هذا المجال، تفضل.
0: أنا أوجه رسالة إلى جميع من ابتلي بهذه الآفة العظيمة، أقول لهم جميعا إن باب التوبة مفتوح، فمن ابتلي بالإدمان والتعاطي فإنه يجب عليه أولا أن يتوب إلى الله تعالى وأن يقلع عن هذه الكبيرة والمعصية والإثم العظيم، فإن الله عز وجل يقبل توبة عباده ويعفو عن السيئات. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فإذا صدق العبد في توبته فإن الله تعالى يعينه على ترك ما ابتلي به. كما أن هنالك، أنا أقول هنالك مراكز اليوم مجانية أخت أمانة لمعالجة الإدمان ومساعدة المدمنين في أن ينقذوا أنفسهم من هذا الداء القاتل.
1: نعم، وبسرية تامة العلاج يكون بالمدمن. نعم وبسرية، نعم
0: عليه عقوبة إذا يعني توجه المدمن من تلقاء نفسه نحو العلاج ولم يتكرر منه التعاطي.
1: نعم أكيد، إحنا بنتمنى الصحة والسلامة للجميع، ونتمنى من كل الشباب وكل أي شخص بسمعنا هلأ يكون استفاد من كلامك عطوفتك ويبعد عن هذا الطريق، يعني هو طريق الهلاك. طبعا دائما بنقول لا للمخدرات، وأكيد بالوعي نحن جميعا نكسر الحلقة، لأنه جهود مشتركة ما بين كل مؤسسات المجتمع، أجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات وحتى مديرية الأمن العام بكافة إداراتها، كلنا شركاء في حماية مجتمعنا، ونقف صفا واحدا للوقاية والابتعاد عن خطر المخدرات ومحاولة معالجة قد ما نقدر من هاي المشاكل، ونبعد الشباب عنها ونوعيهم. بنهاية لقائنا معك عطوفتك بحب أشكرك على هذا اللقاء القيم، كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة الدكتور إسماعيل الخطبة الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شكرا جزيلا لك.
0: جزاكم الله خير، شكرا لكم،
1: حياكم الله. أهلاً.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. ننتقل الآن من العاصمة الأردنية عمان الحبيبة إلى العاصمة المغربية الرباط العزيزة، لنلتقي في هذه النافذة طبعا مع الدكتور الأردني سامي علي نبهان للحديث حول تكليفه بمهام الخبير القانوني للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بين قوسين إدسمو في المغرب الشقيق طبعا، وهي إحدى منظمات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية. والدكتور سامي نبهان معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور سامي، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يا حي الله بيك أستاذة، وحي الله بالمستمعين الكرام، وحاب أشكركم على الاستضافة السعيدة، وإن شاء الله يكون حديث ممتع ومداخلة مفيدة للجميع.
0: أهلا وسهلا فيك معنا. يعني بداية تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إدسمو، وشو هدفها الرئيسي باختصار طبعا، تفضل.
1: بإذن الله، أنا مرة تانية بحب أشكركم على الاستضافة، وكمان بشكر المستمعين الكرام.
0: العفو.
1: طبعا إذا سألت أي شخص يعني طبيعي من هي أو ما هي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، هي منظمة عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقرها الرئيسي مدينة الرباط بالمملكة المغربية. هدفها الأساسي هو دعم التنمية الصناعية في الوطن العربي والارتقاء بقطاع التعدين وتعزيز منظومة التقييس والجودة. طبعا هذا كله يعني المفروض ينعكس إيجابا على الاقتصاد العربي، ولكن إذا حابين نحكي بلغة أقرب للناس، فالمنظمة هي الجهة التي تساعد الدول العربية حتى تطور صناعاتها وترفع جودتها ومنتجاتها حتى تستفيد بشكل أكبر من ثرواتها المعدنية، وتكون المنتجات الموجودة بالأسواق العربية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
0: نعم.
1: اليوم إحنا في عالم يعني الجميع بعرف عالم يمشي بسرعة كبيرة، وأصبحنا نتحدث طبعا طبيعة الحال عن الذكاء الاصطناعي والثروة الصناعية الرابعة والمصانع الذكية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والاستدامة. المنظمة طبعا تدرك أن هذه التحولات يعني هي ليست خيار إنما هي ضرورة، لذلك نحاول أن تعمل مع الدول العربية لمساعدتها على مواكبة هذه التطورات من خلال الدراسات والخطط والاستشارات الفنية.
0: نعم.
1: وطبعا نقل المعرفة وبناء القدرات وتبادل الخبرات. ومن
0: نعم.
1: أهم المجالات طبعا للمنظمة بتعمل فيها هو موضوع التقييس والجودة، ويبدو هذا مصطلح فنيا للبعض، ولكن في الحقيقة هو بمس حياتنا اليومية. لما تشتري يعني أي منتج وتجد أنه مطابق للمواصفات وآمن وذو جودة عالية.
0: نعم.
1: وهو نتيجة وجود مواصفات قياسية وأنظمة جودة.
0: نعم. يعني كلمة التقييس من المقاييس إجت.
1: إيه نعم.
0: نعم.
1: طبعا كل ما كانت المواصفات العربية متقاربة موحدة أصبح انتقال المنتجات بين الدول العربية أسهل، وازدادت ثقة المستهلك بالمنتج العربي، وحتى هذا الأمر بحسن فرص التصدير للأسواق العالمية.
0: نعم.
1: المنظمة أيضا تهتم بقطاع التعدين، وطبعا من القطاعات اللي تمتلك فيها الدول العربية إمكانات كبيرة جدا، والمنظمة تعمل على تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية وتبادل الخبرات وتقديم حتى الدراسات الفنية، وهذا كله بيساعد على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه الموارد مع مراعاة يعني مبادئ الاستدامة وحماية البيئة.
0: نعم. إذن يعني دكتور سامي، يعني لأن ضيق الوقت، يعني بدنا نبارك لك مرة أخرى دكتور سامي تكليفك بمهام وأعمال الخبير القانوني لمنظمة إدسمو. تخبرنا شو أهمية هذا المنصب اللي تكلفت فيه حديثا، وألف مبارك هذا المنصب، وشو بتضمن من مهام كخبير قانوني للمنظمة، تفضل.
1: مشكورة ستي، وأنا كمان يعني الاستفادة من الوقت بحب أختصر جدا.
0: نعم.
1: طبعا أكيد أنا سعيد يعني بهذا التكليف لأنه بمثل ثقة كبيرة أعتز بها، في نفس الوقت يضع يعني على عاتقي مسؤولية أكبر. أنا أؤمن أنه دائما يعني أي منصب ليس الهدف بحد ذاته هو المنصب، إنما فرصة لخدمة المؤسسة ومساهمة في تحقيق أهدافها. طبعا بطبيعة الحال لازم أول شيء أوجه الشكر لبلد الأردن والقيادة الهاشمية طبعا للحكومة ومنها وزارة الصناعة اللي دائما

0: الثقه في خبراتنا وخبرات الابناء لنا. طبعا العمل في المنظمه العربيه متخصصه بحجم المنظمه العربيه للتنميه الصناعيه والتقييس هي تجربه مميزه طبعا لاي شخص، لانها مؤسسه تعمل على مستوى الوطن العربي كله، تتعاون مع وزارات وهيئات ومؤسسات من مختلف الدول العربيه. اما بالنسبه لطبيعه عملي فهو بشكل مبسط انه اكون مسؤول عن متابعه الجوانب القانونيه المتعلقه بعمل المنظمه، سواء الاتفاقيات التي تضمها او مذكره التفاهم او العقود او تقديم الراي والمشوره القانونيه. طبعا نعم. هذا عندما تتعلق يعني تكون الحاجه لذلك، والهدف دائما ان تسير الامور وفق الاطر القانونيه السليمه، وان تكون الاجراءات واضحه ومنظمه. والحقيقه هو اكثر ما شجعني وان المنظمه تعيش مرحله مهمه من التطور والتوسع في مجالات عملها. ودائما اتطلع ان اكون جزء من هذا الحراك واقدم ما استطيع من خبره ومعرفه لخدمه المنظمه والدول العربيه.
1: نعم.
0: طبعا هذا التكليف هو بدايه لمرحله جديده من العمل والعطاء. انا في المنظمه من 2017 انتقلت من اداره الى اخرى طبعا، والحمد لله دائما اجد الدعم من بلدي، من الاردن الهاشميه، من القياده، من الجميع الحمد لله اجد الدعم. ودائما ما اسمع الكلمات التي تردد يعني على اقوال المسؤولين انه يعني اي كوادر اردنيه تقدر تستطيع ان تعمل في المجال الدولي لها كل الدعم داخليا وخارجيا، والحمد لله هذا طبعا بفضل توجيهات وحكيمه من قيادي الملك عبد الله الثاني عبد الله.
1: نعم الحمد لله، الحمد لله، يعني ما شاء الله عليك مبدع ومتميز حقيقة. نفتخر بكل الأردنيين اللي بيمثل الأردن بكل المنابر المحلية أو الدولية العربية والعالمية، بنفتخر فيكم أكيد. يعني سؤالي الأخير لحضرتك تجاوبني عليه أيضا باختصار، يعني عملت لسنوات طويلة في المملكة المغربية مثل ما ذكرت كدكتور وخبير قانوني أردني، بنفتخر ومنعتز فيك أيضا على مستوى عربي واسع. ماذا أضافت لك هذه الخبرة العملية بشكل شخصي باختصار إذا تكرمت؟
0: طبعا إحنا حقيقة يعني أي عمل داخل مؤسسة الواحد يعني طبيعة الحال دائما بيفتخر فيه وبحاول قدر الإمكان، ولكن الإنسان كلما يعني زاد علما كلما زاد تواضع، فهذه طبعا يعني إحنا المناصب دائما بتزيدنا تواضع، بتزيدنا تقرب من تحقيق الأهداف. وإحنا حقيقة يعني خارج بلد الأردن بشعر نفسي أنه أنا كسفير ولازم أمثل بلدي أحسن تمثيل، فدائما أكيد. كل ما زدت في الخبرات أشعر بأنه ثقة المسؤولين أنه أكون أنا أمثل بلدي، هذا هو الـ يعني الهدف الأساس. ودائما أنا أحاول قدر الإمكان أقدم شيء يضيف للمنظمة، لأنه النجاح في النهاية مش نجاح شخص إنما نجاح فريق كامل يعمل من أجل خدمة. إحنا بنشتغل على عمل العربي المشترك، ولكن بما أننا نتحدث للأردنيين الآن، إحنا الآن قدر الإمكان هذا النجاح هو نجاح للأردنيين قدر الإمكان. ونترك بسمة، يعني أنا حتى في البدايات عملي في المنظمة أول ما التحقت فيها كان في سابقين إخوان أردنيين وزملاء مشيت على دربهم واستفدت من خبراتهم وما قدموا حتى من يعني الحمد لله من حسن سيرتهم وإضافاتهم للعمل. فالحمد لله يعني إضافة على إضافة، الحمد لله إحنا دائما نخدم بلدنا
1: أكيد.
0: ودائما قيادة الملك عبد الله الثاني بن حسين يعني دائما اللي بؤمن إنه الكفاءات الأردنية هي حضورها في المؤسسات وأمر مهم مؤسسات عربية دولية.
1: نعم أكيد، إحنا نتمنى لك كل النجاح والتوفيق والمزيد من النجاحات والتقدم، وأكيد حضرتك يعني دكتور طموحاتك أكيد ما رح توقف عند هذا المنصب، أكيد رح تسعى وحتكون في مناصب أعلى إن شاء الله، وبتكون قدوة لكافة الشباب الجامعي اللي بتخرج حديثا، قدوة لكل شخص يعني بيبحث عن وظيفة، بيبحث عن مكان له وجود سواء في بلده الأردن أو في أي دولة عربية أو عالمية، إنه يثبت وجوده. ودائما دائما احنا بنرفع الاردنيين رافعين راسنا في كل مكان، وبيمثلوا الاردن بشكل كبير جدا رائع ومشرف وبكل كفاءه وقدره وبمسؤوليه عاليه ايضا. يعني نتمنى لك كل النجاح والتوفيق ونبارك لك هذا المنصب مره اخرى. نعم كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور الاردني سامي علي نبهان الخبير القانوني للمنظمه العربيه للتنميه الصناعيه والتقييس والتعدين ادسمو التابعه طبعا لجامعه الدول العربية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: يعطيك ألف عافية.
0: تحياتي أنا من المغرب إلى المشرق العربي.
1: وتحية لكل أهلنا في المغرب.
0: تحياتي.
1: أهلا أهلا.

0: ودائما بلاد العرب أوطاني، ومن المملكة المغربية الشقيقة نعود للعاصمة الحبيبة الأردنية عمان. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون طبعا مع الدكتور قاسم النعيمات، مدرب الموارد البشرية، للحديث حول المهارات الحياتية كرؤية تدريبية تطبيقية على أرض الواقع. والدكتور قاسم النعيمات معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور قاسم، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: الله عافيك ويسعد صباحك ست أمانة.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية دكتور، نبارك لك كتابك وأصدارك الجديد الذي يتحدث عن المهارات الحياتية. تعطينا الآن تعريف للمهارات، ماذا نقصد بها، وما هي المهارات الحياتية الرئيسية الأساسية التي تضمنها الكتاب وتطرقت لها؟ تفضل.
1: في البداية اللهم صل على سيدنا محمد، جزيل الشكر وعظيم الامتنان للإذاعة الأردنية ولبرنامج نوافذ وللمذيعة المبدعة دائما الست أمانة مرزوق.
0: شكرا.
1: الله يسلمك. يعني أنا أرى أن المهارات الحياتية عبارة عن طرق مرنة وتفاعلية وقدرات تسهم في التنمية والتطوير الذاتي، وهذا الأمر بينعكس على القدرة في التواصل مع الآخرين، في مواجهة التحديات والمواقف الحياتية بكفاءة، تمنح الفرد القدرة على تعديل وتغيير سلوكه. لذا يعني تعد المهارات الحياتية من المسلمات ومن أبجديات حياتنا اليومية، فهي كدستور ونظام في التعامل مع الآخرين.
0: نعم.
1: بخصوص المهارات الحياتية اللي أوردتها في الكتاب، هي 14 مهارة، منها مهارة التواصل الفعال، وهي عملية تفاعلية بين المتحدث والمستمع في نقل المعلومة والمعارف والأحاسيس والمشاعر. في كمان مهارة تقدير الذات، وهي أن يدرك الفرد لذاته من ميوله واتجاهاته ورغباته. كذلك مهارة الوعي الذاتي، وهي أنه الإنسان يدرك ويفهم مشاعره وأحاسيسه الداخلية.
0: نعم.
1: برضو من المهارات اللي اتطرقت لها مهارة التفكير الإبداعي والتفكير الناقد. فالتفكير الإبداعي هو التفكير خارج الصندوق أو كأنه صندوق غير موجود.
0: نعم.
1: والتفكير الناقد هو أنه إحنا نقدر نحلل البيانات ونعالجها ونحولها إلى معلومات، وهي المعلومات بتساعدنا على اتخاذ القرار. كذلك اتطرقت لإدارة الوقت، وهي من المهارات المهمة جدا في حياتنا، وهي عملية تخطيط وممارسة السيطرة الواعية على الوقت، وبالتالي نستغل الوقت بالطريقة المثلى، والوقت هو هبة من الله عز وجل وهو لا يعوض.
0: نعم.
1: كذلك اتطرقت لمهارة صنع القرار، وهي مرتبطة بمهارة حل المشكلات، هي اختيار أفضل الخيارات المتاحة من عدة بدائل مناسبة واختيار هذا الخيار. عندنا كمان مهارة اللي هي حل المشكلات، ويعني نستشعر المشكلة ونحددها ونحط حلول مقترحة لهاي المشكلة، وبالتالي احنا نخرج بأفضل الحلول.
0: نعم.
1: مهارة الثقة بالنفس هي مهمة جدا، وأن يؤمن الإنسان بقدراته وحسن اعتماده على نفسه. كذلك اتطرقت إلى مهارة مهمة جدا، وهي مهارة اللغة الصامتة وتعابير الجسد والحركات والإيماءات والإشارات.
0: نعم.
1: في نقل المعارف والأحاسيس والمشاعر، وهي مهارة لغة الجسد. طرقت لمهارة الوعي التكنولوجي، وهي الاستخدام الإيجابي والسليم والقانوني للتكنولوجيا اللي موجودة بين أيدينا.
0: نعم.
1: وآخر مهارة كانت هي الخرائط الذهنية، وهي عبارة عن وسائل تعبيرية من خلالها نربط الكلمات ومعانيها بالصور.
0: نعم. إذن يعني هناك مهارات مهمة جدا تحدثت فيها في هذا الكتاب وتطرقت إليها وشرحتها. تحدثنا أيضا عن تصنيفات المهارات الحياتية، وهل هناك أساليب لتنمية المهارات الحياتية؟ تفضل.
1: بخصوص التصنيفات، يعني هناك العديد من التصانيف للمهارات الحياتية، وقد صنفت من قبل الباحثين وأهل الاختصاص، وحتى بعض المنظمات الرسمية زي الأمم المتحدة للطفولة والأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وحتى منظمة الصحة العالمية صنفت المهارات الحياتية. لكن من أشهر هاي

0: التصنيفات هي اللي هي ما يسمى بمهارات إدارة الذات كتصنيف رقم واحد، مثل مهارة الوعي الذاتي والتعامل مع المشاعر وإدارة الوقت. وعندنا الجزء الثاني المهارات المعرفية كالتفكير الناقد والتفكير الإبداعي وحل المشكلات واتخاذ القرارات.
1: نعم.
0: وعندنا المجال الثالث والمهارات الاجتماعية كالتواصل الفعال، التعاطف، التعاون، العمل الجماعي. وأخيرا مهارات الصمود والتكيف مثل المرونة النفسية وإدارة النزاع وإدارة الغضب. يعني هاي من أشهر التصنيفات اللي يعتمد عليها في تصنيف المهارات الحياتية.
1: نعم، بالنسبة لأساليب تنمية المهارات الحياتية، يعني باختصار تحكي لنا إياها، كيف ممكن ننمي المهارات؟ نعم،
0: يعني إحنا إذا بدنا نتقن المهارات الحياتية لازم نستخدم أساليب. هاي الأساليب هي بتنمي المهارات الحياتية لدينا كالممارسة والتطبيق، من خلال إنه أنا بكرر المهارة حتى أحقق الأداء المأمول في حياتنا اليومية والاجتماعية وحتى في حياتنا الأسرية والوظيفية. كذلك استخدام أسلوب المداخل كالمدخل الإنساني والمهاري في تطبيق المهارة، استخدام استراتيجيات وهي إجراءات من خلال هاي الإجراءات نحقق أهداف من مهاراتنا الحياتية اللي احنا بنكتسبها مثل لعب الأدوار والعصف الذهني والتعلم التعاوني. وكذلك الأنشطة التفاعلية وهي التطبيق العملي للمهارة، يعني احنا المهارة كمعرفة ثم صقل هاي المهارة ثم تطبيقها في حياتنا اليومية.
1: نعم، سؤالنا الأخير لحضرتك دكتور، تخبرنا سريعا باختصار عن التحديات المعيقة لعملية تنمية المهارات الحياتية، تفضل.
0: يعني في هناك مؤثرات وموانع تحد من التنمية والتطوير الذاتي للمهارات الحياتية لدى الأفراد، لكن هاي يعني ممكن تجاوزها من خلال التدريب. من هاي التحديات هي عدم القدرة على إتقان المهارة وغياب الاستجابة لدى الفرد في نحو الرسالة المعرفية الموجهة له. كذلك غياب الوعي بأهمية المهارات الحياتية، يعني في للأسف يعني غياب الوعي انه اوكي يعني المهارات الحياتية شو بتعمل لنا، لا هي المهارات الحياتية من اساس من اساسيات حياتنا اليومية. هناك من يقاوم التعديل والتغيير ويبقى دائما في منطقة الراحة فيكتفي بذلك. كذلك يعني المهارات الحياتية تحتاج الى مجتمع يتقبل الآخرين، يتقبل وجهات النظر، مجتمع يعني يتقبل الآخرين كما هم، ما يفرض على الآخرين يكونوا على شاكلته. هاي كلها من التحديات والعوائق التي تمنع تنمية المهارات الحياتية لدى الأفراد.
1: نعم، يعني هي تحديات المعيقة بتتمحور حول الشخص نفسه، يعني هو الشخص لازم يكون عنده القابلية للتطور ولتنمية قدراته ومهاراته حتى يكون ناجح أكثر بحياته وما يضل بمنطقة الراحة مثل ما ذكرت دكتور قاسم. كلمة أخيرة بنختم فيها لقائنا معك، أو نصيحة عامة خاصة للشباب والفتيات الشابات اللي بدهم يقبلوا على العمل في المجتمع بعد التخرج من الجامعة، تفضل.
0: يعني نصيحة للشبابنا المقبل على الوظائف والبحث عن وظيفة أنه يعمل على تنمية تطوير المهارات الحياتية لديه. هاي المهارات تفتح له مجال واسع في العمل، ويركز على المهارات التكنولوجية كالوعي التكنولوجي واستخدام الآمن الإنترنت وغيرها من المهارات اللي برضه كمان تفتح له أفاق في هذا المجال.
1: نعم،
0: هي مهمة جداً. وفي دراسة لجامعة أكسفورد يعني أنه 3 أشخاص من اللي فقدوا وظائفهم 2 منهم فقدوها بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع الآخرين لأنهم لا يتقنوا المهارات الحياتية.
1: نعم، يعني جميل جدا هذا المثال، وإن شاء الله كل اللي سمعونا وتابعونا بهاي الفقرة استفادوا من النصائح اللي قدمت لنا إياها، ونتمنى كل الشباب وشاباتنا وكل حتى كل موظف في مكان عمله سواء كان في وزارة أو مؤسسة أو أي مركز أو أي شركة أو بنك أنه ياخد بعين الاعتبار أنه دائما يطور نفسه، يطور مهاراته الحياتية، حتى يطور يعني شخصيته ومهاراته في عمله، في يعني في وظيفته، يطور نفسه وما يوقف عند نقطة معينة ويضل في منطقة الراحة مثل ما وصفتها وصف جميل. بتمنى لك كل النجاح والتوفيق وإلى المزيد من التقدم والنجاح دكتور. كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور قاسم النعيمات مدرب الموارد البشرية، شكرا جزيلا لك.
0: جزيل الشكر ستي، جزيل الشكر عظيم الامتنان. شكرا.
1: أهلا.
0: الله يسلمك.
1: أهلا.

0: وصباح الخير يا عمان يا حنا على حنا. أعزائي المستمعين والمتابعين، وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون إن شاء الله مع المهندس عاصم شوابكي المتخصص بالتغذية العلاجية للحديث حول الأنظمة الغذائية والحميات التي تظهر لنا على شكل ترندات ويقبل الناس عليها بدون أسس علمية. والمهندس عاصم شوابكي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا باش مهندس عاصم، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، اهلا فيكي استاذ امانه. صباح الخير، صباح الخير لمستمعينا، شكرا جزيلا على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا، العفو نورتنا. يعني بدايه، ماذا نعني بكلمه حميه غذائيه او نظام غذائي، وما هي ابرز الانظمه الغذائيه المنتشره حاليا؟ تفضل.
1: الحميه والنظام الغذائي هي ببساطه طريقه من ننظم فيها الاكل حسب هدف الشخص وحالته الصحيه. هي متعرف عليها انها تكون بنزول الوزن، لكن هي اكبر من هيك. الهدف منهم يكون تحسين السكر الدم، الضغط، الكوليسترول، صحة الجهاز الهضمي أو الصحة بشكل عام. حاليا في أنظمة كثيرة منتشرة، خلينا نحكي عن الترندات على السوشيال ميديا أو بين الناس تقريبا، زي الصيام المتقطع، الكيتو، أنظمة قليلة النشويات، أنظمة العالية بروتين أو الديتوكس، لكن أشهرها حاليا على السوشيال ميديا هو نظام الطيبات.
0: نعم.
1: إحنا المهم نعرف إنه ما في نظام واحد بيناسب الكل أو كل الناس، خلينا نحكي، لكن هي قاعدة تنتشر بشكل أكبر حاليا.
0: نعم. إذا ماذا تقول عن نظام الطيبات تحديدا، وأين تكمن الخطورة فيه؟ تفضل.
1: مشكلتنا مش بفكرة إنه نقلل الأكل المصنع أو نهتم بجودة أكلنا، هي أفكار جيدة بشكل عام بالنظام نفسه، بس المشكلة بتبدأ لما النظام يصير يتحول لقواعد صارمة تنطبق على كل الناس، أو لما نقسم الأكل لطيب وخبيث، أو نمنع مجموعات غذائية طبية غذائية بدون أي سبب واضح، بدون أي سبب طبي واضح. الأكثر هيك نحكي إنه لما نحكي للمريض إنه يترك أدويته أو يوقف علاج السكري أو علاج الضغط أو غيره لأنه تبع هذا النظام. هنا الموضوع بصير جدا خطير، لأنه التغذية ممكن تساعد هذا العلاج، لكنها ما تستبدل الدواء بدون قرار من الطبيب أكيد يعني.
0: نعم. إذن خطأ كبير وخطورة كبيرة أن يترك المريض أدويته الشهرية أو اليومية والأسبوعية أكيد اللي وصف له إياها الطبيب.
1: بلا شك. نعم.
0: نعم أكيد. يعني تناول الأدوية واتباعها عن طريق استشارة الطبيب فقط، إنه يأخذها على الموعد ويستمر فيها وما يوقفها إلا باستشارة الطبيب طبعا. أيضا أكيد. تحدثنا باشمهندس عاصم عن الرأي العلمي في نظام الطيبات، هل يوجد له أدلة علمية كافية لاتباعه؟ تفضل.
1: علميا عندنا أي نظام غذائي لازم نقيمه بناء على دراسات واضحة سلامته على المدى الطويل وكيف بيناسب الحالات الصحية، خلينا نحكي المختلفة. بالنسبة لنظام الطيبات ما بنقدر نحكي إنه هو نظام علاجي عام أو مناسب لكل الناس بناء على الأدلة المتوفرة، لأنه لسه بدنا أدلة، لسه بدنا أبحاث، بدنا خلينا نحكي رأي علمي أكبر لنقدر نوصل لقرار. ممكن يكون في بعض الأفكار المقبولة مثل تقليل الأكل المصنع إلى آخره، لكن هذا لا يعني إنه كل تفاصيله صحيحة أو آمنة أو مناسبة للمرضى. ممكن يكون مناسبة للناس بشكل عام، الناس الصحية اللي ما عندها أمراض، لكن الناس اللي عندها أمراض لا، لازم يتحروا السلامة ويدوروا ويمشوا بمشورة طبية أكيد.
0: نعم. إذن برأيك شو سبب انتشار نظام الطيبات بشكل كبير بين الناس، يعني وغيره من الأنظمة الغذائية اللي بتشبه هذا النظام مثلا، أنظمة يعني هاي كلها ما بتكون مبنية على دليل علمي، ولكن للأسف نجد أن الناس يتبعونها هيك بشكل عشوائي، شو سبب الانتشار برأيك؟
1: هذا سؤال جميل جدا. حاليا سبب الانتشار، او مش حاليا، خلينا نحكي على مر السنين، سبب الانتشار هو اللي خلينا نحكي الاساسي انه هاي الانظمه بتعطي الناس حلول سريعه وبسيطه. بتستخدم كلام قوي مثل هذا الاكل مضر، هذا الاكل سام، هذا النظام بيعالج كل شيء، كمان قصص

0: نجاح على السوشيال ميديا. حاليا السوشيال ميديا بتأثر كثير على الناس.
1: نعم
0: بنميز النظام العلمي انه بيكون مرن متوازن، ما بيمنع مجموعات غذائيه كامله بدون اي سبب، ما بوعد بنتائج سريعه جدا، وبيراعي الحاله الشخصيه والصحيه مع ادويه الشخص طبعا.
1: نعم
0: اما الترند غالبا بيكون عام، بيكون صارم وفي تخويف من الاكل وفي تهديد وفي مجموعات محظوره ومجموعات مسموحه، لكن بيكون يعني اساسه مبين من البدايه غير علمي ولا
1: نعم
0: يعتمد على اي اساس صحيح.
1: نعم يعني ما بيكون بهذا اللي بينتشر على السوشيال ميديا على شكل ترندات بيكون عام لكل الناس، ما بيكون في مراعاة للفروقات والحالات الفردية، يعني كل
0: بالضبط.
1: شخص جسمه، طبيعة أكله، حتى يعني طبيعة تركيبة جسمه، الأمراض والأعراض المرضية اللي بيعاني منها، يعني كل نظام يعني أكيد بده يكون في توافق ما بين شو هاي الحالة المرضية أو شو مواصفات هذا الشخص وجسمه
0: صحيح.
1: بالنظام الغذائي اللي بده يتبعه. وأكيد يعني هون بيظهر دور أخصائي التغذية، اختصاصي التغذية المختص بشكل علمي يعطي النصائح، وأيضا الطبيب المختص بالتغذية يعطي النصائح. إذا نختم لقائنا معك باشمهندس عاصم من هذا المحور، إنه نصائح عامة تقدم لنا إياها للمرضى أولا وللمتابعين بشكل عام يعني الأصحاء فيما يتعلق بالنظام الغذائي اللي يتبعوه ويناسبهم، شو هي النصائح اللي بتقدمها بهذا المجال أولا للمرضى وبعدين بشكل عام للأصحاء؟ تفضل.
0: هل فعليا احنا بنقدر نجمع الشخصين سواء كان صحيح ما عنده، او خلينا نحكي هيلثي ما عنده اي امراض، او شخص عنده امراض؟ انه خلينا نرجع الاسئله بشكل اساسي اللي هي هل النظام بيناسب صحتي؟ هل بقدر استمر عليه؟ هل في تنوع؟ هل هو مبني على العلم ولا بس تجارب شخصيه؟ لانه اذا مبني على تجارب شخصيه انا بدي ارجع ستيب لورا واحكي لا، انه هذا الشخص يمكن يزبط معه بس لا يعني 100% انه رح يزبط معي. فانا هون بحكي انه لا، اي شخص عنده سكري، عنده ضغط، عنده امراض كلى، قلب، اي ست عندها حمل او رضاعه او حدا بياخذ ادويه مزمنه لازم يستشير اخصائي تغذيه وطبيب قبل تغيير اي تغيير كبير بنظامه الغذائي، خلينا نحكي، او بنظام حياته لما يوقف الادويه.
1: نعم
0: كنظام غذائي احنا دائما بنحكي النظام الغذائي مش الاكثر شهره، مش الاكثر حكي عنه، والاكثر امانه، عفوا هو الاكثر امانا واستدامه
1: نعم
0: ومناسب للشخص يكون. التغذيه بالنهايه تغذيه علم مش ترند، واي نظام بيطلب من المريض انه يترك ادويته او بخوفه من الاكل او بخوفه من مجموعه معينه او بخوفه نشكي من اكل معين لازم نتعامل معاه بحذر شديد ونتقرب منه عن طريق انه احنا نستشير اهل الاختصاص،
1: نعم
0: الطبيب او اخصائي التغذيه. طبعا بعد الاستشاره كمان بدنا نمشي عليه بحذر، متابعه، نعمل فولو اب مع الطبيب ومع اخصائي التغذيه.
1: نعم، إذا نصيحتك الأولى المهمة جدا للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة اللي ذكرتها قبل قليل، يعني مهم جدا إنه دائما تواصلهم مع الطبيب المختص اللي بيتابعهم،
0: نعم.
1: إنه ما يوقفوا أي نوع من الأدوية اللي بياخدوها طوال العام أو أدوية شهرية إلا باستشارة الطبيب. إذا الطبيب حكى لهم ممكن توقفوا الدواء يردوا على الطبيب، ولكن ما نسمع كلام الترندات أو نتابع
0: نعم
1: الترندات على السوشيال الميديا اللي
0: بلا
1: بتكون
0: شك بلا شك
1: عشوائية وما بتكون مبنية على أسس علمية، وإنما لما منراجع الطبيب المختص والطبيب اللي بيتابع حالة المريض بيكون من يعني من فترات طويلة بيعرف شو اللي بيناسبه وشو اللي ما بيناسبه. فمن هاي النقطة إنه إحنا بالدرجة الأولى المرجعية الطبيب المختص بإنه إحنا نوقف الدواء أو لا، وطالما الطبيب حكالنا إنه استمروا في هذا الدواء لازم نستمر فيه وما نسمع كلام ونشوف نتبع الترندات اللي بتكون عشوائية على السوشيال
0: أكيد.
1: ميديا. وأيضا نصيحتك الثانية للناس الأصحاء مثل ما ذكرت إنه يتبعوا أي نظام غذائي ممكن يحسن صحتهم، إذا مثلا بدهم ينحفوا، بدهم يزبطوا شكلهم، بدهم يعني يكونوا لايف ستايل صحي يعني وهيلثي، إنه يكون النظام الغذائي ما في محاذير، ما في خطورة، يكون مبني على أسس علمية.
0: حتى هدول الاشخاص لازم كمان يتحروا النظام اللي هم ماشيين فيه، لانه احنا عشان نعطي قرار سواء كطبيب او اخصائي تغذيه رح نسال على حياه الشخص، على نظامه الغذائي، على ادويته، على فحوصاته، لنقدر نطلع احنا بناتج نحكي له وقف الادويه او ما توقف الادويه. اي حدا بيطلب منك توقف بدون استناد على اي معلومه هذا يعتبر غلط، فلازم الشخص انه يتحرى لهي الامور ويمشي على الخطوات لنقدر احنا نوصل لقرار نهائي يفيده بحياته العمليه او حياته الصحيه. خلينا نحكي
1: نعم أكيد بهاي النصيحة بنختم لقائنا معك وبنقول أكيد يعني دائما إحنا أي عارض مثلا غير طبيعي أو منحس بإشي غير طبيعي وغير مقبول وإشي غريب حسينا فيه بجسمنا مباشرة لازم نراجع الطبيب، وحتى لو كنا متبعين نظام معين يعني حسينا أنه جسمنا ما جاوب معا نوقفه فورا ونراجع الطبيب أو الطبيب المختص أو خبير التغذية المختص اللي بيكون بيشتغلوا على أسس علمية أكيد. وبالنهاية بنتمنى الصحة والسلامة للجميع. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق، كل الشكر والتقدير والاحترام للمهندس عاصم شوابكي المتخصص بالتغذية العلاجية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، شكرا جزيلا، شكرا للاستضافة، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا. أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مجد الزعبي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأذربيجاني ويبحث معه سبل توسعة التعاون الثنائي من خلال إدامة وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين في البلدين الصديقين. الأردن وأوزبكستان يوقعان مذكرة التعاون في مجالات الإفتاء والبحوث الفقهية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما في كل ما يتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. الولايات المتحدة تشن ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وطهران تشن ضربات على البحرين والكويت وتتهم الولايات المتحدة بأنها خرقت مذكرة التفاهم. إسرائيل تعلن عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان في العاصمة الإيطالية روما، ومصادر لبنانية تشدد على تمسك بيروت بعقدها في واشنطن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. محليا، رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية دور الكتل النيابية وصولا إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية وتنعكس إيجابا على جودة التشريعات والرقابة البرلمانية. وزارة الأشغال تبدأ مساء اليوم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة على طريق المطار في المنطقة الممتدة من جامعة الزيتونة باتجاه جسر مادبة. وفي الختام، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق حتى الجمعة وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
6: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد دائما بأن نتواصل معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى الخير دائما وأبدا نلتقي مستمعينا الكرام. وكالمعتاد في البدايات، اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: والشكر الموصول للزميل إسماعيل النجار الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام والتي نأتيكم بها نلفت عنايتكم أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة أو حتى الاستماع إليها مليا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والأبل ستور، وبنذكركم كمان بالموقع الإلكتروني لذات المؤسسة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وخلينا باسمكم جميعا نرحب ونحيي ضيفنا في الاستوديو ونشكره أنه حضر معنا، وإن شاء الله سوف نثري هذا الأثير، المهندس فراس عبد القادر الرحاحلة، وهو مدير مرصد طيور العقبة المتخصص والخبير في التغير المناخي في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد بوجودي معكم، وإن شاء الله يعني نكون خفيفين ظل على المستمعين الكرام، وتحيتنا لهم جميعا.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك، وشكرا أيضا للأستاذة العزيزة مدير الإعلام والاتصال في الجمعية الأستاذة رونزا القصوص اللي كانت معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة. نبدأ حديثنا مستمعينا، نسألكم هل كل منا سمع عن مرصد طيور العقبة؟ كم واحد منا زار هذا المرصد؟ ما هي الانطباع أو ما هي الانطباعات اللي أخذها وطبعت في مخيلته في ذاكرته خلال هذه الزيارة؟ مرصد الطيور أو مرصد طيور العقبة مستمعينا الكرام يمكن يعتبر من أوائل المراصد التي تم إنشائها في المملكة، اللي كان لها أهداف كثيرة، وهذه الأهداف التي تعنى بكل معنى الكلمة بالمحافظة على هجرات الطيور ومساراتها. خلينا نتحدث أكثر وأكثر من خلال الأستاذ فراس والمهندس فراس ونعرف الناس شو يعني مرصد. طبعا هنا المرصد لا يمكن أن نقيسه كمن يستخدم تلك المراصد لغايات أخرى، هنا المرصد اليوم صديق للبيئة، اليوم المرصد يمكن واجهة سياحية لابد أنه إحنا نسلط الضوء عليها مليا، نعطيها حقها، ندعو كل الأردنيين لزيارة هذا المرصد والاستمتاع في عديد من الجوانب. فتفضل لك الحديث مهندس فراس.
1: كل الشكر ست وفاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتحياتنا لجميع المستمعين وجميع المشاهدين الكرام، يعني بيشرفنا أنه نعرف الجميع بمرصد طيور العقبة وما هي مرصد طيور العقبة وإيش أهداف مرصد طيور العقبة. لذلك مرصد طيور العقبة هيك بتعريف بسيط هو محطة استراحة للطيور المهاجرة. يستطيع من يزور المرصد مشاهدة أنواع الطيور المهاجرة البرية فيها. لكن ما هي الأساس في مرصد طيور العقبة؟ أو لما بيروح بيزور مرصد طيور العقبة سواء ما شاف طيور إيش ممكن يشوف؟

0: الأردن في رحلتي الخريف والربيع من كل عام. هذا بشكل بسيط عن تعريف مرسى طيور الهقبة، وسنأتي مليا لاحقا في تفاصيل هذا الشيء وقيمه الغنية والكبيرة.
1: إذن هي مسطحات مائية لدى مكان ومحيط المرصد، أشرت أنه هي مياه معالجة، يعني بمعنى الكلمة أنه إحنا استفدنا من عمليات تنقية المياه. وإقامة هذه المسطحات المائية. طب هون توقفت أنا في سؤال، أنه مواصفات المياه هي ترقى بأن تكون بالفعل هي مسطحات مائية جاذبة وصالحة لإقامة الطيور فترة هجرتها مهندس فراس؟
0: بلا شك. نوعية المياه المستخدمة في المسطحات المائية في مرسى طيور العقبة هي نوعية مياه ممتازة للأنواع الكائنات الحية. وإضافة لذلك مؤخرا تم تطوير محطة تنقية المياه العادمة في العقبة لتصل بمستوى الجودة الناتجة ما يماثل مياه الشرب. فالمياه الناتجة من هذه المحطة والمستخدمة في المسطحات المائية في مرسى طيور العقبة هي مياه تقترب بجودتها من مياه الشرب، وهذا يعتبر إنجاز نوعي للأردن بشكل عام وللعقبة بشكل خاص في الوصول لهذا المستوى من الإنتاجية أو المعالجة للمياه. بالمناسبة نشأ مرسى طيور العقبة على فكرة محطة تنقية المياه العادمة، فبسبب التزام الأردن بالمعايير البيئية التي لا تتيح له أو لا تخوله أو لا يجدها جيدة المؤسسات الأردنية في إفاضة المياه في البحر أو إفاضتها في بطون الأودية أو إفاضتها على التربة بشكل عشوائي، هذا الشيء أدى لإدارة المياه بطريقة حسنة. وإدارة المياه بطريقة حسنة في محطة التنقية أدت لتشكيل البادرة الأولى لما يسمى بالأراضي الرطبة الاصطناعية، والتي نشأت بناء عليها بيئة جاذبة للطيور المهاجرة نتيجة لعبور الطيور لمنطقتنا خلال هجرتها.
1: يعني جميل،
0: فهذا
1: جداً.
0: هو الفكر الأساسي التي نشأت منه فكرة مرسى طيور العقبة.
1: نعم، يعني هي فكرة ريادية، هي من يمكن قصص النجاح أو الملفات التي يمكن أن يعتمد عليها الأردن، كيف استطاع أن يدير ملف المياه وإدارة موارد المياه وإعادة استخدامها. والأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنه هي تكون هذه المشاريع هي لخدمة الطيور المهاجرة أو العمل على إيجاد تلك المسطحات المائية حتى لو كانت اصطناعية لكنها تفي بالغرض. طيب السؤال الذي يفرض نفسه الآن على المحك مهندس فراس بأنه اختيار أماكن هذه المسطحات أتى من بعد دراسة لي أو أنه رصد لمسار تتبع الطيور؟
0: نعم، شوفي خلينا نحاول نسهل عملية الفهم للمستمع.
1: نعم،
0: في منطقة الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص احنا بنقع على ثاني اهم مسار لهجرة الطيور في العالم. هنالك مسارات محددة على الكوكب، الطيور لا تهاجر من اي مكان ولا في اي مسار. الطيور في إلها مسارات محددة تقريبا عددها من 5 إلى 6 مسارات رئيسية، وهذه المسارات يعبرها عشرات الملايين من الطيور سنويا. فلذلك احنا حبان الله سبحانه وتعالى بوجودنا في نطاق أحد هذه المسارات، بل هو ثاني أهم مسار لهجرة الطيور المحلقة في العالم، والذي جاء له هذا التصنيف بسبب الأعداد الكبيرة من الطيور التي تعبر في هذا المسار. بلا شك الطيور كأي مسافر، طيور المهاجرة كأي مسافر يحتاج للراحة من وقت لآخر.
1: نعم،
0: يجب أن يكون هنالك استراحة على المسار الرئيسي. يعني تخيلوا أنه هناك في طريق سفر طويل،
1: نعم،
0: وما في استراحات على طريق السفر، الطريق بيكون موحش وبيكون متعب يعني بيكون قلة من الناس من يرتاد هذا الطريق، وبصيروا يبحثوا عن طرق بديلة توفر لهم مناطق استراحة حتى يقدروا يكملوا بسهولة. الطيور كما الإنسان تبحث عن مناطق استراحة خلال هجرتها، لأن عدم وجود استراحة يعني تأثرها قد يصل للنفوق أو قد تصل للهلاك.
1: نعم،
0: فيجب أن تستريح حتى تستطيع

0: إكمال هجرتها وحتى تستطيع إكمال خدماتها إلنا كإنسان. لأنه سؤال ممكن يبدر للمستمع، ليش إحنا بنحمي الطيور وليش بنوفر لها استراحات؟ فإحنا بنوفر لها استراحات لأنه الطيور هي تقريبا الناظم الأساسي لسلامة الأنظمة البيئية في الكوكب. هي اللي بتسيطر. في عندنا طيور بتاكل حشرات، في عندنا طيور بتاكل حبوب، في عندنا طيور بتاكل القوارض، في عندنا طيور بتاكل طيور أخرى، في عندنا طيور بتاكل كائنات حية كبيرة. فهذه المنظومة أو السلسلة الكبيرة والدرجات المختلفة في عملية الافتراز، هذا الشيء بيجعلها هي الناظم الأساسي للسيطرة على استقرار النظم البيئي. فربنا سبحانه وتعالى سخرها في هذا الكون، في هذه السماء، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، حتى تستطيع عمل مسح لأي يعني تطرف لأي مستوى من المستويات الغذائية، وهي رايحة وهي جاية. فبتعمل سيطرة ذهابا سيطرة إيابا حتى تقدم للإنسان خدمة بيئية تتيح له الاستمرار في نظم بيئية سليمة في حياته.
1: نعم. من خلال حديثك ضيف الكريم المهندس فراس رحاحلي، نتحدث بأنه هذه المسارات لها دور كبير، أو هذه الطيور ضمن هذه المسارات لها دور كبير في أهمية الحفاظ على التوازن وعلى التنوع الحيوي، وانعكاسه أيضا مستمعينا الكرام على الاتزان في الكوكب بشكل كامل.
0: نعم.
1: الحياة على هذا الكوكب تعتمد كثيرا على وجود هذا النوع من الفصائل من الطيور. طيب، إذن هذا هو الوصف العام للمرصد. الحاجة التي دعتنا إلى إقامة هذا النوع من المسطحات المائية الصناعية لتكون نقول واحات استقرار وراحة وأمان لهذا الكم من الطيور. طب أنتوا كمرصد إدارة وعاملين وفرق وتجوالين، نتحدث عن دوركم، عملكم في المرصد، عملتوا على مدار أعوام وبالتالي اكتسبتم أنه في أكيد عندكم للأمام طموح متطلبات يجب إقامتها.
0: بلا شك المرصد زي ما حكينا نشأ على فكرة تواجد المياه المعالجة من محطة تنقية المياه العادمة، وبعد ذلك مع بدايات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قامت السلطة بالنظر بشكل ذكي لهذه المنطقة وهذه الفرصة الكبيرة في استقطاب الأنواع المختلفة من الطيور في ترويجها واستدامتها كمنتج سياحي بيئي يهدف لاستقطاب الزائر للقيام بتجربة سياحية اللي هي اسمها سياحة مراقبة الطيور. بعد ذلك الحين هذا بدأت هذه الفكرة رسميا بالتكون والانعكاس على الأرض عام 2004، وتطورت شيئا فشيئا حتى وصلت لعام 2012 بتجربة متكاملة حقيقية مفتوحة للزيارة للجميع.
1: نعم.
0: بعد ذلك قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالاتفاق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإدارة هذا المكان والاستفادة من خبرة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة المنتجات السياحية البيئية داخل المحميات والمحافظة على توازن مثيل وعالي الجودة ما بين الأنشطة السياحية و الجهود الحماية للتنوع الحيوي في الأماكن التي تقيم فيها هذه في أماكن المحميات. فكانت تجربة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ليس فقط لإدارة مرصد طيور العقبة فحسب، بل كانت فتح فصل جديد من فصول الحماية للتنوع الحيوي ليس فقط على مستوى الأردن بل على مستوى الإقليم وقد يكون على مستوى العالم.
1: نعم.
0: باستخدام ممارسات في إنشاء بيئات اصطناعية تقوم على حماية التنوع الحيوي بعيدا عن البيئات الطبيعية الأصلية.
1: نعم.
0: كغابة ولا كواحة أصلية، هي بيئات اصطناعية وتقوم على إدارتها بتناغم كبير تحاكي فيه البيئات الطبيعية. هذا الشيء انعكس منه خطة تطوير شاملة لمرصد طيور العقبة تم التوافق عليها ما بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقامت مؤسسات أخرى مثل شركة مياه العقبة وشركة تطوير العقبة في المساهمة في إنجاح هذا الملف الكبير.

0: ونتيجة لإيمانهم بضرورة الوقوف على هذه الفرصة الكبيرة وضرورة اغتنام هذه الفرصة الكبيرة. والأردن يعني خلاق في كثير من القطاعات، احنا بنعمل من الشيء البسيط شيء ذو قيمة كبيرة، فلذلك هذا الإيمان الكبير من قبل المؤسسات المختلفة التشاركية المؤسسية العظيمة لإنجاح هذه الفكرة كانت هي المحرك الأساسي لوصوله لهذا المستوى.
1: هلا لان بيسمعني واحنا بنتحدث عن مرصد طيور وبنتحدث عن زياره مدينه العقبه والمرصد ضمن حدودها الجغرافيه لهذه المدينه، يعني انه هل يستحق منهم الاهتمام او انه لفت الانتباه خاصه ابنائنا اجيالنا الناشئه في اهميه زياره هذا النوع من المراصد؟ السؤال من شقين، هل يستحق ذلك الموضوع وهذا الحجم وهذا الكم من الطيور المهاجره الاستمتاع وبث روح الاهتمام في هذا النوع من السياحة البيئية؟ مهندس فراس،
0: حتى أقف على الحياد ما بدي أحكي لك بيستحق ولا ما بيستحق، هذا لازم نسأله للزائر.
1: نعم.
0: لكن إحنا من خلال يعني الاستماع لردود فعل الزوار في الغالب بيكون في بداية الزيارة هو ممكن مش عارف عن أساس التجربة إيش هي، فبنطلعوا من خلال فريقنا بنطلعوا ما هي مراقبة الطيور وليش هو بقوم بمراقبة الطيور، وبنحكي له كيف يقوم بمراقبة الطيور وبنعطيه فرصة جوهرية في عملية التجربة الواقعية من خلال استخدام الأدوات مثل المنظار في عملية خوض تجربة أشبه بتجربة قد تكون للمجتمع الأردني قد تكون تجربة ليست رائجة بشكل كبير.
1: نعم.
0: الانطباع بعد العودة يكون يعني مختلف تماما، نرى الشغف في عيونهم قبل الكلام. فهذا الشيء هو اللي بيخلي المرصد جذاب ليس فقط للطيور المهاجرة بل جذاب للسياح والزائر. وخصوصا انه الزيارة هي ليست زيارة تعتمد على السياحة الكمية، سياحة يعني بأعداد كبيرة، هي أعداد قليلة، سياحة نوعية حتى انهم يحافظوا على معايير تتناغم مع جهود الحماية القائمة في المكان وتحافظ على استدامة تواجد الطيور، لأنه إحنا إذا منجيب أعداد كبيرة جدا قد الطيور
1: ما بدنا أن
0: قد تغادرنا الطيور.
1: صحيح.
0: لكن إحنا نحاول على الدوام إيجاد توازن يعني مثيل لحفظ الطيور وحفظ الزوار والوصول لمستوى خدمة مميزة لكليهما.
1: طيب. نتحدث عن الأشهر الذروة والتي تشهد محطات إقامة ومحطات استراحة لآلاف وأفواج مؤلفة من الطيور المهاجرة في هذا المرصد. مهندس فراس،
0: هنالك في موسمين في الكوكب، في موسمين للهجرة، موسم هجرة الربيع يبدأ تقريبا بمنتصف شهر 2 وبينتهي مع نهاية شهر 5 رسميا وفعليا، والموسم الآخر هو موسم هجرة الخريف يبدأ بمنتصف شهر 8 وينتهي بنهاية شهر 11. لكن الشيء المميز في العقبة على وجه الخصوص، يعني خلينا نكون شوي مع العقبة،
1: لابد
0: لابد أن نكون مع العقبة في العقبة بسبب ظروف الطقس خلال الشتاء قريبة بدفئها من أفريقيا اللي هي الوجهة التي تتوجه لها الطيور خلال هجرتها في الخريف حتى تقيم شتائها في أفريقيا الدافئة. العقبة دافئة في الشتاء، كثير من الأنواع تبقى مقيمة في مرصد طيور العقبة في حال توفر البيئات المناسبة طيلة فترة الشتاء. فإحنا عشان نسهل على المستمع وبدل ما نحكي له خريف وربيع ونحكي له من شهر كذا لشهر كذا، بيقدر يعتمد اعتبارا من بداية 9 حتى نهاية شهر 5 بأي وقت بيزور المرصد إن شاء الله بيلاقي حركة طيور جيدة وبيستمتع فيها.
1: نعم. نتحدث الآن مستمعينا الكرام وأطرح لأقول بأنه يمكن النظر للمرصد بأنه من أهم الحلول التي بنيت على الطبيعة من أجل أن تتكيف ضمن تغيرات مناخية باتت تفرض نفسها بشكل كبير. وأنت الخبير والمتخصص في هذا المجال مهندس فراس، ومن تدير مرصد طيور العقبة، كيف تلمس، ماذا رصدت من أنه هالمرصد افتح لك المجال، وكيف يمكن لنا ان

0: يتكيف أو أن نخفف من هذه الآثار.
1: جميل. في السابق يعني قبل بحدود 20 سنة كانت فكرة التغيرات المناخية فكرة غير مسموع لها بجدية من قبل الغالبية، لكن المتخصصين والناظرين لها بعمق كانوا دائما وأبدا يرفعوا الإشارات إلى أنه إحنا نقترب من طقس متغير، مناخ متغير قد يأتي بأثر سلبي أو إيجابي نوع أحيانا على حياتنا بشكل عام. منطقتنا العربية واللي هي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من المناطق التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة بيسقط علينا مشكلة وتحدي كبير، ألا وهو تحدي جفاف المسطحات المائية. وإحنا إذا لاحظنا في الأردن في الأعوام قبل عامين أو ثلاث أعوام سابقة شهدنا جفاف كلي لبعض السدود في الأردن خلال فترة الصيف. هذا مؤشر واضح وملموس على أنه ارتفاع درجات الحرارة تؤول إلى فقدان البيئات المائية سواء في الأردن أو في المنطقة المحيطة فيها. وبما هو إضافي على تحدي التغيرات المناخية في الأردن، الأردن يعاني بالأساس من شح المياه وشح الموارد المائية في الأردن. يعني حتى إحنا كمواطنين نلمس هذا التحدي الكبير من خلال أنه بالصيف بتصير تيجينا المي كل أسبوع مرة واحدة
0: جدول أسبوعي صحيح
1: أو بما هذا بهذا القبيل. فلذلك أصبحت أنه إنشاء مسطحات مائية لتعويض المسطحات المائية الطبيعية التي يتم فقدها بسبب التغيرات المناخية، هذا شيء اسمه تكيف. لكن إحنا ما بدنا نتكيف على حساب المواطن في استخدام الموارد المائية أو باستخدام المياه التي تستخدم للشرب لتوفير هذه البيئات لحماية التنوع الحيوي
0: طبعا أو للشرب.
1: فكان التفكير الذكي في إعادة استخدام المياه من خلال استخدام المياه المعالجة في إنشاء مسطحات مائية وبيئات اصطناعية لحماية الطيور بشكل خاص وحماية التنوع الحيوي بشكل عام نباتي وحيواني، حتى ونقوم باستثمار هذه الفرصة في ترويجها كفرصة سياحية بيئية، وإضافة لذلك استغلال الفرصة الكبرى بوجودنا ضمن نطاق ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم. تركيبة هذه الفرص المختلفة في موقع واحد في مكان واحد أنشأ لنا ثمرة جميلة ناتجة عن جهود تشاركية كبيرة بين المؤسسات الوطنية في الأردن، وهي ما أنتجت لنا مرصد طيور العقبة. هذا الشيء يعتبر مرصد طيور العقبة أحد مشاريع التكيف الكبيرة والواسعة في الأردن مع التغيرات المناخية ومع تحديات شح المياه، ليس فقط لأهداف زراعية زي ما تعاد استخدام المياه بشكل عام لأهداف زراعية الري، لكن في مرصد طيور العقبة تعاد استخدام المياه لأجل حماية التنوع الحيوي، وهذا الشيء اللي كان نقطة بارزة وجذابة.
0: نعم. وبما أنه مستمعينا الكرام أنه إحنا كنا على درجة عالية من عملية المعالجة حتى ترقى إلى أن تصل إلى نفس مواصفات أو المواصفة الفنية لمياه الشرب، هذا الموضوع يمكن أعطانا نوع من الثقة بأهمية هذا المنتج وهذا الإنجاز الذي يسجل لمرصد طيور العقبة. دعونا نتابع حديثنا أيضا مستمعينا الكرام، ونمسي بالخير على مهندسنا مجد الزعبي اللي انضم إلنا بالإشراف الهندسي المباشر. فاصل قصير ومن ثم نواصل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بضيفي مدير مرسى الطيور العقبة المتخصص والخبير في مجال التغيرات المناخية لدى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المهندس فراس عبد القادر الرحاحلي. أهلا وسهلا بك. إذا هذا هو أو هذه الصورة العامة لمرسى الطيور العقبة. تحدثنا من النشأة إلى الأهمية إلى الجدوى والتنوع الحيوي الكبير الذي حفظه هذا

0: المرصد من حيث المحافظة على البيئة، في إشارة إلى أهمية وجود آثار التغيرات المناخية التي بدأت تفرض ملامحها بشكل كبير من خلال مواسم الجفاف المتتابعة. أتابع حديثي أيضا مستمعينا الكرام في جانب هام آخر، وهو الحديث عن إعلان أتى مؤخرا لمرصد طيور العقبة بأنه يعني منطقة ذات حماية خاصة. هالإعلان بدنا نشوف مين اللي أصدره، شو أهميته، شو انعكاساته، أين نقف. وإحنا خلينا نذكركم بأنه كان إلنا حلقة لمحمية العقبة البحرية والسعي الدؤوب من أجل الحصول على عديد من التصنيفات أو المزايا التي تعلن عنها المحميات أو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. تفضل.
1: بعد تجربة طويلة ونجاح الحمد لله رب العالمين، تحدثنا عن جزء من هذا النجاح خلال هذه الحلقة. أصبح التفكير يؤول إلى كيف نصل بهذا المنتج لاعترافات وطنية واعترافات دولية تتيح له الاستمرار والاستدامة وتعطينا الحق في عملية الاستجابة لاحتياجاته بطريقة قانونية.
0: نعم.
1: فكان الطرح يقوم على ضرورة وجود اعتراف وطني قبل الشروع بوجود أي اعتراف دولي لأهمية هذا المكان.
0: نعم.
1: فتم التوافق ما بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهما اللتان تقومان على إدارة الموقع بطريقة تشاركية حثيثة.
0: نعم.
1: لإعداد ملف يسمى ملف ترشيح مرصد طيور العقبة كمنطقة ذات حماية خاصة. ولماذا اخترنا منطقة ذات حماية خاصة ولم نختر محمية طبيعية؟ لأن الموقع لا يقوم بتلبية المعايير كاملة كمحمية طبيعية.
0: أيوة.
1: لكن يجب أن نحصل على نظام قانوني يتيح لنا إدارته بطريقة قانونية، يعني واستدامته بطريقة قانونية. ما في بغير قانون ما بنقدر نمنع بعض الإجراءات ونسمح بالبعض.
0: نعم.
1: لكن بوجود قانون، هذا القانون هو المظلة لعملية الحماية ولجهود الحماية. أتاح القانون الأردني من خلال نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الطبيعية والوطنية في وزارة البيئة لإعطاء شرعية قانونية لجهود الحماية في المناطق التي تمتلك قيم بيئية كبيرة جدا تحقق هذه المعايير ولا تصل بمستوى معايير المحميات الطبيعية. أعطاها الحق في الإعلان من خلال وزارة البيئة كمنطقة ذات حماية خاصة، وهذا ما قامت به الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتقديم الملف لوزارة البيئة. تم نقاشه من قبل لجنة متخصصة في هذا النطاق، لجنة المناطق ذات الحماية الخاصة، وتم اعتماد الملف ولله الحمد، وتم إعلانه بقرار وزير البيئة في الفترة الأخيرة.
0: نعم. يعني وبالتالي هذه الإعلان وهذه الحماية الخاصة إلها معاييرها وإلها شروطها، ويمكن هذا الموضوع بيعطي نوع من الصلاحيات الأكثر لمرصد طيور العقبة حتى يحافظ على هذا النمط وعلى هذا النهج من الاتزان والتنوع الحيوي. أتابع حديثي مستمعينا الكرام، وممكن ضيفي أشار مسبقا بأنه يعني في هنالك حالة من النضوج ما بين الشركاء، سواء كان مرصد الطيور أو الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والشركاء الآخرين في محافظة العقبة. كيف هو واقع حال هذه الشراكة؟ يمكن في مسؤوليات يجب أن تم تقاسمها، هنالك مثلا حجم من الأعمال التي يجب أن نعمل على إنجازها وتنفيذها. لكن من خلال مهندسنا مرة أخرى مجد الزعبي، نتوقف مع هذا الفاصل القصير إذا تكرمتم علينا، ومنواصل معكم الحديث للإجابة على هذا السؤال وهم الشركاء في هذا المجال.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ونتابع حديثنا بتسليط الضوء حول الشراكات الحقيقية ما بين المرصد والشركاء المحليين في محافظة العقبة. تفضل.
1: يعني قد تكون أحد أبرز وسائل النجاح في العقبة الاقتصادية الخاصة هي الشراكات المؤسسية الموجودة في هذا في هذه المدينة.
0: نعم.
1: وإضافة لذلك الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتفرعاتها في مختلف مناطق المملكة على امتداد الوطن شرقا وغربا شمالا جنوبا، هي تلعب دور أساسي في عملية التشاركية مع كل الشركاء في كل موقع من مواقعها، ولا سيما مرصد طيور العقبة كشريك رئيسي في عملية الإدارة والتنمية لهذا المكان بالتشارك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي كان لها الدور البارز في عملية جذب الشركاء في الاهتمام للمكان، ألا وهما الشركاء الأساسيين والرئيسيين شركة مياه العقبة وشركة تطوير العقبة، والتي نشأت عن من هذه التجربة ومن هذه الشراكة نشأت شراكة فاعلة في عملية البدء في خطة التطوير في تنفيذ خطة التطوير الشاملة لمرصد طيور العقبة من خلال تنفيذ أول مرحلة من هذه المراحل بإنشاء مسطح مائي بمساحة 27-28 دونم، تعبأ جميعها بالمياه المعالجة، تأخذ طباع في التصميم وطباع في التشغيل متناغمة مع الطبيعة البيئة الطبيعية، وإضافة لذلك تقوم على توزيع الجهود المختلفة في توزيع الجهود المختلفة اللازمة لإنجاح هذا المشروع بتشاركية لا مثيل لها، وهي التي تسمى مظلة الحوكمة لمرصد طيور العقبة.
0: نعم.
1: فأصبحت هذه المؤسسات المختلفة مؤسسات رائدة في عملية إنتاج هذه الثمرة الوطنية البارزة ألا وهي مرصد طيور العقبة، وإضافة لذلك تقوم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدورها في تعظيم الشراكات من خلال دمج المشاريع الخاصة في عملية حماية الطيور بشكل أساسي، ولا سيما نتحدث هنا عن مشروع واحد أيلة وشركة تطوير واحد أيلة، هذه الشركة التي تقوم بالتشاركية مع مرصد طيور العقبة منذ عام 2013، والتي نشأ من خلال اهتماماتهم الكبيرة في حماية الطيور في المرصد،
0: أنه لهم محط
1: عن إنشاء مسار لمراقبة الطيور داخل مشروع أيلة، والذي تم إطلاقه عام 2022، وكان أول مسار لمراقبة الطيور داخل نطاق المشاريع الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام مع المهندس فراس عبد القادر الرحاحلة، لكن فاصل ونواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي مرة أخرى المهندس فراس الرحاحلة، وهو مدير مرصد طيور العقبة، الخبير والمتخصص في مجال التغيرات المناخية لدى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيك، ونتابع حديثنا حول هذا المرصد، ولكن لي أن أتوقف هنا لأتحدث كيف هو ذلك الأثر الاقتصادي المتأتي من وجود هذا النوع من المراصد.
1: لا شك، خلينا نطلع لي بصورة عامة لمدينة العقبة بشكل خاص وللأردن بشكل عام. تعتبر السياحة في الأردن هي نفط الأردن.
0: نعم،
1: زيادة المنتجات السياحية سواء في العقبة أو في الأردن هو يعني زيادة إقامة السائح داخل البلد. زيادة إقامة السائح يعني زيادة عملية الإنفاق، وهذا الشيء اللي بيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي المتأتي من قبل السياحة. أي زائر بزور العقبة، في حال كانت المناطق السياحية أو المنتجات السياحية أو المواقع السياحية محدودة ستكون زيارته محدودة.
0: نعم.
1: كلما زادت المواقع السياحية سيزيد الوقت في الإقامة في العقبة وفي الأردن. نسبة كبيرة جدا من المجتمع المحلي في مدينة العقبة هو قائم أو معتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة. هذا الشيء بيؤدي مرصد طيور العقبة يساهم في عملية التنمية الاقتصادية للمجتمع وللبلد بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشيء اللي تحدثنا عنه في اندماجه أو مساهمته في زيادة أعداد المنتجات السياحية داخل الأردن.
0: نعم.
1: وداخل العقبة بشكل خاص، فهذا هو الدور الأساسي اللي بيقوم فيه كمساهمة اقتصادية في تنمية المجتمع.
0: نعم، طيب، هل كان لكم من خلال إدارتكم للمرصد الاطلاع على تجارب مراصد للطيور أخرى؟ هلا إحنا زرنا واحد الأزرق وشفنا تلك المسطحات والمساحة الممتدة، والتي بالفعل يعني نجد أنها تستحق الزيارة، تجد أنها تستحق التحفيز أكثر من حيث ترويج سياحيا لها، مساحات خضراء، تنوع على مستوى الغطاء النباتي، عدد كبير جدا من أنواع الطيور التي ترتاد وتزور هذه الواحات. هل تجد أنه يعني هالمرصد يستحق؟ وإذا ما كان لديكم خطة من أجل المضي قدما لتطويره وتوسيعه، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه إحنا أخذنا المياه اللي تم تنقيتها معالجتها بدرجة عالية جدا، يعني بمعنى آخر صار عندنا مفهوم استخدام أمثل لموارد المياه وأيضا التنمية.
1: بلا شك، يعني إحنا في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة نفخر باحتضاننا لجواهر الأردن الطبيعية المتمثلة في المحميات الطبيعية، ودائما وأبدا في الجلسات، حتى الجلسات الداخلية داخل الجمعية، في النقاشات، حتى على وإحنا بنشرب قهوة الصبح، بيكون التفكير بما هي الوسائل أو الممارسات التي من الممكن أن نقوم بتنفيذها في محمياتنا الطبيعية وتمثل دليل استرشادي للعالم، ليس فقط لمنطقتنا أو للأردن. واحدة من هذه الممارسات الفضلة اللي هي تسمى أفضل الممارسات التي أنشأناها في الأردن بالتعاون ما بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركائنا في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة مياه العقبة على وجه الخصوص، ألا وهي إعادة استخدام المياه لإنشاء بيئات خاصة بحماية التنوع الحيوي ولتعويض البيئات الطبيعية في المتدهورة بفعل الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر أو بفعل التغيرات المناخية. دائما وأبدا التفكير حثيث والدوافع ناهضة باتجاه عملية ابتكار شيء جديد. لا شك أنه الإنسان المغلق أو المؤسسة المنغلقة على نفسها لن تأتي بالجديد، فإحنا دائما نتعلم من تجارب غيرنا ونعلم غيرنا من تجاربنا. فلذلك إحنا في إلنا شراكات مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة بيرد لايف انترناشونال، ونستطيع من خلالهم ومن خلال شراكات مختلفة مثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في إقليمنا الاستفادة من تجاربهم في عملية تنمية الإدارة وتطوير الإدارة للمكان وتطوير الإدارة وتطوير أهداف الموقع والنهوض به لمستويات منافسة عالميا. هذا الشيء لا شك أنه يأتي من الاستفادة من تجارب الآخرين، إضافة إلى ما نقوم بابتكاره وريادته في موقعنا وفي مؤسستنا.
0: إذن مستمعينا، هالمرصد اللي يمكن هو لم يكن محط أنظار أي من الزوار، لكن مع الاهتمام والمتابعة والإدارة، التحسين وكذلك الحال، التطوير الدائم والمستمر، بات الآن هو محط أنظار عدد كبير جدا من الزوار. تابعنا مستمعينا الكرام، قبل أن نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة، كيف يتم إدارة الترويج؟ الترويج السياحي البيئي على وجه الخصوص، وهذا الكم من أنواع الطيور التي ترتاد للمرصد. وجدنا أنه الموقع هو غني كثيرا بهذه الطيور، غني كثيرا أيضا بعديد من الأنواع اللي يمكن يعني لأول مرة نشاهدها، فما بالك لو كانت هذه المشاهدات حية. مهندس رحاحلة، أتساءل بأنه فرق الرصد عندكم دائما بيكون في هنالك متابعة، في تدقيق لمثلا بعض الطيور.

0: الطيور اللي انتم كنتوا على مثلا يقين بانه هي مهدده بالانقراض، والان مع هذا الحل الطبيعي المبني على اصول الطبيعه بدات تتكاثر تنمو اكثر. هذه الملاحظات يتم رصدها تقديمها، لانه انا هيك انا بقدم حاله هذا المرصد وتطوره امام الجهات المعنيه.
1: عمليات الرصد هي عمليات مستمرة، خصوصا في نطاق مواسم الهجرة.
0: نعم.
1: ودائما وأبدا نقوم بعملية المتابعة اليومية أو شبه يومية للأنواع التي تهبط وتحط في رحالها في مرصد العقبة وبيئته، إضافة لجهود الرصد المتأتي من قبل الفريق. هنالك استفادة من جهود الرصد المتأتي من قبل مراقبي الطيور الذين يقومون بزيارة الموقع. مراقبي الطيور أحيانا بيكونوا خبراء، فإحنا بنستفيد من البيانات اللي بيقوموا على جمعها من الأنواع المختلفة.
0: نعم.
1: وهذا الشيء آلى بعد تقريبا 15 سنة فعلية من عملية المتابعة الحثيثة للأنواع في المكان ولإعداد الأنواع، عن تسجيل 265 نوع فعلي، وهنالك في بعض الشكوك التي تدور حول 5 أنواع إضافية بمجموع 270 نوع. هذه 270 نوع تشكل تقريبا 61% من الأنواع المسجلة في الأردن ككل. على الرغم من أنه مساحة المرصد مساحة صغيرة، إلا أنه يعطي فرصة جوهرية لمراقب الطيور بمشاهدة، خصوصا خلال ذروة الموسم، ما يصل ل70 نوع مختلف من الطيور. قد يتساءل البعض أنه 70 نوع خلال ساعات قليلة، هذا الشيء يحتاج أحيانا مراقب الطيور للسفر بمسافات كبيرة جدا والإقامة لليالي مختلفة حتى يصل لتسجيل هذا النوع في بعض المناطق وبعض الدول، لكنه في مرصد طيور العقبة يتيح له هذه الفرصة بامتياز خلال 2 إلى 3 ساعات بزيارته اليومية خلال موسم الهجرة. هذه القيم المتأتية من قيم بيئية وارتبطت بقيم سياحية عظيمة تعطي دائما وأبدا المرصد قيم مضافة للقيم التي نشأ عليها. ولله الحمد هذا الشيء ناتج عن الجهود المتكاملة للفريق والجهود المتكاملة للمؤسسات الشريكة والجهود المتكاملة حتى للاهتمام الوطني بهذا المنتج والإيمان الفعلي من قبل أصحاب القرار.
0: نعم.
1: في دعم هذه الفكرة الريادية.
0: نعم.
1: فالحمد لله رب العالمين، عمليات الرصد مستمرة، وإحنا من خلال عمليات الرصد وإطلاع أصحاب العلاقة وإطلاع أصحاب القرار على هذه القيم المختلفة تأتي الإيمانيات في هذا المكان وتأتي عمليات الترويج المختلفة.
0: نعم. إذن فيما تبقى من دقائق مهندس فراس نتحدث ورسالة التوعية والوعي لدى الزوار، والموضوع برمته هو مشروع صديق للبيئة، مشروع أقيم على حلول طبيعية وتم الاستفادة منها بشكل كبير جدا وإله انعكاساته على عديد من القطاعات. أنا ما بدي إنه اللي بيسمعني يفكر إنه في هنالك متنزه وبمرافق. الحديث هنا عن المرصد لا يعني أن يكون هنالك متنزه هو أهل وأقيم من أجل راحة الزائر. نحن نتحدث عن مفهوم هو أبعد بكثير، ولمن يبحث عن الاستجمام، لمن يبحث على التمعن في مخلوقات الله، الطيور بتنوعها وهذا الكم ضمن هذه المحطات المائية في مرصد الطيور.
1: بلا شك رسالتنا لا ننظر لمرصد طيور العقبة كمنطقة لمراقبة الطيور فقط أو منطقة للتنزه. مرصد طيور العقبة يمتلك قيم بيئية مختلفة ويمتلك قيمة جاذبة كبيرة جدا ممتعة للزائر، حتى أنه في مرصد طيور العقبة يستطيع الزائر بالشعور بالطبيعة المحيطة فيه، ويستطيع النظر لبعض القيم البيئية التي من الممكن أنه ما عمره شافها. واحد من القيم، بس نعطيكم تحفيز عشان البحث، نحن يعني ما قلناه هو فيض من غيض، لكن احنا بدنا نعطيكم هيك مؤشرات. المرصد طيور العقبة يمتلك ثاني أكبر تجمع لأشجار الأراك في الأردن، أشجار الأراك التي يصنع منها السواك.
0: سواك نعم.
1: وهي أشجار طبيعية غير مستزرعة، هي أصيلة وطبيعية في المكان، ونقوم على رعايتها وحمايتها، ولها ثمر يعني جاذب بشكل كبير للطيور، خصوصا الطيور المغردة، وقد يكون له دور أصلا في عملية زيادة القيم النوعية لمرصد طيور العقبة. هذا على مستوى المكان، ونتمنى أن نكون قد أشرنا له بإشارات تفيه حقه، ونتمنى أن نكون موفقين في هذا الترويج وفي نعم. هذا الإطلاع للمستمع وللمشاهد على هذه القيمة الوطنية الكبيرة في مرصد طيور العقبة.
0: نعم، يعني نأمل مستمعينا الكرام أنه هالمرصد، واللي إحنا نجد أنه لابد أنه نطلع بحلقة من الميدان تبث الروح من جديد لهذا البرنامج ولهذا المرصد والحديث. وأكيد يعني هنالك أمور وتفاصيل أخرى وخفايا لا يمكن إلا بأم العين متابعتها. شكرا جزيلا لك مهندسنا فراس عبد القادر رحاحلة، وأنت مدير مرصد طيور العقبة والخبير المتخصص في مجال التغيرات المناخية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. شكرا مرة أخرى لحضورك معنا هذا اللقاء. شكرا.
1: شكرا لك ست وفاء، وشكرا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون مؤسستنا الوطنية الكبيرة، وشكرا لجميع من سمعنا واستمتع بسماعنا، وشكرا حتى لمن لم يرق له ذلك.
0: نعم بالعكس، هذه دعوة، وإن شاء الله يعني دائما الخير آت، والمزايا والحوافز وأيضا الطبيعة الخلابة موجودة. شكرا مهندسنا مجد زعبي، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، على أمل أن نلتقي. هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأذربيجاني ويبحث معه سبل توسعة التعاون الثنائي من خلال إدامة وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين في البلدين الصديقين. الأردن وأوزبكستان يوقعان اتفاقية بشأن الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والإفتاء والبحوث الفقهية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين، ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما في كل ما يتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء الهدنة مع إيران مع شن واشنطن ضربات قوية ضد مواقع إيرانية ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وطهران تشن ضربات على البحرين والكويت وتتهم الولايات المتحدة بأنها خرقت مذكرة التفاهم. وزارة الصحة السورية تقول أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا أمس في وسط دمشق بلغت قتيلا و63 جريحا. مصرع 7 أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا خلال الليل، والجيش الأوكراني يقول أنه استهدف عدة ناقلات نفط روسية قبل ساعات من اجتماع الرئيسين الأمريكي والأوكراني على هامش قمة الناتو في تركيا. محليا، الأردن وعمان يؤسسان شراكة استثمارية ب$100 مليون لدعم القطاعات الحيوية. وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر والكشف عن الإعاقات في لواء بني كنانة. بدأ الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الصيفية يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى يوم الخميس 16 تموز الجاري. المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعلن استكمال إنشاء مجموعة جديدة من الملاعب الرياضية في كورنيش البحر الميت وافتتاحها أمام المواطنين والزوار تزامنا مع موسم الصيف. وفي الختام، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق حتى الجمعة وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب.

0: لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. ونقف اليوم عند آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، هذه الآية التي وردت في سورة الإسراء، و يعني أسست لمنهج عظيم، منهج رباني، منهج قرآني في موضوع التثبت، وموضوع أيضا رسم المنهج التفكير ومنهج التفكير والكلام والتصرف لدى الإنسان ولدى المسلم بوجه خاص، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ولا تقف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية فيها الكثير من المعاني والتوجيهات الربانية التي يجب علينا أن نقف عندها وأن نتمثلها خير تمثيل وأن نطبق هذه الآية. ونريد الحقيقة أن نخصص هذه الحلقة لهذه التوجيهات. ويسرنا بداية أن نرحب بفضيلة الدكتور محمد الدعجة، حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم.
1: بارك الله بكم وجزاكم الله تعالى خيرا دكتور منصور على هذه الاستضافة من خلال إذاعة القرآن الكريم.
0: حياكم الله يا سيدي. بداية نقف عند هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. نقف بداية كتقدمة لهذا الموضوع عند هذه الآية. الآية واضحة لكن نريد أن نفصل يعني في بعض معانيها، ويعني دلالة النهي هنا فضيلة الدكتور، حيث ابتدأت أو ابتدأت الآية بالنهي ولا تقف. تفضل يا سيدي.
1: بارك الله تعالى بكم دكتور منصور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فجزاكم الله تعالى خيرا دكتور منصور.

0: دكتور عن
1: وإياكم
0: اختياري
1: يا
0: هذا
1: سيدي، الله
0: الموضوع
1: يحفظك.
0: للحديث فيه. وحقيقة هذا الموضوع مهم جدا للأمة أفرادا ومجتمعات ومؤسسات أن يقفوا مليا عند هذه الآية القرآنية الكريمة.

0: الربانية التي تحض على مكارم الأخلاق وتنهى عن سيئها. ففي الآيات القرآنية الكريمة السابقة لهذه الآية القرآنية الكريمة حذر الله تعالى من الشرك، وحذر كذلك سبحانه وتعالى من عقوق الوالدين بعد أن أمر ببرهما، وكذلك التحذير من الإسراف والتبذير، أو أن يغل الإنسان يده فيكون بخيلا شحيحا، وكذلك النهي عن قتل الولد خشية أن يطعم مع أبيه، وكذلك التحذير من فاحشة الزنا والعياذ بالله، وكذلك التحذير من جناية قتل النفس البشرية وسفك الدم الحرام، وكذلك النهي عن مال اليتيم، والأمر بإيفاء الكيل وعدم بخس الناس أشياءهم. ثم يأتي قول الله تعالى بعد ذلك: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقف معناه الاتباع، قفاه يقف إذا تبعه. وفي الآية القرآنية الكريمة النهي عن تتبع ما لا يعلمه الإنسان. لا تقول سمعت ولم تسمع، ولا رأيت ولم ترى، ولا علمت ولم تعلم، إياك وإياك، لأن هذا حينئذ يكون ضربا من ضروب الخيال ومن ضروب الظن الذي ليس له رصيد من الواقع. لذلك السمع والبصر والفؤاد هذه يسأل عنها الإنسان مسؤولية عظيمة يوم القيامة عما استعمل هذه الجوارح. فإذا استعملها في الخير نال الثواب، وإذا استخدمها بالشر نال العقاب والعياذ بالله. وهذه حقيقة كما أشرتم دكتور منصور بارك الله تعالى بكم، هي قاعدة تربوية وأخلاقية عظيمة تشمل جميع المسلمين، وليس للآية حقيقة سببا معينا للنزول. ولا تقف ما ليس لك به علم يشمل ذلك الخواطر النفسية، ما يخطر على بال الإنسان من وساوس وهواجس مختلفة تدعوه إلى أن يقول بغير علم، وكذلك تشمل الطعن في الأنساب، وهذا كان موجود في الجاهلية، ويشمل ذلك سوء الظن بالناس، كانوا إذا رأوا بعدا في الشبه بين الوالد وولده رموا زوجة هذا الرجل بالزنا والعياذ بالله، وهذا من عادات الجاهلية. وكذلك شهادة الزور والكذب بشكل عام وسوء الظن، كل ذلك يشمله قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وليعلم المؤمن بأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل. فمن أسماء الله تعالى الرقيب، ومن أسماء الله عز وجل الحسيب، والله تعالى يقول: إن الله على كل شيء حسيب. والله سبحانه وتعالى كذلك يقول: وكان الله على كل شيء رقيبا. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فينبغي على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك وبانا عليه في الدنيا ويوم القيامة، نسأل الله عز وجل.
1: اللهم آمين.
0: العفو والعافية.
1: اللهم آمين. فضيلة الدكتور، يعني إذا سمحت الآن، أشرت قبل قليل إلا أن هذه الآية حوت يعني منهجا عظيما في موضوع التثبت. يعني كيف، يعني أو حبذا لو أطلعتنا على يعني تفاصيل هذا المنهج الذي يعني يؤسسه لنا القرآن الكريم.
0: بارك الله تعالى بك. حقيقة الإسلام دين الحق ويقوم على الحق، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحق، وأراد الله عز وجل من عباده أن تقوم علاقاتهم مع

بعضهم البعض على الحق، وأن تقوم على العدل، وأن تقوم على الصدق. وكذلك كان هذا الإسلام العظيم قرآنا وسنة ومسلكا وسيرة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان الأنموذج الكامل لانعكاس كتاب الله تبارك وتعالى في حياته، كما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم يوصل تأصيلا شرعيا لعباده كيف ينبغي أن يسيروا على الطريق المستقيم الواضح الذي لا عجاج فيه. من أسباب نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحد الصحابة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات بني المصطلق. في الطريق الرجل أصابه خوف ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، القوم أرادوا أن يقتلونني، كأنهم قد اجتمعوا لاستقبالي أو حضروا لذلك. فرجع ولم يكمل، فلما أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام مستعلما عما قاله هذا الرجل، قالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا، وإنما هذا الرجل يعني قد رجع من الطريق. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، لماذا؟ أن تصيبوا، مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة، أي بغير علم، وذلك نوع وضرب من يعني وضرب في الخيال والوهم وسوء الظن بالناس، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولماذا جاء التذييل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ لأن الإنسان قد يرتكب فعلا يؤدي إلى ندمه على أنه قد حاسب أو عاقب دون أن يتثبت، أو بعض الناس يحقد أو يكره فلانا من الناس هكذا ضربا في الخيال وسوءا يعني للظن، أو قد نقل مقول عن هذا الإنسان على هذا الإنسان دون أن يتثبت، وإذا به يعني يعرض عنه ولا يبتسم في وجهه، وإذا به يغلظ له بالكلام: ما بالك، ما شأنك؟ وإذا بالنهاية لربما بعد قطيعة عدة سنوات يقول: كان منك كذا وكذا، من الذي قال؟ قال فلان، وفلان كذاب ولا يتق الله عز وجل. إذن أن تصيبوا قوما بجهالة، ولربما إذا ما نقل الكلام ثم زور فيه وكان هذا الكلام كذبا لربما أدى إلى سفك دم إنسان، وهذا كله يؤدي إلى الندم والعياذ بالله. لذلك أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا المنهاج الرباني حقيقة يحفظ أمن المجتمعات دماء وأموالا وأعراضا، يذرع الفتن عن الأمة، ويضع كل قول تحت مجهر الحقيقة، بحيث لا يترك مجال لفتان أو فك أو أفاك أو نمام أو كذاب أن يقطع أواصر المجتمعات الإسلامية، وهذا يؤدي إلى الدمار حقيقة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، وهو الذي حذر عليه الصلاة والسلام من شهادة الزور، لأنها كذلك كذب وافتراء وتزوير للحقائق. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت لشدة ما أصابهم من شدة الوعيد والخوف. ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ والله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم
يعلمون. ومن أجل

0: تثبت النبي عليه الصلاة والسلام قضى بيمين وشاهد في الأموال، وكذلك لا يثبت حد الزنا في الإسلام إلا بأربعة شهود، حتى لا يأتي آت ويتهم من يريد بفعل هذه الفاحشة ويوقع الفتنة في الأمة، فلا بد من البينة والدليل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. كتمان الشهادة كذلك يعتبر والعياذ بالله من الكذب، ويعتبر كتمان الشهادة من كتم وصول الحقيقة إلى القاضي أو إلى أصحاب الشأن، فتؤدي إلى ضياع الحقوق، لربما تؤدي إلى إهدار حقوق الناس وأكل حقوقهم، أكل أموالهم، تؤدي إلى إقامة حد، تؤدي إلى سجن إنسان بريء لسنوات طويلة إذا ما عرض هذا الإنسان عن الشهادة، إما خوفا أو تهديدا أو أن يقول الإنسان مالي ومال الناس. فكتمان الشهادة هذا من الكبائر. ولا تكتموا الشهادة. يقول الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بئس مطية القوم زعموا، والله قالوا، والله سمعنا، والله يقال، والله يتردد، والله وردنا من الأنباء والأخبار كذا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال يعني إنسان ليس له من عمل إلا أن ينقل الأخبار، وقال فلان وصلنا الأخبار كذا وكذا، ويقال عن فلان كذا وكذا. حتى دكتور منصور بارك الله تعالى بكم انعكس هذا المنهاج الرباني بالأمر بالتثبت على ما نقل إلينا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيف اجتهد العلماء بهذا الباب، وكيف صنفوا المصنفات، والآن نعرف الحديث الصحيح من الحديث الحسن، من الحديث الضعيف، من الحديث الموضوع، كل ذلك بناء على هذه القاعدة. وإلا لو ترك الناس لقال من قال في دين الله عز وجل ما يحلو له. لذلك يعني هذا المنهاج انعكس على الأمة بأسرها بالوصول إلى الحقائق وإلى الأخبار وإلى مرويات الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا منهج عظيم حقيقة، يعني أصرت له الشريعة الإسلامية حتى في التعامل مع كل الناس بلا استثناء. كيف ينبغي أن ننطلق من هذه القاعدة الربانية؟
1: يعني أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر فضيلة الدكتور، وقد أشرت إلى يعني خطورة شهادة الزور وأيضا الشائعات التي تنتشر في المجتمع والآفات التي تبنى على اللسان، ويعني الترديد الأخبار بدون تثبت. أريد أن أنتقل إلى أرجع إلى الآية فضيلة الدكتور، وموضوع مسؤولية السمع والبصر والفؤاد إذا سمحت لي دكتور.
0: بارك الله.
1: يعني الآية بدأت بالسمع ثم البصر ثم الفؤاد، يعني أريد أن أسأل عدة أسئلة. أولا موضوع الترتيب، هل هناك يعني هذا الترتيب هو السمع والبصر والفؤاد، هل هو يعني جاء هكذا أم هناك سر في هذا الترتيب؟ وأيضا يعني الله عز وجل عندما ذكر السمع والبصر والفؤاد، ما المسؤولية التي ألقاها على عاتقنا تجاه هذه نقول النعم؟ هي نعم، هي نعم من الله عز وجل.
0: بارك الله تعالى بكم دكتور. حقيقة الآية القرآنية الكريمة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقدم كذلك السمع: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا الترتيب سبحان الله. هذا في يعني إن صح بعض العلماء قالوا إعجاز علمي، وبعض العلماء قالوا إشارات علمية. بغض النظر يعني في الاصطلاح

0: سواء كانت إشارات علمية أو إعجاز
1: إعجاز.
0: علمي. قال العلماء: ذكر الله تعالى السمع لأن الإنسان يسمع قبل أن يبصر. لذلك هذا معروف علميا وطبيا، أنه عندما ترسل الإشارات إلى الأطفال الأجنة، طبعا بعد يعني 4 أشهر وبعد يعني اكتمال الجنين في رحم أمه، فإن هذا الجنين يستجيب من خلال السمع، يسمع،
1: يسمع
0: نعم، ويعطي إشارات ويعطي حركات. هذا إشارة إلى أن الإنسان يسمع قبل أن يبصر،
1: نعم،
0: يسمع قبل أن يبصر. لذلك كانت هذه الإشارة الربانية. ثم ثانيا، مسؤولية الإنسان من خلال هذه الحواس، هي حواس وهي منظومة متكاملة، وهي أدوات للإدراك والمعرفة، يحاسب عليها الإنسان، فهي أدوات لتلقي العلم من خلال السمع، إن السمع والبصر والفؤاد. لذلك إذا كان الإنسان سميعا كان ناطقا متكلما، وإذا فقد هذه النعمة لا يستطيع أن ينطق.
1: الكلام.
0: نعم، لذلك لابد حتى يكون الإنسان ناطقا من أن يسمع. لذلك اكتشاف الإعاقات السمعية يعني هذا قد يأتي متأخرا عند الأطفال، لأن الطفل يتأخر حال من النطق، ولكن تكتشف بعد ذلك أن سبب ذلك هو السمع والنطق يكون سليما.
1: نعم.
0: لذلك أهمية السمع وأهمية البصر هي أدوات للتواصل مع الغير، أدوات لتلقي العلم والمعرفة، أدوات لتلقي يعني النطق والكلام والعلم، وكيف يتعامل الناس وكيف يستمع إلى الآخرين وتفاهم مع الآخرين، الدين، الثقافة، العلوم، المعارف، كلها عن طريق هذه الأدوات. لذلك هي نعم، ومن أعظم النعم، من أعظم النعم أن يكون الإنسان سميعا وأن يكون بصيرا. لذلك الله عز وجل أمرنا أن نستخدم هذه النعم في طاعته لا في معصيته، نهانا عن استخدامها في الحرام. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن نحن أمرنا أن نغض أبصارنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصار، خطاب للرجل والمرأة على حد سواء. كذلك هذا اللسان لا نتكلم إلا به إلا خير، وقولوا للناس حسنا، غيبة، نميمة، قول زور، شهادة زور، استهزاء، غمز، همز، لمز بالآخرين، هذا كله حرمه الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كيف نستخدم هذه النعم، كيف نهانا الله عز وجل عن استخدامها فيما حرم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن، ولا تجسس ولا يكتب، تكون الغيبة باللسان، ولا يكتب بعضكم بعض أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: نعم.
0: إذن أنت مسؤول عن هذه الحواس، هذه الحواس نعم ينبغي أن تستخدمها في طاعة الله عز وجل. إذا استخدمتها في طاعته وجرت على ذلك، إذا استخدمتها في معصيته سبحانه أثمت على ذلك، بل وعوقبت يوم القيامة. وأما الفؤاد دكتور منصور بارك الله تعالى
1: بكم،
0: فقال هو مركز العقل،
1: نعم،
0: ومحل القلب، وهو المترجم والمحلل لما تجمعه الحواس، أي يحللها السمع والبصر، وبه يتميز الإنسان وبه يقرر. وهذا كما قال الله عز وجل: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهو بالخيار أن يتبع هذا الطريق أو هذا الطريق. لذلك الله عز وجل ذكر من ضل الطريق بعدم استخدام هذه واستعمال هذه الأدوات في طاعة الله عز وجل، وعصى الله تعالى بما ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليه هذه النعم. شكر المولى عز وجل بهذه النعم أن تستعمل في طاعته، وكفر هذه النعم أن تستعمل في معصيتي. لذلك قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لماذا؟ هم يسمعون ويبصرون ويعقلون ومعهم شهادات عليا وما شاء. طيب ما المشكلة؟ قال: هم لم يستعملوا هذه الأدوات للاهتداء إلى ما أمر الله عز وجل. فقد تجد يحمل شهادة عليا وكذا وإلى آخره، ولكنه لا يصلي، يكفر بالله عز وجل، ولكنه ملحدا ينكر وجود الله تعالى، يستهزئ من أحكام الشريعة الإسلامية. فهذا والعياذ بالله عندما أصبح كذلك، ها، وكأنه لا حواس لديه عندما عطل هذه الحواس عن طاعة الله ومن طاعة الله عز وجل. لذلك وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب كانوا يسمعون،
1: هم حقيقة يسمعون،
0: نعم يسمعون،
1: نعم،
0: ولكن لما عطلوا هذه الأدوات
1: نعقل
0: من الاهتداء بها ومن شكر الله عز وجل عليها، كأنها لم توجد،
1: نعم،
0: ابتداء.
1: نعم دكتور، الآن يعني نريد أن نربط هذه مضمون هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نريد أن نربطها بالواقع، واسمح لي يعني في عصر، أقصد يعني في عصر سرعة المعلومات وعصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف نطبق هذه الآية؟ قديما يعني قبل هذه التكنولوجيا كانت صحيح يعني أنت تسمع ولكن السمع كان محدودا، تبصر ولكن البصر يستطيع الإنسان أن يرى في ما هو في محيطه، ولكن الآن أنت تفتح الجهاز الهاتف ويعني تستطيع أن تطلع على كل شيء، تستطيع أن ترى وتقرأ بين يديك. نعم
0: صحيح، العالم بين يديك.
1: هذا السؤال: كيف نفهم هذه الآية؟ كيف نطبقها في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل؟
0: بارك الله تعالى.
1: الله يكرمك سيدي.
0: حقيقة ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي،
1: نعم،
0: وما نتج عن ذلك في هذا الزمن، هي بالأصل وسائل إذا استخدمناها استخداما صحيحا،
1: نعم،
0: أثمرت ثمارا طيبة، وإذا استخدمناها استخداما يعني سيئا أثمرت والعياذ بالله ثمارا مرة ونكدة. وهذا ما وقع في بعض الناس في هذا الزمان، وسيلة وجدت من أجل أن نتواصل مع الغير، أن نستفيد مما في هذه الوسيلة من أمور علمية. هنالك من يعني من فضل الله عز وجل من خلال وسائل التواصل
1: ينشر العلم، نعم،
0: يعني دعا إلى الله ودخل، نعم، في الإسلام بسببه أناس كثر، وثقف الناس من خلال هذه الوسيلة، وكان داعية إلى الله عز وجل بالخير. وهنالك من كان داعية والعياذ بالله إلى الشر وإلى أبواب جهنم. هذه الوسيلة إما أن نجعلها بتصرفاتنا نعمة من نعم الله عز وجل، وإما أن نجعلها نقمة عندما نستخدمها استخداما ضارا ولا يعود علينا بالخير. فالآن يعني لا مؤاخذة، ما يعرض من إباحية، ما يعرض من إلحاد، ما يعرض من عادات وأعراف وتقاليد لا تمت إلى ديننا بصلة، الآن كل هذا يؤثر في المجتمع مع الأسف الشديد تأثيرا سلبيا. ثم هنالك من يستعمل هذه الوسيلة من أجل إفساد الروابط الزوجية مع كل أسف، وهنالك قضايا بالمحاكم. يعني لا نريد أن نتدخل في اختصاص غيرنا، ولكن هذا يعني ما ينقل إلينا. وهذه عندما يفقد الإنسان الرقابة الذاتية في داخله، وهي تقوى الله عز وجل، وأن الله عز وجل يراقبه يطلع عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن لم يكن له وازعا ورادعا من نفسه، فهذه الوسيلة قد تكون مدمرة لحياة هذا الإنسان. لذلك في معرض ما تفضل دكتور منصور، نحن نحذر تحذيرا شديدا من ذنوب الخلوات أن يخلو الإنسان بنفسه، أن يخلو بهذا الجهاز ثم يشاهد ما لا يرضي الله عز وجل، أو يتواصل

0: مع الغير تواصل أن يؤدي إلى دمار المثل والأخلاق وإلى أن يقع الإنسان في الفاحشة. لذلك هذا السلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. فنسأل الله عز وجل أن يهدي الناس سواء السبيل، أن يستعملوا هذه الوسائل في طاعة الله عز وجل. انتشار الشائعات كذلك مع الأسف الشديد من خلال هذه الوسيلة، التهجم على الآخرين وأن ينشر الإنسان ما لا يليق، فكل ذلك مما يجب وينبغي أن يحذر منه، أو أن تصدق ما يأتيك من أخبار ولا تتثبت من ذلك ثم تنقل هذه الأخبار، أو المشاركة، يعني ربما يكون هنالك يعني شيء مخل بالأدب، أو يكون هنالك شيء فيه اعتداء على خصوصيات الناس، أو يظهر الناس بمظاهر غير لائقة فتأتي أنت وتشير وتنشر هذا الفساد. الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أو ما ينشر من الاستهزاء والسخرية بالآخرين. فلا بد للمسلم أن يحذر من أن يتعامل مع هذا الجهاز ومع هذه الوسائل تعاملا خاطئا، فيكون في ميزان السيئات يوم القيامة لا في ميزان حسناته.
1: نعم. فضيلة الدكتور محمد الدعجة الله يكرمك، بالنسبة ل يعني من صور يعني اتباع ما ليس لنا به علم أن نحكم على نيات الناس وأن نتهمهم دون دليل، يعني ما علاقة هذه الآية بسوء الظن والتسرع في إصدار الأحكام على الآخرين؟ وقد أشرت ربما إلى يعني هذه الجزئية في يعني
0: بارك الله،
1: نعم، في بداية حديثك. نعم
0: يا سيدي، سوء الظن هو رمي الناس في الوهم بلا دليل. يعني ربما رأيت فلان ذهب إلى بيت فلان، رأيت فلان في مكان معين، فأبدأ وأنسج القصص فأتخيل وأتوهم وإلى آخره، أو أن يقول فلان كلمة ولا يقصد بها الإساءة فأبني عليها أبراجا من الأوهام، لو أنه يعني ما قصد بهذه الكلمة كذا وكذا وهذا قصد كذا وكذا. فدوما ينبغي أن نحمل كلام الناس على ظاهره وعلى المحمل الطيب، وعلى أننا بشر، يعني ربما أتكلم بكلام فأزل في كلمة ولا أقصدها، فينبغي أن يعني أعذر الآخرين وأنني أخطئ والآخرون يخطئون وهذا شيء طبيعي، لربما الإنسان يعني وقع في مثل هذا، فلا بد من وجود الأعذار لهذا الإنسان. لذلك الله عز وجل أمرنا أن نجتنب الظن، يا أيها الذين آمنوا، كما يقول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ظن، والظن يحمل الإنسان على ماذا؟ على التجسس. ولا تجسسوا، ظننت بفلان ظن معين أراقبه وأتجسس عليه، أريد أن أصل يعني أن كما يقال هذا الفضول الموجود عندي، أريد يعني أن أصل إلى شيء. طيب ما الذي يخصك بهذا الإنسان؟ ولماذا تتتبع عورات هذا الإنسان؟ ولماذا تريد أن تقف على حقيقة هذا الإنسان؟ دع الخلق للخالق، ما لك ولي هذا الإنسان وأنت يعني تظن به ظنا سيئا والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل لما أرنا باجتناب الظن ذكر مباشرة ولا تجسسوا، اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا، لأن الظن يحمل الإنسان على التجسس وتتبع عورات الآخرين للوصول إلى ما يظنه هو بأنه عيب في هذا الإنسان أو موطن شبهة يكون فيه هذا الإنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، تخمينات، هواجس، وساوس تدور في القلب، في العقل، في الفكر، خواطر شيطانية يعني تأتي وتتراكم في قلب الإنسان وينفذ بعد ذلك حقدا أسود على هذا الإنسان نتيجة هذا الظن والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل وصف يعني المشركين فقال إن يتبعون إلا الظن

0: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.
1: شيئا.
0: والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني يكذبون. فالله عز وجل قرن بين الظن
1: والكذب.
0: وبين الكذب، لأن الظن يعني أغلبه كذب، يعني كذب. قد يقع من هذا الظن شيء يسير، قد يقع. فكيف أنا أقع في ظلم إنسان لوجود يعني شبهة أنا أعتقدها في حق هذا الإنسان؟
1: نعم.
0: لذلك سوء الظن هو خلق ذميم، حذر الله عز وجل منه تحذيرا شديدا، يؤدي إلى التجسس، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى قطع عواصل المودة والمحبة بين الناس، يؤدي إلى الحقد، يؤدي إلى الكره والعياذ بالله. لذلك لابد من أن يحذر المسلم من سوء الظن بالآخرين وأن لا يقع في هذا الأمر. إذا وقع في نفس هذا الإنسان سوء الظن بإنسان، يجب أن يدفع سوء الظن مباشرة، يستعيذ بالله عز وجل، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ليعلم بأن هذه خواطر شيطانية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. كذلك يحمل تصرفات الناس على الخير، البحث عن الأعذار لتصرفات الناس، عدم التكلم بهذا الظن، لأنه ما دام هو ظنه حبيس قلبه هذا إن شاء الله لا يثم، ولكن يصرف عنه هذا الظن. فإذا ظننت فلا تحقق، ولكن إذا اقترن هذا الظن بالكلام لا يأثم الإنسان قطعا، لأنه يعني يصبح كاذبا بهذا الظن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تتبع عورات المسلمين أو أن نظن بهم، والعياذ بالله الظن السوء. لذلك هذا من خبث النفس، من قلة العقل، من إعجاب المرء بنفسه، من ضعف الإيمان، من تسلط الشيطان على الإنسان، الغلو والتشدد كذلك يؤدي إلى سوء الظن بالناس، وهذا ناتج عن عدم احترام الآخرين، خصوصيات الآخرين، وناتج عن اتباع الهوى والعياذ بالله. وحذرنا الله عز وجل من اتباع الهوى، فرأيت من اتبع هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. فنبتعد عن هوى النفس وعن وساوس الشيطان حتى تسلم قلوبنا.
1: نعم دكتور، أيضا من صور أن نتبع أو يتبع بعضنا ما ليس لنا به علم، كما حذرت منه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، أننا أحيانا نفتي ليس فقط في الدين، في الدين وفي غير الدين، ولا نرجع الموضوع لأصحاب الاختصاص.
0: نعم
1: هناك مثلا جلسة يكون مثلا يطرح موضوع ديني فالكل يفتي، يعني قلما يعني يلتزم الإنسان الصمت في المسائل الدينية، وهو بقول سمعت من فلان وعرفت فلان وكذا وكذا.
0: بارك الله.
1: كيف يعني نطبق هذه الآية في مسألة التثبت في الفتوى وفي الدين وفي يعني ما يطرح من أمور الشريعة؟
0: والله يا دكتور الله يجزيكم خير، والله سؤال مهم، مهم جدا، حتى يحذر الناس من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. لذلك هذه القضية قضية حساسة، وحساسة جدا. وكما أشرتم يعني أنا أمرض أروح للطبيب،
1: صحيح،
0: بدي علاج أروح على الصيدلي، بدي أعمر بيت بدي أستشير مهندس وعمل مخططات.
1: نعم.
0: ولكن
1: هناك اختصاصات.
0: نعم.
1: نرجع لصاحب الاختصاص،
0: نحترم كل الاختصاصات والتخصصات، إلا عند الدين فيكثر المفتون مع كل أسف. كون جالس بجلسة ربما وأنا بتحصل معي لا مؤاخذة يعني
1: تحصل معك
0: بتحصل.
1: الناس بتفتي
0: وانت والله العظيم جالس. الناس يسألوني والله الذي لا إله إلا هو كذا واحد قبل أنا ما أجاوب، أنا صاحب اختصاص لا مؤاخذة على قدر ما أعطانا الله عز وجل.
1: نعم.
0: وإذا ما علمنا نسأل من هم أعلم منا،
1: صحيح، نرجع إلى الكتب.
0: نعم. وما أوتيت من علم الله قليلا، بتصل الناس يقول نعم والله ما عندي جواب، إن شاء الله يجيب لك جواب كمان يومين. أتصل مع صاحب اختصاص حتى في أمور الشريعة،
1: في أمور الشريعة هناك اختصاصات. دقيقة.
0: نعم هناك اختصاصات حتى في الشريعة، في اختصاصات.
1: نعم.
0: يعني ليس كل من حمل دكتوراه في الشريعة هو يفتي.
1: نعم.
0: لا يعني دكتور في التفسير، دكتور في الحديث، دكتور في الفقه، فدكتور
1: في العقيدة. نعم.
0: دكتور في العقيدة، فكل ضمن اختصاصي. فلذلك يعني نسأل ونسأل. إذا ما عرفنا مباشرة نقول نأتي لك بالجواب، فهذا هو الأصل. أما مباشرة تسأل في مجلس فقبل أن تجيب
1: ثلاثة
0: يقوم اثنان أو ثلاث
1: ثلاثة بتجاوبه،
0: فالكل يعطي الجواب كل يعطي الجواب. والله أنا أصير أضحك أحيانا، خلي أتكلم يعني بأريحية، بقول يا جماعة خلص يا فلان أجاب، لا يا شيخ لا يا شيخ، مع احترامنا إليك يا أخي أجراكم على الفتية، أجراكم على النار،
1: النار لا
0: نعم. فلا بد من التثبت، ولا تتكلم، لا تقول والله أنا سمعت، ولا تقول والله فلان أفتى، لأنك لربما قد سمعت الجواب خطأ، لربما لم تتثبت عند السماع.
1: صحيح.
0: ولو رجعنا إلى مرجعك لقال أنا ما أفتيت بهذا، من الذي قال؟ من الذي قال؟ نقول بلغنا أنك قلت، يقول أنا ما قلت هذا، والذي استمع إلى الفتوى نقلها نقلا خاطئا،
1: قد يكون هناك ظرف أجتزأ
0: شيئا منها، نعم. فلذلك هذه مسألة حساسة، وأحيانا بعض الناس يأتي والله شو الحكم الفلاني، يقول هات كل أوراقك وما عندك من من من مستلزمات ما عندك، وبعد ذلك يعني يفتى لك في المسألة، يعني المسألة ليست على على إطلاقها كذا. بعض الناس والله أنا قلت لزوجتي كذا وكذا وكذا، أقول له يا أخي هاي دائرة الإفتاء موجودة في المفتي في المنطقة الفلانية، المفتي في المنطقة الفلانية، راجع أصحاب الاختصاص
1: نعم،
0: ووثق إن كان طلاق وثقه
1: أو غير طلاق
0: بوسائل رسمية، ولا تسألني عن هذا الأمر لأنني أنا لا أفتي في هذا الأمر، وهكذا. لذلك قضية بعض الناس مباشرة مستوفز يريد أن يفتي ويريد أن يقول للناس ها أنا ذا وأنا لدي علم، لا، الأمر
1: إن السمع والبصر والفؤاد
0: كل لك أنا مسؤولة. الله عز وجل بده يسألك. لذلك يعني قضية الفتوى هذه أصل عظيم في الدين والشريعة، وهذه توقيع عن رب العالمين، إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب يعني لأحد علمائنا يعني رحمه الله تعالى. فالقول في الدين بغير علم من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وقد يؤدي إلى أن يرتكب الإنسان حراما. والله سمعت وأنا أقول لك وأجيبك وهذه فتوى فلان، وهذه يذهب ويرتكب يعني أمرا محرما نتيجة فهم خاطئ، لأن إنسان قد أفتاه بكذا وكذا وليس من أهل العلم. لذلك الله عز وجل يقول يعني وأرجو من إخواني المستمعين أن يدققوا في الآية القرآنية الكريمة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن الله ذكر الشرك، ماذا ذكر الله عز وجل مباشرة بعد الشرك؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى. والله أنا سمعت وتوكل على الله وهذه الفتوى صحيحة 100% وقال بها العالم الفلاني، بعدين تسأل العالم الفلاني ما قال، هذا راح وارتكب هذا الشيء المفتفي وكان أمرا حراما. الإثم على من؟ الإثم على الذي قال ها أنا ذا، ها أنا ذا الفتوى عندي. لذلك يحذر الإنسان. الله عز وجل ماذا قال عن الكتاب؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
1: ثم يقولون
0: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طب وانت لما تفتي شابهت هؤلاء الناس وتفتي بغير علم وتوقع الناس فيما حرم الله عز وجل. السلف الصالح دكتور بارك الله تعالى بكم كانوا يتدافعون الفتوى خوفا من الوقوع في الخطأ، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص ليس الشريعة، أهل الاختصاص في كل شيء. أحيانا واحد بيفتل واحد بالطب يقول والله كذا وكذا وخذ الدواء الفلاني وخذ العلاج الفلاني، يأخذ بصير عنده حالة مضاعف. طيب ليش؟ يقول والله أنا أخذت نفس العلاج وعندي نفس المرض وأنا أتعافيت.
1: طيب
0: لربما تتشابه أعراض المرض
1: صحيح
0: والعلاج مختلف.
1: نعم.
0: فلا يجوز. اسأل الطبيب في الطب، واسأل الصيدلي في الصيدلة، واسأل المهندس في الهندسة، واسأل عالم الدين والشريعة في الأحكام الشرعية. ولا تجعل دينك عرضة يعني في مهب الريح، قال فلان وأفتى فلان.
1: نعم. بارك الله فيكم دكتور. يعني غرس هذه القيمة، قيمة التثبت ومسؤولية السمع والبصر والفؤاد وكل ما يكسبه الإنسان، يعني تبدأ من البيت حين يعني نعلم أبناءنا على ألا يصدقوا كل ما يسمعون وألا

0: ينقلوا كل ما يصل إليهم. ما الوسائل العملية التي تساعدنا في الأسرة وفي المدرسة؟ نريد أن نغرس هذه القيمة، قيمة
1: بارك الله
0: التثبت،
1: تعالى.
0: وقيمة أنك يا بني عندما تسمع شيئا لا تصدقه
1: لا شك.
0: ولا
1: لا
0: تردده، يعني
1: لا شك. لا
0: حتى
1: شك.
0: تتثبت منه.
1: لا شك يا سيدي، التربية البيتية والتربية المدرسية،
0: نعم
1: نعم، مهمتان جدا في حياة الطفل. وأنا يعني ما شاء الله إخواننا في وزارة التربية والتعليم على قدر يعني كبير وعظيم من حمل الأمانة والمسؤولية، ونثمن يعني جهودهم ونثني على ما يقومون به. فقد يتأثر الطفل، يتأثر الطالب، التلميذ من معلمه أكثر
0: من والديه.
1: مما يتأثر من والديه حقيقة.
0: نعم
1: ونحن هذا بالتجربة العملية لما كنا يعني طلاب في الابتدائي والإعدادي والثانوي إلى آخره، وكنا نلمس هذا حقيقة في حياتنا. يعني المدرس عندنا سبحان الله يعني ما يقوله،
0: عليه هالة من
1: نعم
0: نعم وقدوة.
1: نعم، وظننا به أنه لا يخطئ، هكذا يعني،
0: نعم
1: هكذا سبحان الله.
0: نعم
1: فهذا حقيقة يعني أول شيء من باب مدى تقديرنا واحترامنا للمعلم. الأمر الثاني أن المعلم، يا معلم يا أستاذنا الكريم، عليك مسؤولية عظيمة. هؤلاء النشء أمانة بين يديك، فاغرس فيهم القيم التي إذا ما سئلت بين يدي الله عز وجل تقول أديت الأمانة وأديت الرسالة على الوجه الأكمل. لذلك القدوة الحسنة الأب والمدرس، الوالدان، الإخوة، هؤلاء أثرهم عظيم في الأطفال. الله عز وجل كذلك في القرآن الكريم كيف عظم هذه القيم وهذه الأخلاق في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. نحن التربية البيتية هذه مهمة جدا، التربية الدينية، هذه التنشئة. إحدى الصحابيات تقول لولدها: تعال هاك، أريد أن أعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت: أريد أن أعطيه تمرا. فقال: والله لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة.
0: كذبة،
1: إن الكذبة تكتب كذبة، وإن الكذيبة تكتب كذيبة. أحيانا تقول ولدك: تعال أنا بدي أعطيك، أنا بدي أوديك، أنا
0: تأخذ
1: بدي
0: مش
1: أديك،
0: عارف شو.
1: أنا تعال خذ كذا وكذا، فتمسك فيه فتضربه، هو ناس الشعام. فهذا يفقد الثقة،
0: يفقد الثقة،
1: بين الأب
0: يغرز
1: والولد.
0: القيم السلبية
1: نعم،
0: والخاطئة.
1: كذلك إذا وعدت ولدك لا تخل في الوعد، ولا تربط بين كلمة إن شاء الله
0: وبين
1: وبين الوعد.
0: الوعد
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، بقول لك بابا أنت ما وفيت
0: ما
1: معي،
0: بتنفع.
1: ما جبت لي اللي بدي إياه. بقول له إن شاء الله، قالوا بالأخير يقول له: بابا لا تقول إن شاء الله. إذا شو صار عندنا هنا؟ صار تنفير للطفل من
0: للطفل.
1: كلمة إن شاء الله. والأصل هذه كلمة إن شاء الله ذكر وتقال للتبرك. فإذا ما قلت لولدك إن شاء الله، إياك وإياك أن تخلف الوعد مع ولدك. كذلك يعني استخدام أسلوب الحوار
0: الحوار
1: وليس يعني التحقيق. أسلوب الحوار كيف؟ أنت صادق، ويعني أنت ما عرفت عنك أنك تكذب، أخبرني بالحقيقة. يعني أنت ما شاء الله مهذب، وأنت يعني تربيتك طيبة. فدون أن يعني تأتي بأسلوب التحقيق وأسلوب الزجر وأسلوب التخويف. لذلك هذا مهم جدا، التعزيز الإيجابي للأطفال. إذا كان صادقا يعني نهدي، نعطي، نعزز، نثني عليه، هذا مهم جدا. لو نقل لنا الطفل كلام عن طفل آخر، مثلا ابني فلان اشتكى على ابن فلان، قال كذا، عمل كذا، أساء كذا، أنا ما أجعل الولد وأضربه. ليش؟ لأنه أخوه. قال لا، أجمع الاثنين ثم أقول: أنت قلت كذا وكذا. هذا إن كان قد قال: وأنا أعرفك صادقا وكذا وإلى آخره. لذلك هذا مهم جدا، إنه أنا يعني أعمل نوع من الجمع بين الولدين، بحيث إيش؟ بحيث يكون واحد منهم صادق، الصادق منهم أنا أعزز هذا الصادق، ولا يعني أعاقبه بعد ذلك إذا قال الحقيقة. قل الحقيقة وأنا لا أضربك، قل الحقيقة وأنا سوف أعفو عنك. قال الحقيقة فضربته، هذا لا يجوز.
0: نعم.
1: هذا يعود الولد على إيش؟ على أن يعني لا يتثبت،
0: تهدد.
1: على أن يكون كاذما، على أن يتهرب من قول الحقيقة، فهذا مما يتنافى مع التربية الصحيحة.
0: نعم، يعني كنا نريد أن نتحدث فضيلة الدكتور أيضا عن يعني الآثار الإيجابية التي تتحقق على الفرد والمجتمع عندما نلتزم ويلتزم الناس بقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن الوقت أدركنا يعني. والآن يعني نريد أن بكلمة أخيرة دكتور بدقيقة يعني نختم هذا الموضوع، تفضل. بارك الله فيكم.
1: بارك الله تعالى بكم دكتور. حقيقة يعني الإنسان لما يلتزم بما أمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله، تقوى الله عز وجل تحملك على القول الصادق ولو كان على نفسك، قل الحق ولو كان مرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. لذلك هذا الأمر إذا ما التزمنا به يجنبنا سخط الله وغضب الله عز وجل، كذلك لا يوقعنا في ظلم الآخرين، يبعدنا عن يعني المحرمات، يشيع الثقة بين المسلمين. لا بد من التأني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجل من الشيطان، يعني التأني بحيث لا أحكم على الأمور مباشرة، بحيث أتثبت من كل ما يصل إلي. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلذلك هذه الأمور تشيع المحبة، تشيع الألفة، تبعد بالناس عن سوء الظن، وتوجد الثقة بين الناس، وبالتالي نبتعد عن أسباب الخلاف والخصومة والحقد في المجتمع.
0: إذن يعني فلنجعل هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فنجعلها شعارا لنا في بيوتنا وأعمالنا وكل حياتنا. شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد الدعجة، وحياكم الله يسعدكم.
1: بارك الله فيكم،
0: الله يكرمك. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزملاء سعد الدبوبي، نداء الرمامنة من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، كان معكم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأذربيجاني ويوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. الأردني يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما. الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء الهدنة مع إيران وسط تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. محليا الأردن وعمان يؤسسان شراكة استثمارية ب$100 مليون لدعم القطاعات الحيوية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استقبل رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة إلهام علييف في باكو اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس علييف وتمنيات جلالته لجمهورية أذربيجان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وحمل الرئيس علييف الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني مؤكدا حرص أذربيجان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن. ونقل الصفدي دعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني للرئيس علييف لزيارة المملكة، كما بعث فخامته دعوة إلى جلالته لزيارة أذربيجان. وأكد الرئيس علييف عمق العلاقات الأخوية بين أذربيجان والأردن واهتمام بلاده بتعزيز التعاون في جميع المجالات. وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيعة التعاون بين البلدين من خلال إدامة وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين المعنيين بهدف إيجاد فرص أكبر في مجالات الاقتصاد، الطاقة والاستثمار والسياحة. كما جرى التأكيد على ضرورة البناء على نتائج أعمال اللجنة الأردنية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني التي عقدت في باكو بتاريخ 26 من تشرين الثاني 2025، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني والتعاون في القطاع السياحي، بما في ذلك بحث إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا ووقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون باراموف اليوم في باكو اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الطاقة. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيد خطير وخرق سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن الهدنة مع إيران انتهت، وقبل ذلك شنت الولايات المتحدة ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما شنت طهران ضربات على البحرين والكويت متهمة الولايات المتحدة بأنها خرقت مذكرة التفاهم. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف لبطوش.
1: عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم إيراني في مضيق هرمز، شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران لإنهاء الصراع قد انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران، واصفا إياها بأنها مريضة. هذا وألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل مؤقت، وصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مراراً مذكرة التفاهم بين البلدين في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان. كما قالت الخارجية الإيرانية إنها تحمل الولايات المتحدة تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم، وتدين بشدة إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، وإنها ستعتبر أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمتها هدفا مشروعا. من جانبه أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. كما أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبية إيران، فيما أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مقتل أحد عناصرها بهجوم بطائرات مسيرة. كما أكد الحرس الثوري أنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم

0: الكويت. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوقوع سلسلة من الانفجارات لم يتبين سببها بعد في مدينة بوشهر الساحلية التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران. وفي سياق متصل اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية.
1: أعلنت وزارة الصحة السورية أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا أمس بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلا و36 مصابا. ووقع الانفجاران ظهر أمس قبل وقت قصير من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية كبرى يزور دمشق منذ الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في أواخر عام 2024. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الانفجارين نجما عن عبوتين صنعتا بطريقة بدائية. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 7 أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا خلال الليل، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف عدة ناقلات نفط روسية. من جانب آخر، تعرضت ناقلة النفط تستخدمها شركة شيفرون لنقل شحنات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين لهجوم بطائرة مسيرة قبالة السحل الروسي على البحر الأسود. إلى التفاصيل.
2: في هجمات جديدة وقبل ساعات من اجتماع الرئيسين الأمريكي والأوكراني على هامش قمة الناتو، قتل 7 أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا خلال الليل، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف عدة ناقلات نفط روسية. وسمع دوي انفجار كبير في كييف بعد منتصف الليل قبل انطلاق صافرات الإنذار بسبب عطل في النظام أثار ذعر سكان العاصمة. وعلى هامش قمة الناتو في أنقرة، دعا الرئيس الأوكراني حلفاء بلاده إلى إرسال صواريخ متطورة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت الأمريكية الصنع الوحيدة القادرة على إسقاط الصواريخ الروسية. ورغم امتلاكها قدرات عسكرية أقل بكثير لا سيما في مجال الصواريخ، كثفت أوكرانيا هجماتها داخل الأراضي الروسية مستهدفة خصوصا قطاع النفط. كما تواجه كييف صعوبة متزايدة في التعامل مع الاستراتيجية الروسية الجديدة القائمة على إطلاق وابل من الصواريخ البالستية على المدينة في ظل تراجع مخزون منظومات الدفاع الجوي لديها. وفي الجانب الروسي، أعلن حاكم منطقة ساراتوف مقتل شخص إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وهاجمت روسيا مرارا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب المستمرة للعام الخامس، مما تسبب في انقطاعات واسعة نطاق الكهرباء ونقص في التدفئة خلال فصل الشتاء.
1: بدأت في العاصمة التركية أنقرة اليوم أعمال قمة حلف شمال أطلسي الناتو وسط ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من تكلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. ويهدف قادة الدول الأوروبية في حلف شمال أطلسي إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد التزامه تجاه الحلف العسكري. وعقب وصوله إلى العاصمة التركية أمس، قال ترامب إنه كان من الممكن أن يقاطع القمة لولا صداقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستضيفها، ولم يستبعد سحب مزيد من القوات الأمريكية من أوروبا. وسعى الحلف اليوم إلى إظهار استجابة أعضائه الأوروبيين لمطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، معلنا حزمة كبيرة من صفقات التسليح لا تقل قيمتها عن 50 مليار دولار. إلى ذلك، وافق سفراء الدول الأعضاء في الحلف على إعلان القمة الذي يؤكد التزاما راسخا بمبدأ الدفاع الجماعي، إلا أن صدوره يظل مرهونا بمصادقة القادة عليها. ومن محلياتنا، وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني وجهاز الاستثمار العماني اتفاقية لإطلاق شراكة استراتيجية استثمارية مشتركة توجت بتأسيس الشركة الأردنية العمانية للاستثمار برأس مال يبلغ 38.5 مليون ريال عماني، ما يعادل نحو 100 مليون دولار مناصفة بين البلدين. وتأتي هذه الشراكة لتفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال التركيز على عدد من القطاعات الحيوية الواعدة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية أن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار توسيع الحضور الاستثماري الأردني إقليميا ودوليا، وتعكس توجه

وجها نحو بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على توظيف الخبرات ورؤوس الأموال في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتنموية. من جانبه أكد نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار ملهم بن بشير الجرف أن الشراكة الأردنية العمانية تمثل امتدادا

0: الأجنبي المباشر الوارد إليه بالعام الماضي 2025 بنسبة تزيد على 25% وصولا إلى 2,222,000,000 دولار. وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم من مقرها بالعاصمة الكويت أن هذا الارتفاع جاء في الوقت الذي حلت فيه المملكة في المرتبة 7 عربيا والرابعة 74 عالميا في مؤشر ضمان المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025 بعد أن تحسن مركزين مقارنة بمؤشر 2024. وأكدت المؤسسة التزامها بمواصلة دورها المحوري كأول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم منذ تأسيس عام 1974 والعمل على تذليل العقبات الهيكلية والسياسية التي تعترض تدفقات رؤوس الأموال بين الدول العربية ومن مختلف دول العالم إليها. يذكر أن ضمان هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى 4 هيئات مالية عربية تأسست عام 1974 وتعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم. أوضحت وزارة الاستثمار حقيقة المعلومات المتداولة عبر إحدى الإذاعات حول تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل 3 مصانع من إحدى الدول العربية إلى المملكة. وقالت الوزارة في بيان اليوم بعد التواصل بشكل مباشر مع مصدر الخبر الذي تحدث عبر إحدى الإذاعات أكد أن الواقع المشار إليها تعود إلى ما قبل أكثر من 13 عاما أي قبل إنشاء وزارة الاستثمار. وأكدت الوزارة أن المملكة تضم 20 مدينة صناعية وتنموية منتشرة في مختلف المحافظات توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية وفق أفضل المعايير وعلى جاهزية عالية لاستقبال المشاريع كافة. افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وحدة التدخل المبكر والكشف عن الإعاقات في لواء بني كنانة والتي تأتي ضمن الجهود الحكومية في التوسع بالخدمات الدامجة المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء المملكة. وأكدت بني مصطفى أهمية الوحدة في توفير خدمات دامجة ومتخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة بما يعكس التوجيهات الملكية السامية بإلائهم أفضل سبل الرعاية والحماية ضمن منظومة خدمات متكاملة وضمن الأولويات الحكومية في المجالات الاجتماعية. وأضافت بني مصطفى تقول:
1: احنا برنامجنا في وزارة التنمية الاجتماعية هو التوسع في تقديم الخدمات التدخل المبكر، وخدمات التدخل المبكر هي التي تستهدف بصورة أساسية الأطفال من عمر يوم ولغاية عمر 6 سنوات. اليوم أيضا رفعنا العمر التشغيلي لهذه الوحدة حتى يستقبل الأطفال لغاية عمر 9 سنوات نتيجة مطالب الأهالي اللي كانوا موجودين. وبالتأكيد هي وحدة تقدم الخدمات ل الأطفال فيما يتعلق بالسمع والنطق والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وأيضا خدمات التربية الخاصة وخدمات التدخل المبكر، وتقدم للأهالي الإرشاد الأسري والاجتماعي، وللمجتمع تقدم خدمات التأهيل المجتمعي. ويمكن أنتوا شفتوا الحالات اللي كانت موجودة والعدد الكبير جدا للأطفال المتواجدين، وبالحقيقة هي أول خدمة مجانية تقدمها أو في هذا اللواء وزارة التنمية الاجتماعية، وتبعا لتوجيهات جلالة الملك بالتوسع بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة من الأطفال، والتسهيل على الأهالي في عملية حصولهم على الخدمة.
0: افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم المبنى الجديد لمديرية التربية والتعليم للواء البتراء. وبين محافظة أن افتتاح هذا المبنى يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية لتقديم خدماتها لأبناء المنطقة بكل سهولة ويسر وتخفيف الاكتظاظ في مرافقها، حيث اشتمل المبنى على مرافق متميزة وأماكن اصطفاف لسيارات العاملين والمراجعين، وسيتم تزويدها بمظلات خلايا شمسية قريبا. وأكد سعي الوزارة لتجويد العملية التعليمية في المنطقة واستحداث العديد من المدارس والتوسع في بناء المدرسة المهنية خدمة لأبناء مدينة البتراء. وأشاد بعمق علاقات التعاون التي تجمع الوزارة وسلطة إقليم البتراء، معربا عن شكره للسلطة لتبرعها بإنشاء هذا المبنى الجديد بناء على اتفاقية سابقة مع الوزارة. أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشاملة الدكتور أحمد العجلوني أن الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 سيبدأ صباح يوم الاثنين الموافق

0: 13 من تموز الحالي، ويستمر حتى يوم الخميس 16 من تموز وفق المواعيد التي ستعلنها وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة. كما أوضح أن الامتحانات النظرية المحوسبة للدورة الصيفية ستبدأ صباح يوم الأحد الموافق 26 من تموز وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 3 من آب المقبل، لافتا إلى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن لاحقا توزيع الطلبة على مراكز الامتحان وجلساته بعد انتهاء الامتحان العملي. أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق حوافز وتسهيلات واسعة لتصويب أوضاع الأبنية القائمة في المدينة. وأوضح مفوض المدينة دكتور المعتصم الهنداوي أن القرار يتضمن منح نسب تخفيض ملموسة على تجاوزات القيود التنظيمية للأبنية القائمة قبل 1/1/2025 تيسيرا لإجراءات ترخيصها عبر مديرية ترخيص الإعمار في السلطة. وأضاف الهنداوي يقول:
1: احنا سابقا كنا اعطينا حوافز تشجيعيه تنظيميه واستثماريه لتنشيط الاعمار وتسريع تنفيذ المشاريع، وهذه شملت تخفيضات بنسب متفاوته بين 75% و66% للتخفيض على العوائد، وكمان حوافز اضافيه لها علاقه بتنشيط وتسريع عمليه الاعمار ممكن تصل ل 90% للي بيقدر ينفذ المشروع خلال سنه واحده، غير تخفيض على بدل المواقف وعدد المواقف في المواقع اللي تقع على ممرات عامة. بعدين ردينا ألحقنا هذا القرار بقرار مجلس وموافقة رئاسة الوزراء بأنه يتم عمل تسهيلات إضافية للأبنية القائمة قبل 1/1/2025 حتى يتم تصويب أوضاعها وترخيصها، بحيث يكون 75% بالأحكام تبعت هذه الأبنية في المناطق القديمة من العقبة و50% في المناطق الأجدد، غير تخفيض النسب الأحكام لهاي المباني. أعطينا كمان تخفيض بنسبة 75% على الرسوم المترتبة على الترخيص، وأعطينا تخفيض إضافي 40% على بدل المواقف المترتبة عليها. طبعا هذا بسري على المباني القائمة قبل 1/1/2025، وهذا يعني التحسين والتصليح للوضع القائم صلاحيته لنهاية هاي السنة ب 31/12/2026.
0: أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية استكمال إنشاء مجموعة جديدة من الملاعب الرياضية في كورنيش البحر الميت إلى جانب الملاعب التي تم إنشاؤها سابقا، وافتتحها أمام المواطنين والزوار تزامنا مع موسم الصيف في إطار تطوير المرافق الترفيهية والرياضية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمرتدي الكورنيش. وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني أن المجموعة تواصل العمل على تطوير كورنيش البحر الميت ليكون مشروعا متكاملا يوفر بيئة سياحية وترفيهية ورياضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والزوار وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في المنطقة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى السبت المقبل صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأذربيجاني ويوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما. الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء الهدنة مع إيران وسط تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. محليا، الأردن وعمان يؤسسان شراكة استثمارية بمئة مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد. في أمان الله.

0: من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، أصحابكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الطهارة في الإسلام. قال الله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. وردت كلمات الطهارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 31 مرة، جاءت بصيغة الفعل وثيابك فطهر، وبصيغة الاسم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، كما جاءت بصيغة الفاعل للمجموع لا يمسه إلا المطهرون. وارتبطت الطهارة بمحبة الله تعالى، والله يحب المطهرين، وبالعبادات والتشريعات: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وبالزكاة والصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبالنعيم والجزاء في الآخرة.

0: الآخرة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتستند منظومة الطهارة في الإسلام إلى مبدأ الشمولية والتلازم بين الظاهر والباطن، ثمة علاقة بين التوبة والطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبين الوضوء والطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وثمة شواهد في القرآن لهذا التوازن بين الروح والبدن أو المادة والمعنى، ابتداء من طهارة الجوارح إلى طهارة النفس والمال من الشح، ثم طهارة القلب من الرذائل، وصولا إلى الطهارة الكاملة. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد امتدح القرآن الكريم الإنسان والجماعات التي تحرص على الطهارة، مدح مجتمع قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ومدح الأماكن التي خصها بالتكريم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقدم القرآن الكريم مقاربة عميقة لمفهومي الطهارة والنجاسة، ولم يحصرهما في الإطار المادي والحسي فقط، بل وسع دلالاتهما لتشمل الإيمان والأخلاق. الطهارة امتداد للإيمان والجمال، فيما النجاسة والخبث امتداد للكفر والقبح والفساد. كما فرق القرآن الكريم بين الطهارة والنظافة، الطهارة عبادة واجبة لإقامة بعض الفرائض ومتعلقة بداخل الإنسان وخارجه، فيما النظافة متصلة بالزينة والحياة الطيبة وجزء من منظومة الطهارة الشاملة. وثمة مراتب ودرجات للطهارة، طهارة الظاهر التي تعنى بالبدن والثياب والمكان، وطهارة الجوارح التي تتعلق بعمل العين والأذن واللسان واليد، ثم طهارة القلب من أمراض الحسد والحقد والغل والنفاق، وطهارة السر حيث التوحيد والتجرد لله وحده. وهذه المراتب تشكل معيارا لحركة الإنسان وعلاقاته مع ذاته ومع المخلوقات من حوله. في هذه الحلقة نناقش منظومة الطهارة في الإسلام والمرتكزات التي تستند إليها كقيمة أساسية في هذا الكون والوجود. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي تشغل الإنسان وتهمه أيضا في هذا الوجود، موضوع الطهارة. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد إدعاج العميد الأسبق لكلية الأمين الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله سيدي. حياكم الله.
0: نادرا ما نطرح هذا الموضوع، وإن طرحناه يطرح في إطار يعني يكاد يكون يعني على السطح، موضوع الطهارة، مع أنني أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي اليوم نتحدث عنها، لكن نتحدث عنها مصطلحات أخرى، نتحدث عنها مصطلح النظافة أحيانا، بمصطلح النزاهة، بمصطلح هذه المصطلحات، لكن أنا أعتقد وأرجو أن تشاركني الحديث في ذلك أن مصطلح الطهارة يعم حتى يشمل كل هذه المصطلحات. نعم. هل هذا صحيح دكتور سعيد؟
1: نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فشكر الله لكم أستاذنا الكريم مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم العتيد فكر وحضارة، اللقاء مفتوح. هذا الموضوع سيد الكريم من الموضوعات الدقيقة التي تتطلب وقفة عميقة كما تفضلتم. نعم، نحن إذا طرقنا هذا الموضوع نمر عليه بسطحية باعتبار أنه من البديهيات، وإذا ذكر لفظ الطهارة ربطناه بموضوع النظافة ولم نجاوزه إلى ما بعد النظافة ولم نتعمق في حيثيات هذا الموضوع. لكن إذا أردنا أن نجلي أمر الطهارة وقيمة موضوع الطهارة في الإسلام، فالمنطلق يكون من فهم المعنى. ما معنى الطهارة لغة واصطلاحا؟ الطهارة لغة تعني النظافة والنقاء والخلوص من الأوساخ أيا كانت هذه الأوساخ. ويرجع ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له مادة طهارة إلى أصل واحد صحيح يدل على النقاء وزوال الدنس أيا كان هذا الدنس. ولا شك أننا إذا فهمنا هذا المعنى اللغوي بأنه يدل على نقاء ويدل على زوال للدنس، هذا يعني أن الطهارة مفهوم عام، مفهوم شامل، وأنه لا يقتصر في تعريفه الاصطلاحي على رفع الحدث وإزالة النجس كما عهد ذلك في أبواب الفقه الإسلامي، وإنما هو إزالة كل ما يمنع من أداء العبادات سواء كان نجاسة مادية أو نجاسة معنوية. وإذا فالطهارة تشمل المادي والمعنوي في حياة الإنسان. ولا شك بأن إدراك هذا المعنى يدل على أن من يكون متطهر الثياب ولكنه لا يكون متطهر الباطن والداخل ويقبل لأداء عبادة الصلاة مثلا أو لأداء عبادة الحج مثلا، فحينئذ لا ينفعه ذلك الطهر المادي في تجلية العبادة وتحقيق العبادة على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننتبه إلى أن المؤمن الذي يقبل إلى الصلاة وقلبه مليء بالأحقاد والأضغان على عباد الله، أن له أن يفيد من هذه الصلاة وأن لها أن تكون له ناموسا في حياته. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط هنا الطهارة بأمر الصلاة فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعندما يريد الإنسان أن يقدم زكاة، فإذا كان ماله من غير حل وربطناه بموضوع الطهارة، فحينئذ سنجد بأن موضوع الطهارة هنا ليس مرتبط بأن تكون يدك نظيفة، وإنما المال الذي في يدك ينبغي أن يكون نظيفا، بمعنى أنه ينبغي أن يكون أخذ من طرق مشروعة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك إذا حججت إلى بيت الله الحرام، فقد تكون تلبس أنت الثياب النافعة، أعني ملابس الإحرام، وتكون أيضا كذلك قد اغتسلت بماء زمزم، ولكنك حين تقبل لأداء هذه المناسك تجد أن لسانك لا يسلم منه أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مقام الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا يشير إلى بعد الطهر المعنوي. وإذا أردنا أن نجلي الصورة أكثر فأكثر، نسأل: ما مرتكزات الطهارة في الإسلام؟
0: نعم،
1: مرتكزات الطهارة في الإسلام يتبدى لي أنها تقوم على ثلاثة وجوه. هناك مرتكزات إيمانية للطهارة، وهناك مرتكزات سلوكية للطهارة، وهناك مرتكزات وجدانية للطهارة. وإذا أردنا أن نبسط شيئا من البيان في هذه المرتكزات، فإن المرتكزات الإيمانية للطهارة تدل على أن الطهارة في الإسلام عبادة بحد ذاتها، وأنها جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، وأنها ترجع

0: ركزوا على شطر الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وهذا يعني يعطينا بعدا عميقا حقيقة إذا نظرنا إلى لفظة النبوة شطر الإيمان في شأن الطهور شطر الإيمان، مفتاح الصلاة وشرط صحتها، ارتباط الطهارة الظاهرية بالباطنية، التعبد المطلق، الفطرة السوية. يعني عندما نريد أن نجلي المرتكزات الإيمانية فنقول بأن الطهارة هي شطر الإيمان. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، والطهارة هي أسمى صور التهيئ للطاعات. وكذلك أيضا فإن من مرتكزات الطهارة الإيمانية أنها شرط العبادات، فهي مفتاح الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الطهور هو مفتاح الصلاة وشرط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به وبطهارة البدن. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك تكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر.
1: ولماذا ارتبطت الصلاة تحديدا بمسألة الطهارة من بوابة الوضوء يا دكتور، ومن بوابة الماء والتراب معا؟
0: نعم، حقيقة عندما ننظر إلى يعني ارتباط يعني الصلاة بهذين الطهورين الماء والتراب، إنما ذلك لأمر جليل. فالماء هو رمز الحياة، وهو رمز الصفاء، وهو رمز النقاء. فإذا نظرنا إلى الحكمة في تشريع الماء في أصل الطهارة، فبالماء يحصل هناك النقاء. وإذا تأملنا إلى الماء كسائل شفاف طهور، وهو مذيب طبيعي قادر على إزالة الأوساخ ونجاسات بكفاءة عالية وإعادة الجسم لحالته الطبيعية، فضلا عن كونه يعطي الجسم أيضا طاقة وإنعاشا كذلك، فهذا لا شك أنه من التناسب والتوافق. فكأنك أنت تتطهر بالماء من أجل أن تصيب بعض أوصافه من شفافيته ومن نقائه وعذوبته وصفائه وألقه وفاعليته وقدرته على إعادتك إلى الحالة الطبيعية التي ينبغي أن تكون عليها. وإذا ربطنا هذا الأمر كذلك أيضا في جانب التراب، فيعني التراب حقيقة يعني يستخدم في حالتين فقهيتين رئيستين في تشريعات العبادة: في التيمم في حالة فقدان الماء، أو إذا كان هناك مرض من يعني إصابة الماء فحينئذ يلجأ العبد إلى التيمم. ولا شك بأن استخدام الماء حقيقة، أو عفوا استخدام التراب في هذا المقام حقيقة له بعد إيماني عظيم أيضا، يتجلى لي بأنك يعني تكرس وتجسد معنى التواضع والعبودية. فأنت حين تضع الوجه واليدين على التراب، ذلك تعبير منك عن الخضوع والذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنت تستخدم التراب، فهذا يكسر في نفسك معنى الغرور ومعنى العجب، وكذلك أيضا يذكرك بأصل الخلقة، أصل الخلقة التي خلقك الله تبارك وتعالى. ألم يخلق آدم من تراب وقال كلكم لآدم وآدم من تراب، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فحينئذ أنت تستخدم هذا التراب، وكذلك أيضا تستذكر فيه معنى العودة، لقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهو يتحدث عن الأرض ويتحدث عن ترابها كذلك أيضا. فنجد أن هذا يتجلى لنا

0: في استخدام التراب. كذلك هناك يتبدى لي أيضا بعد علمي كذلك في زيائي. يعني ثبت علميا اليوم بأن استخدام التراب يعد يعني تطهيرا فاعلا وقويا لا يقوم مقامه ما وصل إليه الإنسان من وسائل التنظيف ومن المواد الكيميائية التي أنتجتها يد الإنسان في هذا العصر. وأضرب مثالا هنا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب. اليوم العلم الحديث يقول لنا بأن يعني لعاب الكلب أجلكم الله وأجل السامعين والسامعات عن كل سوء يحتوي على جراثيم وفيروسات دقيقة جدا ولا يمكن إزالتها بمنظف قوي مثل التراب. حقيقة التراب يتميز بخاصية فيزيائية قوية يعمل كعامل صنفرة كما يقال، يعني بمعنى أنه يدخل إلى مسامات الإناء ويمتص بشكل دقيق ويفحص هذه الفيروسات كما يقول العلماء في مختبراتهم بعد أن أجروا الدراسات العميقة على هذا الأمر، وأنه يؤدي أداء يفوق المنظفات والصابون وغيرها من السوائل سوائل التنظيف.
1: نعم. البعد الإيماني أشرت إليه، ماذا عن البعد التشريعي أو المرتكز التشريعي؟
0: لكن بقي أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات يعني في البعد الإيماني أن أنبه إلى أمر دقيق حقيقة، وهو أن الطهارة تمثل في البعد الإيماني استجابة للفطرة، تتوافق الطهارة مع فطرة الإنسان السليمة التي تنفر من الأقدار والأدناس. يعني صحيح. عندما يقول الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير فقال 5 من الفطرة، وعدد منها تقديم الأظافر وقص الشارب وغيرها ونطف الإبط إلى غير ذلك من النظافة الشخصية، من معاني النظافة الشخصية ربطها النبي صلى الله عليه وسلم
1: الفطرة.
0: بالفطرة. نعم، قال هذه هي الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، 5 من الفطرة. حقيقة هذا المعنى مهم جدا في المرتكزات الإيمانية للطهارة. أما المرتكزات السلوكية للطهارة سيد الكريم، فالطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما بينا، بل هي ركن أساسي ومنهج حياة متكامل ترتكز على محورين اثنين: الطهارة المادية الحسية بنظافة البدن والثوب والاهتمام بالوضوء والغسل وإزالة النجاسات، والطهارة المعنوية التي تتمثل بطهارة القلب والسلوك من الشرك والأحقاد. وبهذا تصبح الطهارة عنوانا لصحة العبادات وسمو الأخلاق. فيعني بإمكاني أن أقول الطهارة هي عنوان صحة العبادات، وبإمكاني أن أقول كذلك الطهارة هي عنوان سمو الأخلاق.
1: يعني هذا المختصر المفيد اللي أشرت إليه، هذا العنوان المهم، بخلينا نطرح كثير من الأسئلة يا دكتور. نحن ندخل الصلاة مثلا بالطهارة بالوضوء، هل تصح الصلاة إذا دخلناها بطهارة الوضوء ولم ندخلها بطهارة القلب؟
0: طبعا لا، ولهذا نجد بأن الطهارة تجمع بين شقين، بين شق مادي حسي يتمثل بنقاء البدن ونقاء الملابس ونقاء مكان الصلاة كذلك أيضا، بالإضافة إلى التطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر التي تعد هذه يعني عبارة عن الأبعاد الشعائرية يعني المتمثلة في الوضوء والغسل وما ينوب مكانها وهو التيمم إذا فقد الماء. الذي يكون في الوضوء وفي الغسل حقيقة، وبين الطهارة المعنوية السلوكية والقلبية التي تهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها من أدران الشرك والنفاق والحقد والكبر والأخلاق الذميمة. ولذلك ترتبط الطهارة هنا ارتباطا وثيقا بالإخلاص والعمل الصالح الذي يعكس نقاء الباطن. وهنا ربط مهم جدا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم واختلاف ألوانكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن نقاء البدن مهم، نقاء الثياب مهم، وخلوصها من الأدران، ونقاء المكان أيضا من الأدران وخلوصه منها مهم، ولكن ينبغي أن يتزاوج وينبغي أن يقترن مع الطهارة المعنوية، حتى تكون الطهارة هنا حينئذ طهارة كاملة، طهارة وافية. وبالتالي يتبدى لنا بعد سلوكي في مرتكزات الطهارة، وهو أن الطهارة طهارة حسية، وأنها طهارة معنوية أيضا، وأيضا كذلك فيها بعد جمالي، فهي تقترن هنا مع وجه النظافة الشخصية للإنسان التي تتجلى في تقليم الأظافر وفي قص الشارب وفي تهذيب الشعر، وكذلك أيضا في استخدام السواك بتطهير الفم وما ينوب اليوم أيضا مكانه من استخدام مثلا فرشاة الأسنان والمضمضة وغيرها ووضع الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال.
1: وجمال الروح
0: تقترن مع بعد الجمال،
1: جمال الشكل وجمال الروح أيضا.
0: نعم، جمال الشكل وجمال الروح، جمال الشكل وجمال القلب، جمال الشكل وجمال النفس.
1: نعم،
0: لابد أن تتجلى هذه الأبعاد والمرتكزات السلوكية في الطهارة، ولذلك هي شرط للعبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك أيضا نجد أن فيها أيضا بعدا بيئيا ومجتمعيا.
1: صحيح.
0: وهذا أمر مهم جدا، ويعني ينبغي الإشارة إليه، سيما الآن مثلا في الفترة الصيفية هذه التي تكثر فيها الرحلات ويعني أوقات الاستجمام عند الناس، فالطهارة فيها بعد بيئي وبعد مجتمعي، إذ يتسع مفهوم الطهارة ليشمل نظافة المجتمع بأسره.
1: نعم.
0: عبر التحذير من إلحاق الأذى بالآخرين، وكذلك إماطة الأذى من الطرقات، الحفاظ على نظافة المرافق العامة والبيئة المحيطة. وبالتالي إذا هنا يتجلى عندنا المعنى الشمولي للطهارة في البعد السلوكي أو المرتكز السلوكي بالطهارة.
1: نعم.
0: وأيضا كذلك سيد الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، فإن للطهارة مرتكزات وجدانية، والحقيقة أن المرتكزات الوجدانية للطهارة في الإسلام تمثل الأسس القلبية والروحية التي تربط النظافة الحسية والمعنوية بحالة السمو النفسي والعبادي للمسلم. ويتبدى من وجهة نظري أن هذه المرتكزات تظهر في اقتران الظاهر بالباطن، هذا مهم جدا. الطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما سبق وأن أشرنا ونؤكد هنا على ذلك، بل هي انعكاس لصفاء الباطن من الحقد والحسد والرياء، فجمال الظاهر يتكامل مع طهارة القلب والروح والنفس، وكذلك أيضا الاستعداد للوقوف بين يدي الله. الوضوء والغسل يهيئان المسلم وجدانيا ونفسيا للدخول في حضرة الخالق سبحانه وتعالى، مما يورث النفس الخشوع والسكينة في أداء العبادة، سواء كان ذلك
1: بالمناسبة دكتور
0: في مقام الصلاة.
1: نعم.
0: أو في مقام الطواف. نعم.
1: بالمناسبة دكتور، هنالك دراسات كثيرة في علم النفس يعني تؤكد ما ذهبت لي، أن الطهارة لها انعكاسات نفسية داخل الإنسان، سواء كانت هذه الطهارة مادية أو معنوية.
0: وكما قلنا في المرتكز السلوكي بأن لها بعدا يرتبط بالفطرة، فكذلك في المرتكز الوجداني نجد بأن الطهارة تعمل على تعزيز الفطرة السليمة. ترتبط الطهارة سيد الكريم بالفطرة الإنسانية التي تميل إلى النقاء والجمال وتنأى عن القذارة والأدناس.
1: يعني عندما يعني تقول النفس الإنسانية السوية أو الفطرة البشرية، اليوم نتحدث في البعد المعنوي عن الطهارة وعكسها أيضا، يعني اليوم مثلا الفساد ضد الطهارة، ليس كذلك؟
0: نعم، الفساد ضد الطهارة، الرذيلة ضد الطهارة، السلوكات غير السوية ضد الطهارة، الأساليب الملتوية أيا كانت هذه الأساليب تعد يعني كما يقال نقطة سوداء يعني في حق من كان يسلكها أو ينتهجها في حياته، لأنها تتناقض مع مبدأ الطهارة العام.
1: ويعني اليوم لما نقول في المصطلحات السياسية اليوم مثلا نطلق مصطلح النزاهة مثلا أو مصطلح الشفافية، هذه في صميم الفكرة التي نتحدث عنها، أليس كذلك؟
0: بلى، ويعني لعل تجلية هذه المسألة يعني يكمن في تناولها ضمن موضوع مراتب الطهارة في الإسلام.
1: نعم.
0: يعني مراتب الطهارة في الإسلام حقيقة تتدرج الطهارة في الإسلام إلى أربع مراتب متكاملة.
1: نعم.
0: أوضحها حجة الإسلام الإمام الغزالي.
1: صحيح.
0: حقيقة
1: في كتابه.
0: نعم. نعم، في كتابه إحياء علوم الدين.
1: نعم.
0: عندما أوضح لنا بأن هذه المراتب للطهارة تتدرج على النسق الآتي: هناك تطهير الظاهر، أن نتخلص من الأنجاس الخدث والأحداث عبر وسائل مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم،
1: وهذه متعلقة بالبدن والثياب والظهر كله.
0: نعم، وهناك تطهير الجوارح.
1: نعم.
0: بكف الأعضاء، العين، اللسان، اليد وغيرها عن المعاصي والذنوب، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهنا تلاحظ أيضا بأن الطهارة تقترن مع معنى الإسلام وتقترن مع معنى الهجرة كذلك.
1: نعم.
0: لأنك أنت هنا تتطهر بمعنى أنك تهجر، ولذلك قال: والرجز فهجر.
1: صحيح.
0: وأنت هنا نعم تنأى بنفسك عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطهير الجوارح. وهنا لفتة مهمة جدا، ربما يتساءل أحدهم فيقول: يا ترى لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه المسلم بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لماذا اللسان واليد؟ لأننا إذا تأملنا في الذنوب والمعاصي التي يقارفها الإنسان يجد أن أكثر بابين يأتي منهما الشرور والآثام والذنوب هما اللسان واليد.
1: مزبوط.
0: ففي اللسان هناك كذب، هناك تزوير، هناك تلفيق، هناك غيبة، هناك نميمة، هناك افتراء، هناك افتئاس، هناك سخرية.
1: صحيح.
0: وفي كذلك في اليد تجد هناك ضرب، هناك اغتصاب، هناك سلب، هناك نهب، هناك ضرب.
1: نعم.
0: هناك جرح
1: على المال العام.
0: من نعم. صور نعم إلى غير ذلك من الصور التي تتبدل. وكما قال يعني الشاعر، كما قال الإمام الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. كذلك أيضا مرتبة تطهير القلب، وهنا نلاحظ تطهير الظاهر، تطهير الجوارح، تطهير القلب. وإنما خصصنا القلب هنا مع أنه من الجوارح، لأن القلب يعتبر المركز، السنتر كما يقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاثا، لأن تنقية الباطن من الأخلاق الذميمة كالحقد والحسد والكبر والبغض الدفين الذي يكون في حلايا الصدور أمر مهم جدا. ثم نصل إلى المرتبة الرابعة وهي تطهير السر، وهي أعلى المراتب، وهي أخلص هذه المراتب، وهي تجسد معنى إخلاص القصد وتطهير السريرة والتوجه بالكلية لله تعالى وحده. وهنا أنت يعني تطهر كل نفسك، وهنا عندما أقول كل نفسك أقصد بذلك الظاهر والجوارح والقلب، تطهره عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فدائما أنت ترى النموذج الذي يتراءى أمام عيني قلبك قبل عيني رأسك، النموذج هو الله سبحانه وتعالى. ترى النموذج لك في سلوكاتك وفي تصرفاتك، ولذلك كما جاء في الحديث: من أين تتأتى الاستقامة إلا إذا أنت استحضرت معنى الله تبارك وتعالى في حياتك، استحضرت معنى حضوره بين يديك. ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هنا يقترن سيدي الكريم مع موضوع الطهارة، لأنك تصبح أنت مراقبا لله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد.
0: يعني إذا كان لي من كلمة أختم بها حديثي ومداخلتي معكم في هذا البرنامج الشيق العتيق،
1: الله يبارك فيك،
0: أقول بأن الطهارة تمثل علاقة تنظيمية وشمولية في حياة المؤمن، وتمثل كذلك علاقة شرطية من أجل اقتحام باب العبادات بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا فإن العلاقة التي تتجسد بين الطهارة والتشريعات والعبادات كذلك تظهر في الغاية والمقصد. فالطهارة تهيئ النفس من أجل أن تقترن مع أوامر الله تبارك وتعالى ماديا ومعنويا، وكذلك فإنها تجعل العبد في مقام الامتثال والانقياد في أعلى درجات الجهوزية والانضباط.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير أستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور.
0: شكرا لكم، بارك الله فيك،
1: الله يبارك فيك. شكرا لك سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة دكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: حفظكم الله، بارك الله فيكم.
1: والله يا دكتور ذكرني الدكتور سعيد بثنائية حركة التوبة وحركة الطهارة. وفي القرآن الكريم يربط سبحانه وتعالى بين هذه بين هاتين المسألتين، بين التوبة وبين الطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني هل يعني حركة التوبة بمعنى أنه كل فترة إحنا كل لحظة بنراجع أنفسنا وبنتوب وبنستغفر ترتبط أيضا بحركة التطهير الذاتي للإنسان، أنه كل ما صار في يعني تراكم فوق القلب حسد ولا حقد ولا خبث وكذا تأتي التوبة ف يعني تمحو أو تزيل مثل هذا فيتطهر الإنسان مجددا، يعني زي فلتر المي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا دكتور.
1: الله يبارك فيك يا مرحبا بك يا دكتور.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، لا شك الربط في الآية القرآنية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسبحان الله إشارة إلى نوعي التطهير والطهارة، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية معا. قارن الله عز وجل بينهما بمعنى أن الإنسان ينبغي عندما يهتم بتطهير جسده ألا ينسى تطهير روحه. هذا مهم جدا.
1: أحسنت، صحيح.
2: لذلك إذا كانت السريرة طيبة وصالحة،
1: نعم،
2: ويوجد إخلاص بالعمل بالعبادة التي مفتاحها الطهارة، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن،
1: يعني في عطر يرش على الجسد،
2: أي نعم، لا
1: وفي
2: شك،
1: عطر يرش على الروح يا دكتور.
2: لا شك يا سيدي، لا شك.
1: أحسنت.
2: فإذا ما أخلص الإنسان بالعبادة

0: عز وجل معنويا، ثم دخل إلى المعنى الحسي للعبادة ابتداء من الطهارة، فإن الله عز وجل يحب من العبد أن يجمع بين كلا الطهارتين. بمعنى لو أنه لم يخلص في عبادته لله عز وجل، وما شاء الله توضأ و يعني تجهز وكان حسن الهيئة وجميل اللباس، ثم أتى إلى المسجد ولم يكن قصده من ذلك عبادة الله عز وجل، وإنما لمقصد معين، لربما خطب امرأة أو يريد أن يخطب امرأة وحتى ينظر إليه بأنه من المصلين، لربما عنده مشروع انتخابي صراحة
1: الله يصدق، أو يقال أنه شيخ
0: فبلش يصلي ويروح على العزيات ويحضر على المقابر ويقوم بدعوة الناس إلى ولائم الطعام ويحضر الأفراح والأتراح. ما كان هذا كذلك، وإنما لمقصد ولغاية. فهنا ما الذي استفدناه من الطهارة المادية ووقفنا أمام الناس وصلينا وبعد ذلك هذا لم يكن القصد منه لله عز وجل،
1: والداخل ليس طهورا؟
0: لذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن من الرياء، الرياء مرض قلبي، لم يتطهر هذا المصلي من هذا المرض القلبي. إن الرياء أن يقوم الرجل ويصلي ركعتين فيزينهما لما يرى من نظر الناس إليه، سبحان الله،
1: رياء.
0: لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرة خالصة طهارة معنوية، أن الأمر لله وليس إلا لله عز وجل. فمن كانت نيته لله ولرسوله فنيته لله ولرسوله، طهارة المقصد. ومن كانت نيته لدنيا يصيبها أو مرات ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه.
1: أبدا، النتيجة واضحة، مقدمات نتائج.
0: الله يحب التوابين
1: ويحب
0: المتطهرين، لا بد من طهارة المقصد.
1: وجاءت الصيغة المتطهرين، يعني أنهم يمارسون عملية التطهر الذاتي باستمرار، لأنه في آيات أخرى وردت المطهرين المطهرين كذا، بس هنا
0: كانوا يحبون أن يتطهروا، إشارة يعني قالوا إلى أهل مسجد قباء.
1: صحيح،
0: في رجال يحبون أن يتطهروا.
1: نعم،
0: والله يحب المطهرين
1: مطهرين.
0: نعم، لذلك يعني لابد للمسلم أن يدقق في طهارته المعنوية والمادية على حد سواء. لذلك دائما نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصحح مفهوم المفلس في حياة الناس، فقال عليه الصلاة والسلام المسرف في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وصلاة وحج، ما شاء الله، توضأ وتطهر وصلى وحج وتطهر لطوافه وقرأ القرآن وتطهر لقراءته، وما شاء الله في الأماكن التي يسن فيها الغسل تجده متطهرا، ولكنه يأتي الآن أين الطهارة المعنوية؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يأتي وقد ضرب هذا وقد سفك دم هذا وقد نهش عرض هذا، ما شاء الله، ما في طهارة معنوية، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم
1: والعياذ بالله،
0: نحن بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الرياء

0: طهارة من مثل هذه الممارسات. فلذلك يكون الإنسان متناقضا مع نفسه إن لم يجمع بين الطهارتين.
1: طب بدي أسألك يا دكتور محمد لو تكرمت، هل انعكس هذا الكلام الرصين والقيم التي ذكرته في موضوع الموازنة بين طهارة الداخل وطهارة الخارج، بين الإنسان يتوضأ يصلي لكنه من الداخل ليس متطهرا، هل انعكس ذلك على مدونة الفقه الإسلامي؟ هل في الفقه الإسلامي اليوم مثلا من مبطلات الصلاة ولا من مبطلات بعض العبادات أن الإنسان يتطهر خارجيا ولا يتطهر داخليا؟
0: سبحان الله، هذا الأمر يعني كونه يتعلق بالنيات،
1: نعم،
0: ويتعلق بالقلوب، والإنسان لا يستطيع أن يطلع على ذلك، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. لذلك يعني أهل الفقه ما ذكروا أن من مبطلات الصلاة أن يكون منافقا أو مرائيا أو تركوا هذا الأمر لله عز وجل.
1: أيوة،
0: لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى،
1: لا تستطيع البشر أن تحكم عليه أبدا
0: نهائيا. لذلك في الحديث كل عامل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
1: هذه العلاقة مع الله،
0: علاقة مع الله عز وجل لا أستطيعها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أثر أن يكون القلب طاهرا، وكيف ينبغي على المسلم أن يجتهد في طهارة قلبه حتى لا يترتب على ذلك، لا نقول فساد العمل في الدنيا، وإنما فساد العمل في الآخرة، فساد أجر العمل في الآخرة، إحباط أجر الإنسان في الآخرة. لذلك مما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. فهذا ما كان يعظمه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الأمة. كيف نبني جانب المراقبة لله عز وجل، أن يكون لك وازع من ذاتك، أنت لست بحاجة إذا ما كنت مؤتمنا وإذا ما كنت مسؤولا وإذا ما كان بين يديك المال العام مثل نضربه، ولا يراقبني أحد، ولو امتدت يدي لا يسألني أحد، فأنا أراقب الله عز وجل. هذا الذي بناه الإسلام في نفوس الأمة. وإلا لو أردنا أن نجعل من ذلك يعني شرطا لكل عبادة من العبادات، وأردنا أن نقيم وازعا ماديا، لا نستطيع نحن كبشر. لذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا الجانب في حياة الأمة، جانب تقوى الله عز وجل، وكما ذكر ذلك القرآن الكريم، وكما ذكر الله تبارك وتعالى: فذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة وباطنة. بالمقابل الحياء من الله عز وجل أنه قد أنعم عليك ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، وأنت تمارس المعصية سرا وعلانية. يعني هذا من باب أن يستحي الإنسان من الله عز وجل. لذلك هذا ما يبنيه القرآن وما بناه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الصحابة. لذلك سيدنا عمر لما يعني جيء له بالكنوز فقال: والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. قالوا: يا رسول الله، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. لذلك يعني تاريخنا الإسلامي، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكدت على بناء هذا الجانب. سيدنا عمر لما مر براعي وقال: بيعني من هذه الشياه. قال: إنها لسيدي. قال: إن سيدك لا يرانا. فقال: إن كان سيدي لا يراني فإن رب سيدي يراني. راعي لا قرأ ولا كتب ولا أخذ دكتوراه شريعة ولا نظر عن الناس سنوات، وبعدين طلع بالأخير ولو من كبار المفسدين والناهبين للمال العام والخائنين للأمانات والمسؤوليات.

0: في القرآن الكريم أيضا يا دكتور مصطلحات أخرى يعني متعارضة أو مناقضة للطهارة. مثلا بنقرأ في القرآن الكريم كلمة نجس، بنقرأ أو رجس، كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة بين ما حظ الله عليه في موضوع الطهارة وتطهير النفس وبين ما نهى الله عنه في موضوع أنه هذا نجس أو هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أو كذا؟ هل تتداخل هذه المصطلحات فتصبح الطهارة يعني عكس النجاسة عكس الرجس؟
1: يا سيد، هذا يعود إلى معنى الطهارة، وأشرنا الطهارة حسا ومعنا. فهنا لما ذكر الله عز وجل من أنواع النجاسات نجاسة المعتقد، لما قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
0: نعم.
1: الإنسان إنسان سواء كان مؤمنا أو مشركا، عاصيا أم طائعا، هو إنسان، والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. هو مكرم جسدا لا شك في ذلك، ومكرم روحا.
0: نعم.
1: ولكن الله عز وجل هنا أشار معنا إلى نجاسة الاعتقاد، وإلا فإن الإنسان لا ينجس سواء كان مشركا أو مؤمنا. والإشارة كذلك إلى قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
0: من عمل الشيطان،
1: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
0: نعم.
1: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. فهنا ذكر الله عز وجل نجاسة المعتقد وهي نجاسة معنوية، وذكر النجاسة المادية الحسية كذلك في الخمر، والنجاسة المعنوية في الميسر وأثر ذلك على الأمة والإثراء غير المشروع، أثر الخمر في حياة الأمة من فساد اجتماعي، من دمار للأسر، من إسراف وتبذير، من ارتكاب للجرائم، فهذا كله نجس والعياذ بالله، ويقود إلى إلى إلى كل أنواع الخبث والخبائث. لذلك أشار الخمر أم الخبائث، لذلك أشار الله عز وجل إلى كل هذه المعاني سواء كانت حسية أو معنوية، حتى يأتي الإنسان الشيء الطيب وينتهي عن الشيء النجس والخبيث. وأشار الله عز وجل إلى مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الرسول بهذه المواصفات الطيبة الزكية الجميلة الذي كان أنموذجا عليه الصلاة والسلام لمكارم الأخلاق، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما من شيء فيه الفائدة والنفع إلا ودل الناس عليه، وما من شيء فيه الضر والأذى إلا ونهى الناس عنه. حري بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرم على مستوى العالم بأسره، ومسلمون مسلمين وغير مسلمين، وأن تدرس سيرته وأن يرى أثره في الأمة. لذلك أحد الغربيين لما أسلم قالوا ما سبب إسلامك؟ قال لو كان هذا النبي كاذبا لا يمكن لكذبة أن تستمر مدة 1400 سنة.
0: مزبوط صالح.
1: لذلك أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في في في تطهير الأمم، في تطهير الشعوب، في إخراجها من الظلمات إلى النور، في إباحة الطيبات، في تحريم الخبائث، في الدعوة إلى أن تكون النفس البشرية نفسا طاهرة ونفسا نزيهة حسا ومعنا، أن يأتي الإنسان الطيبات وأن ينتهي عن الخبائث. كل هذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية، وحري حقيقة بالأمم والشعوب، وهذه وظيفة المسلمين مع كل أسف الذين قصروا في حق إسلامهم وحق نبيهم وحق قرآنهم. بالدعوة إلى الله عز وجل، يعني حتى تظهر حقيقة صورة هذه الطهارة وهذا الجمال في هذه الطهارة الذي جاء به هذا الإسلام العظيم.
0: في القرآن الكريم وردت كلمة الطهارة تقريبا يعني أكثر من 30 مرة. كلمة النظافة لم ترد في القرآن الكريم يا دكتور.
1: نعم.
0: وردت كلمات أخرى مناقضة للطهارة كما أشرت إلى النجاسة والرجس.
1: ورد في السنة يعني الحث عن النظافة. نعم.
0: نعم. هل النظافة تنطوي ضمن شبكة مفاهيم الطهارة؟ ما حدودها؟ ما حدود هذه النظافة؟ عندما نقول مثلا اليوم في المصطلح نظافة اليد ونظافة اللسان ونظافة، هل نقصد الموضوع بالطهارة أم أن النظافة تأخذ مسار آخر مختلف أو يعني أقل تعبيرا عن يعني مفهوم الطهارة؟ وهنا يعني توقفت بصراحة أمام قوله تعالى، وهذه الآية دائما نستنى في قوم لوط، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كيف كانوا يتطهرون هؤلاء الناس؟ هل كانوا مثلا يخرجون بثياب نظيفة بالعطر، ولا الطهارة هنا تنصرف إلى معنى آخر؟
1: يا سيد، التطهر هنا أنهم لم يرتكبوا ما ارتكب هؤلاء المجرمون من هذه الجريمة الشنيعة التي تشمئز من القلوب والنفوس يعني الطاهرة. لذلك يعني أهل الباطل دوما دكتور بارك الله تعالى،
0: الله يبارك فيك يا دكتور،
1: يحبون أن يكثروا من سوادهم، يحبون أن يكثروا من سوادهم،
0: يعني
1: يعني لأن كل ما كثرنا قل الاعتراض علينا. فهؤلاء ارتكبوا هذه الجريمة، جريمة الشذوذ، يعني حتى ظنوا أنهم على حق وأن غيرهم على باطل. وهنا تأتي أهمية يعني حقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يظن أهل الباطل
0: أنهم
1: عندما يتوقف أهل الحق عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنهم على حق. نعم، لك بعض الناس تلاقيه جالس المجلس وبالطول العرض يتكلم ويتهكم ويسخر ويستهزئ ويكتاب وينم ويخوض في آيات الله عز وجل ولا يجد من يقول له يا فلان اتق الله.
0: نعم.
1: لذلك هذا لو وجد من يقول له اتق الله لا لا لا, لا, لا, لا أخذ يتوجس مرة ثانية ويتحسس، هل يوجد من ينكر علي؟ لذلك يعني قوم لوط والعياذ بالله لكثرة ما يعني اتفقوا على هذه الجريمة فيما بينهم نظروا إلى القلة القليلة بأنهم أناس شاذون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا العمل اللي صار فيه الناس في آخر الزمان، ترى كيف بكم إذا رأيتم معروفا منكرا والمنكر معروفا،
0: يفجرون في الباطل.
1: يعني هذا الآن ما يحصل، هذا الآن دكتور
0: للأسف اليوم طبعا، وصار من صار من يقول هذا يعني لا يناسب الفطرة صار يتهم انه متخلف.
1: شرعنة الشذوذ الآن على مستوى العالم بأسره،
0: صحيح،
1: للأسف. شيء مذهل
0: للأسف،
1: شيء حقيقة العجب العجاب فيما نرى. وعلى العكس تماما، من يدعو إلى الفضيلة إلى الخير إلى منع هذه، كيف هذا يمنع؟ وأين حرية الإنسان؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين وأين وأين؟ بل يراد أن يفرض هذا الأمر على الدول والحكومات والشعوب فرضا رغما عنهم. نعم. فنحن وصلنا إلى حال أسوأ من حال قوم لوط في في في في هذا الأمر على مستوى العالم. أنا يعني أتحدث على مستوى الإعلان بهذه المعاصي، ويعني هذا حتى النفوس الأبية لو ما في إسلام ولا نصرانية ولا أديان ولا يهودية تقول هذا حلال وهذا حرام، لو لم يوجد أصلا لشمأزت النفوس الأبية من هذا الفعل.
0: الفطرة الإنسانية ترفض ذلك.
1: تابع هذا. لذلك يعني قضية قوم لوط على سيدنا لوط أفضل الصلاة وأتم التسليم ونبينا والأنبياء جميعا، يعني بالأخير كان هذا جواب هؤلاء القوم لهم. لذلك يعني هذا الموضوع الطهارة والتطهير حقيقة جزاكم الله تعالى خيرا دكتور.
0: الله يبارك فيك يا دكتور
1: على اختيار هذا الموضوع. بالفعل نحن بحاجة إلى أن تتطهر من النفوس،
0: بحاجة إلى أن نعمق هذا المفهوم يا دكتور محمد، أليس كذلك؟
1: يعني تأخذ المعنى على أنه فقط المعنى المادي توضينا
0: ورحنا على وبصير في جانب من السخرية أحيانا في الموضوع أنه الإسلام ما في غير باب الطهارة. أنا بعتقد أنه هذا الباب اليوم كل حتى في السياسة اليوم نطرح النزاهة والشفافية والكذا، هذا جزء من باب الطهارة.
1: نعم
0: وعكسه النجس والرجس والخبائث التي أشار إليها القرآن.
1: يا سيدي الآن الناس عندما يثنون على إنسان بأخلاقه وقيمه ورقيه سلوكه ماذا يقولون؟ يقولون فلان لا نزكي عن الله، والله طاهر اليد
0: صحيح
1: ولا نزكي وطاهر الفرج.
0: طاهر
1: ما معنى هذا؟
0: طاهر نعم نقول عنه طاهر.
1: لما نقول فلان والله العظيم لا توجد أجمل
0: من كلمة طاهر،
1: من كلمة طاهر. طاهر خلص براءة.
0: إذا الله سبحانه وتعالى يصف الماء الذي الشراب الذي سيسقينا وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: وكذلك الله عز وجل بما وصف الماء الذي أنزل من السماء ماء طهورا.
0: نعم بارك الله فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير. أشكرك
1: وما شاء الله طويلة.
0: الله يسلمك يا دكتور، دائما تتحفنا بما تتفضل بلسان وبقلب طيب. الله يجزيك الخير. الله يسلمك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن المركى مجلس حكم فحسب، بل امتحانا دائما للعقل، توزن فيه الكلمة كما يوزن القرار، ويختبر الرجال لا بما يقولون، بل بما يفقهون مما قيل قبلهم.

0: عام لعام 1939 ميلادية. من عندنا على مأدبة الإفطار حسب برنامج التشريفات.
1: اليوم يتكرم مولانا بالإفطار مع قادة الجيش ومجموعة من الضباط الكبار.
0: أدعو معهم مجموعة من الأدباء والشعراء حتى يتنوع المجلس.
1: أمر مولاي، ولقد دعونا رئيس الديوان محمد الأنسي والإمام الخاص لحضرتكم الشيخ حمزة العربي والأستاذ عبد المنعم الرفاعي وصاحب جريدة الوفاء الأستاذ صبحي زيد الكيلاني والأستاذ تيسير ضبيان. هل ترغب بغيرهم يا مولاي؟
0: الشيخ فؤاد الخطيب.
1: الشيخ فؤاد مريض يا مولاي ولا يستطيع الحضور.
0: شافاه الله على بركة الله.

0: في ليالي رمضان كان القصر يخفف من صرامة السياسة دون أن يتخلى عن جلالها، فالمائدة هنا تجمع ما تفرق من سيف وقلم وجندية وشعر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وطاعتنا، تقبل الله منكم جميعا
2: إنه منك صالح الأعمال.
3: تقبل الله طاعاتكم جميعا، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم أدمها من نعمة واحفظها من الزوال.
4: آمين يا رب العالمين. شكرا يا سمو الأمير، خلف عليكم سفرة دائمة، دامت دياركم العامرة.
3: هنيئا لكم.
1: شكرا. شكرا يا سمو الأمير. يخلف عليكم سفرة دائمة إن شاء الله.
3: إن في الشعر القديم مقطوعات فريدة تنطوي على أجمل المعاني وأسمى الغايات، وهي بأسلوبها الجزلي وديباجتها المشرقة وألفاظها المنتقاة تصلح لأن تكون نبراساً لتوجيه الأمة ومنهاجاً للعمل. وإنه لا يحضرني في هذا المقام مقطوعة شعرية قديمة رائعة لا أدري من قائلها.
0: وحين يهدأ صخب الصحون تبدأ معركة من نوع آخر، لا تراق فيها الدماء بل تستنفر الذاكرة ويستدعى لسان العرب ليقف شاهداً على الفهم.
3: نذودهم عنا بمستنة ذات عرانين ودفاعي، كأنهم أسد لدى أشبل ينهشن في غيل وأجزاعي، حتى تجلت ولنا غاية من بين جمع غير جماعي.
2: ماذا يقصد سمو الأمير؟ له شأن غريب.
3: من منكم يا رجال القلم والأدب والشعر يستطيع أن يشرح لنا هذه الأبيات ويفسر ألفاظها الغريبة ومعانيها الدقيقة؟
5: أنا يا سمو الأمير. المستنة مشتقة من السنان أي الرمح، والعرانين الأنوف، والتباع الجنود.
3: هذا ما يقوله تيسير يا شيخ حمزة، فماذا تقول أنت؟
6: أعتقد أنه قريب من الإجابة الصحيحة.
3: أبداً، لقد رسبتم

0: جميعاً بالامتحان.
1: يا مولاي، هل لنا أن نرجع للقواميس؟
0: أبداً يا شيخ محمد الأنسي، كنت أعتقد أنك وتيسير ظبيان وعبد المنعم والشيخ حمزة وصبح الكيلاني تحيطون بلغتكم.
2: لم يكن الامتحان في الأبيات، بل في الاطمئنان السريع إلى أول معنى. فاللغة مثل الحرب لا تعطي أسرارها لمن يكتفي بأقرب سلاح.

0: مولاي تسجل علينا.
1: لنسأل الشيخ فؤاد الخطيب، اطلبوه لي على الهاتف. السلام عليكم يا شيخ فؤاد.
2: وعليكم السلام يا مولاي.
1: سمعنا أنك قد ألمت بك وعكة، شافاك الله،
2: متعك الله بالصحة والعافية.
1: يا شيخ فؤاد، لم تكن على سفرتنا هذه الليلة، وعندي طائفة من الأدباء عجزوا عن شرح بعض الأبيات، فهل لك أن تشرحها لنا وأنت شاعرنا وإمامنا في اللغة؟
2: تفضل يا مولاي، أسمعك.
1: نذودهم عنا بمستنة ذات عرانين ودفاع، كأنهم أسد لدى أشبل، ينهشن في غيل وأجزاع، حتى تجلت ولنا غاية من بين جمع غير جماعي.
2: صراحة أحتاج بعض الوقت يا مولاي.
1: لا يمكن يا شيخ، لن نسمح لك باستخدام المعاجم، لذلك أقول إنك رسبت مثلهم.
3: وحين تعثر الجميع لم يكن المقصود إحراجهم بل إيقاظهم، فالقائد الذي يعرف لا يخفي معرفته بل يجعلها درساً يقال في مجلس ويسمع في التاريخ.
4: يا سمو الأمير، لقد استوقفتني هذه الألفاظ، فهي جزلة موغلة في لغة الحرب، وبعضها التبس علينا معناها كالمستنة والعرانين والدفاع.
1: وهذا بعض جمال الشعر يا تيسير، إنه أن يفتح باب السؤال قبل أن يمنح الجواب. أما المستنة فليست من السنان كما ظننتم، بل هي قطعة من الجيش، كأنها نصل منفصل لكنه يعمل في الجسد كله.
0: إذن يا مولاي، فالشاعر لا يصف سلاحا بل تشكيلا عسكريا.
1: نعم يا شيخ حمزة، يصف تنظيم القوة لا حدتها فقط. وأما العرانين فليست الأنوف كما يسبق إلى الذهن، بل هم قادة الجيش ورؤوسه، أولئك الذين يتقدمون الصفوف ويعرف بهم الجمع. وأنا هنا قاصد أن يكون هذا الشعر حاضرا في حضور هؤلاء القادة الكبار من قادة جيشنا العربي.
5: من بعد إذنك يا مولاي، هنا وكأن الصورة تنقلب من الجسد إلى العقل الذي يقوده.
1: أحسنت يا عبد المنعم.

0: أما الدفاع أو كما وردت في بعض الروايات التباع، فهم الجنود التابعون الذين يشد بعضهم بعضا، فلا قائد بلا جند ولا جند بلا راية.
1: ما شاء الله.
2: هكذا تحولت الأبيات من وصف معركة إلى كشف رؤية، فالقوة عند الأمير ليست في حد السلاح، بل في عقل يعرف لماذا يشهر السلاح.
3: ولهذا شبههم الشاعر بالأسود،
0: بل بأسد عند أشبالها. تلك صورة أعمق، ليست شراسة عمياء، بل شراسة تحمي غاية. حتى إذا انكشف غبار المعركة قال: حتى تجلت ولنا غاية. أي أن القتال لم يكن لهوا ولا انتقاما، بل طريقا إلى مقصد واضح وسط جمع كثير لا يجمعه هدف.
3: إذن فالشعر هنا يكتب العقيدة لا الحدث فقط.
0: وهكذا ينبغي أن يكون شعر الحروب، ذاكرة للعقل لا نشيدا للضجيج.
4: وهذا جمال أن يكون القائد مثقفا ومطلعا وصاحب رؤية ثاقبة. لقد سبقتنا يا سمو الأمير وغلبتنا.
5: كان ذلك امتحانا صعبا، لا في اللغة وحدها بل في معنى القيادة. فمن يقرأ الشعر ليطرب ليس كمن يقرأه ليهتدي. وفي المركة كان الشعر أحد وجوه الدولة.
6: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
7: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 23 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق للثامن من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع الشيخ عبد الله الخلايلة يتلو علينا ما تيسر له من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكن هجرة الرسول عليه السلام رحلة عابرة، بل كانت منهجا علميا تربويا ودرسا دعويا أراد الرسول أن يعلمه للأمة. كانت الهجرة النبوية عملا دؤوبا وتخطيطا دقيقا محكما وأخذا بجميع الأسباب التي يهتدي إليها العقل البشري. خرج النبي عليه السلام من بيته في ساعة الهاجرة، الساعة التي تنام فيها أعين الرقباء من قريش، واصطحب معه أبا بكر بناقتين محملتين بالطعام والشراب إلى غار ثور، وغار ثور يقع في الجنوب في حين أن العدو يبحث في الشمال، وهذا فيه تورية للعدو وخدعة. يمكث النبي عليه السلام ومعه صاحبه 3 أيام في الغار، ويجند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لنقل أخبار قريش، فكان عبد الله يجلس مع قريش في مجالسها وأنديتها، ثم يأتي في المساء يزود النبي عليه السلام بأخبار القوم، وكأني بعبد الله يأتي في اليوم الأول ويقول: يا رسول الله لا تخرج، فإن الطلب عليك شديد والرصيد وفير. وكذلك في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث: فلتخرج يا رسول الله. جند النبي عليه السلام أسماء بنت أبي بكر بمهمة تتناسب مع طبيعتها، فأوكل لها مهمة نقل الطعام والشراب، وهذا فيه دلالة على دور الأمة في صناعة التاريخ وصناعة النجاح وصناعة المستقبل. وجند النبي عليه السلام عامر بن فهيرة راعي الأغنام، فكان يأتي في المساء فيعفي على آثار عبد الله وأسماء. وجند النبي عليه السلام دليلا في الرحلة، وكان خبيرا ماهرا في معرفة الطرق حتى تحقق النصر لهذه الرحلة المباركة. وفي هذا كله درسا عمليا للأمة أن تأخذ بالأسباب والمسببات اقتداء بالرسول عليه السلام. ونتعلم من تلك الرحلة المباركة حب الأوطان، فحب الأوطان من الإيمان ومن العقيدة، فقد جسد الرسول عليه السلام هذا الدرس عمليا من خلال الهجرة النبوية الشريفة. فعندما خرج من مكة وقف على مشارفها وقال قولته المشهورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى نفسي، ولو أن أهلك أخرجون منك ما خرجت. فبهذه الكلمات جسد النبي عليه السلام حب الوطن، وكان يكثر من الدعاء: اللهم كما حببت إلينا مكة فحبب إلينا المدينة. ثم نجد السيدة عائشة رضي الله عنها تتعلم هذا الدرس من النبي عليه السلام، فتخرج في الليلة المقمرة وقد اكتمل البدر حسنا وبهاء، فتقول: القمر في مكة أجمل.

0: منه في المدينة، والقمر هو القمر والسماء هي السماء، ولكن اختلج في نفسها حب الوطن فعبرت عن حبها لوطنها بهذه الكلمات. وعد النبي عليه السلام الدفاع عن الأوطان والأعراض والمقدسات شهادة لصاحبها ينال بها رضا الله عز وجل في الدنيا والخلود في جنات النعيم في الآخرة. وكلنا يعلم أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والحب الحقيقي للوطن أن ندافع عنه وأن نحميه من الطامعين الحاقدين، وأن ننظر إلى الوطن بمنظار تعظيم المنجزات ومحاربة الإشاعات الظلامية التي تنظر إلى الوطن ومقدراته ومنجزاته بمنظار أسود. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون حداد وهشام خويله، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية ينقل دعوة من جلالة الملك إلى رئيس أذربيجان لزيارة المملكة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين ويصفها بالغاشمة. عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة تواصل تقديم خدمتها الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاصمة باكو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث جرى تبادل التحيات والدعوات الرسمية بين الرئيس علييف وجلالة الملك عبد الله الثاني لتبادل الزيارات بين البلدين. وأكد الجانبان خلال المباحثات عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تطويرها، وبحثا آليات تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة والعمل البرلماني. كما شدد اللقاء على أهمية البناء على نتائج اللجنة المشتركة التي عقدت في باكو في شهر تشرين الثاني من عام 2025، وتكثيف اللقاءات الثنائية، إلى جانب دراسة إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة لتنشيط القطاع السياحي.
0: وصل وزير الداخلية مازن الفراي اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لوزير داخلية عربي إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق. وأكد الفراي أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، خاصة في المجال الأمني، مدينا التفجيرات الإرهابية التي شهدتها دمشق، ومؤكدا تضامن المملكة مع سوريا في مواجهة العنف. وبحث الفراي خلال اجتماعات مع نظيره السوري أنس خطاب ومسؤولين سوريين سبل تطوير التعاون المشترك، بما في ذلك التدريب وتطوير المراكز الحدودية ومكافحة تهريب المخدرات.
1: دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولتي الكويت والبحرين الشقيقتين، واعتبرها انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا مباشرا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، فضلا عن كونها تصعيدا خطيرا يخرق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها تضامن المملكة الأردنية الهاشمية المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ووقوفها الكاملة إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وصون سلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.
0: تواصل عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديم خدماتها

0: الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين ضمن مبادرة استعادة الأمل التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية بهدف مساعدة المصابين على استعادة قدرتهم على الحركة والاندماج في حياتهم اليومية. وتواصل العيادة التي زودت بأكثر من 1000 طرف صناعي متطور من قبل القوات المسلحة تقديم خدماتها باستخدام تقنيات حديثة تتيح أخذ القياسات وتصنيع الطرف الصناعي الدائم وتجهيزه وتسليمه للمريض خلال ساعتين بما يتوافق مع حالته الصحية واحتياجاته الوظيفية مع مراعاة التغيرات الجسدية المستقبلية. وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني والطبي الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز قدرتهم على استعادة حياتهم الطبيعية. ويذكر أن العيادة ركبت منذ بدء عمل القوة الحالية 126 طرفا صناعيا علويا وسفليا، فيما تجاوز إجمالي الأطراف الصناعية التي جرى تركيبها منذ انطلاق مبادرة استعادة الأمل 1200 طرف صناعي، في إنجاز يعكس استمرار الجهود الأردنية لدعم المصابين وتقديم الرعاية المتخصصة لهم.
1: توفي طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي، فيما أصيبت سيدة بنيران البحرية الإسرائيلية في قطاع غزة ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي ظل هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية، حذرت الأمم المتحدة من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء داخل مخيمات النزوح بعد تسجيل نحو 9300 إصابة خلال أسبوعين فقط. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد صعدت قوات الاحتلال من مداهماتها، حيث اقتحمت عدة منازل في مخيم العين غرب مدينة نابلس وهدمت بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وتزامنا مع ذلك شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في محافظة الخليل طالت 4 فلسطينيين بينهم سيدة، مع احتجاز العشرات واستجوابهم ميدانيا.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، معتبرا أن أي مفاوضات جديدة معها أصبحت مضيعة للوقت. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تمسك بلاده بالدفاع عن حقوقها، فيما حملت الخارجية الإيرانية واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، معتبرة أن الهجمات الأمريكية وإلغاء الترخيص النفطي إلى جانب استمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها وجعلتها غير فاعلة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يبقى الطقس حتى يوم الجمعة صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 8 تموز. في مثل هذا اليوم 8 تموز من عام 1916، ومع بدء انطلاقة الثورة العربية الكبرى وتقدم القوات العسكرية في أراضي الحجاز التي كان يتواجد فوق أرضها أكثر من 10,000 جندي تركي، توجه جيش الثورة العربية نحو ساحل البحر الأحمر لإحكام السيطرة على الموانئ ومنع تدفق أي نجدات أو مساعدات ألمانية أو تركية، أو حتى لمنع تحرك الجيش التركي ولحصره في الحجاز حتى لا يتقدم إلى جبهة الشمال. احتلت قوات الثورة العربية الكبرى منطقة الليث، ثم تقدمت نحو القنفدة على الساحل إلى الجنوب من مكة المكرمة والطائف، وهي مفتاح المنطقة، فاحتلتها قوات الجيش العربي الشرقي بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين. في مثل هذا اليوم 8 تموز من عام 1916، وصلت إلى جدة أول قافلة من المتطوعين من معسكرات الأسر في الهند، وعددهم 100 ضابط و19 نائب ضابط و2600 جندي. ويذكر العقيد طاهر محمد عارف الذي كان ضمن هذه المجموعة أن القوات البريطانية حاولت إنزال هذه المجموعة في السويس بحجة أنهم سيتلقون تدريبا خاصا ثم ينقلوا إلى غزة ليحاربوا باسم الشريف الحسين، ولكن المجموعة رفضت ذلك وهددت باتخاذها لإجراءات عنف، مما دفع بمسؤولي السفينة للإبحار باتجاه جدة ليصلوها في 8 تموز من عام 1916. في مثل هذا اليوم 8 تموز من عام 1938، وجه جلالة الملك عبد الله الأمير آنذاك رسالة إلى المندوب السامي في شرق الأردن

يحتج فيها على الحوادث المؤسفة التي وقعت في حيفا، ويقول جلالته في رسالته: لقد كان لحادث حيفا الفاجع في الأفكار العمومية في شرق الأردن التأثير العميق من الحزن والغضب، ولحادث القدس الشريف مثله، وإنني لحزين مع علمي أن فخامتكم والحكومة في فلسطين قائمة بمسؤولياتها إزاء السلام بكل ما أوتيت من وسيلة وحكمة. ويقول جلالة الملك عبد الله في رسالته الاحتجاجية: وإنني بالنسبة لما هو واقع على أبناء قوم العرب في القدس، فإنني أوجه أشد الاحتجاج على هذا التصرف، وأنتظر بسرعة ما سيترتب من عقاب صارم على المتجاسرين على هذه الفضاء. وفي 8 من تموز من عام 1972 كانت وفاة المغفور له الملك طلال بن عبد الله في اسطنبول، وهو من مواليد مكة المكرمة عام 1909 ميلادي، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية، وقد بويع ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية عام 1951 بعد استشهاد والده، ثم وبسبب حالته الصحية يعفى من الحكم. والملك طلال طيب الله ثراه كان ضابطا وقاتل في حرب فلسطين عام 1948. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

وهذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما منوجه التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة.

0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يشهد العالم اليوم تسارع كبير في تطور الخدمات على الصعيد التكنولوجي، على الصعيد التقني، وأيضا على صعيد خدمات الاتصال. لذلك هذا القطاع يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، الذي يوجه دائما بضرورة إيلاء هذا القطاع الاهتمام الكبير ويدعم أيضا الريادة والابتكار. اليوم راح نسلط الضوء على واحدة من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاتصالات، وهي شركة زين الأردن، وسنتحدث عن دور هذه الشركة الوطنية في دعم التحول الرقمي والابتكار، وأيضا أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية ومن ضمنها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، سيد طارق البيطار، المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن. مساء الخير أستاذ طارق.
1: يسعد مساك دكتورنا العزيز، والله يعطيكم ألف عافية، واسمح لي من هذا المنبر من إذاعة

0: القوات المسلحة الجيش العربي إني أنقل اعتزازنا الكبير بكل أفراد القوات المسلحة ولجلالة سيدنا القائد الأعلى وسيدي حسين، ومنحب نعيد عليه بعيد ميلاده وإن شاء الله طولة العمر دائما.
1: إن شاء الله. مرحب بك مرة أخرى، واليوم في اهتمام كبير بقطاع الاتصالات والابتكار والريادة، وتابعنا مؤخرا زيارة عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف باشا أحمد الحنيطي لمنصة زين للإبداع ومركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات في مجمع الملك الحسين للأعمال. سؤالي، شو أهمية هذه الزيارة بالنسبة لشركة زين، وشو أبرز ما تم عرضه ومناقشته خلال هذه الزيارة؟
0: يعني سيدي، زيارة عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي كانت زيارة مميزة حقيقية، لأنه إحنا كأردنيين عندنا دائما مشاعر مميزة تجاه الجيش، ويعني دائما في حضرة الجيش بتحضر الهيبة والفخر، وبنستذكر الإنجازات وبنستحضر كل معاني العطاء والبذل من أجل الأردن، وهذا الشيء دائما موضع تقدير عنا كأردنيين بشكل عام وبشركة زين بشكل خاص، إدارة وموظفين. والتعاون مع المؤسسة العسكرية اللي بنفتخر فيها، ونكون جميعا جيش وشركات وأفراد إيد واحدة دائما لخدمة الأردن. منصة زين للإبداع افتتحت عام 2014، قبل 11 عام شرفنا جلالة سيدنا الله يطول عمره وجلالة الملكة، وتم افتتاح هذا الموقع بمجمع الأعمال، وكانت من أوائل الحاضنات للشباب الأردني والإبداع، واليوم اللي صارت الوجهة المفضلة للشباب الأردني.
1: نعم،
0: وكل مبدع وصاحب فكرة أو مشروع ريادي مميز، وطبعا عطوفة الباشا التقى بمجموعة من الشباب والشابات بزنك، وكان في حديث جانبي بينه وبينهم عن مشاريعهم الريادية اللي قاعدين بيشتغلوا عليها داخل المنصة. وطبعا يعني أنا اللي بدي أقوله، هاي مش أول زيارة لعطوفة الباشا بال2019 لما كان قائد لسلاح الجو الملكي، برضه شرفنا بزيارة وحاور الشباب، وكان يعني المحاولة إنه دائما دمج القطاع الخاص مع
1: نعم،
0: القطاع العام وأخذ الأفكار الريادية. تعرف الشباب اليوم دائما عندهم أفكار ريادية
1: صحيح،
0: ومواكبين التكنولوجيا، ويخلق نوع من أنواع التعاون ما بين القطاع العام والخاص، وخاصة إنه القوات المسلحة الأردنية هي أكبر مؤسسة في الأردن وهي من أكثر المؤسسات اللي فيها الإبداع ودائما بتدعم المبدعين.
1: نعم. يعني أبرز المحاور اللي تم استعراضها أو مناقشتها خلال الزيارة.
0: نعم، يعني الصراحة سيدي الزيارة هي تمت على محورين. أول
1: نعم،
0: إشي أخذت مركز زين للإبداع زنك
1: نعم،
0: مع مجموعة من الشباب، وتم أخذ توجيهات من عطوفة رئيسة الأركان للإخوان اللي كانوا موجودين مع حضرته على مجالات التعاون بين شركة زين وبين القوات المسلحة بما يخص الـ AI،
1: نعم
0: السايبر سيكوريتي، يعني مجموعة من المواضيع اللي
1: نعم
0: المشتركة اللي بتهم القوات المسلحة. وتضمنت الزيارة أيضا جولة بمركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث، اللي هو البنكر
1: نعم
0: اللي موجود أيضا في مجمع الملك حسين للأعمال. هذا المركز اللي يعد الأول من نوعه بالمنطقة، واللي بيقدم من خلاله خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
1: نعم
0: وطبعا بخدم كمان شركات إقليمية بمختلف القطاعات، مش بس قطاعات تكنولوجيا، بخدم بنوك، بخدم يعني قطاعات مختلفة.
1: نعم
0: وكانت جولة مميزة، طلع عطوفة الباشا على خدمات المركز والتجهيزات اللي تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
1: نعم بالحديث عن منصة زين للإبداع، لأنه إحنا دائما بنهتم بالشباب اقتداء بسيد البلاد وسمو ولي العهد، ما هي أبرز الخدمات اللي تم أو التي تقدمها منصة زين للإبداع، وشو بتوفر للشباب الأردني أستاذ طارق؟
0: يعني سيدي، أنا بدي أقول لك، يا اليوم إحنا عندنا في 8 مواقع لمراكز الريادة بزين زينك منتشرة بمختلف المحافظات والجامعات،
1: شمال جنوب وسط
0: اي نعم من ال

0: من الشمال إلى الجنوب، نعم. وإن شاء الله قريبا في افتتاح في مركز زين للإبداع في مدينة العقبة.
1: مواقع هذه المنصات
0: بالجامعة الأردنية، بالجامعة الهاشمية، باليرموك، بالعقبة، بعمان، نعم. يعني عددها 8.
1: نعم.
0: تتضمن عدد من البرامج. هاي البرامج على مدار السنة كلها مجانية للشباب، وبتدعم الرياديين وبتساعد على دعم الشباب. يعني من يوم ما انطلقنا من 2014 لليوم عندنا تقريبا 6300 فعالية تركز
1: التي
0: على
1: أقيمت لغاية الآن،
0: 6300 لحد الآن بجميع المواقع.
1: نعم، من 2014 لغاية
0: صحيح اليوم. بالثمان مواقع.
1: نعم، 6300 فعالية.
0: نعم، تتضمن فعاليات مختلفة. زار وشارك بهاي الفعاليات ما يزيد عن 400,000 شاب وشابة.
1: رقم 400,000 شاب،
0: نعم.
1: وشابة،
0: نعم.
1: زاروا هذه الفعاليات.
0: نعم. نعم. هاي الفعاليات تضمن مواضيع كثيرة، مواضيع تتعلق بالسايبر سيكوريتي، بالاي اي، بالكودينج،
1: نعم.
0: بالبرمجة. نشأ من هاي الفعاليات والبرامج 260 شركة ناشئة. هاي 260 شركة ناشئة، نسبة نجاح الشركات الناشئة بالأردن ما يقارب 25%، وهي نسبة عالية جدا. مجموع الاستثمار اللي تم من شركة زين لهاي الفعاليات تجاوز 15 مليون. عدد كبير من المبادرات بتصير، واحدة من المبادرات اللي هي زين المبادرة بيحصل الشركات الناشئة على مبالغ مالية قدرت لحد الآن بمليون دينار دفعنا للشركات الناشئة.
1: نعم، ال260 شركة ناشئة هذه مخرجات منصة زين للإبداع.
0: نعم نعم سيدي، في عندك 11 شركة قدرت تجيب استثمارات لشركاتها بقيمة 6.5 مليون دينار.
1: إحدى هذه الشركات
0: مجموعهم هدول، نعم. 11 شركة ناشئة من أصل 260 لما انطلقوا صار عندهم موظفين بعدد تقريبا 3500 موظف، حصلوا على استثمارات داخلية وخارجية بقيمة 6.5 مليون دينار عشان الأوبريشن تاعهم.
1: نعم، هذه الشركات بأي مجال؟
0: مختلف المجالات.
1: مختلف المجالات.
0: مختلف المجالات. يعني نعم. اليوم بتلاقي شركات مختصة بمواضيع الزراعة بس بيستخدم التكنولوجيا.
1: نعم.
0: بتلاقي شركات مختصة بمواضيع الطبية موجودة بالبيئة. هاي الشركات كلها.
1: نعم.
0: اليوم نفتخر إنه الشباب الأردني صار يطلع للجوار الإقليمية والدول العالمية.
1: طيب نتحدث الآن حتى نوجه الشباب اللي بيسمعونا والشابات.
0: نعم.
1: بدي أستفيد من منصة زين للإبداع،
0: نعم.
1: كيف بإمكاني أستفيد من برامجها؟ وين أتوجه؟ الأوقات مثلا اللي تقام بها هذه الفعاليات أو اللي أستطيع أني أستفيد من برامج زين للإبداع؟
0: يعني اليوم اللي بتابع صفحاتنا على منصات التواصل، نعم. الاجتماعي بيقدر يعرف إيش البرامج اللي منقدمها وإيش المشاريع اللي منقوم فيها، وحسب كل واحد حسب منطقته بيقدر يقدم ويجي. إحنا الهدف لما يعبي الابليكيشن انه نعرف انه هذا شاب او شابه بدهم يعملوا شركه ناشئه، واحنا بندخلهم بالسيستم وبصيروا موجودين داخل المنصه. اليوم عندنا 187 شريك،
1: نعم،
0: محلي واقليمي وعالمي. هذول الشركاء بنعرفهم على الشركات الناشئه، وفي منهم بيستثمر فيهم وفي منهم بيصير يشتري خدماتهم. يعني احنا اليوم شركه زين موجودين في الاردن،
1: نعم.
0: وفي السعوديه وفي العراق وفي الكويت وفي البحرين وفي السودان، ومبارح وقت تم التوقيع على سوريا. اليوم راح يكون في زين سوريا ايضا.
1: نعم.
0: فشركاتنا الناشئه بيكون في عندهم خدمات عديده، وعشان نعرفهم على الاسواق الكبيره احنا كشركه زين الاردن بنعرفهم على سوق السعوديه من خلال شركه زين السعوديه.
1: نعم.
0: وبنطلقهم عشان يقدروا يبيعوا خدماتهم ومنتجاتهم داخل البلدان المجاورة.
1: نعم، بالعودة لموضوع أوجه التعاون المشترك مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نعلم أن هذا التعاون مع شركة زين هو تعاون ممتد أستاذ طارق، لكن
0: نعم.
1: سؤالي بدنا نستعرض أبرز أوجه هذا التعاون، وين بتركزوا تعاونكم مع القوات المسلحة الأردنية؟
0: يعني لما نحكي عن مؤسسة بحجم القوات المسلحة الأردنية وما تملكه من خبرات بمختلف المجالات بتكون أوجه التعاون عديدة ومتنوعة، غير التعاون بمجال التكنولوجيا اللي بتقدمها وبتاخذها عن طريق شركة زين. في برامج مجتمعية مشتركة بين شركة زين والإخوان بالقوات المسلحة، مثل الحملات اللي بنقوم فيها، حملة الشتاء، حملة شهر رمضان. شركة زين من أكبر الداعمين لصندوق الشهداء.
1: نعم.
0: القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وصندوق دعم أفراد القوات المسلحة. طبعا كمان في دعم وشراكة بالمؤتمرات اللي بتقوم فيها القوات المسلحة، القوات المسلحة في عندهم برامج سنوية، إشي خاص بالكودينج، إشي خاص بالسايبر سيكوريتي. من يعني إحنا بنكون دائما متواجدين بهاي المؤتمرات، وطبعا بالاحتفالات الوطنية بنتشرف دائما إنه الأخوان بالقوات المسلحة بيكونوا الجزء الأساسي بهذا الاحتفالات، واحتفالات عيد ميلاد جلالة سيدنا الله يطول عمره.
1: نعم.
0: ومجال الإبداع والابتكار طبعا في تبادل خبرات من خلال منصة زين الإبداع، ومن خلال الورشات في مجال الأمن السبراني وتكنولوجيا المعلومات اللي تتصمم خصيصا للأخواننا النشامة بجيشنا العربي والأجهزة الأمنية.
1: نعم. طيب، الخطط المستقبلية في إطار هذا التعاون وهذه الشراكة المثمرة والممتدة مع القوات المسلحة الأردنية.
0: نعم، يعني سيدي أكيد إحنا رح نبني على ما سبق، والنجاح اللي بنفتخر فيه بالتعاون بيننا وبين القوات المسلحة، والفترة القادمة إن شاء الله راح يكون التوسع أكثر، لا سيما مجال الإبداع والابتكار بعد زيارة رئيس هيئة الأركان من خلال منصة زين للإبداع. وإن شاء الله راح تسمعوا أخبار طيبة راح نعلن عنها فور الانتهاء منها، بالتعاون الكبير اللي راح يكون بمجال الإبداع والابتكار مع الإخوان بالقوات المسلحة.
1: نعم. اليوم أي شركة لها طموح.
0: نعم.
1: مستقبلي، واليوم طموحكم أكيد في مجال تحسين خدمات الاتصالات وأواكب ما يدور في العالم بشكل عام. وين بتفكر اليوم شركة زين؟
0: يعني سيدي في مجال التكنولوجيا احنا الحمد لله دائما مواكبين أحدث التكنولوجيا، وبنحاول دائما نستثمر فيها ونجيب على الأردن أحدث ما توصل إلى التكنولوجيا. اليوم زين مستثمر فوق 5 مليار بالبنية التحتية في الأردن،
1: كافة مناطق المملكة،
0: كافة المناطق 99%
1: تغطية
0: مغطاة
1: الشبكات.
0: نعم،
1: يعني الإرسال تقنيات الإنترنت.
0: طبعا شركة زين كانت دائما السباقة بالخدمات مثل الفايبر مثلا. نعم. والإنترنت اليوم إذا بدي أحكي عن موضوع الإبداع، يعني أنا بتذكر بال 2014 لما رحنا بمعيد جلال سيدنا الله يطول عمره. نعم. على سيليكون فالي عشان نعرف كيف نتعلم وكيف نخلق من الأردن تصير الأردن هي سيليكون فالي للميدل إيست.
1: نعم.
0: وانطلقت من هناك، وإن شاء الله إحنا مستمرين بالعمل على إنه نخلق جو للرياديين الأردنيين والإقليميين إنه ينطلقوا من الأردن، لأن الأردن فيها كثير من الشباب المميزين اللي بيقدروا يعطوا ويعملوا شركات ناشئة وينطلقوا منها من الإقليمية للعالمية ويرفدوا الاقتصاد الوطني بهاي الشركات. زي ما قلت لك، يعني اليوم في عندك 260 شركة ناشئة طلعت من زينك، وظفوا 3500 شاب وشاب أردني. هذا بورجيك قديش.
1: نعم.
0: إنه في بوتنشال عالي، وبورجيك إنه الاستثمارات اللي حصلوا عليه 11 شركة خلال فترة قصيرة تقريبا 6.5 مليون دينار، وإن شاء الله مستمرين أكثر بهاي الاستثمارات.
1: نعم. أنا سعدت بهذا اللقاء مع حضرتك أستاذ طارق البيطار، بدي أشكرك على هذه المعلومات القيمة وهذه الإضاءات اللي بتهمنا حول قطاع الاتصالات وأيضا الابتكار وإدامة الاستدامة في شركة زين الأردن كشركة وطنية رائدة في هذا المجال. كل الشكر والتقدير لك أستاذ طارق.
0: شكرا سيدي، وشكرا لكل فرد من أفراد القوات المسلحة على جهودهم الكبيرة وعلى حماية أمننا وأمن أبنائنا، والله يعطيهم العافية دائما.
1: إذن السيد طارق البيطار مدير تنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي. شكرا الله.

0: التعاون المشترك والمثمر بين شركة زين الأردن والقوات المسلحة الأردنية لخدمة هذا القطاع، وأيضا بما ينعكس على الطرفان في مجالات تحسين خدمات الاتصال وأيضا الريادة والابتكار. نسعد دائما بهذه الشركات الوطنية العريقة والكبيرة. بهذا القدر نكتفي ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من لقاء الأسبوع. شكرا لكم دائما على حسن وطيب الاستماع والمشاهدة أيضا، وكل الشكر لفريق العمل من الهندسة الإذاعية ليت الشلول، من اللايف ستريم محمد السقرات، من التصوير علي الوديان، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، في الإعداد خالد القلاب، وفي المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل بإذن الله. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قصة وقصيدة.

أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأعزاء، مساء الخيرات عليكم جميعا. أحييكم أنا تغريد الزواهرة من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هناك أغاني نسمعها فتمر مرور الكرام، هناك أغاني تسكن في الذاكرة لأن وراء كلماتها قصة حقيقية مليئة بالمشاعر والألم والوفاء. ومن بين تلك الأغاني أغنية الذاهبة لتصبح واحدة من أكثر الأغاني تأثيرا في قلوب الناس.

تبدأ الحكاية مع فتاة اسمها العنود. أحبها ناصر حب كبير وكانت تتبادل المشاعر نفسها، فتقدم لوالدها طالبا الزواج منها، لكن طلبه أكيد قوبل بالرفض، وتزوجت العنود من رجل آخر. ورغم مرور الأيام ظل الحب في قلب ناصر وما تزوج بغيرها. ظل يحمل في داخل أمنية أنه يجمعهم القدر يوما ما من جديد، مر 13 عاما حتى توفي زوج العنود. وبعد انتهاء عدتها عاد ناصر مرة ثانية ودق الباب نفسه، وهاي المرة جت الموافقة اللي انتظرها سنوات طويلة ليبدأ فصل جديد من حياته مع المرأة التي أحبها منذ شهر.

عاش ناصر والعنود أيام مليئة بالمحبة والسعادة. كان يشعر أنه الله عوضه عن سنوات الانتظار، ما كان يفارقها إلا عند ذهابه إلى العمل. بعد عام واحد زفت إليه خبر حملها بطفلها الأول، فازدادت فرحته وأصبح بعد هذه الأيام أيام الانتظار للحظة التي يحمل فيها ابنه بين إيديه. لكن الحياة تخفي أحيانا ما كان يتوقع الإنسان.

في يوم الولادة دخل ناصر المستشفى ينتظر الخبر السعيد، فجاءته الممرضة وقالت له مبروك لقد رزقت بطفل، لكن ما سأل عن المولود، بل كان أول سؤاله خرج من قلبه كيف زوجتي؟ جرد اللي بدت فرحته في لحظة وأطفأ نور حياته، توفيت العنود أثناء الولادة.

في لحظة واحدة فقط اجتمع الفرح والحزن، واجتمع الميلاد والرحيل، وظل الطفل شاهدا على قصة حب انتهت برحيل أمه. بعد هالفاجعة اتخذ ناصر قرار بأنه ما يتزوج مرة ثانية، وأنه يكرس حياته كلها.

لتربية ابنه ليظل الابن ذكرى حية من المرأة اللي أحبها وانتظرها سنوات طويلة ولم تدم حياته معها إلا وقت قصير لكنه كان مليء بالحب والوفاء.

مرت سنين على رحيل العنود، حتى زاروا صديق الفنان خالد عبد الرحمن ليطمئن على صحته، وأثناء الجلسة وهو طبعا جالس هو وهذا الناصر الصابر، هو والصديق خالد عبد الرحمن، أخرج ناصر ورقة كتب عليها قصيدة بعنوان الذاهبة. قرأها خالد، تأثر بكلماتها كثير وطلب منه أنه يسمع هالكلمات ويسمح له بغنائها. في البداية شوية تردد ناصر لأنه كان يشوف القصيدة جزء من روحه وذكرياته، لكنه وافق في النهاية بشرط أنه يكون خالد عبد الرحمن أول من يغنيها. فتحولت القصيدة إلى أغنية خالدة حملت وجع الفراق وصدق المشاعر، ووصلت إلى قلوب المستمعين الملايين.

0: لعل أجمل ما تعلمنا إياه هذه القصة إنه الكلمة الصادقة لا تموت، وأن الشعر عندما يخرج من القلب، قلب صادق، يصل لكل قلب، وأن الوفاء يظل ويبقى من أجمل الصفات اللي يحملها الإنسان مهما تبدلت الأيام.
1: الشباك مذعورة حزينة، طولوا في الكهف الأصحاب وبقت روحي.
0: إلى هنا وإياكم متابعينا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم قصة وقصيدة. كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيطي، والهندسة الإذاعية محمد عبيدات.
2: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار يقدمه هشام خويلة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزراء. وزير الخارجية ينقل دعوة من جلالة الملك إلى رئيس أذربيجان لزيارة المملكة. رئيس مجلس النواب يقرر دعوة المجلس للانعقاد يوم الأحد المقبل لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين ويصفها بالغاشمة. عودة دفعة جديدة من أطفال غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن. عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة تواصل تقديم خدماتها الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. أخيرا طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة حتى الجمعة. ختام الموجز في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وموضوع حلقتنا أعزائي هذا المساء مع ضيفنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشجي أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية هو موضوع الإطار السياسي للدولة الأردنية وحديث مفتوح، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء من برنامجكم الأردن عبر العصور، وأرحب بضيفنا لهذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا سيدي.
0: سيدي، إحنا موضوع حلقتنا الإطار السياسي للدولة الأردنية، كيف بني هذا الإطار؟ خلينا نفهم أول شيء مع سوريا.
1: سيدي، الإمارة تشكلت دون إطار سياسي يعني يحدد مناطق سيادة الدولة على جغرافية الأرض، وطبعا تمثلت هذه في بناء ما نسميه نحن الجغرافيون إطار سياسي أو حدود سياسية. وكانت أولى الإطارات شكلت له حدود الأردنية السورية، تم باتفاق طبعا بين دول منتدبة في ذلك الوقت اللي هي بريطانيا وفرنسا في عام 1920، وإحنا بنسميه في العرف الجغرافي اللي هو تعريف الحدود، يعني من أين تمتد الحدود وإلى أين تنتهي. طبعا شكلوا لجان في 1921 بعد سنة، هذه اللجان بحثت أمر الحدود في اجتماعين، الأول في ذيبين في سوريا والثاني في درعا في 11 آب 1921. دار خلافات طبعا كالعادة بين أي دولتين لابد أن تحصل خلافات على الحدود، كان الخلاف محور القرى والمراعي في القطاع اللي ممتد في وسط سوريا اللي هي منطقة جبل الدروز ومنطقة الأزرق، وانتهت الاجتماعات دون التوصل إلى نهاية لهذه الحدود. طبعا هنالك حصلت أزمات أخرى، منها أزمة سما وأم جمال عندما تقدمت أو دفعت بريطانيا بنقاط الحدود داخل حدود الأردن، يعني تعدت في على المناطق اللي كانت تخضع للانتداب البريطاني، وهذا أدى إلى مناوشات وتوتر بين الجانبين الأردني والجانب الفرنسي، ونتيجة ذلك تدخل لورد بلومر من أجل إعادة تعيين حدود، وكما جاء في اتفاق عام 1920، واجتمعوا في بيروت في 1927 في المفوضية العليا الفرنسية في بيروت، وخصص المعالجة المواقع المتنازع عليها اللي ذكرناها، ومهد الوصول إلى تسوية أكثر وضوحا. طبعا في عام 1931 تم هنالك البروتوكول عرف قطاعات الحدود بصورة تفصيلية، منها قطاع اليرموك اللي هو درع الرمثة ونصيب جابر، وحتى نقطة الحدود العراقية السورية الأردنية هي جبل الطنف. وفر هذا طبعا التعريف القانوني للحدود، وتشكلت على ضوء ذلك لجنة ترسيم أو تعيين حدود. لابد من أن يعني أترك هذا الموضوع للحديث بس عن مراحل تعيين حدود وفق المقتضيات الجغرافية، مثلا في تعيين يعني الحد يرسم بتعريف بين السياسيين ثم تخطيطه على الخارطة ثم تعيينه على الأرض. أنا أقصد في المرحلة الأخيرة سنة 32 تعيين الحد على الأرض بين الأردن وسوريا، لابد من تشكيل لجان تسوية، ومثل الجانب السوري فيها عن الفرنسيين اللي هو بنت وبهيج الخطيب عن الحكومة السورية، عن الأردن إليكسيث كركبرايد وخلف التل عن الجانب الأردني، وقاموا بوضع العلامات الحدودية وإعداد الخرائط، ووثقت هذه الأعمال في 4 تموز 1932. طبعا اعتمدوا تقريرا مشتركا في عام 1937 للحدود بين سوريا والأردن، لأنه التقارير اللي كانت تكتب باللغة الفرنسية من جانب سوريا ومن جانب الأردن تكتب باللغة الإنجليزية، تم في عام 87 توحيد هذه التقارير باللغة العربية واعتمدت كأساس للحدود بين الدولتين.
0: يا سيدي، بين الأردن وفلسطين كيف تم اعتماد هذا الإطار أيضا؟
1: سيدي، العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة يعني متينة وقوية، ولكن كان المهيمن على هذه المنطقة هم البريطانيين كما تعلم.
0: صحيح.
1: كان فيه هنالك هربرت سومائيل المندوب السامي البريطاني، وفي الأردن معتمد بريطاني.
0: نعم.
1: ورسمت الحدود بين الحكومة البريطانية، يعني بين حكومة واحدة أو دولة منتدبة واحدة، وبين حكومتين ممثلة بمعتمد وممثلة بمندوب في فلسطين. الحدود طبعا فلسطين جرت في رسائل متبادلة بين المندوب السامي ووزير المستعمرات البريطانية أو للشؤون الخارجية البريطانية، وتقرر اعتماد الظاهرات الطبيعية أساسا للحدود. طبعا التعريف يبدأ في بموجب التقرير اللي اعتمدوهم أو المراسلات اعتمدوها في 1 أيلول 1922 على أن يبدأ من نقطة تبعد ميلين عن العقبة. وكان في هذا الجانب إشكالية، من أي جزء من العقبة تبدأ الميلين؟ لأنه الميلين تبدأ من أقصى بيت ولا من أقصى منشأة، كان في منشآت عسكرية أبعد من القرية اللي كانت العقبة في ذلك الوقت قرية، أشبه من قرية في العشرينيات، لم تكن مدينة بمستوى حجمها الحالي. فطبعا قالوا تبدأ من 2 ميل غرب العقبة، ثم تمتد مع منتصف وادي عربة، ثم منتصف البحر الميت، ثم منتصف نهر الأردن، ثم صعودا مع نهر اليرموك اللي هو يشكل الفاصل بين الأردن وسوريا. طبعا قروا هذا في عصبة الأمم في 22 اللي بموجبها طبعا استثنيت الأردن من أحكام وعد بلفور بناء على القرار اللي صدر في باريس عام 1919 أن الأردن سوف تستثنى من وعد بلفور وتبقى فلسطين حدودها طولية وليست عرضية كما جاءت في الأجناد الإسلامية قديما، بحيث يحدها من الشرق النهر والبحر والوادي، الوادي وادي عربة، البحر البحر الميت، والنهر نهر الأردن. طبعا عادت الاتفاقية البريطانية سنة 28 أو المعاهدة البريطانية 28 تأكيد الحدود بين الأردن وفلسطين على النحو اللي ذكرناه قبل قليل، وتم تعيين قطاع الحدود في العقبة جديد لأنه الحد لم يتفق مع مسيل الوادي وادي عربة في الخليج العقبة، لأنه أصبح إلى الشرق منه بكثيرا بعيد عنه كثيرا، مما اضطرهم إلى يعني مد خط من نقطة الميلين غرب مدينة العقبة أو أقصى بيت في العقبة لتتجه شمالا حتى تلتقي مع منتصف وادي عربة، وهذا أدى إلى اقتطاع ما لا يقل عن حوالي 5 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأردن لتضم إلى أراضي فلسطين. وثم في العام 46 ثبتت هذه بأعمدة أو كرينز بيسموها، 5 أعمدة تبدأ من الشط وتنتهي في أول نقطة في منتصف وادي عربة. هذا فيما يتعلق بحدود الأردن مع فلسطين.
0: نعم يا سيدي، مع العراق كيف تم ترسيم الإطار السياسي أيضا فيما بيننا وبين كون المملكتين كانوا يعني.
1: حقيقة لو يعني قدمنا
0: نجد والحجاز،
1: نجد والحجاز لأنه هي أقدم من العراق. العراق جاءت في مرحلة متأخرة آخر شيء رسم الحدود. الحدود بين نجد والحجاز رسمت سنة 1925 بموجب اتفاقية اسمها حداء أو حدا، وهذه طبعا في المملكة العربية السعودية أعتقد بين جدة ومكة. موقع يعني يقع بينهم، واللي مثل الأردن فيها واحد اسمه إليك جيلبرت كلايتون ذهب هناك، واستمرت المباحثات لمدة 3 أسابيع بين القيادة السعودية ممثلة بالملك عبد العزيز وما بين جيلبرت كلايتون، وكانت هنالك خلافات على الحدود، بتعرف كل واحد يحاول أن يحصل على مكتسب في الأرض. طبعا الحدود وقعت في نجد في حدا، وبدأت من نقطة تقاطع خط الطول 29 مع خط العرض 32، وانتهت في منطقة على مثلث الحدود العراقية الأردنية السعودية اسمها عنازة. طبعا الحدود بلغ طولها حوالي ما لا يقل عن 700 كيلو متر. المسارات طبعا المسار الثاني في الحدود هو رسالة بعث بها جيلبرت كلايتون لابن سعود في سنة 27 اللي هي من أجل ترسيم الحدود بين الأردن والحجاز. يعني انتهت المرحلة الأولى بين نجد والأردن أو شرق الأردن وبين الحجاز وشرق الأردن في رسالة. الرسالة حددت الحدود باثنين ميل جنوب المدورة القديمة إلى 2 ميل جنوب العقبة، ويمتد بينها خط مستقيم، ولكن ابن سعود لم يرضى عن هذا وبقيت الحدود يعني تحت ما يسمى بالأمر الواقع، وتم تسوية الحدود في سنة 1965 باتفاقية جديدة تم على أثرها مناطق متبادلة، أخذت السعودية فيها منطقة طبيق وإحنا أخذنا على ساحل خليج العقبة مياه يعني تقريبا أو ساحل بلغ طوله 19 كيلو متر. وبعدين اجتمعت اللجان لتثبيت هذه الحدود على الأرض في 66، وانتهى الأمر في عام

0: من 67 باعتماد الخرائط النهائية وأصبحت جزءا من اتفاقية الحدود بين البلدين.
1: نعم. العراق كيف تم؟
0: العراق سيدي بدأت المناقشات في عام 1927
1: بين متأخرة يعني.
0: العراق نعم متأخرة في يعني سياق رفع الحواجز الجمركية بين البلدين بين الأردن وبين العراق، وفي طبعا طالب المجلس الوزراء العراقي من وزير الأشغال من وزير المواصلات ووزير الداخلية بدراسة موضوع الحدود بين الأردن والعراق، وتمت التوصية بأن يمتد خط الحدود وفقا إلى الظاهرات الطبيعية بين البلدين. تعرف المنطقة سهلة بين العراق والأردن، صحراوية سهلة، ما أمكن ذلك طبعا يعني ما امتدت إلا قمم في نهاية الخطين اللي هي ممثل بالطنف في الشمال اللي هو مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية، وفي عنازة كجبل في مثلث الحدود الأردنية السعودية العراقية في الجنوب. وطبعا الحدود رسمت في إطار انضمام العراق في أيضا في إلى عصبة الأمم المتحدة. أنت تعرف أي دولة تريد انضمام للأمم المتحدة أو عصبة الأمم لابد أن تكون مستقلة وذات حدود أراضيها ضمن الحدود تخضع لسيادتها، وكان ذلك في عام 32. وطبعا في 31 تموز تم تبادل المذكرات بين رئيسي الوزراء في الأردن والعراق بخصوص الحدود، ووافقت شرق الأردن في 16 آب 1930 على حدود بين العراق وبين الأردن بحيث تكون جبل الطنف حدودنا الشمالية وجبل عنازنة حدودنا أو نقطة حدودنا الجنوبية مع العراق. طبعا ظلت الاتفاقية يعني غامض أي جزء من جبل عنازة لأنه هذا لم يوحد حدود الأردن مع السعودية مع العراق في نقطة واحدة. في 56 اتفقوا على أن تكون نقطة أو الذروة 940 يعني القمة 940 متر في جبل عنازة، لأن جبل عنازة له قمم متعددة، فقالوا نختار 940 متر لتكون نقطة الاتصال الثلاثية بين الدول الثلاث العراق الأردن السعودية اللي بيسموها تراي جينكشن بوينت، نقطة التقاء ثلاثية. وتم تسويتها في عام 56. في 84 تم لقاء بين يعني اللجان الأردنية العراقية سوت الحدود بين العراق والأردن في الأمور اللي حقيقة كانت فيها تجاوزات في عهد عبد الكريم قاسم في الستينيات عندما دخل على الحدود الأردنية مسافة 12 كيلومتر، فأخذنا إحنا 195 كيلومتر والعراق بالمقابل أخذوا 195 متر في المنطقة طبعا الشرقية، وفيها مطار اسمه النظايم ومركز حدودي اسمه طريبيل. انتهت يعني الحدود الأردنية مع العراق بسلام وبأخوة وتواد، وأعتقد أن الحدود الآن مستقرة وثابتة.
1: نعم سيدي، موضوع علم الحدود يعني هل هو يدرس؟ هل يدرس في الجغرافيا؟ يدرس في الهندسة؟ يعني موضوع خارج
0: والله سيدي أنا بدي أقول أنه يعني الجغرافيا لها فروع، يعني كما يقول القائلون الجيوغرافي لايك توميتوس يعني مثل البندورة تجدها في كل طبخة موجودة أو في كل مائدة على كل مائدة. الجغرافيا السياسية فيها تخصص دقيق اسمه الحدود، وأنا هذا تخصصي، أنا كتبت رسالتي عن حدود الأردن مع الدول الأربع دول الجوار الجغرافي. التخصص هو يقع في صلب الجغرافيا السياسية. الجغرافيا السياسية تعالج الحدود من حيث تعيينها ونزاعاتها. طبعا التعيين الحدود يمر بمراحل أربعة أنا ذكرتها. المرحلة الأولى تعريف الحدود، والتعريف عادة يقوم به السياسيون، ثم مرحلة تخطيط وهي على الخارطة ترسم، ثم مرحلة ديماركيشن بسمها الأولى ديفينيشن، الثانية ديليميتيشن هي على الخارطة، والثالثة ديماركيشن على الأرض تعينها هي ماركتينج تعيين حدود، ثم الادمنستريشن إدارة الحد اللي هو بوضع يعني الشرطة والجمارك وموظفو الزراعة وموظفو المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالحدود مثل الصحة مثل الزراعة مثل التسويق الزراعي إلى آخر ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر هنالك يعني أمور فنية لابد أن يكون فيها كارتوغرافيين يدخل فيها اللي هم الهندسة الطبوغرافية ممثلة ب يعني المهندسين الطبوغرافيين او الجيومتكس اللي هم يرسموا الحدود، وطبعا لا يعني ذلك ان الجغرافيين ما يرسموا حدود. انا عندي يعني اخذت دورات فيما يتعلق برسم الحدود من خلال برنامج اسمه كيو جي اي اس اللي هو كيو جيوغرافيكال انفورميشن سيستم، نظم المعلومات الجغرافيه. وحتى في كتب اللي الفتها انا اللي بقوم برسم الخرائط

0: بنفسي يعني. فالجغرافيا علم يقع على الحافة بين التخصص الأدبي والتخصصات العلمية.
1: يا سيدي احنا سعدنا فيك في هذا اللقاء في موضوع علم الحدود والإطار السياسي للدولة الأردنية، كيف تم رسمه على الأرض وعلى الواقع. أستاذ الجغرافيا السياسية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، يا سيدي لك كل التحية والتقدير على حضورك معنا دائما وإتحافنا بمعلومات جديدة عن تاريخ الأردن عبر العصور. يا ميت أهلا وسهلا فيك.
0: الله يبارك فيك ياسين بيك، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذا اللقاء.
1: الله يبارك فيك.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء حتى نلقاكم مجددا. هذه تحيات فريق العمل من المونتاج والتصوير مؤمن الحنيطي على الوديان ومحمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي وحمزة الربابعة وعبد العزيز العبابنة، ومن المتابعة والإعداد المقدم ثمار الفاعوري والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم هذه أجمل تحية مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. عندما ترفع يدك أو تبتسم أو تتذكر اسما قديما، أو حتى عندما يرتجف قلبك خوفا من موقف مفاجئ، فإن هناك شبكة هائلة تعمل بصمت داخل جسدك، شبكة قادرة على إرسال ملايين الرسائل في أجزاء من الثانية. إنها شبكة الأعصاب والدماغ، الجهاز العصبي، أحد أكثر الأنظمة تعقيداً وإثارة في الكون المعروف.

هل تعلم أن دماغك لا يشعر بالألم؟ نعم، العضو الذي يجعلك تشعر بكل أنواع الألم لا يمتلك مستقبلات للألم داخله، ولهذا تمكن جراحو الأعصاب من إجراء عمليات دقيقة لمرضى وهم في حالة يقظة كاملة. يحتوي الدماغ على نحو 86 مليار خلية عصبية، ويقدر عدد الاتصالات بينها بأكثر من 100 تريليون اتصال. ولو اعتبر كل اتصال نجمة لفاق العدد نجوم مجرتنا بكثير. وعندما ترى حلما أثناء النوم يكون دماغك نشطا أحيانا بدرجة تقارب نشاطه أثناء اليقظة، وكأنه يعيش حياة أخرى كاملة بينما جسدك مستلق على السرير.

هل سبق أن شعرت بأنك سقطت فجأة وأنت نائم فاستيقظت مذعوراً؟ هذه الظاهرة تعرف باسم النفضة النومية، ويعتقد العلماء أنها بقايا آلية عصبية قديمة تعود إلى مراحل مبكرة جداً من تطور الإنسان، ولا تستطيع دغدغة نفسك مهما حاولت، لأن الدماغ يتنبأ بالحركة التي ستقوم بها ويمنع عنصر المفاجأة، وهو العنصر الرئيسي للشعور بالدغدغة. يحتاج الدماغ إلى كمية من الطاقة تكفي لتشغيل مصباح صغير تقريبا، وهو ينتج باستمرار نشاطا كهربائيا يمكن رصده وقياسه بواسطة أجهزة طبية متخصصة. وإذا حرم الإنسان من النوم لفترات طويلة، يبدأ الدماغ بإرسال إشارات مضطربة قد تؤدي إلى رؤية أشخاص غير موجودين أو سماع أصوات لم تصدر أساساً، إنها الهلاوس الناتجة عن الإرهاق الشديد.

أغرب ما في الدماغ أنه يستطيع خداع صاحبه، ففي بعض الأحيان يرى الإنسان أشياء ليست موجودة أو يسمع أصوات لم تحدث، بينما يكون مقتنعاً تماماً بأنها حقيقة. وهناك حالة عصبية مذهلة تسمى الألم الشبحي، يشعر فيها بعض الأشخاص بألم في يد أو ساق تم بترها منذ سنوات، وكأن الدماغ ما زال يعتقد أن الطرف موجود. عندما تلمس شيئاً شديد السخونة قد تسحب يدك قبل أن تدرك ما حدث، فالحبل الشوكي يتدخل مباشرة في بعض المواقف الخطرة ويوجه العضلات للابتعاد قبل وصول المعلومة الكاملة إلى الدماغ. ويستطيع الدماغ تخزين كم هائل من المعلومات، ولو حولت قدرته التخزينية النظرية إلى بيانات رقمية لاحتاج الأمر إلى ملايين الكتب لتمثيل جزء بسيط منها. بعض الأشخاص يعيشون حياة شبه طبيعية رغم فقدان جزء كبير من الدماغ بسبب إصابة أو مرض، وهو ما يكشف قدرة مذهلة تسمى المرونة العصبية، حيث تعيد مناطق أخرى تنظيم وظائفها لتعويض الضرر. وعندما تشعر بالخوف لا يكتفي الدماغ بإرسال شعور القلق، بل يرفع نبضات القلب ويوسع حدقة العين ويزيد تدفق الدم في العضلات خلال ثوان معدودة استعدادا للهروب أو المواجهة. توجد حالة مرضية نادرة للغاية يعتقد فيها المصاب أنه ميت بالفعل، أو أن أعضاءه الداخلية اختفت من جسده، وتعرف هذه الحالة باسم متلازمة كوتار. والدماغ يستهلك نحو خمس الطاقة التي ينتجها الجسم، رغم أن وزنه لا يمثل سوى جزء صغير جدا من إجمالي وزن الإنسان. من المدهش أن الدماغ يتخذ بعض القرارات قبل أن يصبح الإنسان واعياً بها بأجزاء من الثانية، ما دفع العلماء إلى طرح أسئلة فلسفية وعلمية عميقة حول طبيعة الإرادة والاختيار. وأثناء كل دقيقة في حياتك تنتقل ملايين الرسائل العصبية بين الدماغ وأعضاء الجسم بسرعة قد تصل إلى أكثر من 400 كيلومتر في الساعة في بعض الألياف العصبية. عندما تنظر إلى وجه شخص تعرفه لا تعمل منطقة واحدة فقط من الدماغ، بل تتعاون عشرات المناطق العصبية لتحليل الملامح واسترجاع الذكريات وربطها بالمشاعر والاسم والصوت. فالعلماء يؤكدون أن الدماغ لا ينام بالكامل أبدا، فحتى أثناء أعمق مراحل النوم تبقى مناطق عديدة في حالة نشاط ومراقبة دائمة لما يجري حولك. وعلى الرغم من آلاف الدراسات ومليارات الدولارات التي أنفقت لفهمه، ما يزال الدماغ البشري يحمل أسراراً أكثر مما نعرف عنه. فالعلماء اليوم يعترفون بأنهم لم يكشفوا سوى جزء من أعظم لغز موجود داخل أجسامنا. وهكذا أيها الأحبة نصل إلى نهاية رحلتنا داخل الجهاز العصبي، ذلك العالم الخفي الذي يدير أفكارنا وأحلامنا وذكرياتنا ومشاعرنا دون أن نراه. وبينما نعتقد أننا نعرف أنفسنا جيدا، يبقى الدماغ البشري واحدا من أكثر أسرار الطبيعة غموضا وإثارة. إلى هنا مستمعين الكرام نشكركم

0: حسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعلومات. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد العبيدات، ومن الإعداد البرامجية الزميلة ماسل جنيدي، ومن المتابعة والتنسيق المقدم ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأذربيجاني ويوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما. رئيس مجلس النواب يؤكد أن التعامل مع جميع مشاريع القوانين يتم بروح المسؤولية الوطنية. عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم يعودون إلى قطاع غزة بعد استكمال مراحل علاجهم في المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. من العناوين إلى التفاصيل، أدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. استقبل رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة إلهام علييف في باكو اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس علييف وتمنيات جلالته لجمهورية أذربيجان وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وحمل الرئيس علييف الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا حرص أذربيجان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن. ونقل الصفدي دعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس علييف لزيارة المملكة، كما بعث فخامته دعوة إلى جلالته لزيارة أذربيجان. وأكد الرئيس علييف عمق العلاقات الأخوية بين أذربيجان والأردن واهتمام بلاده بتعزيز التعاون في جميع المجالات. وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسعة التعاون بين البلدين من خلال إدامة وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين المعنيين بهدف إيجاد فرص أكبر في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة. كما جرى التأكيد على ضرورة البناء على نتائج أعمال اللجنة الأردنية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني التي عقدت في باكو بتاريخ 26 تشرين الثاني عام 2025، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني والتعاون في القطاع السياحي، بما في ذلك بحث إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الأذربيجاني، أكد الصفدي اعتزاز المملكة بالعلاقات التاريخية الوثيقة وروابط الصداقة الراسخة التي تجمع الأردن وأذربيجان. وأشار الصفدي إلى أنه نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة إلهام علييف وتمنيات جلالته لفخامته ولأذربيجان دوام التقدم والازدهار. وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين أهمية كبيرة، ويحرص جلالته على الارتقاء بها إلى المستوى الذي ينسجم مع الإمكانات الكبيرة المتاحة، بما يحقق الخير والمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.

مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيد خطير وخرق سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية وبما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين. وقال القاضي خلال ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إن المجلس يستمع عند مناقشة القوانين إلى مختلف الآراء والملاحظات وصولا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة. وأضاف أن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون تحت القبة ليست مجرد إقراره وإنما تجويده وتطويره وتحسين نصوصه بما يعزز كفاءته التشريعية ويضمن تحقيق الأهداف التي شرع من أجلها، مؤكدا أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها. وصل وزير الداخلية مازن الفراية اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية يجريها وزير داخلية عربي إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق. وكان في استقبال الفراية والوفد المرافق في قصر تشرين وزير الداخلية السوري أنس خطاب وعدد من كبار المسؤولين. وأكد الفراية فور وصوله دمشق أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الأمنية منها. وأدان الفراية التفجيرات الإرهابية التي شهدتها دمشق مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع شقيقتها سوريا في مواجهة العنف وترويع المدنيين، إذ تعكس زيارته رغم الظرف الأمني الراهن حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك. وشدد الفراية في الوقت نفسه على ثقة الأردن بقدرة الدولة السورية على المضي قدما في مسيرة البناء والإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار. وعقد الفراية اجتماعات موسعة مع الوزير خطاب والمسؤولين السوريين بحثت آفاق التعاون الثنائي والتي تشمل التدريب المشترك وتطوير المراكز الحدودية ومكافحة تهريب المخدرات. عاد إلى قطاع غزة اليوم عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأطفال غزة. وضمت الدفعة العائدة 26 طفلا برفقة 54 من ذويهم تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير المعتمدة بعد أن جرى إجلاؤهم سابقا إلى الأردن من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في الوقوف إلى جانب أبناء قطاع غزة مثمنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة. تواصل عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديم خدماتها الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين ضمن مبادرة استعادة الأمل التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بهدف مساعدة المصابين على استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية. وتعمل العيادة التي عززت بأكثر من 1000 طرف صناعي متطور سيرتها القوات المسلحة الأردنية وفق تقنيات حديثة تتيح أخذ القياسات وتصنيع الطرف الصناعي الدائم وتجهيزه وتسليمه للمريض خلال ساعتين بما يتناسب مع حالة المصاب واحتياجاته الوظيفية وبما يراعي التغيرات الجسدية المستقبلية.
وتوفر العيادة أطرافا صناعية مخصصة

0: مخصصة للأطفال تراعي مراحل النمو المختلفة، إضافة إلى أقدام كربونية مرنة تلائم طبيعة الطرق المتضررة في قطاع غزة بإشراف فريق متخصص من أخصائي الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي، يتولى تأهيل المرضى قبل تركيب الطرف الصناعي وبعده، بما يسهم في استعادة الحركة والتوازن وتعزيز الاستقلالية الجسدية. أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور أن البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام يمثل نقلة نوعية في حوكمة علاج الأورام من خلال اعتماد مرجعية وطنية تستند إلى أفضل الأدلة العلمية وتدعم القرار السريري وتوحد الممارسات العلاجية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى ورفع كفاءة استخدام الموارد. جاء ذلك خلال رعاية وزير الصحة حفل إطلاق البروتوكول الذي يضم 26 دليلا إرشاديا علاجيا، في خطوة تعكس ثمرة تعاون علمي ومؤسسي بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وترسخ مرجعية علاجية موحدة للارتقاء برعاية مرضى السرطان. وقال لبدور إن تطوير القطاع الصحي يحظى برعاية واهتمام مستمرين من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يولي القطاع أولوية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الوطنية، مؤكدا أن الوزارة تواصل العمل مع شركائها لبناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يرتكز إلى المعرفة العلمية ويواكب التطورات الطبية. وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني وجهاز الاستثمار العماني اتفاقية لإطلاق شراكة استراتيجية استثمارية مشتركة توجت بتأسيس الشركة الأردنية العمانية للاستثمار برأس مال يبلغ 38 مليون ونصف مليون ريال عماني، ما يعادل نحو 100 مليون دولار مناصفة بين الجانبين. وتأتي هذه الشراكة لتفتح أفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال التركيز على عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كنكري أن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار توسيع الحضور الاستثماري الأردني إقليميا ودوليا، وتعكس توجها نحو بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على توظيف الخبرات ورؤوس الأموال في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتنموية. من جانبه أكد نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار ملهم ابن بشير الجرف أن الشراكة الأردنية العمانية تمثل امتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين وترجمة للتوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ذات الأثر المستدام. افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وحدة التدخل المبكر والكشف عن الإعاقات في لواء بني كنانة، والتي تأتي ضمن الجهود الحكومية في التوسع بالخدمات الدامجة المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء المملكة. وأكدت بني مصطفى أهمية الوحدة في توفير خدمات دامجة ومتخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة، بما يعكس التوجيهات الملكية السامية بإيلائهم أفضل سبل الرعاية والحماية ضمن منظومة خدمات متكاملة وضمن الأولويات الحكومية في المجالات الاجتماعية. وأضافت بني مصطفى:
1: احنا برنامجنا في وزارة التنمية الاجتماعية هو التوسع في تقديم الخدمات التدخل المبكر، وخدمات التدخل المبكر هي التي تستهدف بصورة أساسية الأطفال من عمر يوم ولغاية عمر 6 سنوات. اليوم أيضا رفعنا العمر التشغيلي لهذه الوحدة حتى يستقبل الأطفال لغاية عمر 9 سنوات نتيجة مطالب الأهالي اللي كانوا موجودين، وبالتأكيد هي وحدة تقدم الخدمات الأطفال فيما يتعلق بالسمع والنطق والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وأيضا خدمات التربية الخاصة وخدمات التدخل المبكر، وتقدم للأهالي الإرشاد الأسري والاجتماعي، وللمجتمع تقدم خدمات التأهيل المجتمعي. ويمكن أنتم شفتوا الحالات اللي كانت موجودة والعدد الكبير جدا للأطفال المتواجدين، وبالحقيقة هي أول خدمة.

مجانية تقدمها أو في هذا اللواء وزارة التنمية الاجتماعية، وتبعا لتوجيهات جلالة الملك بالتوسع بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة من الأطفال، والتسهيل على الأهالي في عملية حصولهم على الخدمات.

0: أن الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 سيبدأ صباح يوم الاثنين الموافق 13 من تموز الحالي، ويستمر حتى يوم الخميس 16 من تموز الحالي، وفق المواعيد التي ستعلنها وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة. كما أوضح أن الامتحانات النظرية المحوسبة للدورة الصيفية ستبدأ صباح يوم الأحد الموافق 26 من تموز الجاري، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 3 من آب المقبل. لافتا إلى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن لاحقا توزيع الطلبة على مراكز الامتحان وجلساته بعد انتهاء الامتحان العملي. انطلقت في مركز شباب جرش التابع لمديرية شباب محافظة جرش فعاليات معسكر التطوع الأخضر الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026. مدير مديرية شباب جرش عبد الإله المشاقبة تحدث لمندوبتنا مي العايد فقال:
1: هذا طبعا المعسكر ينفذ من خلال وزارة الشباب ضمن هاي المعسكرات بالشراكة مع منظمة اليونيسف وهيئة أجيال السلام، وكان عدد المشاركين 30 شابا وشابة من منتسبي المركز من الفئة العمرية 15-17 عام. وجاء هذا المعسكر بهدف رفع وعي الشباب بالقضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتأثيراته على المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم للشباب والشابات من تبني سلوكيات وحلول مبتكرة تسهم في التخفيف من الآثار لهذا التغير المناخي، بالإضافة إلى التكيف معه.
0: أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق حوافز وتسهيلات واسعة لتصويب أوضاع الأبنية القائمة في المدينة. وأوضح مفوض المدينة الدكتور المعتصم الهنداوي أن القرار يتضمن منح نسب تخفيض ملموسة على تجاوزات القيود التنظيمية للأبنية القائمة قبل 1/1/2025 تيسيرا لإجراءات ترخيصها عبر مديرية ترخيص الإعمار في السلطة. وأضاف الهنداوي:
2: احنا سابقا كنا اعطينا حوافز تشجيعيه تنظيميه واستثماريه لتنشيط الاعمار وتسريع تنفيذ المشاريع، وهذه شملت تخفيضات بنسب متفاوته بين 75% و66% لتخفيض على العوائد، وكمان حوافز اضافيه لها علاقه بتنشيط وتسريع عمليه الاعمار ممكن تصل ل 90% للي بيقدر ينفذ المشروع خلال سنه واحده، غير تخفيض على بدل المواقف وعدد المواقف في المواقع اللي تقع على ممرات عامة. بعدين ردينا ألحقنا هذا القرار بقرار مجلس وموافقة رئاسة الوزراء بأنه يتم عمل تسهيلات إضافية للأبنية القائمة قبل 1/1/2025 حتى يتم تصويب أوضاعها وترخيصها، بحيث يكون 75% بالأحكام تبعت هذه الأبنية في المناطق القديمة من العقبة و50% في المناطق الأجدد، غير تخفيض النسب الأحكام لهاي المباني. أعطينا كمان تخفيض بنسبة 75% على الرسوم المترتبة على الترخيص، وأعطينا تخفيض إضافي 40% على بدل المواقف المترتبة عليها. طبعا هذا بسري على المباني القائمة قبل 1/1/2025، وهذا يعني التحسين والتصليح للوضع القائم صلاحيته لنهاية هاي السنة ب 31/12/2026.
0: أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية استكمال إنشاء مجموعة جديدة من الملاعب الرياضية في كورنيش البحر الميت إلى جانب الملاعب التي تم إنشاؤها سابقا وافتتاحها أمام المواطنين والزوار تزامنا مع موسم الصيف، في إطار تطوير المرافق الترفيهية والرياضية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمرتادي الكورنيش. وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني أن المجموعة تواصل العمل على تطوير كورنيش البحر الميت ليكون مشروعا متكاملا يوفر بيئة سياحية وترفيهية ورياضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والزوار وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في المنطقة. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى السبت المقبل صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات و والله أعلم.

وسلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك للرئيس الأذربيجاني ويوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما. رئيس مجلس النواب يؤكد أن التعامل مع جميع مشاريع القوانين يتم بروح المسؤولية الوطنية. عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم يعودون إلى قطاع غزة بعد استكمال مراحل علاجهم في المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل عبد اللطيف الأزايدة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل حسن حماد في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية.

القناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

مالك بن الريب الشاعر الشهيد. كل شيء حوله الآن صامت وموحش وخانق، والأرض الغريبة تحته باردة ورطبة، كأن العالم يتدرب ليصبح عما قليل مقبرة كئيبة، تنعق فيها البوم وتنعب فوقها الغربان، وينام تحت ترابها الغرباء نومتهم الأبدية. على حجر أملس يرمي الغريب المحتضر رأسه الثقيلة، والريح الخفيفة تراقص في سهول خراسان أعشاب لا يعرف أسماءها، وتحمل إليه روائح لم يألفها في بلاده. في بلاده كانت الريح تحمل أسماء النبت والشجر، وتختزن في جيوبها روائح القيصوم والشيح والعرار، يعرفها كما يعرف خطوط كفه. أما هنا عند أبواب مروان الكبرى عاصمة خراسان، فلا شيء يشبه بادية بني تميم في البصرة. لا الرمل هو الرمل، لا السماء هي السماء، ولا الموت هو الموت. هذه الأرض لا تعرفه ولا يعرفها، أرض ليس بينها وبينه ذاكرة، ولم تطأها قدماه من قبل. جاءها غازيا يحمل الموت لأعدائه فمات بينهم، وها هي الآن تستعد لأن تمنحه قبره، تستعد لأن تكون مثوى الغريب الأخير.

على الرمل الخرساني الحارق، وتحت شجرة معمرة واهنة، استلقى رجل نهكه السم بعد أن لدغته أفعى كانت قد اندست في خفيه وهو نائم، وكأنه قد مات قبل الآن، مات حين اختار الغربة على الوطن. لقد جرب الموت قبل أن يموت، فالغربة موته الأول. ابتلعته البلاد الغريبة، وغالت خراسان هامته،

وها هو الآن ينتظر انتهاء حفلة الموت. ثقيل هو الموت ومباغت حين يفجأك وأنت بعيد من وطنك. فلو أن الروح تستطيع أن تختار موضع رحيلها لاختارت آخر حجر لامسته طفولتها، أو آخر نسمة حملت رائحة أهلها. أما هو فقد أدرك أن خراسان ستحتفظ بجسده، في حين سيظل قلبه حتى آخر خفقة معلقا هناك بعيدا عند أبواب الجزيرة. قولي للموت أن يعود مرة أخرى يا خراسان، فإن فعل فإني أعدك ألا أعود. هكذا كان مالك بن الريب يحدث نفسه المتشظية في انتظار أجله المحتوم، يصغي إلى وقع الموت في جسده ويسمع صوت قرينه يقول له: لا نجاة اليوم يا مالك، لا نجاة من خراسان، لا نجاة من الموت، ولا نجاة من الشعر. قد يخون الجسد صاحبه لكن الشعر لا يفعل. ما من القصيدة بد الآن يا مالك، فلتكن مرثية لا تموت، ولتكن القصيدة آخر ما يخرج من الصدر قبل أن يصمت الصوت.

في سهول مروان الكبرى التي ستشهد بعد قليل خروج روحه، كان مالك بن الريب ملقا على ظهره كذئب عجوز أدرد من غير حول ولا قوة، جثته المقروحة تتآكل خلاياها ذرة ذرة، والسم الذي يتمشى في شرايينه يفعل فيها ما يفعل ماء النار في اللحم الطري. لا طاقة تكفي ليقوى على النهوض، خانه الجسد وكان قبل ذلك يظنه لا يخون، حتى بردته الخفيفة التي كانت تستر عريه صارت تثقل كاهليه كأنها صخرة على ظهر نملة. عيناه الزائغتان وحدهما تفتشان في كتاب السماء عن سهيل، عن نجم يراه القلب ولا يراه البصر، نجم لا يرى إلا في سماء بلاده. فارس عربي من تميم، لوحت شموس نجد وجهه الوسيمة، واختزنت رئتاه شميم العرار منذ أن كان غض الإهاب. ها هو الآن ينتظر الموت عند أبواب خراسان، لا يريد شيئا من الدنيا إلا أن يرى نجما معلقا في السماء فوق رمال وطنه البعيد. يرفعه أصحابه قليلا، يدير وجهه نحو الجنوب يبحث عن سهيل، لكن سماء خراسان ليست سماء بلاده.

كان يحدق في الأفق الممتد أمامه، فلا يرى فيه تلا يعرفه ولا نخلة تشبه نخيل نجد ولا طريقا يمكن أن يقوده إلى ديار حفظ أسماء شعابها ووهادها. تذكر كل شيء تركه وراءه، هي وعكة حنين قبل الموت. لماذا حين يدنو الموت تعن على البال أشياء كانت من قبل عادية ومألوفة؟ الأهل والوطن والذكريات. حين يدنو الموت نتمنى لو أن الزمن يعود إلى الوراء كي نقترب أكثر ممن نحبهم ويحبوننا، نعانقهم، نشمهم، ونعتذر إليهم عما بدر منا وأزعجهم. لكن الموت كعادته لا يمنحنا فرصة التعويض، فللموت سيف يسبق العذل دائما. فلله دري يوم أترك طائعا بنية بأعلى الرقمتين وماليا، ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائي، ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح لو نهانيا، ودر الرجال الشاهدين تفتكي بأمري ألا يقصروا من وثاقيا، ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي، ودر لجاجاتي، ودر انتهائي.

أطرق مالك برأسه قليلا ثم أسنده إلى الحجر الأملس من جديد. كانت عيناه معلقتين بسماء خراسان، لا تريان من أزرقها الممتد إلا غيوما بيضاء تتهادى ببطء، كأنها قوافل عائدة إلى الجزيرة التي لن يعود إليها. وحين يستبد بك الحنين ولا يسعفك الواقع تلوذ بالخيال. خيل لمالك أن الغيمات الصغيرات تجمعن وشكلن ملامح وجه يعرفه أكثر مما يعرف وجهه في المرآة، عينان لوزيتان واسعتان يملأهما الرجاء، وضفيرتان كشلال من الضوء ترقصان مع الرياح في الأعالي، وابتسامة كانت إذا رآها حين يدخل داره انقلب تعب الأسفار راحة. إنها ابنته. مد عينيه نحوها كأن بينهما أقل من ذراع، وهم أن يرفع يده ليمسح على شعرها، فلم ترتفع إلا أصابع مرتجفة أثقلها احتضار رافعها. لم تكن ابنته تقول شيئا، لكنه يسمع صوتها كما سمعه يوم شد رحاله آخر مرة حين تعلقت بطرف ردائه. كانت تخشى أن يبتلع الطريق إلى خراسان أباها كما ابتلع رجالا كثيرين قبله. يومها حاول أن يخفي عنها قلقه وأقنعها أن السفر أيام سيعود بعد أن تنقضي، لكنها كانت ترى في عينيه ما لم يكن مالك يراه، كانت ترى الفراق. ابتسم ابتسامة واهنة ثم أغمض عينيه لحظة، كأنما عاد إلى ذلك الصباح البعيد، إلى باب الدار، إلى اليد الصغيرة التي كانت تستبقيه، وإلى الصوت الذي ما زال بعد كل هذه الصحارى يطارده حتى تخوم الموت، وكوى قلبه حين تذكر أنه أب عجز للمرة الأولى عن حماية ابنته من ألم الفقد. يقول مالك: ولقد قلت لابنتي وهي تكوي بدخيل الهموم قلبا كئيبا، وهي تذري من الدموع على الخدين من لوعة الفراق غروبا، عبرات يكدن يجرحن ما جزن به أو يدعن فيه ندوبا، حذر الحتف أن يصيب أباها ويلاقي في غير أهل شعوبا. أسكتي قد حززت بالدمع قلبي طالما حز دمعكن القلوبا.

أخذت النار التي أشعلها أصحابه كي يستدفئ تخفت شيئا فشيئا. حين كان مالك يحدق في سيفه المسند إلى جوار فراشه، مد يده المرتجفة فلم تستطع أن تبلغه. ابتسم ابتسامة حزينة مكلومة وقال في نفسه: كم مرة أنقذتني، وهذه المرة تعجز عن إنقاذي. ثم وقع بصره على رمحه الممدد إلى جانبه، فعاد يتذكر الغزوات والكرات والفرات والنجاة بعد كل معركة، حتى خيل إليه أن السيف والرمح وحدهما يعرفان أنه راحل. ولم يلبث أن سمع صهيل فرسه الأشقر، فالتفت إليه بعينين امتلأتا شفقة. تخيل الفرس غدا يقوده العطش إلى الماء،

لا يجد اليد التي كانت تربت على عنقه وتسقيه قبل أن تشرب. وأغمض مالك عينيه فإذا بصورة أخرى تلوح له، نسوة في السمينة لا يدرين أن الغريب الذي ينتظرنه لن يطرق الباب بعد اليوم. ربما كانت إحداهن توقد النار، وأخرى تنسج ثوبا، وثالثة تراقب الطريق كلما مر راكب. أما هو فكان يرى أصحابه يهيئون له قبرا في أرض لا تعرف اسمه، يسوون لحده بهدوء، في حين كانت المسافة وحدها تمنع أولئك النسوة من أن يبكينه عند رأسه. عندها عرف أن أقسى ما في الموت ليس الموت نفسه، وإنما أن يموت الإنسان بعيدا من كل من كان يمكن أن يمسك يده في اللحظة الأخيرة. يقول مالك: تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكياً.

لقد هزمتني يا موت. هكذا كان يحدث مالك نفسه المنكسرة وروحه المهزومة أمام عدو لا يبارز ولا يبارى. أغمض مالك عينيه لحظة كي لا يرى خراسان ولا يرى وجوه أصحابه المحيطين به. انفرجت في ذاكرته قوة واسعة وتسربت منها سنوات عمره فارسا. رأى الخيل تتراجع أمامه مذعورة، ورأى نفسه يشق غبار المعركة عائدا إلى حيث يرتفع الصراخ ويشتد البلاء، كأن الخطر كان يناديه باسمه. وتعاقبت المشاهد مسرعة، سيوف تجلوها الدماء لا الصياقل، ورماح تطاعن الفضاء، ووجوه أقران خرجوا لمبارزته، فلم يعرف قلبه خوفا ولا يده وهنا. ثم تبدلت الصورة، فإذا هو في مجلس قومه، عزيز النفس كريم السجية، يمسك لسانه عن قريبه وجاره كما يمسك سيفه عن الغدر. فالشجاعة عنده في القتال لا القتل. ومضت الأعوام أمامه كوميض البرق، يوما في رغد وظلال، ويوما يهز الفيافي ويقطع القفار على ظهور العتاق. ثم في قلب المعارك، والرماح تمزق ثوبه ولا تنال من عزيمته، فتح عينيه ببطء حين انتبه إلى أن الفارس الذي كانت المنايا تتراجع أمامه صار اليوم يرقب منيته بصمت وعجز.

عما قليلا ستغادره روحه، وسيغادره أصحابه ويتركونه وراءهم. هو هكذا الموت، مفرق الجموع ومشتت الشمل، لن يستبقيهم لأكثر من ليلة أو بعض ليلة كي يؤنسوا وحشته. فكثيرا ما آنسهم، وقد قاتلوا جميعا في جيش سعيد بن عثمان بن عفان حين جاء فاتحا بلاد ما وراء النهر، لكنهم نجوا واختاره الموت.

حان الآن وقت الوصية. أوصيك يا صاحبي، خذ ناقتي واجعلها تدخل رمال بني مازن وبني الريب وحدها. سيعرف أهلي حين يرونها عارية من صاحبها أنني قد مت. ناقتي رسول موتي يا صاحبي، فلا تنطق أنت بشيء، فقط راقب المازنيات وهن يبكين علي. أمي وابنتاي وخالتي، راقب زوجتي وهي تثير ببكائها بكاء المتفجعات. لو أنني أحتضر بينهن الآن لتوسلنا للطبيب وأعطينه كل ما يملكنا كي يداويني، لكن يا صاحبي ما من طبيب يدفع القدر. يا صاحبي إذا سبقك القدر إلى ديارنا فلا تقل لهم إنني مرضت، ولا تقل لهم إنني تأخرت عن الجيش، قل لهم الحقيقة، قل لهم إن مالكا لن يعود. أعطهم قصيدتي الأخيرة وأبرئ ذمتك حين تخبرهم أنني ما خرجت عنهم ساخطا ولا فارقت رملهم وفي قلبي جفاء، خرجت محبا ومت محبا. فيا صاحبا إما عرضت فبلغا بني مازن والريب أن لا تلاقيا، وعرق لوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا. وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداويا، فمنهن أمي وابنتاي وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا. وما كان عهد الرمل عندي وأهله ذميما، ولا ودعت بالرمل قاليا. مات مالك في خراسان، أما أمه فلم تر قبره قط، ولم تستطع أن تقف عليه كما أوصاها. هي هكذا المأساة. في أقصى الجزيرة العربية كانت أم مالك تخرج كل صباح تحدق طويلا في الطريق الذي خرج منه ابنها فارسا، ثم تعود وقد أثقل الانتظار قلبها وعصر عينيها. لم يكن بينها وبين قبره في خراسان إلا آلاف الأميال وصحارى لا تنتهي وأخبارا يحملها الغرباء. لم تستطع أن تمسح التراب عن شاهد قبره، ولا أن تضع يدها على رأسه كما كانت تفعل حين كان صغيرا، ولا أن تودعه الوداع الأخير. لم يبق لها إلا أن تتجه بقلبها نحو المشرق، حيث يرقد ابنها وحيدا تحت حجارة غريبة، وتبعث إليه سلاما لا تدري إن كان سيحمله النسيم أم سيضيع في الفيافي. هناك في تلك الأرض البعيدة التي لم تعرف اسمه يوما، كانت الريح تذر التراب على قبر الفارس وتخفي ملامحه عن الدنيا، في حين ظل وجهه في قلب أمه واضحا كما كان يوم خرج من باب الدار حاملا سيفه ووعدها بأنه سيعود. هو لم يعد، لكن عادت قصيدته الخالدة، وبقيت أمه تبكي ابنا لم تستطع أن تضم قبره كما لم تستطع أن تضم جسده عند الوداع.

كان هذا آخر مشهد في سيرة مالك بن الريب المازني التميمي، الفارس الفاتك الشجاع الذي نشأ في بادية بني تميم في البصرة.

وكان لا ينام إلا ويده قابضة على سيفه. وصف وجهه بالوسامة، ولسانه بالفصاحة، وبلاغته بالبيان. قيل عنه: كان من أجمل العرب جمالاً وأبينهم بياناً. وعلى الرغم من فروسيته وفتكه ووسامته، قطع مع مجموعة من اللصوص الطريقة بين العراق والشام والحجاز مدة لم تطل، فكان يسطو ومن معه على القوافل التجارية، يصيبون منها ما يغنمون ويوزعون باقيه على فقراء أقوامهم، غير أنه تاب ورآه سعيد بن عثمان بن عفان بالبادية حين كان في طريقه إلى خراسان، وقد ولاه عليها معاوية فاصطحبه معه، وكان واحدا من جنوده. فشهد مالك فتح سمرقند وراء نهر جيحون. لم يكن سعيد بن عثمان يدري حين اصطحب مالكا أنه قد اصطحبه إلى حتفه. وهنا ينضم مالك بن الريب الشهيد الشاعر إلى ركب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من الجدود للأردنيين الأوائل طلع من الشق وأخذ العليقة حط فيها الشعير وطلع على الفرس المربوطة بالأطناب يعلق عليها، وهو يمسح رقبتها انتبه لقفل ماشي مع الطريق وده ينادي عليهم يستضيفهم ويسمع منهم علوم المدينة اللي أجوا منها. غير رأيه لما شاف ابن أخوه ناصر ينفرد عن القفل بطريقه على العرب، نادى عليه: تعال يا ناصر، تعال تقهوى وعلمني عن القفل اللي جيت منه. ناصر قعد وتمركة بعد ما قهوى حاله بيده وقال: والله يا عمو، هذول السربة من الحمدان طحنوا بالسلط ومروحين لأهلهم. إحنا تركنا ناصر يخبر جدنا باللي سمعوا من عيال حمدان ووقفنا معكم عند كلمة سربة. هذه مفردة غابت عن ذاكرة جيلنا الحالي، لكن هي كلمة عربية فصيحة. في القاموس السربة هي الجماعة من الناس أو الوحش. يقول أسامة ابن منقذ اللي عاصر الحروب الصليبية في كتابه الاعتبار أنه كان قاعد مع أبوه وعمه وأجى عليهم فلاح يركض، قال: شفت سربة أفرنج تايهين أجوا من البرية ويتلفتوا يدوروا طريق يهربوا منه. يقول أسامة أنه ركب مع أبوه وعمه مع عسكرهم وطلعوا على السربة التايهة ولقيوا إنها السرداني من طرابلس اللي ما

200 تركبولي. تركبولي كلمة إفرنجية أصلها فرنسي، هذا وصف للجنود المهجنين اللي خدموا مع الإفرنج. يوصفهم ابن منقذ أنه آبائهم ترك أو عرب وأمهاتهم يونانيات من السبايا اللي أخذوه للعرب في حربهم مع الإفرنج الصليبيين. يذكر ابن منقذ من طرائفه أنه رافق واحد اسمه حمدات في غزوة من غزواتهم، سأله يا حمدات شو أكلت حتى تتلمض؟ قال والله أكلت ثريدة. قالوا يا ابن الناس ما نزلنا عن خيلنا ولو أوقدنا نار حتى تطبخ عليها جريشة قمح وتوكل، من وين الثريدة؟ قال حمدات عملتها بثمي، طحنت الجريشة وحطيت بثمي مي وأكلت.

أعزائي المستمعين، أطلقت العرب أكثر من اسم على الحذاء اللي يلبسوه برجليهم. أغلب البدو سموه حذوة، والمدن سموه مداس، بعدين لما طلع البلاستيك سموه شبشب. في اسمين للحذاء مش عربيات، لكن استعملوه العرب بالوصف لأحذيتهم. الأول كندرة، اللي مأخوذة من التركية قندرة. تذكر الأميرة عائشة أغلي بنت السلطان عبد الحميد الثاني أنه كان في موظف بقصر يلدز وظيفته الاهتمام بأحذية السلطان، واسم الوظيفة القندرجي باشي. أغلب الأردنيين كانوا يسموا الحذاء زربول. الوصف هذا شائع في البادية العربية، مثل ما يذكر هزاع الشمري اللي يقول أنه الكلمة شائعة في مدينة حائل. الزربول كلمة يونانية تعني الحذاء، ولأن العرب اختلطوا باليونانيين زمن الحكم العثماني أجا الزربول من اليونان ولزق اسمه في ذاكرتنا. يوصف أسامة بن منقذ معركة بين رجل وأسد. الزلمة قرب من المسبعة، وأسامة وأخوياه ينادوا عليه يحذروا من السباع اللي قدامه. ما رد عليهم، ولما طلع له الأسد حط نشابة بقوسه وضربه وقتله. خلص عليه ونزع نشابته منه وطاح ميت النهر، ونزع زربوله وشلح أواعيه وتغسل بالمية. طلع بعدين نشف حاله ولبس فردة زربوله وتمركى على جنبه. أسامة وأخوياه أعجبتهم فعلته، لكن شكوا لما طول بالبركة بدون حركة. أجوا عليه تفقدوه لقوه ميت، ولما خلعوا فردة الزربول طاح عقرب كائنة لاسعيته بإبهام رجله. تعجب أسامة ابن منقذ من رجل شجاع، قتل الأسد ومات من قرصة عقرب.

وحشني صبعك ناوشني صبعك ويلي وقعت بالبير ناوشني صبعك لنزل واتبعك لنزل واتبعك

0: أعزائي المستمعين، أثرت اللغة الفارسية بعرب العراق زمن الدولة الأموية، وتمددت في دواوين الحكومة زمن الدولة العباسية، حتى أنه بعض كتاب التاريخ العربي أوردوا أسطر من كتبهم باللغة الفارسية. في زمن الدولة الأموية خافوا علماء اللغة العربية عليها من تشويهها بالفارسية. أجا الخليل ابن أحمد الفراهيدي على والي البصرة زياد وطلب إعانة يتفرغ فيها لكتابة القواعد العربية وجذورها. قال له زياد: اللغة بتحافظ على حالها وإحنا ما عندنا مصاري للي تطلبه. طلع الخليل ابن أحمد من ديوان الوالي على دكان الوراق يقرأ بعض الكتب. دخلوا أولاد واحد ميت متخاصمين على الورثة حتى الوالي زياد يقضي بينهم. الخلاف كان على بشت تخاصموا وكل واحد بده إياه لنفسه. قالهم زياد: شو البشت؟ وهو يفكروا جوهرة غالية أو إشي مهم. واحد من الأولاد كان لابس عباة وأشر عليها وقال: هذا بشت أبوي وما بعطيه لواحد منهم. صرفهم زياد بعد ما قسم العباة بينهم وقال لواحد من خدمه: اركض نادي للخليل ابن أحمد الفراهيدي وجيبه من وين ما كان. أجا الخليل وسأله: قديش المعونة اللي تطلبها حتى تتفرغ لكتابة القواعد العربية؟ قال له الخليل: 10 دراهم باليوم لأكلي وثمن الورق من عند الوراق. قال له زياد: خذ 20 درهم باليوم وانجز كتابك. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجد الزعبي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن المركة مجلس حكم فحسب، بل امتحاناً دائماً للعقل توزن فيه الكلمة كما يوزن القرار، ويختبر الرجال لا بما يقولون بل بما يفقهون مما قيل قبلهم.

0: يا شيخ مخلد، اليوم العاشر من رمضان لعام 1939 ميلادية. من عندنا على مأدبة الإفطار حسب برنامج التشريفات.
1: اليوم يتكرم مولانا بالإفطار مع قادة الجيش ومجموعة من الضباط الكبار.
0: ادعوا معهم مجموعة من الأدباء والشعراء حتى يتنوع المجلس.
1: أمر مولاي، ولقد دعونا رئيس الديوان محمد الأنسي والإمام الخاص لحضرتكم الشيخ حمزة العربي والأستاذ عبد المنعم الرفاعي وصاحب جريدة الوفاء الأستاذ صبحي زيد الكيلاني والأستاذ تيسير ضبيان. هل ترغب بغيرهم يا مولاي؟
0: الشيخ فؤاد الخطيب.
1: الشيخ فؤاد مريض يا مولاي ولا يستطيع الحضور.
0: شافاه الله على بركة الله.

في ليالي رمضان كان القصر يخفف من صرامة السياسة دون أن يتخلى عن جلالها، فالمائدة هنا تجمع ما تفرق من سيف وقلم وجندية وشيء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وطاعتنا. تقبل الله منكم جميعا.
1: إنه منك صالح الأعمال.
2: تقبل الله طاعاتكم جميعا. تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أدمها من نعمة واحفظها من الزوال.
3: آمين يا رب العالمين. شكرا يا سمو الأمير. خلف عليكم سفرة دائمة، دامت دياركم العامرة.
2: هنيئا لكم.
0: شكرا شكرا يا سمو الأمير. يخلف عليكم سفرة دائمة إن شاء الله.
2: إن في الشعر القديم مقطوعات فريدة تنطوي على أجمل المعاني وأسمى الغايات، وهي بأسلوبها الجزلي وديباجتها المشرقة وألفاظها المنتقاة تصلح لأن تكون نبراسا لتوجيه الأمة ومنهاجا للعمل. وإنه ليحضرني في هذا المقام مقطوعة شعرية قديمة رائعة لا أدري من قائلها.
4: وحين يهدأ صخب الصحون تبدأ معركة من نوع آخر، لا تراق فيها الدماء بل تستنفر الذاكرة ويستدعى لسان العرب ليقف شاهداً على الفهم.
2: نذودهم عنا بمستنة ذات عرانين ودفاعي، كأنهم أسد لدى أشبل ينهشن في غيل وأجزاعي، حتى تجلت ولنا غاية من بين جمع غير جماعي.
1: ماذا يقصد سمو الأمير؟ أو شعر غريب.
2: من منكم يا رجال القلم والأدب والشعر يستطيع أن يشرح لنا هذه الأبيات ويفسر ألفاظها الغريبة ومعانيها الدقيقة؟
5: أنا يا سمو الأمير. المستنة مشتقة من السنان أي الرمح، والعرانين الأنوف، والتباع الجنود.
2: هذا ما يقوله تيسير يا شيخ حمزة، فماذا تقول أنت؟
6: أعتقد أنه قريب من الإجابة الصحيحة.
2: أبداً، لقد رسبتم جميعاً بالامتحان.
1: يا مولاي، هل لنا أن نرجع للقواميس؟
2: أبداً يا شيخ محمد الأنسي، كنت أعتقد أنك وتيسير ظبيان وعبد المنعم والشيخ حمزة وصبح الكيلاني تحيطون بلغتكم.
7: لم يكن الامتحان في الأبيات بل في الاطمئنان السريع إلى أول معنى، فاللغة مثل الحرب لا تعطي أسرارها لمن يكتفي بأقرب سلاح.

0: مولاي تسجل علينا.
1: لنسأل الشيخ فؤاد الخطيب، اطلبوه لي على الهاتف. السلام عليكم يا شيخ فؤاد.
2: وعليكم السلام يا مولاي.
1: سمعنا أنك قد ألمت بك وعكة، شافاك الله،
2: متعك الله بالصحة والعافية.
1: يا شيخ فؤاد، لم تكن على سفرتنا هذه الليلة، وعندي طائفة من الأدباء عجزوا عن شرح بعض الأبيات، فهل لك أن تشرحها لنا وأنت شاعرنا وإمامنا في اللغة؟
2: تفضل يا مولاي، أسمعك.
1: نذودهم عنا بمستنة ذات عرانين ودفاعي، كأنهم أسد لدى أشبل ينهشن في غيل وأجزاعي، حتى تجلت ولنا غاية من بين جمع غير جماعي.
2: صراحة أحتاج بعض الوقت يا مولاي.
1: لا يمكن يا شيخ، لن نسمح لك باستخدام المعاجم، لذلك أقول إنك رسبت مثلهم.
3: وحين تعثر الجميع لم يكن المقصود إحراجهم بل إيقاظهم، فالقائد الذي يعرف لا يخفي معرفته بل يجعلها درساً يقال في مجلس

0: يا سمو الأمير، لقد استوقفتني هذه الألفاظ، فهي جزلة موغلة في لغة الحرب، وبعضها التبس علينا معناها كالمستنة والعرانين والدفاع.
1: وهذا بعض جمال الشعر يا تيسير، إنه أن يفتح باب السؤال قبل أن يمنح الجواب. أما المستنة فليست من السنان كما ظننتم، بل هي قطعة من الجيش، كأنها نصل منفصل لكنه يعمل في الجسد كله.
2: إذن يا مولاي، فالشاعر لا يصف سلاحا بل تشكيلا عسكريا.
1: نعم يا شيخ حمزة، يصف تنظيم القوة لا حدتها فقط. وأما العرانين فليست الأنوف كما يسبق إلى الذهن، بل هم قادة الجيش ورؤوسه، أولئك الذين يتقدمون الصفوف ويعرف بهم الجمع. وأنا هنا قاصد أن يكون هذا الشعر حاضراً في حضور هؤلاء القادة الكبار من قادة جيشنا العربي.
3: من بعد إذنك يا مولاي، هنا وكأن الصورة تنقلب من الجسد إلى العقل الذي يقوده.
1: أحسنت يا عبد المنعم. وأما الدفاع، أو كما وردت في بعض الروايات التباع، فهم الجنود التابعون الذين يشد بعضهم بعضا، فلا قائد بلا جند ولا جند بلا راية. ما شاء الله.
4: هكذا تحولت الأبيات من وصف معركة إلى كشف رؤية، فالقوة عند الأمير ليست في حد السلاح، بل في عقل يعرف لماذا يشهر السلاح.
5: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: ولهذا شبههم الشاعر بالأسود،
3: بل بأسد عند أشبالها. تلك صورة أعمق، ليست شراسة عمياء، بل شراسة تحمي غاية. حتى إذا انكشف غبار المعركة قال: حتى تجلت ولنا غاية. أي أن القتال لم يكن لهوا ولا انتقاما، بل طريقا إلى مقصد واضح وسط جمع كثير لا يجمعه هدف.
2: آه، إذن فالشعر هنا يكتب العقيدة لا الحدث فقط.
3: وهكذا ينبغي أن يكون شعر الحروب، ذاكرة للعقل لا نشيدا للضجيج.
4: وهذا جمال أن يكون القائد مثقفا ومطلعا وصاحب رؤية ثاقبة. لقد سبقتنا يا سمو الأمير وغلبتنا.
5: كان ذلك امتحانا صعبا، لا في اللغة وحدها بل في معنى القيادة. فمن يقرأ الشعر ليطرب ليس كمن يقرأه ليهتدي. وفي المركة كان الشعر أحد وجوه الدولة.
6: غدا لنا لقاء. مركة الأمير.
7: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى أخيه الرئيس الأذري وأمنيات جلالته لجمهورية أذربيجان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع

القوانين بروح المسؤولية الوطنية وبما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما. وزير الداخلية يشدد خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق على ثقة الأردن بقدرة الدولة السورية على المضي قدما في مسيرة البناء والإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار. الولايات المتحدة تشن ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وترامب يقول إن الهدنة مع إيران انتهت. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها الولايات المتحدة. 26 طفلا برفقة 54 من ذويهم يعودون إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية. غارات جوية إسرائيلية تسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قطاع غزة. وبقاء الطقس حتى السبت صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية.
1: سيدتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع نيروز نقرأ الوصاية الهاشمية الدرع القانوني والتاريخي للمقدسات في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني للكاتب محمد الرحمنه.
0: وفي موقع مدار الساعة نطالع جودة القرار الوطني مدخل لتعزيز فعالية مشروع التحديث المؤسسي للكاتب ممدوح العامري.
1: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ الأردن مركز لوجستي إقليمي في مرحلة إعادة تشكيل النظام الإقليمي الاقتصادي للكاتب حسن لدعجة.
0: ومن موقع سرايا نطالع الاستثمار معركتنا جميعا والجميع مطالب بصناعة الفرصة للكاتب محمد الجوابري.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ القدس والضفة رحلة الألف يوم للكاتب أمين الحاج.
0: وفي صحيفة الشرق القطرية نطالع من سرقة جغرافيا المكان إلى سرقة الهوية للكاتبة هديل رشاد.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة القدس العربية اللندنية ونقرأ في تحيتها حول زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا.
0: نبدأ من موقع نيروز ونقرأ الوصاية الهاشمية الدرع القانوني والتاريخي للمقدسات في عهد الملك عبد الله الثاني للكاتب محمد الرحامنه، ويقول:
1: تظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف الثابت الأبرز في السياسة الأردنية والمظلة الدولية التي تحمي الهوية العربية للمدينة المقدسة. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين انتقلت هذه الوصاية من حيز الرعاية التاريخية إلى دور الدفاع الاستراتيجي والقانوني النشط في المحافل الدولية لمواجهة كافة محاولات تغيير الوضع القائم. الكاتب يبين:
0: تستند الوصاية الهاشمية إلى شرعية تاريخية بدأت منذ بيعة عام 1924، وقد تعززت في العصر الحديث من خلال اتفاقية الدفاع عن القدس والمقدسات التي وقعها جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013. هذه الاتفاقية أعادت التأكيد للعالم على الدور المحوري للملك الأردن في بذل كافة الجهود القانونية والسياسية لحماية الحرم القدسي الشريف وضمان حرية العبادة فيه. الكاتب يضيف:
1: شهد عهد جلالة الملك عبد الله الثاني استمرارية منقطعة النظير في عمليات الإعمار والترميم، ولم تتوقف الجهود عند حدود الصيانة الإنشائية للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، بل شملت مشاريع كبرى مثل ترميم منبر صلاح الدين وصيانة الزخارف والفسيفساء وتجديد فرش المسجد. كما برزت الرؤية الهاشمية الشمولية من خلال التبرعات الملكية الشخصية لترميم كنيسة القيامة، مما أكد للعالم أن الوصاية هي حماية للإرث الإنساني والديني بجميع أطيافه. ويقود جلالة الملك حراكا دبلوماسيا مكثفا في كافة المحافل الدولية من الأمم المتحدة إلى القمم العربية والإقليمية لتثبيت مبدأ الوضع التاريخي والقانوني القائم. وقد نجح الأردن بقيادة جلالته في انتزاع قرارات دولية حاسمة من منظمة اليونسكو تعتبر المسجد الأقصى

0: الأقصى مكانا خالصا لعبادة المسلمين والتصدي قانونيا وميدانيا لأي محاولات للتقسيم الزمني أو المكاني للمسجد. الكاتب يؤكد:
1: الأردن من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية يمارس دوره الميداني في إدارة شؤون المسجد الأقصى وحمايته، ويشكل الدعم الملكي المستمر لموظفي الأوقاف وحراس المسجد ركيزة أساسية لتعزيز صمود المقدسيين وضمان استمرارية الإشراف العربي والإسلامي على المقدسات بعيدا عن التدخلات الخارجية.
0: وفي موقع مدار الساعة نطالع جودة القرار الوطني مدخل لتعزيز فعالية مشروع التحديث المؤسسي للكاتب ممدوح العامري، ويقول:
1: يمضي الأردن اليوم بثبات في تنفيذ مشروع وطني شامل للتحديث السياسي والإداري والاقتصادي، وهو مشروع استراتيجي لا يستهدف معالجة تحديات المرحلة الراهنة فحسب، بل بناء دولة أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحولات المستقبل، غير أن نجاح أي مشروع إصلاحي لا يعتمد على التشريعات والسياسات وحدها، وإنما يحتاج إلى بيئة مؤسسية تؤمن بأن الحقيقة هي نقطة الانطلاق لكل إصلاح، وأن المصارحة المسؤولة هي الضمانة الأولى لجودة القرار. الكاتب يضيف:
0: لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في مناسبات عديدة أن التحديث مشروع دولة طويل الأمد، وأن نجاحه يرتبط بالكفاءة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون، وهذه المرتكزات لا يمكن أن تتحول إلى واقع عملي ما لم تبنى على ثقافة مؤسسية تجعل الصدق قيمة حاكمة في نقل المعلومات وتشخيص المشكلات وتقييم الأداء وصناعة القرار. إن أخطر ما قد تواجهه أي مؤسسة ليس وجود الأخطاء، فالأخطاء جزء من العمل البشري، وإنما أن تصبح المجاملة بديلا عن الحقيقة، وأن ينظر إلى المصارحة باعتبارها تهديدا لا فرصة للتصحيح والتطوير. فالدول القوية لا تقاس بقدرتها على إخفاء المشكلات، بل بقدرتها على اكتشافها مبكرا والاعتراف بها بثقة ومعالجتها بكفاءة. ولذلك فإن الصدق في الاتصال المؤسسي لم يعد فضيلة إدارية فحسب، بل أصبح أحد مكونات الأمن الوطني. فسلامة القرار الاستراتيجي تعتمد قبل كل شيء على دقة المعلومات التي تصل إلى متخذ القرار، وعلى وجود ثقافة مؤسسية تسمح بعرض الحقائق كما هي. الكاتب مضى قائلا:
1: إن الوطن ليس مجرد حدود جغرافية أو مؤسسات رسمية، بل هو مشروع حضاري متجدد وهوية جامعة وعقد ثقة بين القيادة والدولة والمجتمع. وحماية هذا المشروع تبدأ من ترسيخ ثقافة الصدق في الفكر والإدارة والعمل العام، لأن الثقة هي رأس المال الحقيقي للدول، والحقيقة هي أساس هذه الثقة. الكاتب يؤكد:
0: إن مشروع التحديث الذي يقوده الأردن يحتاج اليوم إلى ثقافة وطنية ومؤسسية تجعل الحقيقة قيمة عليا، والمصارحة مسؤولية وطنية، والنقد الموضوعي أداة لتطوير الأداء.
1: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: الأردن مركز لوجستي إقليمي في مرحلة إعادة تشكيل النظام الإقليمي الاقتصادي، للكاتب حسن الدعجة، ويقول:
0: الأردن يبرز بوصفه أحد أهم المراكز الجيوسياسية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل نتيجة تموضعه في قلب مجموعة من المشاريع الدولية والإقليمية التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الإقليمي. وتتجلى أهمية الأردن في كونه يقع عند نقطة التقاء عدد من المبادرات الاقتصادية الكبرى التي تهدف إلى إعادة تنظيم حركة التجارة والاستثمار والطاقة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. الكاتب يضيف:
1: من منظور استراتيجي لا يمثل الأردن مجرد محطة عبور ضمن هذه المشاريع، بل يشكل نقطة ارتكاز جغرافية يصعب تجاوزها. فالمملكة تقع في مركز المشرق العربي وتربط بين الخليج وبلاد الشام والبحر المتوسط، الأمر الذي يمنحها ميزة نسبية في بيئة إقليمية تتزايد فيها أهمية الممرات التجارية وسلاسل التوريد، كما أن ما يتمتع به الأردن من استقرار سياسي وأمني ومؤسساتي يجعله شريكا موثوقا في ظل منطقة ما تزال تواجه تحديات أمنية وجيوسياسية معقدة. الكاتب مضى قائلا:
0: تزداد أهمية هذا الدور مع اقتراب مرحلة إعادة الإعمار في عدد من دول المنطقة، خصوصا سوريا والعراق. فالتجارب الدولية تشير إلى أن الدول المجاورة لمناطق إعادة الإعمار تتحول عادة إلى مراكز لوجستية رئيسية تستفيد من حركة البضائع والخدمات والاستثمارات المرتبطة بمشاريع البناء والتنمية. وفي هذا الإطار يمتلك الأردن مقومات

0: الاقتصاد الإقليمي الجديدة.
1: ومن موقع سراي نطالع الاستثمار معركتنا جميعا، والجميع مطالب بصناعة الفرصة للكاتب محمد الجوابري، ويقول:
0: يمر الاقتصاد العالمي اليوم بمنعطفات حاسمة لا تترك مكانا للمتفرجين أو المترددين، ومن هنا تأتي الرؤية الهاشمية لدعم الاستثمار كأمر وطني يتطلب استنفارا شاملا، فإن جذب الاستثمار وتوطينه لم يعد حكرا على وزارة أو مؤسسة بعينها، بل هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مسؤول ومواطن ومؤسسة في هذا الوطن، وعلى الجميع اليوم العمل الجاد والمشترك لإيجاد وصناعة الفرص الاستثمارية التي تضمن للأردن الاستقلال الاقتصادي. الكاتب يضيف:
1: على كل مسؤول في موقعه أن يتحول من مراقب للموجزات والتقارير إلى صانع حقيقي للفرص، فالتسهيل والدعم وحوكمة الإجراءات وسرعة البت في المعاملات هو الأمر الأول والأساسي، وعلى الجميع العمل فورا على تذليل العقبات وتقديم حوافز حقيقية وجريئة تجعل من الأردن الخيار الأول والمفضل للمستثمر المحلي والأجنبي، وإن القطاع الخاص ليس شريكا ثانويا بل هو المحرك الأساسي الذي يقود دفة النمو، ويتطلب ذلك مبادرة ذاتية من الشركات الوطنية ورجال الأعمال الأردنيين، والبدء في ابتكار مشاريع ريادية واستثمارية جديدة لا سيما في المحافظات التي تزخر بالطاقات الحيوية، كما أن المطلوب الآن هو بناء تحالف استراتيجي وشراكات حقيقية ومستدامة مع القطاع العام والمساهمة الفاعلة في نقل المعرفة والتكنولوجيا لتوطين استثمارات نوعية في مجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي والصناعات الرقمية. الكاتب مضى قائلا:
0: المستثمر لا يبحث فقط عن تسهيلات إجرائية، بل يبحث بالدرجة الأولى عن بيئة بشرية مؤهلة وقادرة على التشغيل والإنتاج. من أجل تطوير المهارات لابد من الجامعات والمعاهد ومؤسسات التدريب المهني والتقني، وتوجيه البوصلة فورا نحو التخصصات المستقبلية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ولأجل صناعة الفارق على الشباب الأردني أن يدرك أن تميزه وامتلاكه للمهارات المتقدمة هو أكبر قوة جاذبة للاستثمارات الكبرى، وبأن الابتكار والريادة هما البوابة لفرص العمل بدلا من انتظارها.
1: وبالانتقال للصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: القدس والضفة، رحلة الألف يوم للكاتب أمين الحاج، ويقول:
0: لم يكن السابع من تشرين الأول عام 2023 غزيا حصرا رغم هول المذبحة، بل مرحلة جديدة رسمت المشهد الفلسطيني وكانت كفيلة بأن يظهر الاحتلال على حقيقته، وكان العدوان ستارا لتسريع سياسات كانت قائمة بالفعل لكنها وجدت الغطاء السياسي والأمني لتظهر للعلن، فتحولت الضفة إلى ساحة معركة لتشكيل الواقع السياسي والأمني والجغرافي على نحو يخدم رؤية تقوم على فرض وقائع لا عودة عنها. وانتقل الاحتلال من الاحتواء إلى الحسم، اقتحامات حولت المدن والمخيمات ساحات حرب يومية استخدم فيها أحدث تكنولوجيا القتل، فكان القتل والإرهاب لخلق واقع أمني قائم على الاستنزاف الدائم وتدمير البنى التحتية ومسح المخيمات من الذاكرة، وخنقت القدس والضفة بالحواجز حتى بات التنقل بينهما أمرا مستحيلا. وبموازاة ذلك كشر الاستيطان عن أنيابه واستغل اليمين انشغال العالم بالإبادة ليوسع مستوطنات ويقيم ويشرع عشرات أخرى، فضلا عن سرقة الأراضي خاصة في الأغوار وتصاعد إرهاب المستوطنين وبحماية رسمية قتلا وحرقا وتدميرا. فما كانت حوادث متفرقة أصبحت سياسة لدفع الفلسطينيين للرحيل قسرا وإعادة رسم الخريطة الديمغرافية. الكاتب يضيف:
1: القدس شهدت تصعيدا متواصلا وأغلقت بوجه الفلسطينيين، وتكثفت اقتحامات المستوطنين للأماكن المقدسة وبمشاركة رسمية، وأعلنت خطط ومشاريع عملاقة لربط المدينة بمحيطها الاستيطاني، فضلا عن سياسة الهدم وسحب الهويات ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها. الكاتب مضى قائلا:
0: الأونروا كان لها نصيب أيضا، فتعرضت لضغوط وحملة شيطنة انتهت بإغلاق مكاتبها في القدس وإعلان الحرب عليها وتجفيف منابعها، وبالتوازي مع ذلك لم تسلم المؤسسات الإغاثية الدولية أو الفلسطينية في محاولة لتقويض ما تبقى من ركائز الحضور والصمود الفلسطيني. الكاتب يختتم:
1: لكن التحول الأهم خلال الألف يوم تمثل في تغيير نظرة الاحتلال إلى الضفة نفسها، فبات يدفع نحو إعادة هندسة الواقع الفلسطيني وتسريع خطط الضم وتقويض المناعة المجتمعية، جاعلا من السعي لإقامة الدولة كما السعي خلف سراب.

0: وفي صحيفة الشرق القطرية نطالع من سرقة جغرافيا المكان إلى سرقة الهوية للكاتبة هدير رشاد وتقول:
1: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني يشير إلى أن الاحتلال اتبع وسائل متعددة لإعادة تشكيل المشهد الثقافي الفلسطيني من خلال الاستيلاء على المواقع الأثرية ونهب وسرقة القطع التاريخية الأثرية ونقلها إلى المتاحف الإسرائيلية وتغيير أسماء المواقع وربطها بروايات توراتية، إلى جانب مصادرة المخطوطات والأرشيفات التي توثق تاريخ فلسطين. وتؤكد وزارة السياحة والأثار الفلسطينية وجود 6963 موقعا أثريا مسجلا في الضفة الغربية، يقع عدد كبير منها في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي يجعلها عرضة للتنقيب غير المشروع والاستيلاء والتهويد. الكاتبة تضيف:
0: لم تتوقف محاولات السطو عند الآثار، بل امتدت إلى الرموز التي يعرف بها الفلسطيني نفسه، فالكوفية بلونيها الأبيض والأسود والتي تعد رمزا وطنيا فلسطينيا ظهرت في عروض أزياء إسرائيلية بعد تجريدها من رمزيتها السياسية والوطنية. كما تعرض الزي الفلسطيني لمحاولات متكررة لسرقة غرز التطريز التي تحفظ هوية المدن والقرى الفلسطينية، رغم أن كل نقشة تحكي مكانا وتاريخا وذاكرة. وفي عام 2021 سجلت اليونسكو فن التطريز الفلسطيني على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي في اعتراف دولي بأصالته وارتباطه بالمجتمع الفلسطيني. وامتدت محاولات السطو إلى المطبخ الفلسطيني أيضا، إذ قدمت أطباق مثل الحمص والفلافل والمقلوبة في معارض دولية وعلى متن الخطوط الجوية الإسرائيلية باعتبارها أطباقا إسرائيلية في تجاهل لتاريخها المتجذر في فلسطين وحتى الأهازيج الشعبية التي رافقت مواسم الحصاد والأعراس وروت حكايات المقاومين والأسرى، لم تسلم من محاولات إعادة تقديمها خارج سياقها الوطني الفلسطيني. وفي غزة لم يقتصر الاعتداء على سرقة التراث، بل طال وجوده المادي نفسه. ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تعرض نحو 200 موقع أثري وتراثي للتدمير، واندثر أكثر من 2100 ثوب وقطعة تطريز تراثية. كما تضررت 87 مكتبة و25 مركزا ثقافيا وثمانية دور نشر. الكاتبة تؤكد:
1: محاولات الاستيلاء على الرموز والهوية الفلسطينية من الكوفية إلى الثوب أو الأهزوجة أو الطبق الشعبي لا يبحث عن إرث ثقافي يضيفه إلى تاريخه فقط، إنما يحاول وبكل شراسة أن ينتزع من الفلسطيني الأدلة التي تثبت أنه كان هنا. فحين تسرق الحكاية يصبح تزوير التاريخ أسهل، وحين يزور التاريخ تصبح سرقة الأرض أقل كلفة في نظر العالم، غير أن ما حفظته ذاكرة الفلسطينيين على امتداد الأجيال لم تمحوه رواية صنعت على عجل، لأن التراث قبل أن يكون حجرا أو ثوبا أو أغنية هو هوية شعب لا تزال تنبض بالحياة.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة القدس العربية اللندنية ونقرأ افتتاحيتها حول زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا وتقول:
1: سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقة ثانية لصالح عودة الدبلوماسية الفرنسية للمشرق والعالم العربي عموما عبر بوابة دمشق وسوريا الجديدة. وكما هو معروف أن ماكرون أول رئيس لدولة غربية وأوروبية كبرى يبادر إلى دعوة الرئيس السوري أحمد الشر لزيارة باريس في أيار 2025، فدشن بذلك رؤية فرنسية سياسية واقتصادية لا تقتصر على فرنسا وحدها، بل تقترح قدوة لدول الاتحاد الأوروبي والقوى الاستثمارية العالمية إجمالا. كذلك كانت فرنسا أول قوة أوروبية كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تثقل كاهلة الشعب السوري. الصحيفة تضيف:
0: بالأمس أكمل ماكرون المبادرة بزيارة دمشق للمرة الأولى من رئيس فرنسي منذ 17 عاما، فلم تقتصر رمزيات خطواته على تاريخ طويل حافل جمع البلدين. وليست خارج المعادلات الاستراتيجية لزيارة ماكرون أن فرنسا عضوا مؤسس في مجموعة السبع، واحتضنت قمتها الأخيرة ولعبت وتلعب سلسلة أدوار سياسية واقتصادية ودبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الصحيفة مضت تقول:
1: ليس مفاجئا أن تكون طائرة الرئيس الفرنسي غاصة بكبار مدراء القطاعات الصناعية والاقتصادية والمالية وأبرز رجال الأعمال وممثلي شركات الإنتاج والاستثمار الحكومية والخاصة في فرنسا، وأن توقع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في ميادين عديدة متنوعة لا تبدأ من النفط والغاز والبنى التحتية والسكك والنقل الجوي، ولا تنتهي عند الطاقة المتجددة والصحة والصناعات الدوائية والاتصالات والتكنولوجيا الذكية والسياحة. لم يكن خارجا عن الروحية الثقافية للزيارة أن الطائرة الرئاسية الفرنسية أعادت إلى سوريا 23 قطعة أثرية كانت فرنسا قد استعارتها من المتاحف السورية، وبقيت حبيسة معهد العالم العربي في باريس طيلة 15 سنة.
0: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين.
1: وحتى نلتقي دمتم في حفظ الله ورعايته.
2: قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك للرئيس الأزهري ويوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما. رئيس مجلس النواب يؤكد أن التعامل مع جميع مشاريع القوانين يتم بروح المسؤولية الوطنية. عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم يعودون إلى قطاع غزة بعد استكمال مراحل علاجهم في المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. من العناوين إلى التفاصيل، أدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائب

0: جلالة الملك بحضور هيئة الوزراء. استقبل رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة إلهام علييف في باكو اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس علييف وتمنيات جلالته لجمهورية أذربيجان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما التقى الصفدي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف في لقاء ركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وبيراموف عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. إلى التفاصيل.
1: خلال زيارته جمهورية أذربيجان الشقيقة، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الرئيس الأذري إلهام علييف في باكو، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس علييف وتمنيات جلالته لجمهورية أذربيجان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وحمل الرئيس علييف الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا حرص أذربيجان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن. ونقل الصفدي دعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس علييف لزيارة المملكة، كما بعث فخامته دعوة إلى جلالته لزيارة أذربيجان. وأكد الرئيس علييف عمق العلاقات الأخوية بين أذربيجان والأردن واهتمام بلاده بتعزيز التعاون في جميع المجالات. وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسعة التعاون بين البلدين من خلال إدامة وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين المعنيين بهدف إيجاد فرص أكبر في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة، كما جرى التأكيد على ضرورة البناء على نتائج أعمال اللجنة الأردنية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني والتعاون في القطاع السياحي، بما في ذلك بحث إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال الزيارة التقى الصفدي في العاصمة الأذرية وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف في لقاء ركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وبيراموف عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وضرورة توسيع أفاق ومجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وترأس الوزيران الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. ووقع الصفدي وبيراموف اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول، وأكد أهمية هذه الاتفاقية في تشجيع السياحة المتبادلة وتسهيل حركة رجال الأعمال وزيادة التواصل والتفاعل بينهم. كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم في مجال الطاقة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال. وفي تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الأذربيجاني، أكد الصفدي اعتزاز المملكة بالعلاقات التاريخية الوثيقة وروابط الصداقة الراسخة التي تجمع الأردن وأذربيجان. وأشار الصفدي إلى أنه نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة إلهام علييف وتمنيات جلالته لفخامته ولأذربيجان دوام التقدم والازدهار. وأكد الصفدي أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين أهمية كبيرة، ويحرص جلالته على الارتقاء بها إلى المستوى الذي ينسجم مع الإمكانات الكبيرة المتاحة، بما يحقق الخير والمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأكد الصفدي أن انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الأردن وأذربيجان يؤكد مؤسساتية الجهود المستهدفة تعزيز العلاقات وتطوير التعاون. كما أكد الصفدي أهمية المضي قدما نحو استثمار الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات الثنائية بين البلدين وترجمتها تعاونا أشمل في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة والتعاون.

0: تعليم، وجدد الصفد التأكيد على رفض الأردن أي اعتداء يستهدف المملكة والأشقاء في دول الخليج العربي، وضرورة التوصل إلى حل يستند إلى احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويعالج كل أسباب التوتر في السنوات الماضية، ويضمن حرية الملاحة والمرور الآمن عبر مضيق هرمز. وقال الصفد إن المباحثات مع نظيره الأذري تناولت أيضا نقاشا معمقا حول القضية الفلسطينية، وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون عوائق. وهنأ الصفد أذربيجان بالتوصل إلى اتفاق سلام مع أرمينيا، مؤكدا ترحيب المملكة ودعمها هذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة تسهم في ترسيخ السلام بين البلدين وفي المنطقة بأسرها. بدوره أكد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في عديد قطاعات تهم البلدين، بما يعكس الصداقة الراسخة والمستوى الرفيع من الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين. وكان الصفدي زار في باكو حديقة النصر وممر الشهداء، ووضع إكليلين من الزهور تخليدا لذكرى ضحايا أذربيجان.
1: أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، وبما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين. وقال القاضي خلال ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إن المجلس يستمع عند مناقشة القوانين إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة. وأضاف أن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون تحت القبة ليست مجرد إقراره، وإنما تجويده وتطويره وتحسين نصوصه بما يعزز كفاءته التشريعية ويضمن تحقيق الأهداف التي شرع من أجلها، مؤكدا أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها. شدد وزير الداخلية مازن الفراية خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق على ثقة الأردن بقدرة الدولة السورية على المضي قدما في مسيرة البناء والإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد الفراية أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الأمنية منها. وأدان الفراية التفجيرات الإرهابية التي شهدتها دمشق، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع شقيقتها سوريا في مواجهة العنف وترويع المدنيين، إذ تعكس زيارته رغم الظرف الأمني الراهن حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك. وعقد الفراية اجتماعات موسعة مع الوزير خطاب والمسؤولين السوريين بحثت آفاق التعاون الثنائي، والتي تشمل التدريب المشترك وتطوير المراكز الحدودية ومكافحة تهريب المخدرات. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيد خطير وخرق سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة مع إيران انتهت، وقبل ذلك شنت الولايات المتحدة ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما شنت طهران ضربات على البحرين والكويت متهمة الولايات المتحدة بأنها خرقت مذكرة التفاهم. إلى التفاصيل.
2: عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم إيراني في مضيق هرمز، شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم الموقعة مع

0: طهران لإنهاء الصراع قد انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران، واصفا إياها بأنها مريضة. هذا وألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل مؤقت، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان. كما قالت الخارجية الإيرانية إنها تحمل الولايات المتحدة تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم، وتدين بشدة إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، وإنها ستعتبر أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمتها هدفا مشروعا. من جانبه أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. كما أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبية إيران، فيما أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مقتل أحد عناصرها بهجوم بطائرات مسيرة. كما أكد الحرس الثوري أنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوقوع سلسلة من الانفجارات لم يتبين سببها بعد في مدينة بوشهر الساحلية التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران. وفي سياق متصل اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية.
1: وإلى لبنان، حيث استشهد شخصان مساء اليوم في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة نبطية الفوقة في جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات برشيت وبيت يحون وكونين والنبطية الفوقة وجبل علي الطاهر، كما سجل قصف مدفعي على تلة علي الطاهر وبلدات برشيت وبيت يحون ودير سيريان وأطراف النبطية الفوقة ميفدون ومفرق زوطر وحداثة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في بلدات دير سيريان وحولة وبنت جبيل وأرنون والطيبة. أفاد مسؤولون في قطاع الصحة بأن غارات جوية ونيرانا إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان اليوم في قطاع غزة. وتشن إسرائيل غارات متكررة على غزة منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة حماس بوساطة أمريكية في تشرين أول الماضي. عاد إلى قطاع غزة اليوم عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأطفال غزة. وضمت الدفعة العائدة 26 طفلا برفقة 54 من ذويهم تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير المعتمدة بعد أن جرى إجلاؤهم سابقا إلى الأردن من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. أطلقت وزارة الصحة البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام، والذي يضم 26 دليلا إرشاديا علاجيا في خطوة وطنية تعكس ثمرة تعاون علمي ومؤسسي بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وترسخ مرجعية علاجية موحدة للارتقاء برعاية مرضى السرطان في المملكة. حول هذا البروتوكول تحدث وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور وقال:
2: اليوم حدث إطلاق البروتوكول الوطني لعلاج السرطان في الأردن، وهي يعني بتسميها محطة وطنية في العمل الجمعي الذي يضم كل قطاعات الطب.

الصحية، إن كانت وزارة الصحة، الخدمات الطبية، المستشفيات الجامعية، بالإضافة مركز الحسين، بالإضافة للغذاء والدواء. للأمانة كان عمل مميز جماعي، وهذا ما ننشد له بحيث يكون في عندك عدالة في إعطاء المرضى العلاجات السرطانية. وهذا الشيء بغض النظر راح يكون الشخص إن كان مؤمن بالخدمات ولا مؤمن بالصحة أو أي قطاع.

0: تزيد من البرنامج الوطني للتحريج، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات الأردنيين في مختلف محافظات المملكة، وذلك عبر شراكة استراتيجية وتمويل ممتد من قبل بنك الإعمار الألماني. وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات تحدث عن هذا البرنامج وقال:
1: هذا البرنامج، برنامج التحريج الوطني، له أثار إيجابية كبيرة جدا على نوعية المناخ، وأيضا على الحفاظ على التربة من الانجراف والتقليل من الغبار، وفي نفس الوقت أيضا تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، مما يساهم في مساهمة الأردن في الاتفاقيات الدولية بخصوص تخفيض نسبة انبعاثات الكربون. هذه المشاريع كما ذكرت من شأنها أن يكون هنالك فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وأيضا مشاركة المجتمع المحلي في هذه البرامج تساعد على استدامة هذه الأحراج والأشجار والغابات، من حيث يكون هناك مسؤولية مجتمعية أيضا من أبناء المجتمع في الحفاظ على هذه الثروة الحرجية.
0: افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة المبنى الجديد لمديرية التربية والتعليم للواء البتراء، وخلال لقائه أبناء المجتمع المحلي في قاعة المديرية بيّن الوزير محافظة أهمية هذا المبنى وقال:
2: احتفلنا هذا اليوم بافتتاح مبنى مديرية لواء البتراء، وهو مبنى جديد أقيم على أرض تملكها وزارة التربية والتعليم من قبل سلطة إقليم البتراء، ونحن نشكرهم على هذا التبرع وعلى هذا التعاون الذي أبدوه من خلال علاقاتنا المستمرة مع السلطة. هذا المبنى موجود في منطقة يسيرة الوصول إليها، منطقة في مواقف سيارات كافية بعيدة عن الازدحام، مما يعني يتيح جو عمل مناسب لهذه المديرية، وسيتم تزويدها أيضا بمظلات طاقة شمسية ومبنى للحارس قريبا إن شاء الله.
0: وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني وجهاز الاستثمار العماني اتفاقية لإطلاق شراكة استراتيجية استثمارية مشتركة توجت بتأسيس الشركة الأردنية العمانية للاستثمار برأس مال يبلغ 38.5 مليون ريال عماني، أي ما يعادل نحو 100 مليون دولار مناصفة بين الجانبين. وتأتي هذه الشراكة لتفتح أفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال التركيز على عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية أن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار توسيع الحضور الاستثماري الأردني إقليميا ودوليا، وتعكس توجها نحو بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على توظيف الخبرات ورؤوس الأموال في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتنموية. افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وحدة التدخل المبكر والكشف عن الإعاقات في لواء بني كنانة، والتي تأتي ضمن الجهود الحكومية في التوسع بالخدمات الدامجة المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء المملكة. وأكدت بني مصطفى أهمية الوحدة في توفير خدمات دامجة ومتخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة، وأضافت بني مصطفى:
3: احنا برنامجنا في وزارة التنمية الاجتماعية هو التوسع في تقديم الخدمات التدخل المبكر، وخدمات التدخل المبكر هي التي تستهدف بصورة أساسية الأطفال من عمر يوم ولغاية عمر 6 سنوات. اليوم أيضا رفعنا العمر التشغيلي لهذه الوحدة حتى يستقبل الأطفال لغاية عمر 9 سنوات نتيجة مطالب الأهالي اللي كانوا موجودين، وبالتأكيد هي وحدة تقدم الخدمات ل الأطفال فيما يتعلق بالسمع والنطق والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وأيضا خدمات التربية الخاصة وخدمات التدخل المبكر، وتقدم للأهالي الإرشاد الأسري والاجتماعي، وللمجتمع تقدم خدمات التأهيل المجتمعي. ويمكن أنتوا شفتوا الحالات اللي كانت موجودة والعدد الكبير جدا للأطفال المتواجدين، وبالحقيقة هي أول خدمة مجانية تقدمها أو في هذا اللواء وزارة التنمية الاجتماعية، وتبعا لتوجيهات جلالة الملك بالتوسع بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة من الأطفال، والتسهيل على الأهالي في عملية حصولهم على الخدمة.
0: انطلقت في مديرية شباب البلقاء فعاليات معسكر التوعية المرور

0: الإدارية التي تنفذها وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء تحت شعار الاستقلال 80 بالشراكة مع مديرية الأمن العام المعهد المروري في عدة مراكز شبابية في المحافظة. حول هذا الموضوع تحدثت محاسن أبو تايه رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب البلقاء لمندوبتنا وعد البدارين فقالت:
1: بدأت في مديرية شباب البلقاء فعاليات معسكر التوعية المرورية ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بالشراكة مع مديرية الأمن العام المعهد المروري بمشاركة 320 شاب وشابة في 10 مراكز شبابية بهدف نشر الثقافة المرورية وتعزيز السلوكيات الآمنة والالتزام بقواعد السير.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى السبت المقبل صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأذري ويوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ويؤكد تضامنه ووقوفه معهما. رئيس مجلس النواب يؤكد أن التعامل مع جميع مشاريع القوانين يتم بروح المسؤولية الوطنية. عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم يعودون إلى قطاع غزة بعد استكمال مراحل علاجهم في المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدي وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، تصبحون على خير.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. يا هلا بكم يا مستمعينا الجميلين المميزين، يا مرحبا ومسهلا، وعدد ما هبت نسايم الليل، وعدد ما لمع نجم في سماه، والآن يمكن نجوم كثيرة اللي موجودة. حياكم الله جميع مستمعينا الكرام في هالأمسية الشعرية اللي نجتمع به على الكلمة الطيبة والقصيد الأصيل، نسولف ونطرب ونسمع من روائع الشعر اللي لامس القلوب ويحيي الموروث البدوي الأصيل. شد الرحال يا مستمعينا الجميلين معنا الليلة وخلكم على السمع، وإن شاء الله تقضون معنا وقت يسر الخاطر ويبهج النفوس. حياكم الله ويا هلا بكم.

مستمعينا الكرام نرحب بزملاء العمل، وقبل ما نرحب بزملاء العمل ودنا نذكر أنه أنتم تتابعونا على صفحة فيسبوك الإذاعة بث حي ومباشر، وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات وعمان اف ام وإربد الكبرى. طبعا مستمعينا الكرام نرحب بفريق العمل اللي دائما وأبدا موجودين معنا يخرجون هذا العمل المميز الجميل، دائما المبدع المميز من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع الصرايرة، من السوشيال ميديا رحيل الخالدي، ومهند القريوتي من المراقبة الرئيسية. راح أكون معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف من الآن على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يا هلا بكم وحياكم الله.

مستمعينا الكرام، يا هلا بكم بهالأمسية الجديدة المتجددة، ودي أوجه تحية لكل زملائنا العاملين اللي على مدار 24 ساعة يشتغلون ويعني على أثير الإذاعة الأردنية والتلفزيون الأردني طبعا علشان يطلع هالعمل المميز لكم بأبا حلة. طبعا لكل العاملين والله قاعد أشوف زملاء من الصبح لحد الآن مداومين. بدي أوجه تحية لزميلي المبدع معين الخصاونة، كل التحية يا معين والله يعطيك ألف عافية.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ويلا حيكم بهالأمسية الجديدة المتجددة اللي نطلع عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يلا حيكم أعزائي المستمعين، نحييكم في أمسية يعني فيها عبير الشعر وتتوهج بهالكلمة الأصيلة. يمكن يحل علينا ضيف كريم يحمل في قوافيه نبض الوطن وفي قصايده جمال الحرف وعذوبة المعنى. يسرنا وشرفنا أنه نرحب بالشاعر السعودي الفخم فرحان الدغماني، ضيف برنامجنا الإذاع المسائي بنبوح الريف والبادية على الإذاعة الأردنية لهذا المساء. يلا حيك شعرنا ويا هلا بك.
1: أبقاك الله في السهر، يا هلا بك. هلا
0: يا هلا بك. أنا دائما أحب أسأل يعني ضيوفي أنه هل هذه أول مقابلة لك على الإعلام الأردني؟
1: أول شيء أنا سعيد ومتشرف بأني أكون ضيف عندكم.
0: الله يعزك.
1: وهذا ندل على شيء فهو يدل على حرصكم على الإصالة والموروث، وهذا ما يستغرب من بلد النشامة، بلد شعر وبلد نخوة وبلد كرم. على كل مشاركات يعني سابقة في الأردن، لكن بالتحديد بالإذاعة على هذه أول مشاركة.
0: نتشرف فيك شعرنا وتجمل أثير الإذاعة الأردنية بهاللقاء الجميل.
1: شكرا من لطفك هذا.
0: الله يعزك. وش السؤال اللي تتمنى أنه ينطرح عليك أو يطرحه عليك أحد ولحد الآن ما حد يطرحه عليك، سواء من متلقين من الإعلام في المقابلات؟
1: والله السؤال محدد ما أذكر أني حطيت ببالي سؤال محدد، لكن أنا جاهز لي سؤال إن شاء الله.
0: دائما الشاعر يكون جاهز أستاذ فرحان؟
1: بإذن الله، هذا من دوره الأساسي.
0: هذا ندل يدل على ثقافة الشاعر العالية. الشاعر لما يكون دائما جاهز ما يرتبك، يكون الشاعر ما شاء الله يعني على قدر عالي من الثقافة والاطلاع.
1: إن شاء الله أنه عند حسن الظن، وإن شاء الله أنه نقدم شيء يرضي ذائقة الجمهور وذائقة الشعر بشكل عام.
0: الله يعزك. طيب احنا تحدثنا وسلفنا قبل شوية عن السؤال اللي أنت تحب تطرحه، أو عفوا اللي تحب أنه ينطرح عليك، لكن أنت وش كتبت رسالة شعرية لنفسك؟ يعني خلينا نقول من بداية الطريق إلى ما وصل إليه الآن فرحان الدغماني.
1: والله بداية طبعا أنت عارفة أن بداية الشاعر السنوات الأولى ما يكون وصل لمرحلة النضج اللي وصل لها بعد فترة من السنوات. لكن تقريبا أنا بعد القصيدة هذه، وهي قصيدة أشبه بما قد تكون خارطة الطريق للفرحان الدغماني شخصيا أو لأي شاعر مبدع. طبعا هي عبارة عن نص بسيط إذا تسمح لي أن يبدأ فيه. يقول: وسوم الشاعر المبدع عبث عزله كثيف إحساس، حوف تروي الضامي وينبوع الصدر جوه، يقولون العتب جمرة وقول أن العتب نسناس، مدام أن الشعر متعة مدام الشاعر مفوه، يميل الوقت وتميل القلوب ولا يميل الرأس، يشح الغيم وتجف الثرى والنفس محلوة، عطايا الله كثير ومن عطاياها الصبر والباس، ضحك وجه الزمن ولا عبس قل الزمن توه، نمد كفوفنا للي عطى ناس وخذا من ناس، نموت من الظما يمكن ولا يمكن به النوه، أنا مثل الغصن ما يشبه اللي أنا مثل الغصن ما يكره اللي بيده الفاس، طفى ضوء الحياة وراح يشعل بالغصن ضوء عيون تشاهد القمة، أنا مثل الغصن ما يكره اللي بيده الفاس، طفى ضوء الحياة وراح يشعل بالغصن ضوء عيون تشاهد القمة، وعمرا كنا هالقرناس طموحا يكسرا في الخوف، وسو اللي تبي سوه من أول جرح في الدنيا الآخر جرح قل لا.

0: سلام يصغر عقل اللي بنى معدنيته خو حدود المصلحة أكبر من الحبر ومن الكراس، وترى رمح الحك يوجع وصوت الصادق مشوه أخيرا. شكرا لصمتي لو أنه يضحك الخناس، عزمني المجد من صغري وقلت أبشر ومن قوة. سلامتك.
1: الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك أستاذ فرحان. يعني احنا قاعدين نحس بالكلمات الإبداعية في والصور الشعرية الجميلة، ولكن أنا حاسة أنه في حزن بالموضوع. يعني من أول جرح بالدنيا الآخر جرح لا بأس. وش أكثر أو وش الجرح اللي ما زال يسكن قصائد فرحان الدغماني ولا مو قادر يتخطاه؟
0: والله جرح واضح ما أتوقع، لكن ممكن أنها يكون أماني لم يكتب لها التوفيق، أحلام إنسان، أمور يعني، وهذه مهمة المتذوق أنه يبحث عنها. يعني الشاعر ما كتب النص إلا أنه بيخفي هذه الأمور، إذا صرح فيها فالشعر فقد لذته وفقد متعته.
1: بالضبط،
0: نترك مهمة البحث للمتذوق.
1: يعني المتذوق هو اللي يبحث. لكن مرات
0: صحيح.
1: أستاذ فرحان إذا توافقنا الرأي، ينفهم النص فهم خاطئ. برأيك لما ينفهم النص فهم خاطئ، تشوف إنه الغلط على الكاتب ولا بثقافة المتلقي؟
0: طبعا اللي يفرق الشعر عن كثير من الفنون أنه ما يكون واضح بشكل كبير لدرجة البدائية.
1: نعم.
0: أنت ابحث واجتهد وحاول تصل المعنى، إن كتب لك الله توفيق فهذا زين، إن ما كتب لك فالشاعر ما هو مجبور أنه يوضح قصده والمعنى بقصيدة بموضوع عادي. فهذه مهمة، ولا هو عيب يعني أنك ما وصلت للمعنى، شيء طبيعي.
1: تزعلون يوم
0: هذه المتعه بالشعر ترى.
1: نعم بالضبط.
0: احيانا احنا شعراء ونسمع قصائد زملاء الشعراء ولا يمكن نصل للمعنى.
1: لكن مرات الشاعر استاذ فرحان يوم يكتب النص ويتعب عليه يحب انه ينفهم. الان يعني
0: طبعا في اسلوب ولكن القديم جدا هو الاسلوب المباشر اللي تكتب القصيده وانت حاب توضح المعنى للناس عامه. حتى المتذوق البسيط يفهم المعنى.
1: بالضبط.
0: لكن أعتقد أن الناس بدأت ترتقي بذائقتها وصارت تحب البحث عن المعنى.
1: بالضبط، يمكن هذا احنا قاعدين نشوفه بالجيل الجديد اللي قاعدين يعني يتلقون الشعر، يعني تحسهم ما شاء الله يبحثون أكثر ويتعمقون بالمعنى.
0: صحيح، لأن اللي يقولك الشعر المباشر شرب وكل عليها الدهر. الأمور كثيرة، لأن الناس خلص تشبعت من المعنى المكشوف.
1: طيب يمكن احنا تفضل. لا تفضل،
0: انا اعتقد انه وضحت وجهة نظري، فاذا عندك سؤال او
1: طيب. الان يمكن احنا تحدثنا عن الجرح وتحدثنا عن الاسئله يعني اللي يحب الشاعر دائما انه تكون موجوده يعني بنصوصه او مقابلاته، بس في شعور يعني مرات يمر على الشاعر صعب جدا تحويله إلى كلمات، يحب إنه يظهر الشعور جوا القصيدة ولكن يعني مو قادر. هل تمر عليكم هالفترات هذه؟ تمر عليكم هالمشاعر هذه؟
0: هذه قد تكون ظاهرها شيء مؤلم لما تسمع النص ينقلها لك الشاعر بشكل شفهي بشكل مباشر، قد تحس بألم. لكن لما تحولها إلى نص أدبي فني، هنا تكمن الحرفة ويكمن الإبداع ويكمن. طبعا الشاعر وقت الحزن قد يكون متأثر بالحزن أو الجرح أو الأمر اللي عنده، لكن بعد ما يحول هذا الجرح أو هذا الحزن إلى قصيدة تأكد أنه في قمة سعادته.
1: بالضبط.
0: وعلى هذا السياق أنا أذكر كان في شعور يعني جديد علي وتحول إلى نص، فكان نص مبهر بالنسبة لي إذا تسمحي لي. وكان من حسن حظي بالبداية أنا كنت متضايق يعني من ناحية الموضوع هذا، لكن بعد ما تحول إلى قصيدة جميلة انتهى.

0: حزن تلقائيا.
1: طيب قبل لا تبلش بالنص ودي أسألك وش أصعب شعور يحوله الشاعر إلى قصيدة، الحزن ولا الفرح؟ وين تلقون الصعوبة؟
0: ما في صعوبة إن شاء الله، كل شيء سهل، لكن الحزن يصل أكثر.
1: القصد بإصابة الهدف إنه يصل الحزن أكثر.
0: الحزن أكثر، لأن الإنسان ممكن بحالة الفرح يكون سالي، يكون مندمج مع المجتمع، يكون مع اللي حوله، لكن الوحدة هي اللي تخلق الشعور، وهي تخلق الأسئلة، هي تخلق أمور كثيرة، فالوحدة ما تكون إلا نتاج الحزن.
1: خلينا نسمع النص اللي أرهق مشاعر فرحان الدغماني.
0: طبعا المعنى متروك للمتذوق، لا تسأليني عن المعنى.
1: لا ما رح أسألك عنه، احنا قلنا قبل شوية أنه شلون إذا ما صبت الهدف، فالليلة خلي المستمعين هم اللي يقيمون الشعور هذا.
0: طيب يقول جديد هذا التعب، جديد هذا القصيد، ما هي بعادة يدك حماي واستسلمه، وأنا الذي ما يهاب إلا القوي الشديد، رفعت له راية بيضاء ورزع لمه، وغصني اللي غدا عقب العطايا جريد، وشعري اللي قضى الدفتر وجف قلمه، وصدري اللي على شلف الزمان حديد، وحلمي اللي على لحنف ولا يحلمه، شلون بلقى لهذا الجرح ساعي بريد، نو بكتبه أرجع أحذف منه نو برسمه، جرح النحر ضحكة أيامي وتل الوريد، كنه يقول الضحوك الوقت ما يرحمه، كان السراوات بيد وكانت طويق بيد، وعشان أرد السلام أحتاج لي ملهم، غنى علي كاظم الساهر وغنى فريد، وطيبهم أغناء صدري ما يشح نسمه، من يشتري قلب شاعر ويخبر لي بليد، يبيع قلبه والهمال وفخر ووسمه، وش يقنع الريح لا مرت بنا يا لبيد، البائس نحل وش نكسي وش نطعمه، لقيت وجه الزمن فاتر ووجه العنيد أبيض ولو ما بقى إلا قطرة من دمه. سلامتك.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك على الكلمات الجميلة اللي احنا قاعدين نلامس الليلة من فرحان الدغماني. استاذ فرحان عفوا، يعني كل شاعر يسعى انه يصيب هدف معين او يترك ارث معين، وانت ما شاء الله عليك يعني من قبيلة الرولة اللي ممتدين امتداد كبير، يعني مو بس بالخليج حتى بالاردن، ولك معجبين خارج القبيلة وبالوطن العربي يمكن، واكيد يعني مستمعين بالخليج. في ارث معين تحب انه يكون ويتركه فرحان الدغماني بذاكرة الشعر وينذكر له بعد خلينا نقول عقود من الزمن أو مئات من السنين، أنه هذا الشيء مرتبط بفرحان، وش نهو؟
0: طبعا أول شيء أنا أشكرك على ثنائك وذكرك قبيلتي اللي هي تاج راسي.
1: الله يعزك.
0: ومحزمي وعزي قبيلة الرولة، وأعتقد أنا زين أنك ذكرت الموضوع، أعتقد أن من أقصى درجات الفخر أنه يكون نهاية اسمي الرويلي، وهذا فخر ويكبر حظا لعزوته الرولة. الأمر الثاني، أنا طبعا في البدايات كنت أكتب فرحان الدغماني، لكن مع الانتشار ومع التوسع يعني بالظهور، الدغماني طبعا فرع من الرويلي.
1: نعم،
0: الرويلي الرويلي قبيلة يعني عزيزة وكريمة ولها تاريخها ولها إرثها. والحضيض اللي يكون نهاية اسمه الرويلي.
1: ليه غيرت الاسم أستاذ فرحان؟ يعني نرجع هنا للسؤال بعد شوية، ولكن ليه غيرت الاسم؟ هل هو يعني عشان تنتشر أكثر بالقبيلة، يصير مثلا في خصوصا يعني أنه لما يكون مثلا قبيلة رويلي، قبيلة عنزي، قبيلة شمري، بني صخر كذا على سبيل المثال طبعا، ونعم كل القبائل، أنه ينتشر الشاعر أكثر مثلا؟
0: الناس غيورة على الاسم. الناس غيورة على الاسم، لكن الهدف لما يكون شعر ممكن أنه يكون الإنسان يبتعد عن الأمر هذا قليلا، لكنه ما ينسى واجباته تجاه القبيلة. لكن بما أنك ذكرت الاسم، أنا منها المنبر هذا

0: هذا أعلن أن مستقبلا أي قصيدة تنشر راح تكون باسم فرحان الرويلي،
1: ونعم
0: وهذا أمانة وشرف ومسؤولية، يعني الاسم ثقيل وأجدادنا وأبانا اللي يحملوا الاسم هذا تركوا لنا إرث كبير ويجب أن نحافظ عليه. الشاعر لازم يحافظ عليه بقصائده زي ما ذكرت لك. البدايات كانت بالدغماني، الدغماني كان على مستوى القبيلة،
1: فرع من قبيلة الرولة.
0: صحيح، ما كان عندي الفكرة أن راح يكون هذا الانتشار، لكن من خلال من بركم هذا إن شاء الله أن مستقبلا جميع القصائد باسم فرحان الرويلي.
1: طيب، وما تحدثنا عن الإرث اللي أنت تتمنى أنه تتركه كفرحان، وشنها؟
0: طبعا لما تهقوا بك القبيلة أو على قول المثل الناس ما تقدم إلا خيارها، فإذا كنت أنت لسان القبيلة وبرزت وكان لك حضورك في المحافل هذا يحملك مسؤولية، وإن شاء الله إن شاء الله أنا قد المسؤولية، وإن شاء الله أنا نبيض الوجه ونكون على على قد هالاسم هذا اللي حملنا حملها أبانا وأجدادنا، ونعم في الجميع.
1: طيب، بالنسبة لمشاركاتك خارج المملكة العربية السعودية، يمكن أنت ذكرت بالبداية أنه شاركت بالأردن، كان لك مشاركات بالأردن، وشاركت وين؟ مهرجانات؟
0: طبعا المسابقة الشهرية كان فيها أحد المسابقات الشهرية كان في جولة بعمان، وأنت عارف أني من أحد أبناء منطقة الجوف،
1: أقرب محطة كانت الأردن.
0: صحيح، كانت أقرب المحطة، كنت من ضمن الشعراء المشاركين جولة الأردن، وكتب للتوفيق وصلت إلى مرحلة المية في برنامج شاعر المليون. يعني هذه آخر المشاركات.
1: طيب،
0: لكن أنا من دواعي الفخر أن نكون ضيوف عليكم يوم من الأيام.
1: أكيد تشرفنا أستاذ فرحان، يعني ما شاء الله عليك مبدع وتجمل الساحة الشعرية الأردنية والخليجية.
0: والأردن مليانة بالمبدعين والشعراء اللي أسميهم لامعة.
1: الله يعزك. بما أنه حنا فتحنا موضوع المسابقات أستاذ فرحان، يعني خلينا نقول أنه يمكن اليوم أصبحت ظاهرة أدبية المسابقات هذه، في منا من خدم الشعر مثلا، على سبيل المثال اختصر على الشاعر سنوات كثيرة من الشهرة، بدال ما يقعد الشاعر مثلا 10 سنوات 15 سنة يتعب على اسمه علشان يعرف، اليوم صار مجرد ما دخل هالمسابقة بشهر ولا شهرين يلمع اسمه. من وجهة نظرك انت تشوف انه هالمسابقات صارت اليوم ظاهرة أدبية خدمت الشعر؟
0: والله أول شيء أنا ما راح أجاوبك جواب تقليدي، وإذا أنا متطرق بالسؤال هذا فحنا نحتاج مجال أوسع، يعني المسابقة مش الهدف منها. على حسب الهدف المبني، الشاعر يرى مصلحته الشخصية وهذا حق ما حد يقبل النقاش فيه.
1: مصلحته الشخصية من أي جهة أستاذ فرحان؟ يعني هل هي مصلحة مادية؟ يعني في بعضهم يقول لك أنا شاعر وماني بحاجة لتقييم، ولكن أنا دخلت المسابقات علشان وضع المادي، والبعض الآخر يقول لك لا أنا ودي فرصة أنه أنا يتعرف علي جمهور أكثر. اليوم أنت تقول أنه مثلا للشاعر، من أي وجهة تشوفه أنت؟
0: أنا قلت لك الهدف الأساسي من البرنامج إيش؟ البرنامج قد يكون، وأنت تعرفين البرامج كثيرة الحين على الساحة.
1: نعم،
0: قد يكون هدفهم الأساسي خدمة الشعر. قد يكون هدفهم المادة. قد يكون هدفهم إبراز أمر معين أو منطقة معينة أو الترويج لبعض وهذا كل حق مشروع الشاعر. لما يشوف المسابقة ويشوف اللجنة هو بخيار، وعارف الوضع اللي قدامه ومشارك بناء على دراسته. أنت شاركت على البرنامج هذا وعندك هدف محدد. إذا وضعت نفسك أمام لجنة فلا تخرج من البرنامج بعد فترة وتقول والله البرنامج ما كان منصف لي. أنت وصلت عشان هدف محدد اللي ذكرتك في البداية. إذا كان هدف المادي فهو يسعى بكل الطرق أنه يكسب المادة بأي طريقة.
1: بالضبط.
0: إذا كان هدف إعلام هذا يرجع له، هذا حق من حقوقه، لكن إذا تبين ترجعين

0: المسؤولية الأكبر اللي هي خدمة الشعر، هذه ما تحملين الشاعر فيها المسؤولية، تحملين البرنامج، والبرنامج هو اللي اختار آلية المسابقة وطريقتها، والشاعر ما عليه أي لوم.
1: نعم
0: يعني مستحيل أن الشاعر راح يكون يضحي بمجهوده، يضحي بوقته، يضحي باسمه. وانت عارف المنافسة أحيانا تكون شرسة، وتصل الأمور قد تتطور إلى أمر كبير. يعني لما تنافس مع شعراء ممكن أنك تدخل نقاشات كبيرة، بالأخير ما راح يكون مردودك المادية. يعني بالأخير أنت بالفائدة لك، والبرنامج يبي الفائدة، والمتذوق كذلك يبي الفائدة بعد، يبي
1: بالضبط.
0: شعر طيب. يعني كلهم يبحثون عنه، فالأمر لعدة زوايا ما تقدر تحصرينه بأمر واحد.
1: طيب، بما أنه احنا تحدثنا قبل شوية عن موضوع خلينا نقول القبيلة، وأنت من الناس اللي ذكرت قبيلتك ولا كثير من القصايد، شفت أنه الشاعر لا زال لسان القبيلة مثل ما كان في العصور الأولى، وأنه يمثل قبيلته، هذا الشق الثاني من السؤال، وأنه لا زال يمثل قبيلته بالمحافل مثل مثلا المسابقات الكبيرة اللي تحدثنا عنها.
0: اللي قلت لك بالبداية، مع الناس ما تقدم الخيار، فإذا كانوا حاقين فيك القبيلة وكانوا منحوك هذا الشرف أنك تكون تحمل اسم القبيلة، فهذا شيء يدعو للفخر. وأعتقد أن الإنسان اللي ما فيه خير القبيلة ما فيه خير لا لوطنه ولا لعروبته ولا لدينه. يعني الأساس المكون الاجتماعي القبيلة، اللي منها نشأ الوطن، نشأ منها المجتمع بشكل عام. وهذا ده فخر إذا كان الإنسان محافظ على أصالته ومحافظ على قبيلته، ويكون يدافع عنها مثل ما يدافع عن وطنه، مثل ما يدافع عن دينه. ولا زال القبائل تعتز بشعرائها، والشعراء يعتزون بقبائلها، وهذا أمر إيجابي ومحمود.
1: بالضبط بالضبط. طيب، من خلال الشيء حسيت أنه في ظلم لبعض الشعراء مبدعين، ولكن التصويت ما أنصفه؟
0: والله التصويت مسألة الناس تحملها البرنامج، وأنا عندي وجهة نظر، هي مسؤولية المتذوق. المتذوق يعني أنا لما أشوف شاعر مبدع ما راح أنظر لآخر اسمه، أنا أحكم على النص اللي قدمه والمشاركة اللي قدمه. يعني إذا المتذوق أساء استخدام الآلية هذه، أنا ما راح ألوم البرنامج. البرنامج عرض فكرة وعرض التصويت، انت المتذوق رحت وشفت الشاعر الاقرب لك ورحت صوت له، يعني تركت الابداع ورحت تبدي امور اخرى.
1: بالضبط.
0: فالبرنامج ما هو مسؤول، البرنامج اعطاك الاليه وانت ما احسنت استخدامها.
1: والدليل على ذلك استاذ فرحان انه في بعض الشعراء ما وصلوا مراحل متقدمه ولكن انشهروا اكثر من اللي وصلوا مراحل متقدمه. هذا دل شعرك ياسر.
0: الإنسان المبدع يفرض نفسه، سواء كان حتى لو كان بدون قبيلة، المبدع يفرض نفسه.
1: بالضبط.
0: لكن الإنسان اللي يقول لك المذوقين وجمهور الشعر هم اللي أساءوا استخدام آلية التصويت. يعني أنا لو كان قدامي شاعر من قبيلتي وشاعر من قبيلة أخرى وشاعر القبيلة الأخرى يقدم نصوص قوية وجميلة، من الظلم أني أبدي شاعر قبيلة فعلي.
1: طيب،
0: لو كان فيها الناس تنظر من منظور ثاني، لكن أنا هذا وجهة نظري.
1: هذا المصداقية الشعرية.
0: بما أني غيور على الشعر، أحب ابن قبيلتي وأتمنى له الخير، ممكن أدعمه بعد النهاية، لكن إذا وصل الأمر إلى الشعر هنا أكتب الشعر أولى.
1: هذا المصداقية الشعرية، وأنت تشوف إنه اليوم الكل قاعد يتحلى.
0: ممكن أدعم والله ما أدري، هذا وجهة نظري الخاصة. ممكن أدعم ابن قبيلتي برا البرنامج، لكن على حساب الشعر
1: ما تقدر.
0: أنا أكون ظلمت نفسي وظلمت ذائقتي وظلمت الأمانة الأدبية.
1: نعم. طيب، خلينا نريحك شوية من هالحوار المتعب ونسمع شيء من فرحان الضمواني.
0: فرحان الرويلي إن شاء الله.
1: صح، أنت أعلنت من خلال برنامجنا وحنا لازم نلتزم بهالاسم، صح؟
0: هذا يعود الفضل لك الفرق.
1: يلا، فرحان الرويلي.
0: يقول لا تعطي الوقت وجه ولا تشح الظهر، قدم من اللي يليق وشي من لا يليق. لا تعطي الوقت وجه ولا تشح الظهر، قدم من اللي يليك شيء من لا يليك، ما كل صبح يويق بنور شمس الظهر، ولك الليل انظلامه بعتتوه الطريق. الزير لو كان طيب قلب ما يشتهر، وقت الظما ما يبلل حلقك الطيب ريق، يستانس العاشق الداله بضف النهر، واليبغلول يستانس بحر عميق. وقل الزعل كل عام به 12 شهر، أهم حاجة تقاسي خاطرك ما يضيق. وإن قلت لا تنصهر أرجع وأقول انصهر، لكن العين الكحيلة والاسم والرفيق. وإن قلت لا تنصهر أرجع وأقول انصهر، لكن العين الكحيلة والاسم والرفيق. من يزرع الشوك ما تقطف يدينه زهر، إن سلمت يديه لا يمكن يذوق الرحيق. أنا خطبت القلوب وجبت شعري مهر، وصغار الأحلام ما هي بلا سامي تليك.
1: سلام الله عليك، صح على لسانك يا أستاذ فرحان الرويلي.
0: صح بذنك،
1: الله يعزك. اليوم هالكلمات الجميلة والشعر الجميل والإبداع والصور الشعرية اللي قاعدين نلامسها في أبيات فرحان الرويلي، شلون يوازن بين صدق المشاعر بالنسبة للشاعر وجمال الصياغة؟ مرات ما تجي على نفس خلينا نقول المستوى، يضطر الشاعر أنه يفضل شيء على شيء. اليوم شلون توازن بينهن؟
0: طبعا الأمر ما هو بالبساطة هذه، مثل ما تعرفين التجربة الشعرية تحتاج سنوات من القصائد ومن الإخفاقات خلينا نقول عشان تصل إلى معادلة يكون بإمكانك أنك تكتب القصيدة على الخط اللي أنت بيه أو المسار اللي تبيه. وإن شاء الله أنا بعد السنوات هذه نكون عرفنا الخلطة، لكن الخلطة سرية ما راح نقولها ترى.
1: هذه سر الشاعر.
0: صحيح.
1: لو طلبوا منك إنه تقوله علشان دعم لشعراء الجيل الجديد، وش تقول؟
0: لا خليهم يحاولون ويتعبون زي ما تعبنا، ما في شيء بلاش.
1: طيب لو قلنا لك اختصر رحلتك الشعرية بكلمة واحدة، وش تقول عن حالك؟
0: ما انتهت لحد الآن، والله ما انتهت، ولا أدري الوجهة وين ولا أدري، بس
1: لا زالت مستمرة.
0: الله يكتب لنا التوفيق إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
0: الله يجزاك خير.
1: حلم أو مشروع شعري لازلت تسعى لتحقيقه، تمنى أنه أنت تطبقه على أرض الواقع من خلال شعرك، وش إنه؟
0: والله أنا أعتقد من وجهة نظري أن الشاعر هدفه من ناحية الكتابات والنصوص والشعر هو شيء، هو خدمة الأدب، وأعتقد أنه ما راح يصل لمرحلة الرضا إلا أن يكون مهما قدم من نصوص ومهما قدم من تجارب، إلا أن يكون بعد هذه التجربة يكون الناس خلدوا له نص. أعتقد أن هنا الشاعر ممكن يكون راضي عن تجربته ويكون يحاول إلى أن يصل إلى الأمر هذا.
1: النقد وش تصنف النقد؟ تصنفه أنه شيء مهم بالنسبة للشاعر؟ احنا نتحدث عن النقد، خلينا نقول ما ودي نقول النقد البناء، لأنه النقد البناء يعني يمكن الشاعر إذا كان صدره وسيع يأخذه بصدر رحب، لكن احنا نقول عن النقد اللي لمجرد بس إني ودي أنتقد هالشاعر لأن هالشاعر هذا مو جاي على كيفي.
0: طبعا النقد أمر إيجابي، والشاعر المبدع الواثق من نفسه لا يمكن أن يتضايق منه، بالعكس اللي يرحب فيه، وأنا من أكثر الشعراء اللي يرحب بالنقد، لكن بشرط واحد، أنه يكون صاحب النقد هذا بعيد عن الأمور الشخصنة، ويكون على مستوى عالي ومعرف
1: أساليب النقدية،
0: ولا أساليب النقدية. هنا أنا أرفع لك القبعة، وممكن أني أنا أبادر وأعطيك نصي وأقول لك، لكن أنت حفظت قصيدة أو قصيدتين أو مستواك متذوق بسيط، تجي تنقد شاعر كتب سنوات طويلة، هذه ممكن أنها يدخل فيها الشخص، ناس تدخل فيها أمور ثانية، يدخل فيها

0: القاص يدخل فيها. هنا أنا لا أفضل شيء، يعني إذا كان أهل النقد فهنا رحب، لكن المشكلة أن كثرة النقاد الآن بالفترة الحالية أصبحوا أكثر من الشعراء.
1: بالضبط، نعم.
0: يعني تحصلين 30-40 ناقد والشعراء 10-15، يعني ما أدري شو
1: نعم.
0: واحد يعني قرأ لك قصتين ثلاثة أصبح ناقد. لا، النقد فن ودراسة وبحث يحتاج، والشاعر اللي واثق من حاله ما راح يرفض الفكرة، لكنها تكون من أهله، يكون شخص كفو على اطلاع وعلى معرفة. هنا أنا رحب فيه، وأعتقد أن كل شاعر يهمه أن يقدم نصه، وهذا من زمان، يعني من أيام العصر الجاهلي الناس كانت تعرض قصائد على النابغة الذكاني.
1: نعم، مطروح، نعم، الشعر مطروح.
0: صحيح، ما في شيء، لكن المشكلة الفترة الحالية كثرة النقاد أكثر من الشعراء، وقد يتجه البعض فيهم، وحنا ما نبي نظرة واحد، إلى أمور شخص، يعني تصفية حسابات على حساب الشعر.
1: طيب،
0: وهذا الشيء
1: لو كانت الأمور شخصية، هل عندك الجرأة أنه ترد عليه؟
0: أنا ما أذكر أني أعطيت شاعر قلت أعطني ناقد قلت أعطني
1: لو لو لو لو ما قلت لو حسيت أنه قصيدتك على السوشيال ميديا من حد قاعد ينتقده وكاتب عنه وأنت غير راضي وأنت حاسس أنه هذا ظلم.
0: أنا شخصيا ما أسمح له، إذا ما طلبت ما أسمح له.
1: تعز عليك من القصايد أستاذ فرحان، صح؟
0: والله لو أقول لك إنها شيء من الروح شيء من العمر ما راح أصدق.
1: بالضبط، لكن هذا حال الشعراء. وش اللي علمك إياه والشعر وما علمتك إياه والحياة أستاذ فرحان؟
0: أن الشعور أحيانا يكون من متع الحياة، لو يكون عابر، لو يكون أهم شيء يكون عندك شعور. إن الإنسان بدون شعور بدون عاطفة لا يمكن يكون إنسان.
1: لو أعطيناك وقلنا لك تكتب قصيدة عن حالك تمثل به مرحلة حياتك من بداياتك إلى اليوم إلى المستقبل اللي أنت يعني تتطلع إنه يكون موجود، وش تسمي القصيدة؟
0: والله إني فاجأتيني الصراحة بالسؤال هذا، لكن ما كان في الحسبان، يعني ما كان جدول القصائد، ما أعتقد إني وصلت للمرحلة هذه.
1: يعني أعطيتك فكرة أنه تكتب عنه.
0: طيب، يلا أعطيك نص.
1: يلا أعطيني نص.
0: يلا، يقول: حزين ورافع راسي، قوي سن ما بي حيل، غريب ما يتيها الدرب، طرد وسني الحادي، أنادي للصباح ولا حضر، ناديت وين الليل، أدور للهوى وارجع من أول مفرق الوادي، محرف ما تقول إلا من التوراة والإنجيل، معي كل الشعور إلا الشعور البارد العادي، وأنا شاعر وحط الله بقافه من حجر سجيل، ولا منه صدح تسمع بلال وصوته الشادي، يشيل الوقت ويحط الوقت ولا يشيل، مبهر دلتي والنوق تسرح، واركز وتادي، وأنا ابنك يا يبه موتي، ولا ينقال جاب حليل، تموت ولا يموت اسمك معاي بشربي وزادي، ولا يكسر عنادي غير بوجه كم القنديل، اليوم انه ضحك قلت الله اكبر، وينها عنادي، اسولف له عن العدل واشوف اخطاه فيها ميل، على زول اليوم انه لعب تقل انت تركادي، سلام الله على ديار اليوم انه غشاها السيل، مثل ما ينبت العشر بثراها ينبت فؤادي، ظهور الناس كل يمتطي، لكن ظهور الخيل تبي قرمن ولد قرمن، وبهو اسم الفخر بادي، رجاي النايفة واللي رجاهم في مطيح الشيل، يوم ان عيالهم تبتي انا اذكر ضحكة الهادي. سلامتك.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعدت لشانك بهالضحكة الجميلة اللي ختم بنابة هالأبيات الشعرية الجميلة من فرحان الرويلي. ودي نوجه لك شكر على هالدقائق الجميلة اللي أعطيتني إياها من وقتك على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: العفو، أنا سعيد ومتشرف، وأتمنى أن يكون ضيف خفيف عليكم على مسامعكم، وشكرا لكل مستمع من احنا مسامعه، وإن شاء الله أنها ما تكون الفرصة الأخيرة اللي بيني وبينكم. إن شاء الله
1: بإذن الله راح تكون فرص أخرى بإذن الله. تشرفنا بك أستاذ فرحان.

يلا حي مستمعينا الكرام، يا هلا بكم بهالبرنامج الجديد المتجدد اللي نطلع عليكم بو مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. الليلة يا ربيع أنا ما خربطت صح؟ ربيع المرة الماضية كان يقول لي، كنت أقول لهم من الساعة التاسعة والنصف ولغاية الساعة 11، كأنه أو الثاني عشر، يعني خربطت، يعني تقريبا خربطت في الوقت. يقول لي أنت مبرمجة على التوقيت الشتوي يمكن ربيع لأنه بلش شوية براد بالليل، والجو الآن بالمملكة الأردنية الهاشمية جميل جدا رائع، يعني حتى قاعدين نقول للشعراء إذا في لكم وجهة للسفر فالمملكة الأردنية الهاشمية يعني مناظر خلابة وجو ربيعي جميل جميل جميل جدا. يعني اليوم حنا نبحركم بهالمساء الطيب والنواميس، مساء يفوح بريحة الهيل ودلال القهوة، مساء يزينوا الكرم والأصالة ويجمع بين الأحباب على المحبة وصفاء القلوب. الله يجعل دائما قلوبنا وقلوبكم صافية. نرحب بكل المستمعين اللي قاعدين يسمعونا سواء من المملكة الأردنية الهاشمية ولا من خارج المملكة، كلكم يعني بقلوبنا، كلكم نحبكم، أنتم اللي تصنعون نجاحنا، وأيضا حتى رأيكم يهمنا. خليكم معنا بضيفنا الثاني من المملكة الأردنية الهاشمية، يلا حيكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج بحر الريف والبادية. يا هلا بكم بهالأمسية الجديدة المتجددة اللي نطلع عليكم به مساء كل أربعاء مثل ما قلنا من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. زين المستمعين، يا هلا بكم في أمسيتنا الليلة. نفتح النوافذ للكلمة الجميلة ونستضيف قامات أبدعت في ميدان الشعر. اليوم محطتنا أردنية، يسرنا وشرفنا أنه نرحب بضيف بهالأمسية الجميلة، الشاعر الأردني المبدع صهيب المعايطة، أحد الأصوات الشعرية المتميزة اللي حملت الكلمة الأصيلة وحلقت به في ميادين الشعر النبطي، ومثل الأردن في العديد من المحافل الشعرية بكل اقتدار. يا هلا ويا مرحبا بك شعرنا.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا بك، سامعنا؟
1: معك.
0: حياك الله. طير نجد، لما نقول طير نجد الكل يقول صهيب المعايطة.
1: الله يجزاك خير.
0: الله يعزك. وش جاك يا أستاذ صهيب على هالاسم؟
1: والله هذا الاسم لقب اعتز فيه من شاعر عاش في نجد فترة من العمر، الشاعر عارف الزايدي العنزي أبو عناد سيل الجارح. ما شاء الله أنه نكون على قدر هذا اللقب. الرجل شاف في شيء من طيور نجد، طيور نجد تعيش في منطقة جغرافية صعبة، فما كل طير يعيش في هذه البيئة، فنسأل الله أن نكون نحمل هذه الصفات الطيبة. اللهم آمين.
0: اللهم آمين. ما شاء الله عليك يا أستاذ صهيب، مبدع. لحظة من اللحظات اللي شعرت به إنه الشعر أنقذك من أمر ما، هل الشعر أنت تشوفه اليوم صديق ولا عدو للشاعر؟
1: يقول قال الشعر وش هو وأنا عرفته، ثالث رئة للمختنق أمثالي، أتنفسه وعيش به وسرفته مره حلا، لو ما وصلت لحالي ينزل صدر الصدر ما طرفته، كل ما دعيته باختناقي جالي. هذا هو الشعر من وجهة نظري، رئة ثالثة أنا أتنفس من خلالها.
0: جزء من الشاعر ما يقدر يتخلى عنه ولا ينفصل منه أبدا
1: أبدا أبدا. نعم. أبدا. أنا قلت لولا الكتابة من زمان اختنقنا، وأحيان أطول سالفة تنكتب بيت، من أمنياتي ليت ربي خلقنا شعار، كل الناس شعار يا ليت نتنفسه، لو نفرح وكان ضقنا ونباح شويعر له بحب، أصغيت بوح الأوادم دون تنطق نطقنا، وأحيان قايل ينطق لي ولا بديت، سبحان ربي عن بعضنا فرقنا، كل ولا صيغة تعابيره وحيد. حتى الشاعر أحيانا يكون غاوي وينتظر أنه شخص يبوح باللي بخاطره.
0: بالضبط.
1: هذا دور الشاعر، أنا أشوفه الشاعر مرآة الآخرين، شاعر الشخص أو لسان حال الآخرين اللي ما يقدروا يقولوا شعر.
0: نعم. يمكن أنا سمعت لك أبيات الآن أنت قلتها حسيت أنه طالعة من قلب صهيب المعايطة. تؤمن نعم بالمقولة اللي تقول أنه الشاعر يكتب ما يعيشه، ولا مرات
1: نعم،
0: ولا مرات يكتب ما يتخيله الشاعر؟ أنت مع أي اتجاه أستاذ صهيب؟
1: أنا مع النص الخيالي، نص يعني مصطنع مش كصنعة كشعر. النص الخيالي أنت تروح لعوالم أخرى، لكن أصدق ما يكتب الشاعر هو اللي يعيشه يوميا، موقف تشوفه أنت تتقمص حالة هذا الشخص. هذا الشعر الصادق بالنسبة لي، وهي وجهات نظر.
0: بالضبط.
1: لكن الخيال يجب توظيفه. نعم.
0: وين تشوف اليوم الراحة للشاعر بالكتابة؟ ياخذ راحته أكثر، هل هو بالنص الصادق ولا بالخيال؟ يعني مرات يتجهون للخيال.

0: خيال الشعراء علشان ياخذوا راحتهم بالكتابه، ويكون في عنده مضامين وفي عنده صور شعريه ما يقدر بالاشياء الواقعيه يكتبها. انت اليوم وين تشوف راحه الشاعر؟ باللي يعيش ولا باللي يتخيله؟
1: باللي يعيشه، لانه يلامس الاخرين.
0: يقدر يكون صريح زياده استاذ صهيب؟
1: يقدر، نعم صحيح.
0: والمجتمع اليوم
1: الخيال يكون احيانا نص نخبوي. طبيعي الجمهور طبقات، في المتلقي البسيط وفي المتلقي النوعي وفي المتلقي النخبوي، فليش نعقد الامور في شعر ابسط مما نتخيل؟ لكل مقام مقال. يعني ما تقدر بعض نصوص ما تقدر تنشرها مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن تلامس شريحة بسيطة. الشاعر يشعر بالآخرين. الشعر له عدة تعريفات، لكن أنا مؤمن بأن الشعر كلام يرقى فوق مستوى الكلام، وهو شيخ الكلام.
0: بالضبط. طيب خلينا نسمع شيء من صهيب المعايط. تبشر بالسعد.
1: الوطن له علينا حد.
0: أكيد.
1: يقول يا كثر ما نعرف جمل واسماء بالكون الفسيح، وانت اسم ممنوع الهوان ومنكسر لو أعربه، ما تنتصب لنك الشموخ وما رفع قدرك مديح، من يعرب الأردن عجز بعراب وده يكتبه عند الوطن يا الأردني، لا ما يصح إلا الصحيح، خل المشاكل خلها وحسابها لا تحسبه، هذا وطن ما هو محطة عابر وبه يستريح، علما بأنه الكل عابر كان نجده مركبه، كنه سفينة نوح يحمل مستجير معجريح، أو كنه الجود لسفينة نوح وعلى مرتبه، هذا الوطن هذا الوطن له قايد في هالزمن مثله شحيح، عبد الله بن حسين ربانه ويا طيب انسبه خلفه ولي عهده، حسين النادر وهباب ريح سمي جده واشهد انه نسخته فعل وشبه، هذا الوطن شامخ لو ان البعض يتمنى يطيح، مره شاهد عسره يسر قحطه حيا منعه هبه، له جيش كنه درع حوله ضد منه يستبيح، حده ويشلع نابه ولا طار يخلع مخلبه، فيها العيون الساهره لمنه بالقول الصريح، تلعن ثواسي النوايا والتوطى غاربه، فرسان حقه يرصدون الداب لو ما له فعيح، من قبل ينفث سمه يدوسون راسه وذنبه، في أردن التاريخ عاش أمة محمد والمسيح، والأردني في هردني رغم الأصول ومشربه، وحدة جسد والشعب كله جيش يا الوجه القبيح، يمثور الفتنة عقب والأردني لا تقربه، والمعتدي يصبح والمهتدي يصبح أخو، والمعتدي يمسي طريح، وسأل مجرب قبلتن وإنك تخوض التجربة، قلته وأنا كل انتماء جندي وطن جزل وفصيح، لو الوفنساني تكلم قال الأردن أنجبه.
0: الله عليك، الله يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وقياداتنا.
1: اللهم آمين.
0: اللهم آمين. من أعمالك دحية أستاذ صهيب، كانت يعني آخر شيء كنت كتبته أنت دحية، ويمكن كانت أداء فرقة شباب القضاء.
1: شباب القضاء، نعم، هي دحية لون تراثي جميل.
0: نعم.
1: وأنا
0: من ألوان
1: نعم مشروعي من خلال هذه الأعمال أن نركز على الكلام الطيب والكلام الجزل اللي من ضمن السردية، طبعا السردية اللي ينادي فيها سمو أميرنا المحبوب سمو الأمير حسين الله يحفظه. فكانت من أداء شباب فرقة القضاء خشم الأداب، ومن كلماتي، والحمد لله توفقنا فيها يا ربي لك الحمد. كانت عن الكرك التاريخ، الكرك طبعا ونعم بجميع المحافظات، لكن الانتماء انا مؤمن انه الانتماء يبدا من الداخل
0: بالضبط
1: ويصعد للخارج.
0: نعم، يعني سبحان الله، جميل انه استاذ صهيب الانسان ينتمي ويعني بشاعره تتجه المكان ومسقط رأسه ولادته ويجسد الشيء هذا بقصايده، مثل ما احنا قاعدين نشوف الآن من مثلكم وشرواكم ما شاء الله عليكم، يعني قاعدين تجسدون هاللهجة، تجسدون هالتراث بهالقصائد الجميلة اللي قاعدة تصل. نعم
1: نعم، هذا واجبنا، هذا واجب الشاعر، هذه رسالة الشاعر. الشعر أنا مؤمن بأن الشعر رسالة، لو كان رسالة بسيطة أنا ممكن أعبر عن شيء يجول داخل قلب أختي سحر أو قلب أي شخص آخر، ممكن أني أعبر عن أي موضوع أنت كمتلقي تسقطه على نفسك. فالشعر وثيقة حية، إن شاء الله هذه الدحية تكون من الموروث اللي يظل صهيب المعايطة لقدام، والكرك تستاهل وجميع محافظاتنا بالأردن
0: والله تستاهل. طيب خلينا نسمع جزء منه، يا سمعنا أستاذ صهيب من هالدحية بصوتك وكلماتك الجميلة.
1: لا ما راح تكون بقدر جمالها،
0: بالضبط
1: يعني لو يحطوا مقطع، لو يحطوا مقطع الأخوان عندكم من الكنترول يجهزوها مثلا، أعد نص ويكونوا مجهزين.
0: اسمه ايش الدحية؟ خشم العقاب؟
1: لا، دحية الكرك.
0: دحية الكرك، بس احنا خايفين ما تطلع هي بعدين تزعل علينا.
1: لا ما عندي مشكلة.
0: اي شيء عن الكرك زين.
1: اي شيء عن الكرك.
0: طيب.
1: هي دحية الكرك.
0: ربيع، ربيع الصرايرة بما انك كرك يا ربيع. جهز لنا دحية عن الكرك. يلا خلينا نسمع كلمات من صهيب المعايطة وبعدها نحط الدحية.
1: ابشر. يقول صمت مثلي في زمان الثرثرة، فوق طيبه طيب رأس انضاف له، شوف صدري من سببهم مقبرة، لين ضاقوا يطلب الإسعاف له، كانوا بعيني رجال المقدرة، واكتشفت انهم نفوس انجاف له، بل كلام اشهد رجال ومفقرة، لكن الأفعال كانت آف له، كل منه كان منهم بخسرة وانهره، في الوفا لو راف له، المراجل ممكن تكون فمرة عن ذكور وجيلها هي نافلة، صوتها بالحق دايم تجهرة، والترفع على الأمور السافلة، والله إنهم مسخرة في مسخرة، ودي أجمعهم برحلة حافلة للذهاب بلا إياب وأجهرة، الوداع اللي أبد ما خاف له، وان ظهر ترثار عقلي أنكره، واعتبرته بس بحره تافلة، لو حذفنا كل نابح بحجرة ابتلشنا وما تسير القافلة، لو حذفنا كل نابح بحجرة ابتلشنا وما تسير القافلة.
0: الله عليك، خلينا نسمع الدحية حتى لو ما كانت هي يعني لون.
1: يا الله
0: هذه دحية الراجف، يمكن لسه ما هم نزلين الشباب على السيستم اللي هي دحية الكرك، بإذن الله راح ننزله ونستخدمه حتى لو ما كان ضيفنا صهيب المعايطة، راح نحطه بلقاءاتنا بإذن الله. لا بالعكس، الله يجزيكم الخير، يعني كفنكم قاعدين تكتبون كلمات جميلة. أستاذ صهيب، وش تعني لك الهوية الأردنية بشعرك؟ ما شاء الله عليك، يعني أنت شاعر وطن وتكتب للوطن كثير.
1: والله سؤال عميق، لكن الشاعر ابن مكانه. أنا كانت نقطة تحول لي في شاعر المليون، نصي يعني كان لو ما كان مذيل باسم صهيب المعايطة، تعرف إنه الشاعر أردني والشاعر من الجنوب والشاعر من الكرك، والشاعر محصور بين منطقتين، بين رم وبين الكرك، وميلت على البتراء. فبدون ما تقرأ اسم الشاعر تعرف إنه شاعر أردني من الجنوب محصور بين الكرك والبتراء ورم. هذه هوية الشاعر أو بصمة الشاعر اللي يضعها بنصوصه. أنا هذه وجهة نظري، وهذا اللي النص اللي قدمته كان في شاعر المليون في الموسم السابع 2016.
0: طيب احنا تحدثنا عن البيئة، يمكن انت عرجت على اهل الجنوب وما شاء الله عليهم من اروع واجمل واطيب الناس للامانة، وهذا شيء احنا لمسناه، لكن انت تشوف اليوم انه البيئة القاسية اللي مروا به ابناء الجنوب يمكن مروا بشغلات يعني يمكن ما توفرت لهم، له دور باظهار الشاعر اليوم، بإظهار المثقف، بإظهار خلينا نقول الطبيب، بإظهار المهندس، بإظهار الإعلامي، خلينا نتحدث بشكل عام. بيئة أهل الجنوب بيئة جميلة جدا، ولكن به نوع من القسوة. تشوف أنه هذه البيئة هي من صنعت الرجال؟
1: صحيح، نعم صحيح. الشاعر وليد موقف وليد معاناة. الجنوب لا يختلف عن أي إقليم من أقاليم وطننا غالي، الوسط، الشمال، الجنوب في طاقات مبدعة، في أساتذة سبقونا وتعلمنا منهم ومشينا على أثرهم. من ضمنهم الشاعر اللي أطلق اللقب علي، عارف العنزي أبو عارف الزوايدة أبو عناد، من ضمنهم محمد فياض الدماني، حليل،
0: الجميع،
1: في أسماء، محمد فياض الله يشافيه،
0: محمد فياض الله يشفيه، نعم،
1: وأستاذنا أبو سامر،
0: محمد فناطل الحجاية، نعم بالضبط.
1: أنا ما ودي أذكر أشخاص، يعني أعتذر لكل شخص، لكن أسماء مهدت لنا طريق وعطتنا بوصلة ونمشي على أثرهم. أنا أعتبر هذا ثقة من صهيب المعايطة لما يقول أنا بوصلتي فلان وفلان، وتعدي أسماء، تعدي أسماء أستاذنا على مستوى الوطن، أستاذنا سامي الباسلي، أستاذنا علي عبيد الساعي الله يشافيه، محمد خليف العنزي المرحوم، عيد ليلي الله يرحمه، فعيد ليلي العنزي، فأسماء نفتخر فيها. لكن المشكلة بالظهور والرواج. الجنوب بعيد عن مصنع القرار، بعيد عن عن عن عن مطبخ القرار، لكن اللي مثلك وشرواك يا اخت سهر والمهتمين اللي يبحثوا عن الشاعر المبدع، بغض النظر صهيب المعايطة وكذا، اتمنى اني اكون من ضمن هالمبدعين او في صفوفهم، ونمثل انفسنا ونمثل مناطقنا واوطاننا في اي محفل خير تمثيل.
0: ما شاء الله عليكم أستاذ صهيب، يعني انت ممثلين، ولولا ما هذا ما وصلتوا للاعلام، يمكن في لكم عتب على الاعلام، انا ادري انكم لكم عتب على الاعلام وعتبكم يعني حقكم انكم تعتب. نعم، حرصت ببرنامجي قبل لا تفتح الموضوع استاذ صهيب، بس انا علشان ابين وجهه النظر، لانه في كثير من الناس كان يفهم الموضوع غلط، حرصت في برنامجي على يكونون ضيوفي شعراء وشاعرات ومبدعين ومبدعات ومثقفين ومثقفات، ويتحدثون بالتاريخ حتى لو ما كان شاعر، يتحدث بالسردية لو ما كان شاعر أو شاعرة، تسلطنا الضوء على التراث. ولكن أنا بعد لي عتب تفاجأت أنه دي أظهر الشاعر الأردني، تفاجأ أنه في بعض الشعراء كانوا حنا عتبنا على الإعلام. أول إشي بدي أشكرك طبعاً، لأنه أنت يعني مثلاً ما تعذرت، كنت دائماً حريص على أنه تظهر بالإعلام و...
1: لا أبداً، نعم. أبداً، لكن... أنا دائم للي مثلك،
0: الله يعزك.
1: والجميل أنه أنت أخت سهر من طينتنا، من طينتنا، من لهجتنا، مهتمة بالشعر، تعرف الشعر، ربيتي في بيئة فيها شعر، هذا لا يعيب الآخرين اللي ما يعرفوا الشعر، لكن من الجميل أنه يكون المهتم بالشعر. يعني مثلا اسمحي لي، وانا متاكد انك تفتخري بهذا التشبيه، انت امتداد لاستاذه مخضرمه شاهه القضاء. شاهه القضاء قدمت للساحه،
0: وجهنا كل التحيه. نعم،
1: ما اقول لك، شاهه القضاء اول لقاء كان معي مع الاستاذه شاهه القضاء، اول لقاء لصهيب المعايطه، هذا العنصر والصوت النسائي الفخم والعظيم والمهتم، من طينتنا مثلك وشرواكي، وانت من نفس البيئة، فأنا لا، كل الدعم، كل الدعم، يعني
0: الله يعزك شرواك الطيب. أنا الهدف من الموضوع أستاذ صهيب إنه يعتبون على الإعلام، تمام، ولما تجيهم الدعوة يتحججون بعدم الظهور. ليه؟ طيب الآن الإعلام ما قصر معكم، أعطاكم الفرصة، أعطاكم الظهور. طيب أنا مثلا ببرنامجي كنت أخذ شعراء ما هم محتاجين يظهرون إعلاميا. والله يا أستاذ صهيب والله ما هم محتاجين يظهرون إعلاميا، يعني وصلوا إلى حد من الشهرة ما يعني ما يضيف لهم مقابلة.

0: شيء لا مسيرة تمنعي، ولكن ما كانوا يرفضون، بالعكس يا هلا وحاضرين وكذا، لأنهم مقدرين لمثل هذه البرامج.
1: اسمحي لي، الشخص اللي يرفض برنامج ركائزه قوية مثل برنامجك، وأنا ما أمدح البرنامج لأني فيه، لكن أنا متابع وقلت أنت امتداد لمنه، أكيد أنه أنت ماخذة الأخت شاها، يعني كنت بيوم الأيام متلقية مثلنا قبل لا تكوني مذيعة وخلف المايك، فأنت أول شيء البرنامج مهتم بالتراث، اثنين مهتم بالشعر، ثلاثة محاورة جيدة ومختلفة عن الآخرين. لا تواخذيني، كنا نشوف مذيعين ويش عندك يا أخي، أول شيء انمه الطريق، الموضوع ليس شعر فقط، يعني بأي مكانة تقول شعر، لكن أنت حاورني صح، وهذا شيء جميل أنا وجدته فيك.
0: يعني خلينا نقول خلي الشعر يفتح قريحته الشعرية، مو بس بالشعر، بهموم الشاعر.
1: الشاعر اللي ما يظهر هذا أنا أقول ما عنده ثقة بنفسه، ما عنده ثقة بالآخرين. أنا لما أشوف برنامج مثل الأخت سهر الجبور وتعبانة على برنامجها وتعد برنامجها وتتواصل مع الآخرين، واجبي أني أكون ألبي الدعوة، وهذا من ثقة صاحب المعايطة بنفسه وبالمخرج الأردني اللي هو تمثله الأخت سهر الجبور ببرنامجها أبو حريف والبادي.
0: الشاعر
1: اللي ما يظهر ويتعذر هذا يعني أول شيء أسأل لنفسه، إذا عندك شيء جميل يا أخي يظهره.
0: لا يعتبون أستاذ صهيب، أنا الهدف أنه لا يعتبون على الإعلام والإعلام والإعلام، الإعلام قدم لك لكن أنت رفضت، الآن أنت دورك نعم. انتهى، ما يحق نعم. لك أنك تتكلم صح ولا لا؟
1: وبالمقابل نعم، وبالمقابل برضو مش أنت يعني كأخت سهر الإعلام، أنا أخاطب الإعلام نعم. الإعلام يبحث عن عن عن الشعراء، يبحث عن المبدعين، يبحث عن الأصوات اللي اللي اللي يكون لها صدى وتوصل وتسمع، برضو هي عملية تشاركية.
0: ما احنا لما اليوم
1: انا ممكن اكون كصهيب مقصر بحق نفسي، ممكن اكون كصهيب وقصرت بحق نفسي لأسباب ظروف كذا، لكن مع وعيك ومع ثقتك بنفسك ما في مشكلة، اطلع بالمكان المناسب بالمنبر اللي إن ما ضاف لصاحب المعايطة ما ينزل
0: بالضبط. يعني
1: أنا أنت منبر طيب،
0: الله يعزك
1: وأتشرف أني
0: الله يعزك، شرف لنا نقابل يعني شخصيات مثقفة وواعية مثلكم. يعني أنا متأكدة أستاذ صهيب أنه اليوم مقابلتك فيها من الراحة أكثر من وش جديدك وش قديمك.
1: أبدا هذا اللي ودي،
0: وهذا يعني اللي أنا كنت أسعى له دائما، أنه يوم أبداً. يكون في برنامج مثل يمثل إذاعة وطن وإذاعة رسمية، أنه يكون بهذا الجمال. وأنا أشكر من هان إدارتي اللي أتحت لي الفرصة للأمانة، يعني يوم شافوا اللهجة، يوم شافوا الأشياء، يعني افتحوا لي الفرصة، أعطوني الدعم، ما قصروا. فأنا ودي أكون أيضا أنا سفيرة لإذاعتي ولدولتي، يوم أني أكون أنا بهذا المكان تصير على كاهلي كثير من التعب، ويوم أني أجيب الشاعر، أنا الشاعر مرهق يا أستاذ صهيب، من وش جديدك وش قديمك وش لون تكتب وش جوك، الشاعر في عنده هموم والله أكثر من القصايد اللي قاعد يكتبه، هموم بالساحة الشعرية، هموم
1: بي نكتب يا أخت شهر زين منا أن نكتب، وأنا دائما أحارب بعض المنابر بشكل صريح اللي تعتبر الشاعر فقرة عمرها 7 دقائق، فقرة عمرها 5 دقائق، أو في على قولتنا صبة خضراء، أو كمالت عدد في برنامج. لا يا أخي، بعض شعراء أوصلونا لهالدرجة نقولهم الله يهديكم، لكن نحترم أنفسنا كشعراء وما نقلل من شأن أنفسنا والمنابر اللي المحترمة. أنا دائما أقول ابحث لنفسك عن منبر، المنبر هو أهم شيء، إذا ما ضاف لك لا ينزل من مستواك، فأنا معك وأشد على يدك
0: الله يعزك،
1: تعبنا من هذا،
0: الله يعزك، وإن شاء الله أن نكون حنا يعني قدرنا أستاذ صهيب أنه نقدم لكم بإعلامنا الجميل اللي قدرنا أنه نظهر قامات شعرية إبداعية ثقافية تراثية نصدره يا أستاذ صهيب للخارج. احنا اليوم برنامج بوحريف والبادية مساء الخير بطل برنامج فقط مسموع بالمملكة الأردنية الهاشمية، صداي تردد إلى دول العالم حتى في موريتانيا.
1: هذا شيء جميل ونفسه.
0: وأنا لما أظهر الشاعر أنا ودي يظهرون شعراء الأردن جميعا يأخذون فرصهم، لأنه لازم يكون الشعر الأردني بصمة. ومثلك مشروعك ما شاء الله ما تم مقصرين، يعني مثقفين ومبدعين، وحقك منكم تطلعون على الإعلام.
1: الله يجزاك خير وما قصرتي.
0: الله يعزك. ودي أسألك سؤال أنا دائما أسمعه من بعض الأشخاص، ومو بس أسمعه من بعض الأشخاص، حنا تفتحت يا أستاذ صهيب عيوننا على بعض الأبيات الشعرية، بيت مشهور ما نعرف من راعيه. هل فعلا في بيت واحد يقدر يجسد مسيرة شاعر عمر كامل؟ إيش رأيك بهالموضوع؟
1: ما يجسد مسيرة شاعر، لكن بيت ممكن يكون عن قصايد كثيرة. التجربة الآن ما تقدر تختصر تجربة شاعر بتجربة شاعر 30-35 سنة ببيت، لكن بعض القصايد أو بعض بيت من قصيدة هذا عن تاريخ بعض شعراء. أنا هذا، لكن أنه ببيت واحد تجسد تجربة شاعر لا. ممكن الناس أذواق، ممكن صهيب يحفظ بيت لفلان يردده دائما، ممكن الأخت سهر تحفظ بيت لفلان من الشعراء تكون متأثرة فيهم، وهكذا. أنا لا، يعني بين معك وبين مو أخالفك الرأي، لكن وجهة النظر ممكن تختلف.
0: في بيت صهيب المعايطة يردده دائما؟
1: أكيد.
0: مثل؟
1: مثل يقول يا الله لا تجعل لنا عند الردي حاجة، يسر لنا حاجاتنا بأمرك مع الطيب.
0: الله عليك.
1: هذا بيت دائما، وأنا أعتبره دعاء لنفسي.
0: هو دعاء وبمثابة حكمة.
1: نعم، هو بيت من قصيدة طبعا. بيت من قصيدة وعرف وانتشر بين الناس. وفي أبيات ليت السماء تمطر محاليل تنظيف تجلى قلوبها للقلوب المريضة، هذا بيت انتشر عربيا. يعني بعض قصايد الشاعر يخاف ينشرها، ممكن ممكن الفكرة تشرق، ممكن كذا، فانتشر هذا البيت وتبناه أكثر من شخص، فانجبرت أني أنشر القصيدة باسمي وبصوتي.
0: توثيق. نعم، لأنه في بعض تروح للغير، تنسب للغير. طيب، واليوم وش وده يسمعنا صهيب المعايطة؟ شيء قبل نهاية اللقاء.
1: يقول ودي أسمعك هي أبيات طبعا القصيدة والبيت اللي فيه هذه الدعاء اللي دائما
0: يلا نتشرف.
1: يقول بعض البشر غايب وينعد موجود، بعض البشر غايب وينعد موجود، وبعض البشر موجود ينعد غايب، وبعض البشر تنخاه يقطع لك حدود، وبعض البشر من قبل تنخاه خايب، وبعض البشر هايب على مدة الجود، وبعض البشر من جوده الجود ذايب، وبعض البشر يستسهله كل منقود، وبعض البشر عن كل منقود هايب، وبعض البشر وقت الرخاء ملح بارود، وبعض البشر فعله ظهر بالنوايب، وبعض القرايب أبعد أقراب معدود، بعض البعيدين أقرب من القرايب.
0: الله عليك. سلام. الله يسلمك. والقصيدة الثانية
1: يقول يا الله لا تجعل لنا عند الردي حاجة، يا الله لا تجعل لنا عند الردي حاجة، يسر لنا حاجاتنا بأمرك مع الطيب، يحتاجنا بنادم وحنا بعد نحتاجه، لو هو بعيد نقربه ما نبعد قريب، الفقر لو هو بحر حنا نركب أمواجه، الفقر ما يثني عزايمنا ولا يهيب، نحيا وغناة نفوسنا بالعز وهاجة، والذل لو عز الذليل فعوله تخيب، ياكم عزيز يموت ويكفنه إحراجه، للبذل وده يكون حاضر غير متغيب، لكن ظروفه تمنعه عن فلة احجاجه، ويعيش موته لو غدا فوق الثرى طيب، يالله لا تجعل لنا عند الردي حاجة لنا حاجاتنا
0: بمرك مع الطيب. الله عليك اللهم امين. يلا لا تجعل لنا مع الردي حاجه، والله يعز يعني الجميع، وان شاء الله يا ربي انه دائما يا استاذ صهيب المعايضه يا طير نجد انه من تالق الى تالق ومن نجاح الى نجاح، ونشوفك ايضا بلقاءات جميله يعني مبدع، وابداعك هذا باذن الله تجسد في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: اللهم آمين. كلمة أخيرة، الشكر موصول لك يا أختي،
0: الله يعزك،
1: وموصول للإذاعة هذه الوطنية الطيبة، وتحياتي لك ولجميع المستمعين، ومن خلالكم أسلم على جميع من يحب صهيب المعايطة ويدعم صهيب المعايطة، تحياتي للجميع، وأنا تشرفت فيك.
0: الله يعزك، شكرا لك، شكرا جزيلا،
1: الله يا أمان الله.

يا سلام عليك يا ربيع على هالأغنية الجميلة جدا، يعني عن الكرك ورجال الكرك. وحنا نذكر أهل الجنوب كافة، الطفي، لمعان، العقبة، يعني رم، الديسة، ما أقدر يعني أحصي. نعرج على الجنوب، عجلون، جرش، إربد، الرمثة، الوسط، البلقة، يعني شدي أقول والله والله إننا فعلا مفخرة لما نسمع طارينا برا. الحمد لله، يعني نحس إنه فعلا حنا رجال، حنا صيتنا سابقنا، وهذا الشيء ما يمثل أي أحد، هذا يمثل أشخاص ذو احترام وقيمة وعادات وتقاليد ومحبة للناس. الله يسعدكم يا الأردنية جميعا، والله يديم علينا الأمن والأمان وعلى بلاد المسلمين جميعا. طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة، نشكر فريق العمل المبدع ربيع الصرايرة من تنفيذ الهندسة الإذاعي والإخراج، ورحية الخالدي من السوشيال ميديا، هند القريوتي من المراقبة الرئيسية. إن شاء الله أني كنت خفيفة الظل عليكم الليلة، ومحدثتكم سهر الجبور من وراء الميكروفون. تصبحون على ألف خير، وبإذن الله نلتقي الأسبوع المقبل.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشر ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأذري ويوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. رئيس مجلس النواب يؤكد أن التعامل مع جميع مشاريع القوانين يتم بروح المسؤولية الوطنية. عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم يعودون إلى قطاع غزة بعد استكمال مراحل علاجهم في المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. استقبل رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة إلهام علييف في باكو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس علييف وتمنيات جلالته لجمهورية أذربيجان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما التقى الصفدي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف في لقاء ركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل.
1: خلال زيارته جمهورية أذربيجان الشقيقة، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الرئيس الأذري إلهام علييف في باكو.

ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس علييف وتمنيات جلالته لجمهورية أذربيجان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وحمل الرئيس علييف الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني مؤكدا حرص أذربيجان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن. ونقل الصفدي دعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس علييف لزيارة المملكة، كما بعث فخامته دعوة إلى جلالته لزيارة أذربيجان. وأكد الرئيس علييف عمق العلاقات الأخوية بين أذربيجان والأردن واهتمام بلاده بتعزيز التعاون في جميع المجالات. وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسعة التعاون بين البلدين من خلال إدامة وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين المعنيين بهدف إيجاد فرص أكبر في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة، كما جرى التأكيد على ضرورة البناء على نتائج أعمال اللجنة الأردنية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني والتعاون في القطاع السياحي، بما في ذلك بحث إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال الزيارة التقى الصفدي في العاصمة الأذرية وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف في لقاء ركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وبيراموف عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وضرورة توسيع أفاق ومجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وترأس الوزيران الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. ووقع الصفدي وبيراموف اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول، وأكد أهمية هذه الاتفاقية في تشجيع السياحة المتبادلة وتسهيل حركة رجال الأعمال وزيادة التواصل والتفاعل بينهم. كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم في مجال الطاقة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال. وفي تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الأذربيجاني، أكد الصفدي اعتزاز المملكة بالعلاقات التاريخية الوثيقة وروابط الصداقة الراسخة التي تجمع الأردن وأذربيجان. وأشار الصفدي إلى أنه نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة إلهام علييف وتمنيات جلالته لفخامته ولأذربيجان دوام التقدم والازدهار. وأكد الصفدي أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين أهمية كبيرة، ويحرص جلالته على الارتقاء بها إلى المستوى الذي ينسجم مع الإمكانات الكبيرة المتاحة، بما يحقق الخير والمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأكد الصفدي أن انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الأردن وأذربيجان يؤكد مؤسساتية الجهود المستهدفة تعزيز العلاقات وتطوير التعاون. كما أكد الصفدي أهمية المضي قدما نحو استثمار الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات الثنائية بين البلدين وترجمتها تعاونا أشمل في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة والتعليم. وجدد الصفدي التأكيد على رفض الأردن أي اعتداء يستهدف المملكة والأشقاء في دول الخليج العربي، وضرورة التوصل إلى حل يستند إلى احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويعالج كل أسباب التوتر في السنوات الماضية، ويضمن حرية الملاحة والمرور الآمن عبر مضيق هرمز. وقال الصفدي إن المباحثات مع نظيره الأذري تناولت أيضا نقاشا معمقا حول القضية الفلسطينية، وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون عوائق. وهنأ الصفدي أذربيجان بالتوصل إلى اتفاق سلام مع أرمينيا، مؤكدا ترحيب المملكة ودعمها هذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة تسهم في ترسيخ السلام بين البلدين وفي

0: المنطقة بأسرها. بدوره أكد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في عديد قطاعات تهم البلدين، بما يعكس الصداقة الراسخة والمستوى الرفيع من الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين. وكان الصفدي زار في باكو حديقة النصر وممر الشهداء، ووضع إكليلين من الزهور تخليدا لذكرى ضحايا أذربيجان.
1: أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية وبما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين. وقال القاضي خلال ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إن المجلس سيستمع عند مناقشة القوانين إلى مختلف الآراء والملاحظات وصولا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة. وأضاف القاضي:
2: أعتقد أن حضور أصحاب المعالي السادة الوزراء هذا اليوم حتى نناقش هذا القانون بكل جدية وبكل اقتدار وبكل شفافية، وأعتقد أن حضور أصحاب المعالي راح يثري المسيرة، وأيضا حضوركم أنتوا أصحاب السعادة راح يكون له حضور مميز. وبدنا نناقش القانون وفق المصلحة العليا للدولة الأردنية، يعني ما بدنا إحنا بندخل الخاص بالعام دائما وأبدا، بدنا نتوخى المصلحة العليا للدولة الأردنية. وأعتقد أنه أي قانون يعرض أمام مجلس النواب الغاية منه التطوير والتحديث حسب مقتضيات والمستجدات والمتغيرات.
1: شدد وزير الداخلية مازن الفراية خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق على ثقة الأردن بقدرة الدولة السورية على المضي قدما في مسيرة البناء والإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد الفراية أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الأمنية منها. وأدان الفراية التفجيرات الإرهابية التي شهدتها دمشق، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع شقيقاتها سوريا في مواجهة العنف وترويع المدنيين، إذ تعكس زيارته رغم الظرف الأمني الراهن حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك. وعقد الفراية اجتماعات موسعة مع الوزير خطاب والمسؤولين السوريين بحثت آفاق التعاون الثنائي والتي تشمل التدريب المشترك وتطوير المراكز الحدودية ومكافحة تهريب المخدرات. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في مقاطعة بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت بتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة قررت تنفيذ الضربات محملة إيران مسؤولية ما وصفته بالعدوان غير المبرر على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي كانت تبحر بحرية في مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الدولية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن ينتهي التصعيد الأخير مع إيران سريعا، رغم توعده في وقت سابق بتوجيه ضربات إضافية قوية إلى الجمهورية الإسلامية ليلا. وقال ترامب في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة: أعتقد أن أي شيء يحدث سينتهي سريعا.

الغاية، وذلك لن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر أمنا بما في ذلك بالنسبة للنفط، مضيفا لقد ضربوا بعض السفن ولذلك ضربناهم بقوة أكبر بكثير. نحن لا نسعى إلى مواجهات طويلة الأمد. وأعرب عن عدم اعتقاده بأن الحرب ستندلع مجددا. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في منطقة الخليج ستكون لها عواقب كارثية على شعوب المنطقة والسلم والأمن الدوليين وعلى الاقتصاد العالمي. وأعرب غوتيريش في بيان صدر باسمه عن شعوره بالقلق إزاء تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة، مشددا على أن هذه الحوادث تنطوي على خطر تقويض التقدم الدبلوماسي والمحرز بين إيران والولايات المتحدة، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من إجراءات التصعيد واتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوتر. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود. وقال روبيو إن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري. وإلى لبنان، حيث استشهد شخصان في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة نبطية الفوغة في جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات برعشيت وبيت ياحون و كونين النبطية الفوغة وجبل علي الطاهر، كما سجل قصف مدفعي على تلة علي الطاهر وبلدات برعشيت وبيت ياحون ودير سريان وأطراف النبطية الفوغة ميفدون ومفرق زوطر وحداثة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في بلدات دير سريان وحولة وبنت جبيل وأرنون والطيبة. أفاد مسؤولون في قطاع الصحة بأن غارات جوية ونيرانا إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان في قطاع غزة. وتشن إسرائيل غارات متكررة على غزة منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة حماس بوساطة أمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. عاد إلى قطاع غزة عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأطفال غزة. وضمت الدفعة العائدة 26 طفلا برفقة 54 من ذويهم تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بعد أن جرى إجلاؤهم سابقا إلى الأردن من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني وجهاز الاستثمار العماني اتفاقية لإطلاق شراكة استراتيجية استثمارية مشتركة توجت بتأسيس الشركة الأردنية العمانية للاستثمار برأس مال يبلغ 38 مليون ريال عماني ونصف المليون، ما يعادل نحو 100 مليون دولار مناصفة بين الجانبين. وتأتي هذه الشراكة لتفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال التركيز على عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.

وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعية دكتور عز الدين كناكرية أن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار توسيع الحضور الاستثماري الأردني إقليميا ودوليا، وتعكس توجها نحو بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على توظيف الخبرات ورؤوس الأموال في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتنموية. ونصل

حارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك للرئيس الأزهري ويوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. رئيس مجلس النواب يؤكد أن التعامل مع جميع مشاريع القوانين يتم بروح المسؤولية الوطنية. عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم يعودون إلى قطاع غزة بعد استكمال مراحل علاجهم في المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى.

0: الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن المركة مجلس حكم فحسب، بل امتحاناً دائماً للعقل، توزن فيه الكلمة كما يوزن القرار، ويختبر الرجال لا بما يقولون، بل بما يفقهون مما قيل قبلهم.

0: يا شيخ مخلد، اليوم العاشر من رمضان لعام 1939 ميلادية، من عندنا على مأدبة الإفطار حسب برنامج التشريفات.
1: اليوم يتكرم مولانا بالإفطار مع قادة الجيش ومجموعة من الضباط الكبار.
0: أدعو معهم مجموعة من الأدباء والشعراء حتى يتنوع المجلس.
1: أمر مولاي، ولقد دعونا رئيس الديوان محمد الأنسي والإمام الخاص لحضرتكم الشيخ حمزة العربي والأستاذ عبد المنعم الرفاعي وصاحب جريدة الوفاء الأستاذ صبحي زيد الكيلاني والأستاذ تيسير ضبيان، هل ترغب بغيرهم يا مولاي؟
0: الشيخ فؤاد الخطيب.
1: الشيخ فؤاد مريض يا مولاي ولا يستطيع الحضور.
0: شفاه الله، على بركة الله.

0: في ليالي رمضان كان القصر يخفف من صرامة السياسة دون أن يتخلى عن جلالها، فالمائدة هنا تجمع ما تفرق من سيف وقلم وجندية وشعر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وطاعتنا، تقبل الله منكم جميعا
2: إنه منك صالح الأعمال.
3: تقبل الله طاعاتكم جميعا، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

0: العالمين. اللهم أدمها من نعمة واحفظها من الزوال.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا يا سمو الأمير، خلف عليكم سفرة دائمة، دامت دياركم العامرة.
2: هنيئا لكم.
0: شكرا شكرا يا سمو الأمير، يخلف عليكم سفرة دائمة إن شاء الله.
2: إن في الشعر القديم مقطوعات فريدة تنطوي على أجمل المعاني وأسمى الغايات، وهي بأسلوبها الجزلي وديباجتها المشرقة وألفاظها المنتقاة تصلح لأن تكون نبراسا لتوجيه الأمة ومنهاجا للعمل. وإنه ليحضرني في هذا المقام مقطوعة شعرية قديمة رائعة لا أدري من قائلها.
3: وحين يهدأ صخب الصحون تبدأ معركة من نوع آخر، لا تراق فيها الدماء بل تستنفر الذاكرة ويستدعى لسان العرب ليقف شاهداً على الفهم.
2: نذودهم عنا بمستنة ذات عرانين ودفاعي، كأنهم أسد لدى أشبل ينهشن في غيل وأجزاعي، حتى تجلت ولنا غاية من بين جمع غير جماعي.
4: ماذا يقصد سمو الأمير؟ له شأن غريب.
2: من منكم يا رجال القلم والأدب والشعر يستطيع أن يشرح لنا هذه الأبيات ويفسر ألفاظها الغريبة ومعانيها الدقيقة؟
5: أنا يا سمو الأمير. المستنة مشتقة من السنان أي الرمح، والعرانين الأنوف، واتباع الجنود.
2: هذا ما يقوله تيسير يا شيخ حمزة، فماذا تقول أنت؟
6: أعتقد أنه قريب من الإجابة الصحيحة.
2: أبدا، لقد رسبتم جميعا بالامتحان.
4: يا مولاي، هل لنا أن نرجع للقواميس؟
2: أبدا يا شيخ محمد الأنسي، كنت أعتقد أنك وتيسير ضبيان وعبد المنعم والشيخ حمزة وصبح الكيلاني تحيطون بلغتكم.
7: لم يكن الامتحان في الأبيات بل في الاطمئنان السريع إلى أول معنى، فاللغة مثل الحرب لا تعطي أسرارها لمن يكتفي بأقرب سلاح.

0: مولاي تسجل علينا.
1: لنسأل الشيخ فؤاد الخطيب، اطلبوه لي على الهاتف. السلام عليكم يا شيخ فؤاد.
2: وعليكم السلام يا مولاي.
1: سمعنا أنك قد ألمت بك وعكة، شافاك الله،
2: متعك الله بالصحة والعافية.
1: يا شيخ فؤاد، لم تكن على سفرتنا هذه الليلة، وعندي طائفة من الأدباء عجزوا عن شرح بعض الأبيات، فهل لك أن تشرحها لنا وأنت شاعرنا وإمامنا في اللغة؟
2: تفضل يا مولاي، أسمعك.
1: نذودهم عنا بمستنة ذات عرانين ودفاعي، كأنهم أسد لدى أشبل ينهشن في غيل وأجزاعي، حتى تجلت ولنا غاية من بين جمع غير جماعي.

0: لا يمكن يا شيخ، لن نسمح لك باستخدام المعاجم، لذلك أقول إنك رسبت مثلهم.
1: وحين تعثر الجميع لم يكن المقصود إحراجهم بل إيقاظهم، فالقائد الذي يعرف لا يخفي معرفته بل يجعلها درساً يقال في مجلس

0: يا سمو الأمير، لقد استوقفتني هذه الألفاظ، فهي جزلة موغلة في لغة الحرب، وبعضها التبس علينا معناها كالمستنة والعرانين والدفاع.
1: وهذا بعض جمال الشعر يا تيسير، إنه أن يفتح باب السؤال قبل أن يمنح الجواب. أما المستنة فليست من السنان كما ظننتم، بل هي قطعة من الجيش، كأنها نصل منفصل لكنه يعمل في الجسد كله.
2: إذن يا مولاي، فالشاعر لا يصف سلاحا بل تشكيلا عسكريا.
1: نعم يا شيخ حمزة، يصف تنظيم القوة لا حدتها فقط. وأما العرانين فليست الأنوف كما يسبق إلى الذهن، بل هم قادة الجيش ورؤوسه، أولئك الذين يتقدمون الصفوف ويعرف بهم الجمع. وأنا هنا قاصد أن يكون هذا الشعر حاضرا في حضور هؤلاء القادة الكبار من قادة جيشنا العربي.
3: من بعد إذنك يا مولاي، هنا وكأن الصورة تنقلب من الجسد إلى العقل الذي يقوده.
1: أحسنت يا عبد المنعم. وأما الدفاع، أو كما وردت في بعض الروايات التباع، فهم الجنود التابعون الذين يشد بعضهم بعضا، فلا قائد بلا جند ولا جند بلا راية.
4: ما شاء الله.
5: هكذا تحولت الأبيات من وصف معركة إلى كشف رؤية، فالقوة عند الأمير ليست في حد السلاح، بل في عقل يعرف لماذا يشهر السلاح.
0: ولهذا شبههم الشاعر بالأسود،
1: بل بأسد عند أشبالها. تلك صورة أعمق، ليست شراسة عمياء، بل شراسة تحمي غاية، حتى إذا انكشف غبار المعركة قال: حتى تجلت ولنا غاية. أي أن القتال لم يكن لهوا ولا انتقاما، بل طريقا إلى مقصد واضح وسط جمع كثير لا يجمعه هدف.
0: إذن فالشعر هنا يكتب العقيدة لا الحدث فقط.
1: وهكذا ينبغي أن يكون شعر الحروب، ذاكرة للعقل لا نشيدا للضجيج.
6: وهذا جمال أن يكون القائد مثقفا ومطلعا وصاحب رؤية ثاقبة. لقد سبقتنا يا سمو الأمير وغلبتنا.
7: كان ذلك امتحانا صعبا، لا في اللغة وحدها بل في معنى القيادة. فمن يقرأ الشعر ليطرب ليس كمن يقرأه ليهتدي. وفي المركة كان الشعر أحد وجوه الدولة.
8: غدا لنا لقاء. مركة الأمير.
9: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، أصحابكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الطهارة في الإسلام. قال الله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. وردت كلمات الطهارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 31 مرة، جاءت بصيغة الفعل وثيابك فطهر، وبصيغة الاسم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، كما جاءت بصيغة الفاعل للمجموع لا يمسه إلا المطهرون. وارتبطت الطهارة بمحبة الله تعالى، والله يحب المطهرين، وبالعبادات والتشريعات، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وبالزكاة والصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبالنعيم والجزاء في الآخرة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتستند منظومة الطهارة في الإسلام إلى مبدأ الشمولية والتلازم بين الظاهر والباطن.

0: ثمة علاقة بين التوبة والطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبين الوضوء والطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وثمة شواهد في القرآن لهذا التوازن بين الروح والبدن أو المادة والمعنى، ابتداء من طهارة الجوارح إلى طهارة النفس والمال من الشح، ثم طهارة القلب من الرذائل، وصولا إلى الطهارة الكاملة. إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد امتدح القرآن الكريم الإنسان والجماعات التي تحرص على الطهارة، مدح مجتمع قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ومدح الأماكن التي خصها بالتكريم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقدم القرآن الكريم مقاربة عميقة لمفهومي الطهارة والنجاسة، ولم يحصرهما في الإطار المادي والحسي فقط، بل وسع دلالاتهما لتشمل الإيمان والأخلاق. الطهارة امتداد للإيمان والجمال، فيما النجاسة والخبث امتداد للكفر والقبح والفساد. كما فرق القرآن الكريم بين الطهارة والنظافة، الطهارة عبادة واجبة لإقامة بعض الفرائض ومتعلقة بداخل الإنسان وخارجه، فيما النظافة متصلة بالزينة والحياة الطيبة وجزء من منظومة الطهارة الشاملة. وثمة مراتب ودرجات للطهارة، طهارة الظاهر التي تعنى بالبدن والثياب والمكان، وطهارة الجوارح التي تتعلق بعمل العين والأذن واللسان واليد، ثم طهارة القلب من أمراض الحسد والحقد والغل والنفاق، وطهارة السر حيث التوحيد والتجرد لله وحده. وهذه المراتب تشكل معيارا لحركة الإنسان وعلاقاته مع ذاته ومع المخلوقات من حوله. في هذه الحلقة نناقش منظومة الطهارة في الإسلام والمرتكزات التي تستند إليها كقيمة أساسية في هذا الكون والوجود. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي تشغل الإنسان وتهمه أيضا في هذا الوجود، موضوع الطهارة. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد إدعاج العميد الأسبق لكلية الأمين الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله سيدي. حياكم الله.
0: نادرا ما نطرح هذا الموضوع، وإن طرحناه يطرح في إطار يعني يكاد يكون يعني على السطح، موضوع الطهارة، مع أنني أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي اليوم نتحدث عنها، لكن نتحدث عنها مصطلحات أخرى، نتحدث عنها مصطلح النظافة أحيانا، بمصطلح النزاهة، بمصطلح هذه المصطلحات، لكن أنا أعتقد وأرجو أن تشاركني الحديث في ذلك أن مصطلح الطهارة يعم حتى يشمل كل هذه المصطلحات. نعم. هل هذا صحيح دكتور سعيد؟
1: نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الكريم مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم العتيد فكر وحضارة، اللقاء مفتوح. هذا الموضوع سيدي الكريم من الموضوعات الدقيقة التي تتطلب وقفة عميقة كما تفضلتم، نعم إذا طرقنا هذا الموضوع نمر عليه بسطحية باعتبار أنه من البديهيات، وإذا ذكر لفظ الطهارة ربطناه بموضوع النظافة
0: صح.
1: ولم نجاوزه إلى ما بعد النظافة ولم نتعمق في حيثيات هذا الموضوع. لكن إذا أردنا أن نجلي أمر الطهارة وقيمة موضوع الطهارة في الإسلام، فالمنطلق يكون من فهم المعنى. ما معنى الطهارة لغة واصطلاحا؟ الطهارة لغة تعني النظافة والنقاء والخلوص من الأوساخ أيا كانت هذه الأوساخ. ويرجع ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له مادة طهرة إلى أصل واحد صحيح يدل على النقاء وزوال الدنس أيا كان هذا الدنس. ولا شك أننا إذا فهمنا هذا المعنى اللغوي بأنه يدل على نقاء ويدل على زوال للدنس، هذا يعني أن الطهارة مفهوم عام، مفهوم شامل، وأنه لا يقتصر في تعريفه الاصطلاحي على رفع الحدث وإزالة النجس كما عهد ذلك في أبواب الفقه الإسلامي، وإنما هو إزالة كل ما يمنع من أداء العبادات سواء كان نجاسة مادية أو نجاسة معنوية. وإذا فالطهارة تشمل المادي والمعنوي في حياة الإنسان. ولا شك بأن إدراك هذا المعنى يدل على أن من يكون متطهر الثياب ولكنه لا يكون متطهر الباطن والداخل ويقبل لأداء عبادة الصلاة مثلا أو لأداء عبادة الحج مثلا، فحينئذ لا ينفعه ذلك الطهر المادي في تجلية العبادة وتحقيق العبادة على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننتبه إلى أن المؤمن الذي يقبل إلى الصلاة وقلبه مليء بالأحقاد والأضغان على عباد الله، أن له أن يفيد من هذه الصلاة وأن لها أن تكون له ناموسا في حياته. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط هنا الطهارة بأمر الصلاة فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعندما يريد الإنسان أن يقدم زكاة فإذا كان ماله من غير حل وربطناه بموضوع الطهارة، فحينئذ سنجد بأن موضوع الطهارة هنا ليس مرتبط بأن تكون يدك نظيفة، وإنما المال الذي في يدك ينبغي أن يكون نظيفا، بمعنى أنه ينبغي أن يكون أخذ من طرق مشروعة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك إذا حججت إلى بيت الله الحرام فقد تكون تلبس أنت الثياب الناصعة، أعني ملابس الإحرام، وتكون أيضا كذلك قد اغتسلت بماء زمزم، ولكنك حين تقبل لأداء هذه المناسك تجد أن لسانك لا يسلم منه أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مقام الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا يشير إلى بعد الطهر المعنوي. وإذا أردنا أن نجلي الصورة أكثر فأكثر نسأل ما مرتكزات الطهارة في الإسلام؟
0: نعم
1: مرتكزات الطهارة في الإسلام يتبدى لي أنها تقوم على ثلاثة وجوه. هناك مرتكزات إيمانية للطهارة، وهناك مرتكزات سلوكية للطهارة، وهناك مرتكزات وجدانية للطهارة. وإذا أردنا أن نبسط شيئا من البيان في هذه المرتكزات، فإن المرتكزات الإيمانية للطهارة تدل على أن الطهارة في الإسلام عبادة بحد ذاتها، وأنها جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، وأنها ترتكز على شطر الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وهذا يعني يعطينا بعدا عميقا حقيقة إذا نظرنا إلى

0: وصلت النبوة شطر الإيمان في شأن الطهور، شطر الإيمان، مفتاح الصلاة وشرط صحتها، ارتباط الطهارة الظاهرية بالباطنية، التعبد المطلق، الفطرة السوية. يعني عندما نريد أن نجلي المرتكزات الإيمانية فنقول بأن الطهارة هي شطر الإيمان. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، والطهارة هي أسمى صور التهيئ للطاعات. وكذلك أيضا فإن من مرتكزات الطهارة الإيمانية أنها شرط العبادات، فهي مفتاح الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الطهور هو مفتاح الصلاة وشرط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به وبطهارة البدن. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك تكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر.
1: ولماذا ارتبطت الصلاة تحديدا بمسألة الطهارة من بوابة الوضوء يا دكتور، ومن بوابة الماء والتراب معا؟
0: نعم، حقيقة عندما ننظر إلى يعني ارتباط يعني الصلاة بهذين الطهورين الماء والتراب، إنما ذلك لأمر جليل. فالماء هو رمز الحياة، وهو رمز الصفاء، وهو رمز النقاء. فإذا نظرنا إلى الحكمة في تشريع الماء في أصل الطهارة، فبالماء يحصل هناك النقاء. وإذا تأملنا إلى الماء كسائل شفاف طهور، وهو مذيب طبيعي قادر على إزالة الأوساخ ونجاسات بكفاءة عالية وإعادة الجسم لحالته الطبيعية، فضلا عن كونه يعطي الجسم أيضا طاقة وإنعاشا كذلك، فهذا لا شك أنه من التناسب والتوافق. فكأنك أنت تتطهر بالماء من أجل أن تصيب بعض أوصافه من شفافيته ومن نقائه وعذوبته وصفائه وألقه وفاعليته وقدرته على إعادتك إلى الحالة الطبيعية التي ينبغي أن تكون عليها. وإذا ربطنا هذا الأمر كذلك أيضا في جانب التراب، فيعني التراب حقيقة يعني يستخدم في حالتين فقهيتين رئيستين في تشريعات العبادة: في التيمم في حالة فقدان الماء، أو إذا كان هناك مرض من يعني إصابة الماء فحينئذ يلجأ العبد إلى التيمم. ولا شك بأن استخدام الماء حقيقة، أو عفوا استخدام التراب في هذا المقام حقيقة له بعد إيماني عظيم أيضا، يتجلى لي بأنك يعني تكرس وتجسد معنى التواضع والعبودية. فأنت حين تضع الوجه واليدين على التراب، ذلك تعبير منك عن الخضوع والذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنت تستخدم التراب، فهذا يكسر في نفسك معنى الغرور ومعنى العجب، وكذلك أيضا يذكرك بأصل الخلقة، أصل الخلقة التي خلقك الله تبارك وتعالى. ألم يخلق آدم من تراب وقال كلكم لآدم وآدم من تراب، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فحينئذ أنت تستخدم هذا التراب، وكذلك أيضا تستذكر فيه معنى العودة لقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهو يتحدث عن الأرض ويتحدث عن ترابها كذلك أيضا. فنجد أن هذا يتجلى لنا في استخدام التراب. كذلك هناك يتبدأ لي أيضا بعد علمي كذلك في زيائي. يعني ثبت علميا اليوم بأن استخدام التراب يعد يعني تطهيرا فاعلا وقويا لا يقوم مقامه ما وصل إليه الإنسان من وسائل التنظيف ومن المواد الكيميائية التي أنتجتها يد الإنسان في هذا العصر. وأضرب مثالا هنا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب. اليوم العلم الحديث يقول لنا بأن يعني لعاب الكلب أجلكم الله وأجل السامعين والسامعات عن كل سوء يحتوي على جراثيم وفيروسات دقيقة جدا ولا يمكن إزالتها بمنظف قوي مثل التراب. حقيقة التراب يتميز بخاصية فيزيائية قوية يعمل كعامل صنفرة كما يقال، يعني بمعنى أنه يدخل إلى مسامات الإناء ويمتص بشكل دقيق ويفحص هذه الفيروسات كما يقول العلماء في مختبراتهم بعد أن أجروا الدراسات العميقة على هذا الأمر، وأنه يؤدي أداء يفوق المنظفات والصابون وغيرها من السوائل سوائل التنظيف.
1: نعم. البعد الإيماني أشرت إليه، ماذا عن البعد التشريعي أو المرتكز التشريعي؟
0: لكن بقي أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات يعني في البعد الإيماني أن أنبه إلى أمر دقيق حقيقة، وهو أن الطهارة تمثل في البعد الإيماني استجابة للفطرة، تتوافق الطهارة مع فطرة الإنسان السليمة التي تنفر من الأقدار والأدناس. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير فقال 5 من الفطرة، وعدد منها تقديم الأظافر وقص الشارب وغيرها ونطف الإبط إلى غير ذلك من النظافة الشخصية، من معاني النظافة الشخصية ربطها النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفطرة.
0: نعم قال هذه هي الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، 5 من الفطرة. حقيقة هذا المعنى مهم جدا في المرتكزات الإيمانية للطهارة. أما المرتكزات السلوكية للطهارة سيد الكريم، فالطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما بينا، بل هي ركن أساسي ومنهج حياة متكامل ترتكز على محورين اثنين: الطهارة المادية الحسية بنظافة البدن والثوب والاهتمام بالوضوء والغسل وإزالة النجاسات، والطهارة المعنوية التي تتمثل بطهارة القلب والسلوك من الشرك والأحقاد. وبهذا تصبح الطهارة عنوانا لصحة العبادات وسمو الأخلاق. فيعني بإمكاني أن أقول الطهارة هي عنوان صحة العبادات، وبإمكاني أن أقول كذلك الطهارة هي عنوان سمو الأخلاق.
1: يعني هذا المختصر المفيد اللي أشرت إليه، هذا العنوان المهم، بخلينا نطرح كثير من الأسئلة يا دكتور. نحن ندخل الصلاة مثلا بالطهارة بالوضوء، هل تصح الصلاة إذا دخلناها بطهارة الوضوء ولم ندخلها بطهارة القلب؟
0: طبعا لا، ولهذا نجد بأن الطهارة تجمع بين شقين، بين شق مادي حسي يتمثل بنقاء البدن ونقاء الملابس ونقاء مكان الصلاة كذلك أيضا، بالإضافة إلى التطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر التي تعد هذه يعني عبارة عن الأبعاد الشعائرية يعني المتمثلة في الوضوء والغسل وما ينوب مكانها، وهو التيمم إذا فقد الماء الذي يكون في الوضوء وفي الغسل. نعم. حقيقة. وبين الطهارة المعنوية السلوكية والقلبية التي تهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها من أدران الشرك والنفاق والحقد والكبر والأخلاق الذميمة، ولذلك ترتبط الطهارة هنا ارتباطا وثيقا بالإخلاص والعمل الصالح الذي يعكس نقاء

0: الباطن. وهنا ربط مهم جدا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم واختلاف ألوانكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن نقاء البدن مهم، نقاء الثياب مهم، وخلوصها من الأدران، ونقاء المكان أيضا من الأدران وخلوصه منها مهم، ولكن ينبغي أن يتزاوج وينبغي أن يقترن مع الطهارة المعنوية، حتى تكون الطهارة هنا حينئذ طهارة كاملة، طهارة وافية. وبالتالي يتبدى لنا بعد سلوكي في مرتكزات الطهارة، وهو أن الطهارة طهارة حسية، وأنها طهارة معنوية أيضا، وأيضا كذلك فيها بعد جمالي، فهي تقترن هنا مع وجه النظافة الشخصية للإنسان التي تتجلى في تقليم الأظافر، وفي قص الشارب، وفي تهذيب الشعر، وكذلك أيضا في استخدام السواك بتطهير الفم، وما ينوب اليوم أيضا مكانه من استخدام مثلا فرشاة الأسنان والمضمضة وغيرها، ووضع الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال.
1: وجمال الروح
0: تقترن مع بعد الجمال،
1: جمال الشكل وجمال الروح أيضا.
0: نعم، جمال الشكل وجمال الروح، جمال الشكل وجمال القلب، جمال الشكل وجمال النفس.
1: نعم،
0: لابد أن تتجلى هذه الأبعاد والمرتكزات السلوكية في الطهارة، ولذلك هي شرط للعبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك أيضا نجد أن فيها أيضا بعدا بيئيا ومجتمعيا.
1: صحيح.
0: وهذا أمر مهم جدا، ويعني ينبغي الإشارة إليه، سيما الآن مثلا في الفترة الصيفية هذه التي تكثر فيها الرحلات ويعني أوقات الاستجمام عند الناس. فالطهارة فيها بعد بيئي وبعد مجتمعي، إذ يتسع مفهوم الطهارة ليشمل نظافة المجتمع بأسره.
1: نعم.
0: عبر التحذير من إلحاق الأذى بالآخرين، وكذلك إماطة الأذى من الطرقات، الحفاظ على نظافة المرافق العامة والبيئة المحيطة. وبالتالي إذن هنا يتجلى عندنا المعنى الشمولي للطهارة في البعد السلوكي أو المرتكز السلوكي بالطهارة.
1: نعم.
0: وأيضا كذلك سيد الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، فإن للطهارة مرتكزات وجدانية، والحقيقة أن المرتكزات الوجدانية للطهارة في الإسلام تمثل الأسس القلبية والروحية التي تربط النظافة الحسية والمعنوية بحالة السمو النفسي والعبادي للمسلم.
1: نعم.
0: ويتبدى من وجهة نظري أن هذه المرتكزات تظهر في اقتران الظاهر بالباطن، هذا مهم جدا. الطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما سبق وأن أشرنا ونؤكد هنا على ذلك، بل هي انعكاس لصفاء الباطن من الحقد والحسد والرياء. فجمال الظاهر يتكامل مع طهارة القلب والروح والنفس، وكذلك أيضا الاستعداد للوقوف بين يدي الله. الوضوء والغسل يهيئان المسلم وجدانيا ونفسيا للدخول في حضرة الخالق سبحانه وتعالى، مما يورث النفس الخشوع والسكينة في أداء العبادة، سواء كان ذلك
1: بالمناسبة دكتور
0: في مقام الصلاة.
1: نعم.
0: أو في مقام.
1: صحيح.
0: الطواف. نعم.
1: بالمناسبة دكتور، هنالك دراسات كثيرة في علم النفس يعني تؤكد ما ذهبت لي، أن الطهارة لها انعكاسات نفسية داخل الإنسان، سواء كانت هذه الطهارة مادية أو معنوية.
0: وكما قلنا في المرتكز السلوكي بأن لها بعدا يرتبط بالفطرة، فكذلك في المرتكز الوجداني نجد بأن الطهارة تعمل على تعزيز الفطرة السليمة. ترتبط الطهارة سيد الكريم بالفطرة الإنسانية التي تميل إلى النقاء والجمال، و تنأى عن القدارة والأدناس.
1: يعني عندما يعني تقول النفس

0: النفس الإنسانية السوية أو الفطرة البشرية. واليوم نتحدث في البعد المعنوي عن الطهارة وعكسها أيضا، يعني اليوم مثلا الفساد ضد الطهارة، ليس كذلك؟
1: نعم، الفساد ضد الطهارة، الرذيلة ضد الطهارة، السلوكات غير السوية ضد الطهارة، الأساليب الملتوية أيا كانت هذه الأساليب تعد يعني كما يقال نقطة سوداء يعني في حق من كان يسلكها أو ينتهجها في حياته، لأنها تتناقض مع مبدأ الطهارة العام.
0: ويعني اليوم لما نقول في المصطلحات السياسية اليوم مثلا نطلق مصطلح النزاهة مثلا أو مصطلح الشفافية، هذه في صميم الفكرة التي نتحدث عنها، أليس كذلك؟
1: بلى، ويعني لعل تجلية هذه المسألة يعني يكمن في تناولها ضمن موضوع مراتب الطهارة في الإسلام.
0: نعم.
1: يعني مراتب الطهارة في الإسلام حقيقة تتدرج الطهارة في الإسلام إلى 4 مراتب متكاملة.
0: نعم.
1: أوضحها حجة الإسلام الإمام الغزالي.
0: صحيح.
1: حقيقة
0: في كتابه. نعم
1: نعم نعم في كتابه إحياء علوم الدين.
0: نعم.
1: عندما أوضح لنا بأن هذه المراتب للطهارة تتدرج على النسق الآتي: هناك التطهير الظاهر، أن نتخلص من الأنجاس الخدث والأحداث عبر وسائل مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم،
0: وهذه متعلقة بالبدن والثياب والظهر كله.
1: نعم. وهناك تطهير الجوارح.
0: نعم.
1: بكف الأعضاء، العين، اللسان، اليد وغيرها عن المعاصي والذنوب، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهنا تلاحظ أيضا بأن الطهارة تقترن مع معنى الإسلام وتقترن مع معنى الهجرة كذلك.
0: نعم.
1: لأنك أنت هنا تتطهر بمعنى أنك تهجر، ولذلك قال: والرجز تهجر.
0: صحيح.
1: وأنت هنا نعم تنأى بنفسك عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطهير الجوارح. وهنا لفتة مهمة جدا، ربما يتساءل أحدهم فيقول: يا ترى لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه المسلم بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لماذا اللسان واليد؟ لأننا إذا تأملنا في الذنوب والمعاصي التي يقارفها الإنسان يجد أن أكثر بابين يأتي منهما الشرور والآثام والذنوب هما اللسان واليد.
0: مزبوط.
1: ففي اللسان هناك كذب، هناك تزوير، هناك تلفيق، هناك غيبة، هناك نميمة، هناك افتراء، هناك افتئاس، هناك سخرية.
0: صحيح.
1: وفي كذلك في اليد تجد هناك ضرب، هناك اغتصاب، هناك سلب، هناك نهب، هناك ضرب.
0: نعم.
1: هناك
0: جرح،
1: إلى غير ذلك من
0: نعم.
1: صور نعم إلى غير ذلك من الصور التي تتبدل. وكما قال يعني الشاعر، كما قال الإمام الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. كذلك أيضا مرتبة تطهير القلب، وهنا نلاحظ تطهير الظاهر، تطهير الجوارح، تطهير القلب. وإنما خصصنا القلب هنا مع أنه من الجوارح، لأن القلب يعتبر المركز، السنتر كما يقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاثا. لأن تنقية الباطن من الأخلاق الذميمة كالحقد والحسد والكبر والبغض الدفين الذي يكون في حلايا الصدور.
0: نعم.
1: أمر مهم جدا. ثم نصل إلى المرتبة الرابعة وهي تطهير السر، وهي أعلى المراتب.
0: نعم.
1: وهي أخلص هذه المراتب، وهي تجسد معنى إخلاص القصد وتطهير السريرة والتوجه بالكلية لله تعالى وحده. وهنا أنت يعني تطهر كل نفسك، وهنا عندما أقول كل نفسك أقصد

0: ذلك الظاهر والجوارح والقلب تطهره عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فدائما أنت ترى النموذج الذي يتراءى أمام عيني قلبك قبل عيني رأسك، النموذج هو الله سبحانه وتعالى. ترى النموذج لك في سلوكاتك وفي تصرفاتك، ولذلك كما جاء في الحديث من أين تتأتى الاستقامة إلا إذا أنت استحضرت معنى الله تبارك وتعالى في حياتك، استحضرت معنى حضوره بين يديك. ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هنا يقترن سيد الكريم مع موضوع الطهارة، لأنك تصبح أنت مراقبا لله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد.
0: يعني إذا كان لي من كلمة أختم بها حديثي ومداخلتي معكم في هذا البرنامج الشيق العتيق،
1: الله يبارك فيك،
0: أقول بأن الطهارة تمثل علاقة تنظيمية وشمولية في حياة المؤمن، وتمثل كذلك علاقة شرطية من أجل اقتحام باب العبادات بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا فإن العلاقة التي تتجسد بين الطهارة والتشريعات والعبادات كذلك تظهر في الغاية والمقصد. فالطهارة تهيئ النفس من أجل أن تقترن مع أوامر الله تبارك وتعالى ماديا ومعنويا، وكذلك فإنها تجعل العبد في مقام الامتثال والانقياد في أعلى درجات الجهوزية والانضباط.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير أستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور.
0: شكرا لكم، بارك الله فيك،
1: الله يبارك فيك، شكرا لك سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة دكتور محمد إدعاجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: حفظكم الله، بارك الله بكم.
1: والله يا دكتور ذكرني الدكتور سعيد بثنائية حركة التوبة وحركة الطهارة، وفي القرآن الكريم يربط سبحانه وتعالى بين هاتين المسألتين، بين التوبة وبين الطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني هل يعني حركة التوبة بمعنى أنه كل فترة إحنا كل لحظة بنراجع أنفسنا وبنتوب وبنستغفر ترتبط أيضا بحركة التطهير الذاتي للإنسان، أنه كل ما صار في يعني تراكم فوق القلب حسد ولا حقد ولا خبث وكذا تأتي التوبة ف يعني تمحو او تزيل مثل هذا فيتطهر الانسان مجددا، يعني زي فلتر المي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا دكتور.
1: الله يبارك فيك، يا مرحبا بك يا دكتور.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد مبعوث رحمه للعالمين، اما بعد، لا شك الربط في الايه القرانيه الكريمه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسبحان الله إشارة إلى نوعي التطهير والطهارة، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية معا، قارن الله عز وجل بينهما. بمعنى أن الإنسان ينبغي عندما يهتم بتطهير جسده ألا ينسى تطهير روحه، هذا مهم جدا.
1: حسنت، صحيح.
2: لذلك إذا كانت السريرة طيبة وصالحة،
1: نعم،
2: ويوجد إخلاص بالعمل بالعبادة التي مفتاحها الطهارة، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن،
1: يعني في عطر يرش على الجسد.
2: أي نعم،
1: وفي عطر يرش على الروح يا دكتور.
2: لا شك يا سيدي، لا شك.
1: أحسنت.
2: فإذا ما أخلص الإنسان بنيته لله عز وجل معنويا ثم دخل إلى المعنى الحسي للعبادة ابتداء من الطهارة، فإن الله عز

0: ذلك عبادة الله عز وجل، وإنما لمقصد معين، لربما خطب امرأة أو يريد أن يخطب امرأة وحتى ينظر إليه بأنه من المصلين، لربما عنده مشروع انتخابي صراحة.
1: الله يسعدك. أو يقال أنه شيخ
0: فبلش يصلي ويروح على العزيات ويحضر على المقابر ويقوم بدعوة الناس إلى ولائم الطعام ويحضر الأفراح والأتراح. طب ما كان هذا كذلك، وإنما لمقصد ولغاية. فهنا ما الذي استفدناه من الطهارة المادية ووقفنا أمام الناس وصلينا وبعد ذلك؟ هذا لم يكن القصد منه لله عز وجل،
1: والداخل ليس طهورا.
0: لذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الرياء، الرياء مرض قلبي، لم يتطهر هذا المصلي من هذا المرض القلبي. إن الرياء أن يقوم الرجل ويصلي ركعتين فيزينهما لما يرى من نظر الناس إليه. سبحان الله،
1: رياء.
0: لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرة خالصة، طهارة معنوية، أن الأمر لله وليس إلا لله عز وجل. فمن كانت نيته لله ولرسوله فنيته لله ولرسوله، طهارة المقصد. ومن كانت نيته لدنيا يصيبها أو مراد ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه.
1: أبدا، النتيجة واضحة، مقدمات نتائج.
0: الله يحب التوابين
1: ويحب
0: المتطهرين. لا بد من طهارة المقصد.
1: وجاءت الصيغة المتطهرين، يعني أنهم يمارسون عملية التطهر الذاتي باستمرار، لأنه في آيات أخرى وردت المطهرين المطهرين كذا، بس هنا
0: كانوا يحبون أن يتطهروا، إشارة يعني قالوا إلى أهل مسجد قباء.
1: صحيح،
0: في رجال يحبون أن يتطهروا.
1: نعم،
0: والله يحب المطهرين
1: مطهرين.
0: نعم، لذلك يعني لابد للمسلم أن يدقق في طهارته المعنوية والمادية على حد سواء. لذلك دائما نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصحح مفهوم المفلس في حياة الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: المسرف في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وصلاة وحج، ما شاء الله، توضأ وتطهر وصلى وحج وتطهر لطوافه وقرأ القرآن وتطهر لقراءته، وما شاء الله في الأماكن التي يسن فيها الغسل تجده متطهرا، ولكنه يأتي الآن أين الطهارة المعنوية؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يأتي وقد ضرب هذا، وقد سفك دم هذا، وقد نهش عرض هذا، ما شاء الله، ما في طهارة معنوية. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم،
1: والعياذ بالله،
0: نحن بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الرياء، من الضغينة، من الحقد، من الحسد، من أذى خلق الله عز وجل، من أن نمكر بالناس، من أن نأكل أموالهم باطلا والعياذ بالله، من أن نسيء إليهم. فأين الطهارة من مثل هذه الممارسات؟ فلذلك يكون الإنسان متناقضا مع نفسه إن لم يجمع بين الطهارتين.
1: طب بدي أسألك يا دكتور محمد لو تكرمت، هل انعكس هذا الكلام

0: الرصين والقيم التي ذكرته في موضوع الموازنة بين طهارة الداخل وطهارة الخارج، بين الإنسان يتوضأ يصلي لكنه من الداخل ليس متطهرا، هل انعكس ذلك على مدونة الفقه الإسلامي؟ هل في الفقه الإسلامي اليوم مثلا من مبطلات الصلاة ولا من مبطلات بعض العبادات أن الإنسان يتطهر خارجيا ولا يتطهر داخليا؟
1: سبحان الله، هذا الأمر يعني كونه يتعلق بالنيات،
0: نعم،
1: ويتعلق بالقلوب، والإنسان لا يستطيع أن يطلع على ذلك، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل.
0: أه.
1: لذلك يعني أهل الفقه ما ذكروا أن من مبطلات الصلاة أن يكون منافقا أو مرائيا أو ترك هذا الأمر لله عز وجل.
0: أيوة.
1: لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
0: لا تستطيع البشر أن تحكم عليه أبدا.
1: نهائيا. لذلك في الحديث كل عامل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
0: هذه العلاقة مع الله.
1: علاقة مع الله عز وجل لا أستطيعها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أثر أن يكون القلب طاهرا، وكيف ينبغي على المسلم أن يجتهد في طهارة قلبه حتى لا يترتب على ذلك، لا نقول فساد العمل في الدنيا، وإنما فساد العمل في الآخرة، فساد أجر العمل في الآخرة، إحباط أجر الإنسان في الآخرة. لذلك مما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. فهذا ما كان يعظمه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الأمة، كيف نبني جانب المراقبة لله عز وجل، أن يكون لك وازع من ذاتك، أنت لست بحاجة إذا ما كنت مؤتمنا وإذا ما كنت مسؤولا وإذا ما كان بين يديك المال العام مثل نضربه، ولا يراقبني أحد، ولو امتدت يدي لا يسألني أحد، فأنا أراقب الله عز وجل. هذا الذي بناه الإسلام في نفوس الأمة. وإلا لو أردنا أن نجعل من ذلك يعني شرطا لكل عبادة من العبادات، وأردنا أن نقيم وازعا ماديا، لا نستطيع نحن كبشر. لذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا الجانب في حياة الأمة، جانب تقوى الله عز وجل، وكما ذكر ذلك القرآن الكريم، وكما ذكر الله تبارك وتعالى: فذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة وباطنة، بالمقابل الحياء من الله عز وجل أنه قد أنعم عليك ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، وأنت تمارس المعصية سرا وعلانية. يعني هذا من باب أن يستحي الإنسان من الله عز وجل. لذلك هذا ما يبنيه القرآن وما بناه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الصحابة. لذلك سيدنا عمر لما يعني جاء له بالكنوز فقال: والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. قالوا: يا رسول الله، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. لذلك يعني تاريخنا الإسلامي، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكدت على بناء هذا الجانب. سيدنا عمر لما مر براعي وقال: بيعني من هذه الشياه. قال: إن لسيدي. قال: إن سيدك لا يرانا. فقال: إن كان سيدي لا يراني فإن رب سيدي يراني. راعي لا قرأ ولا كتب ولا أخذ دكتوراه شريعة ولا نظر عن الناس سنوات، وبعدين اطلع بالأخير ولو من كبار المفسدين والناهبين للمال العام والخائنين للأمانات والمسؤولية.
0: في القرآن الكريم أيضا يا دكتور مصطلحات أخرى يعني متعارضة أو مناقضة للطهارة، مثلا بنقرأ في القرآن الكريم كلمة نجس، بنقرأ أو رجس.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة بين ما حظ الله عليه في موضوع الطهارة وتطهير النفس، وبين ما نهى الله عنه في موضوع أنه هذا نجس أو هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أو كذا؟ هل تتداخل هذه المصطلحات فتصبح الطهارة يعني عكس النجاسة، عكس الرجس؟
1: يا سيد، هذا يعود إلى معنى الطهارة، وأشرنا الطهارة حسا ومعنى.
0: نعم.
1: فهنا لما ذكر الله عز وجل من أنواع النجاسات نجاسة المعتقد، لما قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
0: نعم.
1: الإنسان إنسان سواء كان مؤمنا أو مشركا، عاصيا أم طائعا، هو إنسان، والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. هو مكرم جسدا لا شك في ذلك، ومكرم روحا.
0: نعم.
1: ولكن الله عز وجل هنا أشار معنا إلى نجاسة الاعتقاد، وإلا فإن الإنسان لا ينجس سواء كان مشركا أو مؤمنا. والإشارة كذلك إلى قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
0: من عمل الشيطان،
1: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
0: نعم.
1: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. فهنا ذكر الله عز وجل نجاسة المعتقد وهي نجاسة معنوية، وذكر النجاسة المادية الحسية كذلك في الخمر، والنجاسة المعنوية في الميسر وأثر ذلك على الأمة وإثراء غير المشروع، أثر الخمر في حياة الأمة من فساد اجتماعي، من دمار للأسر، من إسراف وتبذير، من ارتكاب للجرائم، فهذا كله نجس والعياذ بالله، ويقود إلى كل أنواع الخبث والخبائث. لذلك أشار الخمر أم الخبائث، لذلك أشار الله عز وجل إلى كل هذه المعاني سواء كانت حسية أو معنوية، حتى يأتي الإنسان الشيء الطيب وينتهي عن الشيء النجس والخبيث. وأشار الله عز وجل إلى مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الرسول بهذه المواصفات الطيبة الزكية الجميلة الذي كان أنموذجا عليه الصلاة والسلام لمكارم الأخلاق، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما من شيء فيه الفائدة والنفع إلا ودل الناس عليه، وما من شيء فيه الضر والأذى إلا ونهى الناس عنه. حري بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرم على مستوى العالم بأسره، ومسلمون مسلمين وغير مسلمين، وأن تدرس سيرته وأن يرى أثره في الأمة. لذلك أحد الغربيين لما أسلم قالوا ما سبب إسلامك؟ قال لو كان هذا النبي كاذبا لا يمكن لكذبة أن تستمر مدة 1400 سنة.
0: مزبوط صالح.
1: لذلك أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في تطهير الأمم، في تطهير الشعوب، في إخراجها من الظلمات إلى النور، في إباحة الطيبات، في تحريم الخبائث، في الدعوة إلى أن تكون النفس البشرية نفسا طاهرة ونفسا نزيهة حسا ومعنا، أن يأتي الإنسان الطيبات وأن ينتهي عن الخبائث. كل هذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية، وحري حقيقة بالأمم والشعوب. وهذه وظيفة المسلمين مع كل أسف الذين قصروا في حق إسلامهم وحق نبيهم وحق قرآنهم في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني حتى تظهر حقيقة صورة هذه الطهارة وهذا الجمال في هذه الطهارة الذي جاء به هذا الإسلام العظيم.
0: في القرآن الكريم وردت كلمة الطهارة.

0: طهارة تقريبا يعني أكثر من 30 مرة. كلمة النظافة لم ترد في القرآن الكريم يا دكتور،
1: نعم
0: وردت كلمات أخرى مناقضة للطهارة كما أشرت إلى النجاسة والرجس.
1: ورد في السنة يعني الحث على النظافة. نعم
0: نعم هل النظافة تنطوي ضمن شبكة مفاهيم الطهارة؟ ما حدودها؟ ما حدود هذه النظافة؟ عندما نقول مثلا اليوم في المصطلح نظافة اليد ونظافة اللسان ونظافة، هل نقصد الموضوع بالطهارة أم أن النظافة تأخذ مسار آخر مختلف أو يعني أقل تعبيرا عن يعني مفهوم الطهارة؟ وهنا يعني توقفت بصراحة أمام قوله تعالى، وهذه الآية دائما نحن نستعمل في قوم لوط، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كيف كانوا يتطهرون هؤلاء الناس؟ هل كانوا مثلا يخرجون بثياب نظيفة بالعطر، ولا الطهارة هنا تنصرف إلى معنى آخر؟
1: يا سيد، التطهر هنا أنهم لم يرتكبوا ما ارتكب هؤلاء المجرمون من هذه الجريمة الشنيعة التي تشمئز من القلوب والنفوس يعني الطاهرة. لذلك يعني أهل الباطل دوما دكتور بارك الله تعالى،
0: الله يبارك فيك يا دكتور،
1: يحبون أن يكثروا من سوادهم، يحبون أن يكثروا من سوادهم،
0: يعني
1: يعني لأن كل ما كثرنا قل الاعتراض علينا. فهؤلاء ارتكبوا هذه الجريمة، جريمة الشذوذ، يعني حتى ظنوا أنهم على حق وأن غيرهم على باطل. وهنا تأتي أهمية يعني حقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يظن أهل الباطل
0: أنهم
1: عندما يتوقف أهل الحق عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنهم على حق. نعم، لك بعض الناس تلاقيه جالس المجلس وبالطول العرض يتكلم ويتهكم ويسخر ويستهزئ ويكتاب وينم ويخوض في آيات الله عز وجل ولا يجد من يقول له يا فلان اتق الله.
0: نعم،
1: لذلك هذا لو وجد من يقول له اتق الله لا لا, لا, لا, لا, لا أخذ يتوجس مرة ثانية ويتحسس، هل يوجد من ينكر عليه؟ لذلك يعني قوم لوط والعياذ بالله لكثرة ما يعني اتفقوا على هذه الجريمة فيما بينهم نظروا إلى القلة القليلة بأنهم أناس شاذون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا العمل اللي صار فيه الناس في آخر الزمان، ترى كيف بكم إذا رأيتم معروفة منكرا والمنكر معروفة،
0: يفجرون في الباطل.
1: يعني هذا الآن ما يحصل، هذا الآن دكتور
0: للأسف دكتور. للأسف اليوم طبعا، وصار من صار من يقول هذا يعني لا يناسب الفطرة صار يتهم انه متخلف.
1: شرعنة الشذوذ الآن على مستوى العالم بأسره،
0: صحيح،
1: شيء مذهل
0: للأسف،
1: شيء حقيقة العجب العجاب فيما نرى. وعلى العكس تماما، من يدعو إلى الفضيلة إلى الخير إلى منح هذه، كيف هذا يمنع؟ وأين حرية الإنسان؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين وأين وأين؟ بل يراد أن يفرض هذا الأمر على الدول والحكومات والشعوب فرضا رغما عنهم. نعم. فنحن وصلنا إلى حال أسوأ من حال قوم لوط في هذا الأمر على مستوى العالم. أنا يعني
0: للأسف
1: أتحدث على مستوى الإعلان بهذه المعاصي، ويعني هذا حتى النفوس الأبية لو ما في إسلام ولا نصرانية ولا أديان ولا يهودية تقول هذا حلال وهذا حرام، لو لم يوجد أصلا لاشمأزت النفوس الأبية من هذا الفعل.
0: الفطرة الإنسانية ترفض ذلك.
1: تابع هذا. لذلك يعني قضية قوم لوط، على سيدنا لوط أفضل الصلاة وأتم التسليم ونبينا والأنبياء جميعا، يعني بالأخير كان هذا جواب هؤلاء القوم لهم. لذلك يعني هذا الموضوع الطهارة والتطهير حقيقة جزاكم الله تعالى خيرا دكتور.
0: الله يبارك فيك يا دكتور
1: على اختيار هذا الموضوع بالفعل.

0: بحاجة إلى أن تتطهر من النفوس،
1: بحاجة إلى أن نعمق هذا المفهوم يا دكتور محمد، أليس كذلك؟
0: يعني تأخذ المعنى على أنه فقط المعنى المادي توضينا
1: وروحنا على وبصير في جانب من السخرية أحيانا في الموضوع أنه الإسلام ما في غير باب الطهارة. أنا بعتقد أنه هذا الباب اليوم كل حتى في السياسة اليوم نطرح النزاهة والشفافية والكذا، هذا جزء من باب الطهارة.
0: نعم
1: وعكسه النجس والرجس والخبائث التي أشار إليها القرآن.
0: يا سيدي، الآن الناس عندما يثنون على إنسان بأخلاقه وقيمه ورقيه سلوكه ماذا يقولون؟ يقولون فلان لا نزكي عن الله، والله طاهر اليد
1: صحيح
0: ولا نزكي وطاهر الفرج.
1: طاهر،
0: ما معنى هذا؟
1: طاهر، نعم نقول عنه طاهر.
0: لما نقول فلان والله العظيم لا توجد أجمل
1: من كلمة طاهر،
0: من كلمة طاهر. طاهر خلص براءة
1: يعني. إذا الله سبحانه وتعالى يصف الماء الذي الشراب الذي سيسقينا وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
0: وكذلك الله عز وجل بما وصف الماء الذي أنزل من السماء ماء طهورا.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير. أشكرك.
0: وما شاء الله طويل.
1: الله يسلمك يا دكتور، دائما تتحفنا بما تتفضل بلسان وبقلب طيب. الله يجزيك كل خير. الله يسلمك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. الأمير شكيب أرسلان.

0: ذكرنا بالأمس أنه كان بالإمكان اعتبار الفصل المخصص للطائف من رحلة الأمير شكيب أرسلان أكبر فصولها، وعليه فقد ذكر أن الطائف منذ أن يشرف الإنسان عليها يشعر بالارتياح والانتعاش.
1: اعتبر أرسلان أن هواء الطائف أشبه بهواء الشام في اعتلاله، وأطنب الأمير في وصف ما رآه وفي تذكر أحداث واستعادة تواريخ وأسماء. فمن المعالم في الطائف مسجد ابن عباس وضريحه، وقصة إسلام عروة بن مسعود، ووفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح الطائف.
0: ثم يذكر الأمير أرسلان علماء المدينة من السلف وأشهر الرجال المولودين فيها، حتى يشمل الكلام الحجاج بن يوسف الثقفي وبعض ممارساته الفظيعة، ويذكر لنا من شعراء الطائف العرجي، أمية بن الصلت، وطريح بن إسماعيل الثقفي وغيلان.
1: في حديث الأمير أرسلان عن بعض المدن والقرى في الحجاز يقترح الطريقة الواجب اتباعها لعمران الحجاز الاقتصادي، ولم يفته الاهتمام الجيولوجي، فأخذ يعدد أماكن وجود المعدن الثمين الذهب في جزيرة العرب، ويعرض تقريرا علميا يدرس أرض الحجاز وصخورها.
0: وهكذا نرى رحالتنا وهو ينقل لنا كل مشاهداته، يبين فضل جبال جزيرة العرب وطيب هوائها والمنتزهات في الطائف، ويذكر قرية الفرع ويعتبرها أفضل مصيف في الدنيا بسبب موقعها المتميز، ويستطرد في الحديث عن قبائل الحجاز بين الحرمين.

0: كتبت الرحلة بأسلوب أدبي سلس وجذاب، واستخدام الكاتب كلمات وعبارات منتقاه ترسم لنا مشاهداته بصور بديعة.
1: مما يزيد من أسلوب الأمير الأرسلاني الأدبي تأثير تلك الأشعار التي ضمنها في نصه، وهي إما من نظمه أو من نظم شعراء آخرين، وهدفه من ذلك إيصال المعلومة إلى القارئ بجاذبية وإمتاع.
0: من ديباجة المؤلف في رحلته المدونة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، يقول الأمير شكيب أرسلان بعد البسملة والحمدلة والتسبيح لله:
1: وبعد فقد مضت علي حجج كثيرة، وأنا أهم بأداء فريضة الحج، والعوائق تعوق، والموانع من حول إلى حول تحول، إلى أن يسر الله بلطفه وحسن توفيقه لي أداء هذا الفرض.

0: من نص رحلة الأمير الأرسلاني يحلو لنا أن نتوقف أمام بعض ما كتبه ليطلع عليها الأصدقاء المستمعون، وهو يصف بحر جدة ويقول:
1: كنت كيفما نظرت يمنة أو يسرى أشاهد خطوطا طويلة عريضة في البحر أشبه بقوس قزح في تعداد الألوان وتألق الأنوار من أحمر وأزرق وبنفسجي وعنابي وبرتقالي وأخضر، ولا فرق بين هذه الخطوط وبين قوس قزح سوى أن هذه الخطوط مستقيمة وخطوط قوس قزح مقوسة، وأن هذه في السماء وهاتيك في الماء، وقد تشبه الخطوط ذيول الطواويس. لقد طاب لي من ميناء جدة منظران لا يزالان إلى الآن منقوشين في لوح خاطري. أحدهما رؤية هذه البواخر الواقفة في الميناء ناطقة بلسان حالها. فمن العادة أن تجتمع في مياه جدة 30 باخرة أو أكثر، وتظن نفسك في هامبورغ أو نيويورك.
0: أما المنظر الثاني الذي كما يقول الأمير أرسلان قد نقش في خاطره فهو منظر مياه ميناء جدة، فقال واصفا:
1: لقد طفت كثيرا من البحار وعرفت أكثر البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر المنش، ولم يقع بصري على شيء يشبه مياه بحر جدة في البهاء واللمعان، وأنا أقول لك إني لا أعهد هذه المناظر البديعة إلا لهذا الميناء وحده.

0: يتحدث الأمير الرحالة عن شعوره القومي في جدة والحجاز، ويذكر أن ما يرد على خاطر الإنسان عند دخوله جدة تذكره أنها باب مكة المشرفة وأن المزار أصبح قريبا. ومما قاله:
1: شعرت في الحجاز بأنه تظللني راية عربية محصنة حقيقية، والتقيت جلالة ملك هذه الديار وخادم الحرمين الشريفين، فوجدت فيه العاهل الصنديد الأنجد، وحمدت الله على أن عيني رأت فوق ما أذني سمعت.
0: وفي كلامه عن مكة المكرمة وصفتها الحسية ومكانتها المعنوية وكعبتها البهية قال:
1: جعل الله مكة مكانا لعبادته تعالى لا غير،

0: كأنه سبحانه وتعالى لما قضى بأن تكون محلا لعبادة ومثابة للناس وأمنا، قضى أيضا بتجريدها من كل زخارف الطبيعة، ولم يشأ أن يطرزها من وشي النبات ولا أن يخصها بشيء من مسارح النظر المونقة، حتى لا يلهو فيها العابد عن ذكر الله بخضرة ولا غدير ولا بندرة ولا نمير ولا بهديل على الأغصان ولا هدير، وحتى يكون قصده إلى مكة خالصا لوجه ربه الكريم، وحتى يبتلي الله عباده المخلصين الذين لا وجهة لهم سوى التسبيح والتأمل في عظمته تعالى. فكانت مكة أجرد بلد عرفها الإنسان وأقحل بقعة وقعت عليها العينان.
1: وتابع أرسلان وصفه مكة المكرمة قائلا:
0: والناس إذا وصلوا إلى مكة وجدوا عندها من الثمرات والخيرات ما لا يجدونه في البقاع التي تشقها الأنهار وتظللها الأشجار، وذلك أن المجلوب إلى مكة من أصناف الحبوب والخضروات والفواكه والمحمول إليها من البضائع والمتاجر واللباس والفراش والرياش والطيب وغير ذلك يفوق ما يجلب إلى 10 مدن من أمثالها في عدد من السكان وربما أكثر.

0: في روعة موقف عرفات ومواكب الحج فيها، قال أرسلان:
1: لا أنسى منظر عرفات ليلا، فهو من أبهج ما ارتسم في خاطري من مناظر هذه الدنيا. مع كثرة ما شاهدت في حياتي وما تقلبت في الأمصار والعواصم، فقد أقبلنا عليها غلسا آتين من منى، فكانت آتية بسماء في كواكبها وطرائقها، فكان منظرا قيد النواظر لا يشبع منه الرأي مطلقا ولا يزداد به إلا ابتهاجا. وليست عرفات في النهار بأقل حسنا وجلالا في تموج جموعها وتراص قبابها، ولا سيما في مناظر الخشوع التي تأخذ بالألباب ومسامع الأدعية التي ليس بينها وبين الله حجاب.
0: ويكمل الأمير الرحالة قائلا:
1: مما يدهش العقل أن المطوفين يعرفون جميع لغات العالم، وأكثرهم يعرفون التركية، ومطوفو العجم يعرفون الفارسية، ومطوفو الهند يجيدون لسان الأورو، ومطوفو الجاوي يعرفون لغة المايو. وإن كان أكثر مطوفي الجاوي من الجاويين المقيمين بمكة، ومطوفو الأرناؤوط يعرفون لغة هؤلاء. زد على هذا اللغات الأوروبية التي يعرفها المطوفون من روسي وإنجليزي وغيرها. وما ظنك بالصيني والفلبيني؟ فمكة أعظم معرض للأجناس واللغات.
0: وفي خاتمة الارتسامات يتحدث الأمير الرحالة عن صفة موقع الطائف الجغرافي والعسكري ومكانته من البلاد العربية كلها، ويقول إن مدينة الطائف مركز عظيم في بلاد العرب لأن أقليمها من أبدع الأقاليم ولكونها متوسطة الجزيرة.

غدا نلتقي بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم

0: بسم الله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال

أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه

لك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

فإذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر